0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير مستمعين الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، معكم نحلق في أرجاء هذا الوطن الغالي، حلقة ممتعة من خلال أثير إذاعة الرياض، 3 ساعات متواصلة معكم من المتعة ومن حصاد مراسلين، أخبارنا فقراتنا ممتعة في البرنامج، نمسي عليكم ونمسي على زملائنا. مساء الخير علي.
1: مساء النور يا ظافر، يا هلا وسهلا وكثر الله خيرك على هالقهوة الجميلة والرائعة.
0: تستاهل،
1: رائحتها تكفي يعني منعشة فعلا.
0: إيه والله، اليوم احنا كنا امس نتكلم في البن والقهوة.
1: هذا يوم 1 اكتوبر الله يحفظك.
0: لا بس اليوم انا مخلي 2. لا وحتى محمد مباشر على
1: استاهل استاهل الله يكتب خير.
0: ايه شايف؟
1: لا لا والله ريحتها ما شاء الله قهوة
0: فواحة. ايه الامور طيبة
1: ان شاء الله وكثر خيرك، ونقول يا مساء الخير لكل متابعيها وبلادي، ويا مساء الجمال ومساء القهوة ورائحتها وانتعاشها في يوم جديد من هوا بلادي وحلقة جديدة يوم الاثنين 5 من اكتوبر، يوم يجمعنا فيكم على مدى 3 ساعات ان شاء الله تكون جميلة ورائعة وممتعة وخفيفة مليئة بالفائدة والمتعة بما يطرح من قبلنا وقبل طاقم الإعداد الزميلة نورة المطيري وجمال العتيبي، ولا ننسى ربان الدفة.
0: أي أيوة والله محمد الحميضي يستاهل يستاهل
1: الرائع محمد الحميضي، الله يمسيه بالخير. مساء الخير يا ظافر.
0: مساء النور علي، ومساء الخير لمستمعين الكرام. محمد عاد اليوم أنا قبل أجي البرنامج كنت أسولف معك كذا داخل جو أنا وياه في حماس في السوالف كذا، فلفت انتباهي لما قلت له تبي قهوه،

0: قال والله ما يمنع صراحة، وكان متحمس للأمانة.
1: حدد لك
0: النوعي صنف. صنف القهوة يعني نوع القهوة.
1: بارد يعني.
0: لا يروح بالكم بعيد. لكن الجميل في الموضوع إنه الكل يتفق على إنه المزاج في القهوة مختلف تماماً. في ناس تبي يعني خاصة في القهوة السوداء يعني. في ناس يبيه بارد وفي ناس يبيه حار. إيه والله. ففي ناس يعني يجد المتعة في يعني شرب القهوة بالمزاج. فأنت ما شاء الله عليك اليوم حتى استعدادك كذا مبكر وجاي بدري اليوم والله ما شاء الله.
1: بدري عاد اليوم بس
0: الله يسلمك. لا اليوم بدري.
1: هذا اللي يفضحنا.
0: لا لا لا أنا أقصد هلا أنت تجي. لا أنا أقصد إن اليوم ما شاء الله بوقت كافي يعني حتى الحديث معك.
1: شفتني اليوم متغير عشان ريحة القهوة اللي جايبها وطعمها وجمال هذه القهوة، فخلت يوم ينطق. مع أني شارب قهوة اليوم قبل ما أجي، لكن سبحان الله مختلفة عنها.
0: لا هذه مختلفة تماما.
1: واضح أن اختيارك موفق.
0: لا لا الاختيار موفق وعشان كذا اليوم
1: الله يجعلها دائما إن شاء الله.
0: لا ما عليك ابشر. بس أهم شيء مخرجنا الحين ما أعطيه جوانا. عموما المستمعين الكرام خلونا نبدأ معكم رحلة انطلاقنا في هوا بلادي مع مخرجنا محمد الحميضي. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحياكم في هوا بلادي. مستمرين معكم إن شاء الله خلال هذه الساعة في أخبارنا المنوعة. الجميل أنه مستانسين وسهلين وأمورنا طيبة من خلال أثير إذاعة الرياض، لكن الأهم والأجمل أنه معكم في أخبارنا المنوعة. خلونا ناخذ خبرنا الأول مستمعين الكرام من خلال برنامج هوا بلادي. دائما أخبارنا فيها نوع من الإثارة شوي، ها ولا كذا تحس أنك أنت تروح للمنطقة وتتحدث عنها وتأخذ. والله شيء يا أخي صراحة جميل صراحة.
1: وش اللي بتختار لنا؟
0: أنا بختار لك أنا كذا، هي اختيار طيب. طيب هنا ناخذ من خلال تنفيذ المشاريع والمنجزات. فنفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 44 ألف جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة كان خلال شهر سبتمبر 2026. هذا ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال، رفع جودة التنفيذ، تحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. لذلك هذه الجولة علي أسفرت عن رصد أكثر من 3000 مخالفة. والله عدد كبير.
1: صحيح.
0: 3000 عدد كبير.
1: حلو التصحيح.
0: إيه. وهذا أيضا استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 20000 بلاغ مرتبط بأيضا أعمال مشاريع البنية التحتية. وهذا ترى الأمانة عندها إطار مهم جدا في متابعة مستوى الامتثال، معالجة الملاحظات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يعني أبرز المخالفات اللي ممكن نشوفها أحيانا أن يكون في بعض المشاريع من دون ترخيص.
1: صحيح.
0: وهذه موجودة ترى. أحيانا ممكن يكون عدم الالتزام بمتطلبات الحواجز المؤقتة. تجد أنه في بعض الحواجز المؤقتة في بعض المشاريع موجودة، لكن ما في مثلا في بعض المشاريع تلقى أنه ما الشركة والمؤسسة اللي تعمل ما في عملية تنفيذ الحواجز. فهذه بعض المخالفات.
1: وسائل السلامة
0: يعني. هذه من وسائل السلامة.
1: حلو.
0: وكذلك تخزين المواد والمعدات والأدوات المستخدمة خارج نطاق العمل المرخص، إضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات الإنارة التحذيرية اللازمة في مناطق العمل. كثير من المشاريع اللي نشوفها اليوم لا، يعني في جزء في التزام وفي بعض المؤسسات ما في التزام. يعني أحد المشاريع عندنا موجودة في الحي اللي أنا فيه، يعني محترامي حتى الحواجز مضيقة عليك في الخط، يعني ما أخذ مساحة من الخط اللي أنت بتدخل معه. يعني هذا والله أنا هذا معيب يعني بصراحة. يعني ما أدري هندسيا إذا هذا يعني موافق عليه، أنا ما أعرف. لكنه جزء من الأشياء اللي نشوفها ونلاحظها أنه فعلا يعني أنت بأخذ مساحة من الخط، مع أنك أنت عندك مساحة معينة في المشروع، بس أنت مضيق على الناس. طيب
1: وهذه إشكاليات صراحة في الرياض. لكن أنا أقول أنه أحيانا توضع مثل هذه الحواجز فترة طويلة،

0: لكن بعض المشاريع ربما يكون نفس المنفذ الشركة بطيئة، عندها إشكاليات عندها. فأنا أقول بصراحة المتابعة والعقوبات لمثل هذه الشركات أمر
1: ليش
0: إيجابي.
1: ليش عندنا عملية التنفيذ في بعض المؤسسات يكون لم يعني في تنفيذ خطأ؟ هل هو لأنه يعني ما هو مؤهل لهالمشروع؟
0: يمكن أو غير، ما في متابعة، ما في دقة في الموضوع، لذلك وضعت الرقابة. وأنا أشوف أنه بصراحة فرض الرقابة الصارمة على مثل هذه الشركات، لأنه أنت قاعد تعطل سير وتسبب حوادث ومشاكل في الطريق. لذلك احنا نقول الله يقويهم ان شاء الله.
1: اللهم امين. والله يعني الدولة تقدم
0: جهات الرقابية، الله يقويهم على متابعة مثل هذه المشاريع، وان شاء الله الامور
1: تزيد. الحمد لله. يعني شوف احنا اللهم لك الحمد، يعني الدولة تقدم وتدعم وتعطي مشروع، بس انا اتمنى فعلا ان يكون في عملية، يعني بعض المشاريع ان يكون فيها عملية اهتمام بالطرق المؤدية للاحياء، مداخل الاحياء، هذه والله واحدة من الأشياء اللي يعانيها الجميع في الأحياء عموما يعني.
0: جداً. وطبعا الطريق يعني هو أهم شيء بصراحة. أنت لما حتى الآن لما تروح مع أي مشوار مع أي طريق تروح تشوف هل والله في إصلاحات في الطريق، تتجنبها. ليه؟ مهما كان الطريق قصير حيكون في زحمة، وحيكون في يعني زحمة سير، وهذه الكل ما يرغب.
1: ايوه، واحيانا حتى الاحياء السكنيه احيانا يكون فيها ازدحام، عمليه دخول للاحياء، عمليه الكذا. لكن عموما بالتوفيق ان شاء الله لامانه الرياض ولجهودها المستمره في رصد هذه المخالفات من خلال اهتمامها بسير اعمال المشاريع وفق الجداول المحدده لها.
0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وساعتنا الأولى وانطلاقتنا الأولى في هوا بلادي، ونروح إلى حائل وإلى زميلنا العزيز مرزوق العردان. الله يمسيك بالخير يا أبو صفوق.
2: يا هلا وسهلا علي، وأيضا ضافر وزملاء كافة، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. يا هلا وسهلا.
1: يا هلا والله يا مرزوق، يا مرحبا بهالصوت.
2: الله حييكم، الله يرضى عليك.
0: وين متواجد اليوم يا مرزوق؟
2: نعم طبعا، كما تعلمون انه رزنامة حائل ما شاء الله بدت، والمواسم بدت ولله الحمد. اليوم الخميس الماضي كنا في المنتجات الزراعية التي دشنا سمو امير المنطقة الامير عبد العزيز بن سعد يحفظه الله، واليوم احنا نتواجد في مشروع ضخم، مشروع قيم، مشروع صراحة على مستوى المملكة العربية السعودية. نشكر حقيقة أصحاب هذا المشروع، لأنه هذا المشروع هو رافد من روافد الاستثمار السياحي والترفيهي في نفس الوقت، وهو مشروع تل الرمان أو مزرعة تل الرمان.
0: يا سلام.
2: إذا عندكم برضو يعني خلفية عن هالمشروع أو سمعتوا عنه أخوي؟
0: بلا شك أكيد طبعا، وحنا عارفين حائل ما شاء الله كل يوم تبهرنا بمنتج وب إنتاج رائع وجميل في حائل. واليوم تل الرمان هذا من المشاريع الرائدة والجميلة واللي تحتاج إلى تركيز وإلى تسليط الضوء عليها. فيعطيك العافية مرزوق، وحنا كلنا أذان صاغية نستمع لها الجولة الجميلة والرائعة منك.
2: بارك الله فيكم. وأيضا أنا أرحب بضيفي سعادة المهندس علي السبيعي، ونقول حياك الله أبو محمد معنا في هذه الجولة.
3: الله يحييك، مساء الخير لك والأخوان في الرياض والمستمعين الكرام.
2: الله يحييك
3: مرة ثانية، أعطونا فرصة للتحدث عن شجرة الرمان.
2: نعم، نعرف المستمعين على هالمزرعة، كيف بدأت تفكر في هالمشروع ما شاء الله تبارك الله، وهذا المشروع الضخم. أعطنا فكرة أخوي علي عن هالمشروع.
3: طال عمرك، هي المزرعة هي تقريبا مزرعة يعني عريقة قديمة، احنا بدينا فيها في 1418، يعني زراعة متواضعة. وبعدين ركزنا على شجرة، الشجرة انا صراحة انا كلها يعني عندي اعتزاز كبير بشجرة الرمان، يعني احيانا تقريبا انواع جيدة يعني بوسيلة ري جديدة، وهو يعني الري يكون عن طريق جهاز المحوري. يعني ممكن أول من أدخل الري المحوري في زراعة الرمان كنا، يعني وأول من أدخل سوق المزرعة في ثقافة تسويق الزراعي، وأول واحد ممكن دخلنا في مفهوم التجربة السياحية الزراعية يعني بالمزرعة.

0: المزارع القديمة العريقة، ويعني سوينا تقريبا أثر، زرعة الأثر يعني، دخلنا شيء يعني ما هو ربحي، إن نشرنا العقال للمزارعين ومناطق المملكة الحمد لله. فهي يعني أعتبرها يعني غير ربحي في نشر زراعة الرمان اللي يتميز في منطقة حريطة.
1: نعم، استقبالكم للزوار والزائرين للمشروع يعني ما شاء الله تبارك الله، مشروع ضخم، مشروع جدا يعني سياحي وترفيهي في نفس الوقت. لو عطينا معلومة عن الموقع مثلا اللي يستمع لنا ويحب أن يزور المشروع أو يعني يأتي ويستفيد أيضا من هذه الخبرات الموجودة، وأيضا كما ذكرت أنه بعض العقل أنتم تعطونا مجانية أو لدعم يعني اللي يحب يزرع الرمان.
0: يعني أنا أقصد يعني مرة نقوله يعني إحنا نطمح إلى يعني أشياء كثيرة، منها مثل حسن التنظيم للزوار يعني وجمال المكان، ونطمح لأن الزائر يعني يجد تجربة مميزة فصل الخريف. يعني اللي أنت عارف الشجرة سبحان الله العظيم هي بدايتها في شهر الربيع، موسم قصدي فصل الربيع، ونهايتها في فصل الخريف، وهي يعني يدخل ضمن 6 شهور فصل الصيف فيها. فهي متنوعة يعني تدخل في 3 مراحل من فصول السنة. فلما شهور القطف، هنا الآن وقت القطف الثمار سبحان الله، حتى الحقل، وفي أشياء نحاول نطمح فيها أشياء كثيرة.
1: نعم، طبعا الأنواع والأصناف الموجودة لديكم أكثر من صنف وأكثر من نوع ما شاء الله تبارك الله، خلينا نتعرف عليها.
0: الأصناف كثيرة يعني ما نجع عندنا، يعني شفنا في طعم ولون وطبيعة، فيها الصنف الطائفي اللي موجود، وفي عندنا الصنف الأحمر، وفي الصنف الغامق يعني نقوله الرمان الأسود الغامق اللي انت فيه هو الرمان الغامق.
1: طبعا انت ذكرت في بدايه حديثك انه الري عن طريق الري المحوري، ويمكن هذا اللي يخلي ثمره او شجره الرمان لانها تحتاج الى رطوبه يمكن عاليه، لذلك يكون هذا الطريقه مناسبه جدا مشابهه للرمان الطائفي او غيره.
0: بالضبط، يعني احنا نحاول نضع بيئه مهيئه لزراعه ثمر الشجره الرمان. في أكيد في أصناف تتحمل، في أصناف نجحت، في أصناف يعني ما هي مرغوبة، فكثيرة الأصناف كثيرة في الرمان.
1: نعم، طبعاً إحنا تحدثنا عن الرمان وأصنافه وأشكاله، لكن الآن بتحدث عن الجزء الثاني من حديثنا اللي هو عن الاستثمار أو التسويق مثلاً. يعني خلال السنوات الماضية ما شاء الله والمدة هذه، هل نافستم السوق مثلاً، دخلتم السوق، صدرتم لدول الخليج للدول كذا، ولا كيف؟ أحكينا عن المنافسة
0: بالنسبة ل يعني رمان حائل الحمد لله، يعني صار عليه إقبال من ناحية الطعم، من ناحية الشكل، من ناحية الحجم. إحنا طبعا الناس اللي هم متعودوا علينا خلال فترة، إحنا تقريبا لنا الحين بداية الإنتاج تقريبا له 20 سنة، فهم يعرفون المزرعة جيد، ومن خارج حائل مناطق المملكة سواء من دول الخليج، من الدول العربية، في مشاركات كثيرة يعني مهتمين فيها. سوقنا الأسواق منطقة الشرقية، منطقة الرياض، جدة، في إقبال، في حطينا في المزرعة نقطة يعني تسوق، يعني سوق المزرعة، فيه ناس يجون خارج المنطقة يزورون المزرعة. فالحمد لله يعني نقطة بيع أساسية الآن صارت المزرعة.
1: يعني ممكن يجيكم طلبات شحن مثلا؟
0: في طلبات شحن، ننسق مع الموزعين بالقصيم في الرياض، منطقة الشرقية، يعني في أسواق جدة زي الحيبر، أسواق بن داود، وأسواق الدانوب، في يعني موزع يوزع لهم. هذا العام الماضي نحن بداية التسويق خارج المنطقة، إن شاء الله نحاول إن شاء الله نوفر حاجة

0: العملاء من ثمر المزرعة إن شاء الله.
1: وبالنسبة للأسعار أخوي علي؟
0: الأسعار إن شاء الله في متناول اليد، يعني حنا قسمنا الأحجام في كون هالسنة يعني أحجام الهدايا ومظرفين يعني بعبوة مناسبة، في أحجام أصاد، في أحجام من 4 كيلو 6 كيلو 14 كيلو، في أكياس في بعض العوائل يحبون الأكياس الكبيرة، يعني كل أذواق المستهلكين حاولنا نوفرها إن شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية والله يوفقكم إن شاء الله. وهذا المشروع هو مشروع سياحي استثماري في نفس الوقت وترفيهي وفي المزارع، ودائما عادة الناس يعني السياحة الريفية والمزارع كل يعني من بسبب أو ربما أنه المدن وزحمة المدن الكل يحب أنه يخرج من المدن إلى الريف وإلى المزارع. صحيح. وفي نفس الوقت يعني يجد ما يسر عينه وناظره في هذه المزارع.
2: يا سلام.
0: منطقتنا استثمار في جمال طبيعتنا المحلية في منطقة حائل، يعني هو الرهان الناجح، يعني في نجاح، يعني في نجاح أي محصول يعني يتوجه يعني يتجلى واقعا عندما نرى المزارع الذي ينتظر موسمه ليعرض حصاد يده. فالحمد لله يعني استثمار في جمال طبيعة.
3: أبص فوق، أهم شيء أهم شيء إنه في رمان ولا ما في رمان، أنت تروق مع
2: يقول لك إنتاج
1: ولا وليس كأي رمان. أخوي ضافر رمان حائل ذو جودة عالية.
3: الله.
1: أخوي ضافر أنصحك عند ابن داود ولا عند الهايبر عنده تجد اسأل عن رمان حائل.
3: الله يسعدك يا حبيبنا أبو صفوق، أنت دائم مبدع والله.
2: أي شيء من حائل جميلة. وتطورها أيضا وصولها إلى الصناعات التحويلية هذا أمر جميل ورائع، يعني يشكر عليه المهندس علي. ودعواتنا له بالتوفيق إن شاء الله، وهذه فعلا وجهة سياحية وزراعية واعدة إن شاء الله في حائل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا يا مرزوق وشكرا لضيفك الكريم، ودعواتنا بالتوفيق له في هذه المزرعة، مزرعة تل الرمان
0: إن شاء الله.
3: شكرا لك أبو صفوق، يا هلا،
2: يعطيك العافية.
3: أهم شيء تأكل الرمان أنت محمد. إيه. تحب الرمان؟ أي والله أنا أحس إنك ما لقيت شيء يعني يناسب. عموما ما عليه، يعني إلا ما تلقى شيء يناسب ذوقك الرفيع، وأنا عارف إنك دائما اختياراتك موفقة، يعني شهادة مني لك، فا يعني تستاهل محمد. عموما الروق علي
2: كرتون رمان صراحة. أي والله. ولا جك عصير رمان.
3: مرزوق يرسل له من تل الرمان. نروق شوي، يلا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، نرحب بالجميع وكل من انضم إلينا ومتابعتنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى، وعندنا مجموعة من حصاد المراسلين وجولاتهم المنوعة سواء السياحية أو التراثية أو الثقافية من أماكن مختلفة أو تغطية فعاليات بمشيئة الله، هي دائما معنا موجودة في هوا بلادي، بالإضافة إلى فقرات برامجنا أو برنامجنا الفقرات الثابتة معنا في كل حلقة من حلقات هوا بلادي. طبعا اليوم كنا في البداية في انطلاقتنا في منطقة حائل، والآن نروح إلى منطقة الأحساء مع زميلنا حسين السلطان في جولة رائعة وجميلة، جولة تاريخية نستمتع فيها مع زميلنا حسين السلطان. مساء الخير يا حسين.
1: مساء الخير يا علي، ومساء الخير على ظافر من أكبر واحد نخيل في العالم محافظة الأحساء. رحب فيك يا علي، انت ما شاء الله دائما تعودنا في البرنامج بأن يضيء محطات جميلة في بلادي من حائل وباقي مناطق المملكة. حقيقة حنا نتكلم في المملكة في مواقع تاريخية عديدة، وحنا في دولة شبه قارة ما شاء الله تبارك الله فيها العديد من المواقع. البرنامج هو نافذة حقيقة لكل من يستمع إلينا اليوم ليستمع لهذه المواقع التاريخية والمهمة والتي ممكن لأول مرة يسمع عنها.
0: صحيح.
1: حقيقة الحسا أنت تعلم أخي علي بأنها منطقة تاريخية وفيها عمق تاريخي ممتد لأكثر من 5000 عام تقريبا فيها عمق، لذلك اليوم حديثنا عن موقع هام جدا وهو مسجد زواته. تخيل علي بأن هذا المسجد صليت في أول جمعة في الإسلام بعد المسجد النبوي.
0: يا سلام.
1: تخيل يعني هذا المسجد أيضا هو ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
0: يا سلام يا سلام.
1: هذا الاهتمام يعني علي من القيادة بهذه المساجد التاريخية وهي عديدة في الأحساء وباقي مناطق المملكة. أنا سوف أدع أيضا المجال لضيفي وضيفكم الأستاذ عبد العزيز العمير وهو المرشد السياحي ليتحدث أكثر عن مسجد زواته. أبو عبد الله ما شاء الله مسجد يعني عمق تاريخي كبير لمحافظة الأحساء، نعطي المستمع الكريم نبدأ عن هذا المسجد.
2: أولا الله يحييكم، وفرصة سعيدة بأن أكون معاكم على هذا البرنامج المميز. طبعا لو تحدثنا عن الأحساء، الأحساء لها مسميات تسبق هذا الاسم، تسمى بإقليم البحرين وإقليم هجر وإقليم الأحساء. لو تحدثنا عن مسجد جواتا، هذا المسجد العريق الذي بني تقريبا في السنة 7 للهجرة، وبعض والبعض ذكر أنها بني قبل ذلك تقريبا في السنة 2 للهجرة. هذا المسجد هو أو في قرية جواتا أو مدينة جواتا، هذه المدينة أو هذه القرية هي سكنة بنو عبد القيس. في هذا المسجد أقيمت أول صلاة جمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أسلم بنو عبد القيس وتوجهوا للسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أسلموا مبكرين، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه في قوله تعالى: أفغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فسر المفسرون بأن الذين أسلموا طواعية في السماء هم الملائكة، والذين أسلموا طواعية في الأرض بنو عبد القيس الأحساء والأنصار في المدينة. فلما أسلم وفد بنو عبد القيس توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وكان جالسا مع أصحابه في صبيحة ذاك اليوم، وقال لأصحابه: لقد قدم عليكم وفد من هاهنا، هم خير أهل المشرق، وأثنى عليهم وأثنى على زعيمهم المنذر بن عائز، وقال عنه: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذه من الصفات التي يعني معظم أهل الأحساء يتميز بهذه الصفات، الهدوء وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات. لو تحدثنا عن المسجد، المسجد من المساجد الأثرية والجميلة، والذي ولله الحمد الآن له تقريبا 1441 سنة ولا زالت الصلاة تقام فيه. يمكن توقف فترة لكن لا زالت الصلوات تقام في هذا المسجد. طبعا هذا المسجد صلى فيه بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى فيه الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي، وصلى فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان أميرا للأحساء. فطراز هذا المسجد الذي بني على الطراز الإسلامي والمشابه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبناء من الطين وجذوع النخيل وسعف النخيل وغيرها، فهذا يعتبر من هذا. طبعا مر بسنوات للتطوير ومراحل التطوير، آخرها هي المرحلة الأخيرة في يعني مرحلة تطوير سيدي ولي العهد بالاهتمام بالمساجد الأثرية، وطور هذا المسجد ورمم على طراز يعني جميل وفريد، أعاد يعني بهجة هذا المكان وتاريخ هذا المكان وهذا المسجد.
3: أبو عبد الله، تقريبا السعة التقديرية لعدد المصلين هو 170 مصلي تقريبا للمسجد، لكن خلينا نتحدث أيضا عن المنطقة المحيطة بالمسجد وأهميتها كذلك، كون هذا الموقع أيضا هو موقع تاريخي.
2: طبعا احنا قلنا أن هذه المنطقة هي سكنة بنو عبد القيس، وكانت المدينة هي مدينة جوادة. طبعا المسجد في الأصل كان داخل حصن عظيم لبنو عبد القيس، فكان هو في زاوية الحصن، ولو رأينا مقدمة المسجد نرى أبراج للحصن، وهذا الحصن طبعا هو الذي حصر فيه بنو عبد القيس بعد وفاة

0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت معظم القبائل عن الإسلام، حاصروهم في هذا المكان واستعانوا بسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليفك عنهم الحصار، حتى أن شاعرهم يقول: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، ألا لكم في قوم كرام قعود في جواثة محاصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يقشي الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. أيضا كان بنو عبد القيس يفخرون أمام القبائل بوجود هذا المسجد، حتى أن شاعرهم يقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وقول الفصل في الخطب، أيام لا مسجد للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب. حتى ذكر بعض المؤرخين والشراح يقول أن لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت الصلاة في على وجه البسيطة إلا في ثلاثة مساجد: مكة والمدينة ومسجد بنو عبد القيس في الأحساء.
1: أبو عبد الله، حقيقة المعلومات قيمة، شكرا لك أبو عبد الله أولا على هذه المعلومات وعلى هذا الأسلوب الشيق الذي ندعو من خلاله لكل من يستمعنا الآن أن يبحث من خلال وسائل التواصل ويكتب مسجد جواثة ليشاهد ويرى هذا العمق التاريخي للمسجد. شكرا لك أبو عبد الله.
0: الله يحييكم، والله تشرفت بأن أكون معكم اليوم.
1: شكرا لك. إذن أيضا لا يسعني أيضا علي أن أقول في آخر هذا اللقاء: خذني لأعظم نقطة في دمائي، فهنا انطلاقة واحة الأحساء، أرض تزيت بالنخيل سماؤها فتألقت في أجمل الأزياء.
2: يا سلام يا سلام، صح لسانك وصح بوحك يا حسين، شكرا لك ولضيفك على هالمعلومات. والله أنا قاعد أقرأ عن هذا المسجد، بصراحة معلومات تاريخية ثرية، يعني الأحساء ما شاء الله واحة زراعية واحة تاريخية حافلة بالكثير والكثير من الأشياء الجميلة.
1: شكرا لكم علي، أنتوا اللي أتحتوا هذا المجال.
2: يا سلام عليك يا
1: حسين، حقيقة
2: تسلم على اختيار هذا الموضوع يا حسين، وإن شاء الله متواصلين معك في مواضيع جميلة ورائعة كروعتك وروعة ضيوفك واختياراتك.
1: شكرا
2: لك يا حسين، يعطيك ألف عافية.

طيب هنا مثل ما ذكرنا لكم أنه هو بلادي مليء بالمعلومات الثرية عن بلادنا وعن مواقع المملكة، عن مواقع في المملكة العربية السعودية تاريخية وسياحية وثقافية، وهذه أحد الأشياء التاريخية الجميلة اللي ذكرها الزميل حسين السلطان مع ضيفه الكريم اللي هو مسجد جواثة. وطبعا ما زال لدينا الكثير إن شاء الله من المعلومات والأخبار في طيب نكمل أبشر. وطبعا مثل ما قلنا احنا يا ربي لك الحمد بلادنا غنية بالمواقع السياحية والمواقع التاريخية والأثرية، فلا بد انه شبابنا وشاباتنا يعرفون يعني تاريخ المملكة ويعرفون ماذا حدث والأشياء الجميلة وزيارة مثل هذه الأماكن والاطلاع عليها والمحافظة عليها. يعني احنا نحمد الله ونشكره في تنوع جميل ورائع في بلادنا الغالية والعزيزة اللي هي المملكة العربية السعودية، الله يحفظها لنا ويديم هذا التطور وهذا التطور العمراني والثقافي والتراثي في جميع أنحاء مملكتنا الغالية.

0: يا أخي أنا ودي بالبحر.
1: أنت تحب البحر يا ضاحي؟
0: أي والله ما من عشاق البحر.
1: ما يجيك دوار البحر؟
0: ما جربت يعني أني أدخل في العمق لها بس تعرف يعني إلا ما يكون
1: قلبك جامد ما شاء الله واضح أنك شجاع.
0: لا يعني شوف ممكن شوف ترى كأول تجربة مثلا

0: مثلاً تدخل في عمق البحر، لا يعني لا تجازف، يعني خليك على الأطراف،
1: على الأطراف الجالة على قولتهم،
0: عشان ترجع على طول. لا شوف، في ناس عندهم فوبيا من أماكن معينة، يعني من أعماق البحر مثلاً، في دخول في قوارب، فيصير عنده دوار البحر، ولأنه لأول تجربة أو أول مرة إنه يدخل في العمق، فهذه مشكلة. ولذلك حتى لما تجد إنه بعض الغواصين مثلاً يقول لي ما عنده تجربة مثلاً في الغوص، فلا بد إن يكون مع مدرب.
1: صحيح.
0: ليش؟
1: لازم.
0: أنا مو معقول إنك أنت تروح من دون ما يكون عندك يعني حتى على مسافات معينة وعلى مسافة معينة. ولذلك دائما خذ التجربة من القريب، خليك لا تروح،
1: لا تبعد
0: بعيد.
1: عموما هي تجربة حلوة،
0: هي تجربة
1: يعني. لكن يعني إذا أنت والله ما أنت معتاد عليها، فلا تجربها.
0: أنت جربت التجربة، جربت الرياضة؟
1: ركبت سفن.
0: ايوه،
1: بس طبعا مو عرض البحر لا، لكن اماكن يعني شوي، ها
0: يعني
1: تحس انه ابعد شوي من الجال على قولتك.
0: اي مضبوط،
1: اللي تشوف الناس ده. تجربه كانت جميله، ولو انها مخيفه بصراحه. انا افكر في القصص اللي
0: تروى،
1: اي القصص اللي عن السفر، كانوا السفن اللي ياخذون 3-4 شهور 5 شهور 6 شهور.
0: اي والله كان معنا
1: بصراحه شيء والله العظيم مرعب، لانه انت تنقطع عن العالم. أوه. في عرض المحيط او عرض البحر، وانا دائما ترى احب الافلام اللي كذا.
0: احد المغامرين يشوف، احد المغامرين كان يصور في اليوتيوب، موجود يعني هالمقطع موجود على اليوتيوب، صور انه داخل سفينه، طبعا هي سفينه سياحيه طبعا.
1: حلو.
0: وتاخذ من مكان لمكان، فكان في امواج قويه جدا، يعني يا رجل الموج يدخل
1: جبال.
0: فبالتالي تجربة مخيفة نوعا ما صراحة.
1: صحيح.
0: وأنا كنت أقول هالمغامر، يعني سبحان الله، أنا يعني أسأل نفسي هالسؤال، ولو هو أمامي سألته هالسؤال، هل حتجرب هالتجربة مرة أخرى
1: للمغامر هذا؟
0: هو مغامر عربي طبعا، لكن في النهاية يعني أكثر من 100 دولة سافرها، لكن هالتجربة
1: كان فيها خطورة،
0: يعني خطورة صراحة، يعني أمواج قوية جدا.
1: صحيح.
0: ولكن دائما يقول لك تجربة خير برهان. ممكن يكون هو لأنه يعني الأمان بيد الله سبحانه وتعالى، فتنقل في مثل هالقوارب والسفن التجارية أو السياحية يعني يحتاج قلب جامد،
1: نوع من أنواع المخاطرة والخطورة، لكن مع الممارسة تصبح الأمور هذه.
0: لذلك حنا ليش فتحنا هالموضوع علي؟ الحين نقول أنه جدة فيها حراك سياحي على مدار العام لعشاق البحر.
1: أي.
0: فجانب من الأشياء الجميلة لما يكون عندك أمواج البحر الأحمر وعلى جدة وواحد جمالية، وأنت تستهويك حتى الجلسات البحرية، الهوايات البحرية، فيعني جدة اليوم أصبحت وجهة رائعة جدا، خاصة الحراك اللي حول مدينة جدة كعاصمة إقليمية للرياضات البحرية، مزار سياحي جدا. لذلك تستغل الجهات ذات العلاقة الامتدادات الساحلية للعروس، عروس البحر الأحمر، لأنها من خلال تنظيم الفعاليات النوعية الرائدة اللي تجمع بين الإثارة والاستدامة البيئية.
1: يا سلام يا سلام. ومثل هذه التجارب البحرية ترى في لها عشاق
0: ومقومات،
1: الغوص وعشاق الإبحار، في مقومات عديدة جعلت مدينة جدة وجهة سياحية بحرية ممتاز. وحنا نعرف أن جدة طبعا دائما تتميز بهذه الشواطئ الجميلة والشواطئ المفتوحة، باتت تستقبل الزوار بعد توفير أمانة جدة، شواطئ عامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتولى الهيئة السعودية البحر الأحمر ترخيص مشغل الشواطئ ومقدم الأنشطة السياحية الساحلية اللي يعزز جودة الخدمات وسلامة المرتادين. يعني حتى أنت تروح إلى هذا الساحل وتستمتع بالسلامة والمتعة وبالتجارب اللي على البحر بشكل آمن.
0: جميلة
1: ومريح.
0: يعني فيها لفت انتباه للمقومات السياحية الموجودة، للأماكن السياحية الموجودة في جدة، حتى الواجهة البحرية. ولذلك يعني الجهود المبذول اليوم في تطوير الواجهة البحرية في جدة واحد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة، وهي وجهة يعني سياحية بامتياز. تنظيم وتحديد المناطق الخاصة بممارسة الأنشطة والرياضات البحرية، وجود أيضا فصل لمسارات وسائط الترفيه المائي عن مناطق السباحة الشاطئية، هو جزء لضمان سلامة المرتادين، وجزء مهم جدا من الاهتمام بهذا الجانب السياحي. ولذلك هذه الشواطئ ترى تضم يعني نقاط مراقبة وأبراج، يعني أنت بتروح هناك ترى يعني كل شيء إن شاء الله بأمان من الله سبحانه وتعالى، والجهود المبذولة من رجال الأمن الموجودين المختصين في فبس أنك خذ معيار الالتزام بالأنظمة والسلامة، هذا معيار مهم جدا
1: تحديد المناطق الممارسة. يعني قالوا لك لا تتعدى الحدود المعينة،
0: فهم عارفين
1: لا تتجاوزها، لأنهم هم عارفين ربما يكون العمق خطير ممكن
0: أو عوامات البحر الخطيرة
1: أحيانا، وهذا من كثر ما نشوف من الأفلام ممكن تكون منطقة مليئة بأسماك القرش فعلا في بعض ترى يتجاهل هذه الأشياء ويقول لك مخاطرة ويلا خليني أصور وخلينا عرفت وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يعني بعضهم يتباهى فيها إنه أنا وصلت المرحلة هذه وأنا ما أدري شلون، فهم ترى قاعدين يوصون.
0: أنا بس على أساس أنك تقول أنت يصيدونهم فاليوم مقطع، يعني أنا وكنت أتمنى أني أصور هالمقطع لكن يعني كنت بالسيارة فواحد مسوي إنه فاهم ذكي مستذكي شوي إيه ماشي من الإشارة، طبعا لف من الإشارة عاكس الإشارة على أساس أنه يعني ما يوقف في الإشارة، فما أخذ العكس وهذا وعنه بيروح خلاص شايف اللي يقول صادوه دورية بوجهه والله العظيم مشهد ترى كان في يعني المشهد يعني ممكن تقول أنه هذا فيلم شيء لا في الخيال، لكن الكل كانوا نفس من الاتجاهات الثانية كانوا بنفسه يوم شافوه.
1: وهذا هذا المفروض بصراحة
0: ليش تبي تلتزم بالنظام الحين لما شفت الرجل المرور؟
1: أصعب موقف ترى
0: والله نزل من السيارة مصدوم عارف يعني خلاص مسلم نفسه
1: هذا يستحق
0: لا المشكلة استفزاز، يعني أنت متعدي الناس ولا وماخذ الإشارة كأنك يعني مسوي مستذكي على الإشارة بس ما يدري ان الدوريه كانت مرصوده وشوي لب وجهها وقف. انا صراحه المشهد صراحه انا اقول وهي رساله منا التزام بالتعليمات والنظام، مو والله على اساس انك انت تستذكي على رجال الامن او حتى على الجهات التنظيميه او حتى على الجهات المنظمه في شواطئ البحر الاحمر، وانت
1: لازم تكون ثقافه
0: يخل عندك ثقافه
1: بصراحه.
0: اوكي احنا نقول ان ما أنا يعني كلنا يصير عندنا اخطاء بس لا يعني التزم، اما انه اشاره على اساس انك انت تستذكي على الرجل
1: ترى والله محرج
0: تصير
1: مره. يعني فعلا مثل ما ذكرت انت انا قبل كم يوم في مخرج تعرف الان حاطين على المخارج كاميرات يجي ما التزم بالمسار تم تصويره والله العظيم فعلا انا ماسك المسار الصحيح وكل ما امشي شوي لو واحد داخل علي داق اشاره وداخل علي خله يروح خله يروح، اكتشفت انه فعلا في ثقافه مفقوده
0: اي
1: لابد ان احنا يعني نضغط على انفسنا شوي نتعامل ونلتزم. بهذا الاسلوب الثقافه المروريه احترام الاخرين احترام القوانين، يعني ما ترى مو تصنع لكن والله لو احترمنا هذه القوانين كل شيء بيمشي، الزحمات تخف تتيسر الامور نصل بيوتنا ومشاويرنا وحنا مرتاحين
0: والله من جد. التزام بالنظام مطلب مهم جدا، هذه رسالتنا لكم سواء كان في بحر ولا في بر. تحياتنا لكم
1: السلام أولا
0: السلام تذكر المشهد أمما معكم مستمرين في هوا بلادي.
2: يا قبلة الإسلام والعز والجود يطهر وطن في الكون، يا تاج الأوطان من زود، يا عز المصلين في زود، من عهد أبو تركي لي عهد سلمان للمجد حد ومجدها ما له حدود، داري معلي شانها عالي الشان كن الفخر في ديرة العز مولود، يغيب لا غابت وإذا بينت بان، يلي رياضك خير ورجالك فهود، ما تنجبين إلا نشامة وفرسان، نسايمك عنبر وريحك دهن عود، ورملك ذهب وجبالك السود مرجان، مدام سيف الحق سلمان موجود ما هم بخير اللي يصيرون عدوان، يا كثر ما قال ابشروا ورقة وسنود، أنا أشهد أن راسه من الطيب مليان، للخير كف المملكة دوم ممدود، ما تجزي الإحسان إلا بالإحسان، من حقها عن غيرها تشعر بزود، دار الرسالة والنبوة والإيمان.

0: خليجي 27.
1: دونت شواطئ مسقط قصة المجد العماني الأول عام 2009 عبر بوابة خليجي 19 في بطولة استثنائية لم يكتفي فيها المنتخب العماني بانتزاع الكأس، بل شهد جدارا دفاعيا خارقا بقيادة علي الحبسي الذي حافظ على نظافة شباكه طوال المنافسات.
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية في
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. لازلنا مستمرين معكم من خلال أخبارنا وفقراتنا في برنامج هوا بلادي. طيب، ننطلق أيضا إلى خبر الهيئة الملكية تستضيف أكاديمي جامعة أم القرى وطلبتها في زيارتين إثرائيتين في مكة المكرمة. تفاصيل هذا الخبر أكيد بناخذه معكم، وأيضا هذه الزيارة وأثرها أيضا في هذا الجانب.
1: طبعا استضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدد من أضاحي التدريس في جامعة أم القرى في زيارة إثرائية شملت متحف علوم الكون والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ببرج الساعة في مكة المكرمة، بمشاركة 50-60 من الأكاديميين والطلاب والطالبات.
0: يا سلام،
1: هذه الزيارة يا ظافر وش تأتي ضمن إيش؟
0: والله هذه زيارة يا سلام، إنه لما يكون في جانب أكاديمي ويعطي العديد من الإثراء في الجانب الموروث التاريخي الحضاري لمكة، إتاحة الفرصة أيضا لمنسوبي الجامعة للإطلاع أيضا على التجارب المتحفية التي توظف التقنيات في تقديم المحتوى العلمي والتاريخي. جانب من مثل هالزيارات والتعاون ترى جانب إثرائي فعلا جميل. وفي أنشطة أيضا وبرامج تقدم، ويطلع أيضا المشاركين على عدد من علوم الكون، معارض تتناول علوم الفلك والتوقيت والأجرام السماوية. والله موضوع جميل. يعني تذكر لما كنا في المدارس أول كانوا يودونك في حصة النشاط كذا تطالع، يعطونك ما أدري زي الجهاز كذا وتطالع نجوم، ما أدري
1: تلسكوب
0: زي الكاميرا كذا، بس انك طالع الاجرام السماوية كذا، يعني هي صورة ربما توضيحية. بس اذكر انه كانت لما نروح في الحصة في حصة العلوم اعتقد كانت افضل حصة اساس تستمتع بالصور اللي يعطيها المعلم.
1: شوف احيانا تكون احسن حصة لانك تطلع من الفصل، هذا الشيء في احيان بعضهم يشوف ان التغيير هذا متعة
0: صدق والله.
1: احيانا لا، ممكن يكون الهدف اللي انت، انا اذكر في ايام الثانوي كان في مادة اسمها الأحياء، فكنا يعني أسبوعين كان مدرسها الله يذكره بالخير ويسعده إن شاء الله موجود حي ميت الله يغفر له ويرحمه، فكان يعني يخلينا نقوم بجولات في مزارع، يعني نشوف الكائنات الحية، نشوف الأبقار، نشوف طريقة البسترة في المصانع. كانت سبحان الله يعني ما يغيب أحد في الحصة دي، ما حد يغيب لأن فيها طلعة من المدرسة،
0: ولا لما تروح المختبر
1: وتكتشف وتكتشف وتشوف تتعلم شيء جديد. كنا متطلعين، كنا متحمسين. فهذه أنا أشوف أنه الأشياء العملية تجذب الطالب أكثر من الأشياء النظرية، لما تطبق وتشوف تفهم المعلومة أكثر. لذلك البسترة هي عندي الآن ما سبحان الله راسخة في ذهني، لأني شفتها أمامي وطبقت، ويعني شفت العملية كاملة أمامي. غير أنك تحفظها بس ترى رفع درجات الحرارة ثم انخفاضها، فلما تشوف فلذلك
0: متعة
1: التجارب العملية، تجارب تخلي المعلومة
0: تستمتع. على فكرة أنا زرت المركز العلمي في الطائف، واحد من المراكز المهمة جدا في استقطاب العلوم ومبدعي العلوم والمشاريع البحثية. فعندهم قبة علمية مغلقة طبعا، وفيها تلسكوب ايضا مكبر، لكنك تشوف يعني متعه انك تشوف الاجرام السماويه فعلا، واحيانا تشوف بعض يعني النجوم اللي يوضحون لك بصوره جميله.
1: صحيح.
0: صوره علميه طبعا، معك مشرف من وزاره التعليم متخصص في هذا المجال، ولذلك تستمتع فعلا. انا زرتها كان كزياره اعلاميه، فللأمانة وغطيناها فعلا، كانت متعة جدا رائعة ومميزة وما ودك تطلع منها القبة.
1: يا سلام.
0: فمثل هالزيارات الإثرائية فعلا تجارب. بين الجامعات وبين الأكاديميين وطلاب الجامعات ترى تعطي أيضا مزيد من التعاون الأكاديمي، التعاون الإثرائي المعلوماتي. فشكرا
1: ورسوخ أيضا المعلومات ثباتها عند الطلبة وعند
0: صحيح الطلبة. أنا أشكر الهيئة الملكية على مثل هالمبادرة، ومثل هالمبادرات النوعية والعلمية هي فرصة أيضا لمنسوب الجامعة للاطلاع على تجارب مختلفة في الجوانب العلمية.

0: سلام، تحب السياحة أنت البحرية؟ أنت اليوم كلها بحر بحر بحر، إيش قصتك على البحر؟
1: هو اللي يختار الخبر يعلق علي. يلا نحب البحر نحب.
0: لا لا لأن شوف يعني علي، أنت اليوم مشاريعك بحرية صدق، أنت عندك مشروع بحري؟
1: في أحسن من
0: باين. واضح واضح، أنا ترى ما يعرفك إلا أنا الحين.
1: لا لا والله صراحة يعني فعلا، لأنه هذه الأماكن يعني بصراحة هي اللي تحس فيها راحة نفسية، منتجعات تغيير جو.
0: عشان كذا المجتمع خلينا ناخذه في جولة بحرية في جازان. مشروع سفن جازان هي مؤشرات إنشائية متقدمة، 7 ملايين ساعة عمل آمنة. سفن جازان واحد من المشاريع الترفيه السعودية اللي أصبحت اليوم بنسبة الإنجاز في هذا المشروع تحديدا 70%، ولذلك مسجلا في الوقت ذات مؤشرات متقدمة في السلامة المهنية.
1: يا سلام.
0: شكرا لمثل هالمشاريع النوعية. فجازان مقبلة على مشروع ضخم.
1: صحيح. والمشروع هذا طبعا يا ظافر، حلو أبغى أقول طبعا يا ظافر،
0: أنت بغيت تقول طام ميس، يلا معنا
1: مشروعات. يأتي المشروع هذا ضمن جهود سفن الرامية لتوسيع خيارات الترفيه وتطوير وجهات متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنويعها وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، وهذه من الأشياء الجميلة.
0: صحيح.
1: اللي يحتاجها المواطن للتغيير. ترى التغيير حلو
0: والله، جميل جدا، لأن المشروع أكثر من 7 ملايين ساعة عمل آمنة دون إصابات، مهدر للوقت، وهذا إنجاز يعكس فعلا مستوى تطبيق اشتراطات الصحة والسلام المهني في موقع المشروع. ترى مواقع المشروع الضخمة لابد أن يكون عندك اشتراط والالتزام بالسلامة المهنية، هذا جزء من التأكيدات اللي دائما تؤكد عليها الشركات الكبرى في مثل هالمشاريع.
1: طيب المشروع هذا يا ظافر بعد اكتمال وش حيكون؟
0: المشروع وجهة سياحية رائعة وترفيهية أساساً. يعني كنا يمكن قبل فترة كنا نتكلم عن سفن تبوك، الآن سفن جازان. فهي أنشطة ترفيهية وتجارية ومطاعم، تجارب عائلية في موقع واحد، فتعزز عندك فعلاً جانب الترفيه، أيضاً للمهتمين بزيارة جازان الفعاليات اللي عندهم. فهو على مساحة 60,000 متر مربع،
1: يا سلام،
0: يعني مساحة كبيرة جداً.
1: طبعا وحيضم عدد من التجارب الترفيهية مثل ما ذكرت إضافر متنوعة، بدءا من الشراكات العالمية والتجارب المطورة محليا، تشمل أبرز التجارب ديسكفري أدفنتشر اللي تقدم بيئات غامرة مستوحاة من عالم الاستكشاف الواقعي. وهذا طبعا من الأشياء الجميلة اللي ذكرتها، حب الاطلاع وحب الاستكشاف الله. عند الشباب وعند
0: جانب هوت ويلز إي كارتينج، يعني هذه واحدة من الأشياء أيضا الاستكشاف، تجربة والله صراحة فيها حماس. الناس
1: علامات عالمية شهيرة يجيبونها عندنا ونستمتع فيها، يعني لا تروح ولا تجي، كل شيء عندك،
0: كل شيء. وعلى فكرة ترى جازان يعني اليوم واحدة من الوجهات السياحية البحرية الرائعة جدا، يعني فعاليات موسم شتاء جازان مثلا رائعة جدا. يعني العام الماضي شاهدنا موسم رائع وحافل، وكان فيه العديد من التجارب. اليوم جازان مقبلة على يعني وجهة مشاريع سياحية رائدة ومتنوعة، فلذلك اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن هذه وجهة مميزة في جازان. الأهم أنه دائما نقول أنه المشروع إن شاء الله في متطلبات فعلا الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذا أيضا يشمل قياس الانبعاثات الكربونية والعمل على رفع كفاءة استهلاك الموارد وأيضا تعزيز رعاية العاملين. فشكرا للعاملين في هذا المشروع، وشكرا لمن يقوم على هذا المشروع. دائما وابدا معكم في هوا بلادي، لكن كذا نروق مع مخرجنا فاصل غنائي وراجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وفي ساعتنا الثانية في هذه الحلقة. ما زلنا متواصلين معكم ولدينا العديد من الجولات والفقرات المنوعة في هوا بلادي في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. نروح إلى منطقة نجران وزميلتنا سلمى الصالح في جولة مباشرة وموضوع جميل ورائع. مساء الخير يا سلمى.
1: مساء النور، يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله.
1: حياكم يا هلا يا ظافر يا هلا يا علي بكم بمنطقة نجران.
0: الله يحييك. كيف الأجواء في نجران الأيام هذه يا
1: والله
0: سلمى؟
1: والله الأجواء جدا جميلة
0: ما شاء الله
1: صراحة، وصراحة مع هذه الأجواء حبيت أني أختار لكم موضوع جميل جدا يحبه الجميع صراحة، عن الخيول.
0: يا سلام، من اللي ما يحب الخيل؟ هذه من ثقافتنا العربية الأصيلة.
1: صحيح صحيح.
0: يلا حنا كلنا أذان صايغة يا سلمى لهذه الجولة الجميلة.
1: حياكم الله وحياكم أيضا مستمعينا. تعد الخيول العربية الأصيلة جزء من الموروث العريق في منطقة نجران، حيث ارتبطت بتاريخ أهلها وثقافتهم وهويتهم، وما زالت تحظى باهتمام واسع من الملاك والمهتمين بهذه الرياضة العريقة. نتحدث أكثر، استضفنا رجل الأعمال ومالك مربط اليورو والمدرب الأستاذ تركي مسفر أنكيس. حياك الله يا أستاذ تركي، يا أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله، يا مرحبا، ولي الشرف في استضافتكم في هذه القناة، وسعيد جدا باللقاء هذا ومستعدين، وبسم الله نبدأ.
1: حياك الله. بداية أستاذ تركي، ما الذي يميز الخيل العربية الأصيلة عن غيرها من سلالات الخيول؟
2: أولا الخيل العربية الأصيلة تمتاز بتناسق الجسم، ذكائها العالي جدا، شجاعتها الفريدة عن الخيل الباقية، بالإضافة إلى طول الرقبة، تقعر الرأس وقصر الرأس، وفيها سبحان الله شجاعة، خلنا نقول أقرب إلى الرجل العربي أكثر.
1: طيب لو تكلمنا عن منطقة نجران، ماذا عن تاريخ تربية واقتناء الخيل العربية في نجران ومدى ارتباطها بالموروث في المنطقة؟
2: الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران، يعني أقدر أقول أن أول بروز أو استخدام لها كان في آبار حما تقريبا قبل حوالي 7000 سنة في النقش هناك، وكان هذا أول أنسنة للخيل مع الإنسان، وأيضا موجودة في الأخدود، في نقش الأخدود على الحصان ذو القرن، خلنا نقول قبل حوالي 500 سنة قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا أول استخدام للخيل، واستخدمت تربيتها في في في الهجوم، في العدي عليها، في استخدامها في السفر وما إلى ذلك، بالإضافة أنها مرتبطة ارتباط كامل في منطقة نجران مع الموروث، خصوصا في الفلكلور النجراني، في عرضة الخيل، هي المنطقة الوحيدة على مستوى العالم العربي اللي عندها عرضة خاصة بالخيل، يحضرون بعض الأشخاص المخصصين بدق الطبول، وتبدأ الخيل ترقص، وعلى قولة الشاعر يقول فيها: يا سابقي حقي عليش رفع المعنق والشليل، وحقش علي نارد لمهاب الذليل. وهذا أكبر دليل على ذلك، فتبدأ الخيل تتراقص، والمقصود من ذلك استعراض قوة.

0: الخيل وشجاعة فرسانها والمنطقة.
1: هنا في منطقة نجران بعض المناسبات نشوف الشباب من الخيالة يمتطون الأحصنة حتى بعضهم كذا يعني فطريا يعني.
0: بالضبط نعم، وهذا اللي مخلي كل أسرة وكل بيت موجود فيه الخيل في نجران.
1: طيب أنت كمدرب أستاذ تركي وكمالك للخيل، هل توجد سلالات وأنساب من الخيل العربية الأصيلة في منطقة نجران؟
0: طبعا أقدر أقول أن كل بيت والسلالات جدا قديمة، وكل بيت في نجران موجود فيه، ولو جينا بنحصرها أو بنعدها صعب جدا. ليش؟ لأن فعليا كل قبيلة من قبائل نجران كان عندهم سلالتهم الخاصة لخيل نجران الأصيلة، ولا زالت موجودة ولا زلنا محافظين عليها. صح دخل فيه بعض الخيل الإضافية اللي احنا أضفناها، زي مثلا مجالي أنا الآن في الخيل جمال العربية الأصيلة، ولكن لا زلنا محافظين على خيل ولا يمكن نفرط فيها.
1: جميل. طيب ما هي أبرز التحديات للخيل في منطقة نجران؟
0: والله منطقة نجران تحتاج شوي خلنا نقول اهتمام. طبعا أشكر صاحب السمو الأمير جلوي ونائبه الأمير تركي بن هذلول ورئيس ميدان الفروسية جابر بن حفل، وأيضا مدير الزراعة في منطقة نجران لدعمهم السخي دائما المستمر. ولكن المنطقة تحتاج إلى عيادة للخيل عشان خلنا نقول بعض حالات الخيل الصعبة في مرض وكذا، لدرجة أن في بعض من أبناء منطقة نجران مثل ظافر الله يرحمه، ظافر بن علي الوايلي، كانوا متطوعين يروحون يأخذون دورات وعلى أساس أنهم يعالجون الخيل، لأن بعد المسافة بين نجران والرياض يتعبنا شوي، فنحتاج شوي خلنا نقول أطباء العيادة تساعدنا في الحفاظ على الخيل يعني.
1: الآن طيب كارتباط أهل نجران بالخيل وحبهم للخيل، كم عدد الإصطبلات في منطقة نجران؟
0: حاليا الإصطبلات المسجلة مع ميدان الفروسية في المنطقة المخصصة اللي هي تصلال ما يقارب 100 إصطبل تقريبا أو أكثر شوي، ولكن فعليا الأعداد جدا جدا كبيرة، يعني لدرجة أني أجزم أن كل بيت موجود فيه خيل، ولكن يعني في بيوتهم فتكون خلنا نقول شوي خاصة، ولكن بشكل عام النظامية تتجاوز 100 إصطبل. يعني في مراكز تدريب، في مراكز تعليم قفز حواجز، يعني مثلا عندنا مركز فاخر للخيل العربية الأصيلة، مركز مربط اليور مثلا مربطنا، فيها مربط واي هورس، في مربط الهدد، في مربط أقنى، في عدة مرابط كثير يعني.
1: طيب أخيرا يا أستاذ تركي، ما علاقتك بالخيل؟ مدى أنا أشوف الآن وحسب الحديث اللي صار بيننا قبل اللقاء إن في اهتمام بالغ بالأحصنة وبطريقتها واهتمامكم فيها في الإصطبل الخاص بكم، ما هي علاقتك بالخيل؟
0: والله أقدر أقول أني أنا ولدت في أسرة فعلا من وعيت على الدنيا فيها خيل، فارتبطت فينا ارتباط جدا والله العظيم، ان احنا نحبها اكثر من انفسنا وزي انفسنا فعلا، يعني لدرجه اني ممكن اقصر على ذاتي واكمل للخيل، لانها انا ما اسميها يعني على قد عقلي، انا ما اسميها حيوان، بالعكس هذه خلقها الله من الريح، هي والجمال هي من الصخر والخيل من الريح، فهي بعيده كل البعد عن الحيوان بالنسبه للتصنيفي انا الشخصي، فهي مخلوق وكائن جدا جميل. ارتباطنا فيها
1: طيب على مستوى منطقة نجران، ودنا ناخذ فكرة عن الإنجازات اللي حققتها على المستوى الشخصي أو بالمستوى العام في منطقة نجران.
0: الحمد لله لها تحقيقات دولية داخل منطقة أو خلنا نقول داخل المملكة، عندنا بطولة الخالدية، بطولة الأمير سلطان بن عبد العزيز، عندنا بطولة جدة الدولية، بطولة الصواري، بطولة حائل الدولية، بطولة الشرقية، بطولة مركز الملك عبد العزيز ديراب، الحمد لله كلها محققين فيها، وبإذن الله توجهنا مستقبلا التمثيل المملكة خارج السعودية
1: بإذن الله. بإذن الله حقيقة الكلام معك أو الحديث معك شيق أستاذ تركي، ولكن نحن الوقت يحكمنا، وصلنا لختام رسالتنا، شاكري لك أستاذ تركي هذا الحضور وهذه المعلومات والكم عن الخيل.
0: الله يعافيكم وشكرا جدا على لقائكم، شاكر لكم وللأخوة الزملاء الإضافر المتابعين،
2: شكرا لك
1: شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء، لنعود معكم إلى الزملاء في الاستديو.
2: شكرا لك سلمى، يعطيك العافية سلمى.
3: شكرا لك ولضيفك الكريم.

0: جدا جدا جدا.
1: عاجب الموضوع حق الخيال العربي
0: لانه يرى قدامه اثنين خياله. واضح انه والله من ملامحك كذا راعي خيل ما شاء الله.
1: لا وين ما تعداك العين ما تعلى الحاجب.
0: ترى مدحناك ما ذمحنا.
1: لا العين ما تعلى الحاجب.
0: ودي واحد يقول لي
1: إيه لا بقى نتكلم انه انت بعد معي ما شاء الله تبارك الله. انت العمده حقنا
0: تعلم منكم.
1: اي والله الشيخ حقنا ابونا ابونا.
0: طيب نركب هالخيول ونطلع.
1: شوف يوم قلت ابونا
0: والله نركب خيولنا ونطلع فاصل.
1: اي بلا طياره
0: هذه. لا المره هذه محليا.
1: طيب روق شوي وراجعين.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
4: مرحبا بالورال.
5: الحمد لله السلام حالنا.
2: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
2: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
7: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
8: ونستكم لا ترمونسين، انت من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
7: ونسمع نبض الناس اول باول.
9: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
10: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
7: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي، هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة في هذه الأثناء إن شاء الله، ربع ساعة إلى عشر دقائق إن شاء الله وندخل ساعتنا الثالثة، وما زلنا متواصلين معكم في أخبارنا وفي فقرات برنامج هوا بلادي. لكن نروح إلى خبر عن الرياض واستضافتها للمعرض الزراعي السعودي 2026 بمشاركة أكثر من 330 عارض. فطبعا الرياض
1: تستضيف حدث مهم جدا،
0: الرياض دائما تصدر دائما في
1: المعارض. اليوم وجهة العالم وحتى الوجهات الخليجية للعاصمة الرياض، لكن المعرض الزراعي السعودي 2026 هذه النسخة 43 سيكون خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، سيكون في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات المعارض في ملهم برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وتنظيم أيضا شركة معارض الرياض المحدودة. الجميل في هذا أنه سيشارك فيه أكثر من 330 عارض، من أكثر

0: من 28 دولة إلى جانب 14 جناحا دوليا على مساحة تتجاوز 19,000 متر مربع. يعني ما شاء الله
1: مساحة كبيرة،
0: مساحة كبيرة ومشاركة مهمة جدا
1: جدا. طبعا الحدث يضم معارض متخصصة تشمل النسخة 43 من معارض الدواجن والثروة الحيوانية والمطاحن والأعلاف والصحة الحيوانية، والنسخة 31 من معرض الأغذية الزراعية، والنسخة 14 من معرض تصنيع الأغذية وتغليفها، والنسخة 8 من معرض الاستزراع المائي. خلى المعرض انعقاد المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة، اللي يناقش مستقبل القطاع الزراعي في المملكة والفرص المتاحة فيه والمبادرات الزراعية والتقنيات المتقدمة، وأيضا دورها في الأمن الغذائي لجانب قضايا الزراعة والمناخ وتمويل المشاريع والتقنية الحيوية وعلوم التربة وإدارة المياه، وكل هذه الأشياء مهمة جدا يا ظافر.
0: صحيح،
1: في خلق بيئة زراعية مستدامة،
0: لأنه هذه الجلسات والورش اللي تعقد من خلال مثل هذه المعارض علي، خاصة وجود تطبيقات الروبوتات، الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي اليوم اللي أصبح اليوم ركيزة مهمة جدا لكافة القطاعات الحكومية وفي الجانب الزراعي. كان معنا مبتكرة إذا تذكر شذا الشمري اللي هي الدرع الزراعي الذكي. يعني هذا جانب مهم جدا لمثل هذه المشاريع والملتقيات. المبتكرين في مجال الزراعة ترى استضافتهم في مثل هذه الملتقيات تعطيك أيضا خلينا نقول تصور كامل عما وصل إليه العالم في المجال الزراعي،
1: وحتى بدون استضافة هم مبادرتهم نفس
0: جميل
1: المطورين والمكتشفين والمبدعين. حضور هذه المعارض وهذه الأحداث المتخصصة ترى مفيدة لهم، لا تنتظر أحد يدعوك، لأن مثل هذه المعارض مفتوحة للجميع، الحضور للجميع، الفائدة لك أولا وآخرا. طبعا المعرض يجمع أصحاب المزارع، رجال الأعمال المحليين والدوليين والمهتمين وصناع القرار، ويتيح المشاركة للمشاركين عرض التقنيات والحلول الزراعية وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تطوير الأعمال في هذا القطاع. لذلك حنا نقول هذه أهمية إقامة مثل هذه المعارض. صحيح. لا ننتظر دعوة،
0: لا
1: إذا كنت مهتم بهذا الجانب فبادر بالزيارة، حتفتح لك فرص كثيرة، حتلتقي برجال أعمال، بأصحاب أفكار، رواد أعمال، تستفيد منهم كثير في هذا الجانب.
0: عموما المجال الزراعي كبير جدا، يعني المستثمر الزراعي اليوم، خلينا نقول إنه الاستثمار الزراعي اليوم أصبح مهم جدا من خلال السياحة الريفية، من خلال تعدد المنتجات، من خلال أيضا الاهتمام بكل ما في مقومات الزراعة من تقنيات جديدة في عمليات الري، في عمليات أيضا الزراعة، الإنتاج، المحصول، الصناعات التحويلية.
1: طبعا زميلنا مرزوق وتل الرمان.
0: صحيح. فأنت عندك اليوم نظرة للمستقبل مو بس على مثل هذه المعارض. بالتوفيق إن شاء الله للقائمين على هذا المعرض ومزيد من النجاحات إن شاء الله.

0: يا سلام، جاء الحين ملعبنا ها.
1: زالت الرياضة تسيطر على المعارض
0: والتواصل. لأنه لا، وخاصة في مجال اللغة العربية والثقافة. صحيح. فمؤتمر اللغة العربية والثقافة يختتم أعماله في الرياض بعدد من التوصيات، هذا من خلال مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. اختتم مؤتمر السنوي الدولي الخامس بعنوان اللغة العربية والثقافة، التداخلات والأبعاد. الموضوع جميل، وعقد في مدينة الرياض، كان من يوم 23 إلى 24 ربيع الآخر، يعني كان من 4 إلى 5 أكتوبر، يعني ما شاء الله قريب يعني الموضوع.
1: اليوم انتهى.
0: فمشاركة باحثين ومتخصصين في مجالات اللغة العربية والثقافة، انعقاد المؤتمر أيضا ضمن جهود المجمع في دراسة موضوعات اللغة العربية في سياقاتها العلمية الثقافية، وفتح المسارات البحثية اللي لها صلة بالهوية والتراث، وهذا نحتاجه كثير، الإبداع، التفاعل الحضاري، الثقافة الرقمية، السياسات اللغوية والثقافية. فما شاء الله تعدد الموضوعات علي يفتح لك أفاق أنك تناقش

0: مش مثل هذا الموضوع في مجال اللغة العربية.
1: صحيح، موضوع المؤتمر طبعا انطلق من الصالة الصلة الوثيقة بين اللغة والثقافة. فاللغة تسهم طبعا مثل ما نعرف في تشكيل الهوية وحفظ الذاكرة ونقل المعرفة، وتتأثر في الوقت نفسه بالتحولات اللي تشهدها المجتمعات. يعني اللغة تشوفها متطورة تتغير من جيل إلى جيل، لذلك نعرف أنه هذه أهمية اللغة، مواكبتها للتطلعات الجديدة للثقافات الجديدة. فطرق إنتاج الثقافة وتداولها وتكتسب العربية في هذا السياق أبعاد متعددة تصل بحضورها في التراث والخطاب الثقافي والتفاعل مع الثقافات الأخرى والإنتاج الأدبي والفني والبيئات الرقمية والسياسات اللغوية والثقافية، وصولا إلى استشراف مستقبلها في المجالات الإبداعية والاقتصاد المالي.
0: السلام. طبعا أنا الأمانة التوصيات اللي موجودة فيها توصيات حلوة وجميلة كلها، يعني فيها إشادة بدور وزير الثقافة في هذا المجال، إشادة بالدور أيضا في مجال المسارات العلمية والثقافية، حضورها في الهوية، العناية بالدراسات اللغوية، الدعوة لتوسيع أيضا البحث في حضور اللغة العربية. يعني الحقيقة أيضا تطوير المحتوى الثقافي، إحنا بحاجة لتطوير المحتوى الثقافي في مجال اللغة العربية وبرامج التعليم وخاصة غير الناطقين بها. فيعني فيها اكتساب لمجال اللغة العربية، دعم البحوث يعني خاصة في مجال التخطيط اللغوي واللغوي والسياسات الثقافية ودعم التشريعات، مواصلة الحوار العلمي، وهذا مطلوب من خلال هذه المؤتمرات. فشكر القائمين على مثل هذا المؤتمر في مجال اللغة العربية لأنه يهتم بثقافتنا وأصالتنا. فالقرآن الكريم هو باللغة العربية، لغتنا هي لغة القرآن الكريم، فنفخر بهذه اللغة، ونفخر أيضا أنه يكون مثل هذا المؤتمر يبحث مستجدات ما وصلت إليه الهوية والتاريخ وبعض الكلمات حتى اليوم اللي ممكن تكون دارجة لكنها تحتاج إلى تأصيل في مجال اللغة العربية. فنسعد بمثل هذا المؤتمر وشكرا للقائمين عليه.

0: والله يا علي صراحة أنا الأمانة يعني ما بين المعرض السعودي الزراعي وما بين مؤتمر اللغة العربية يعني فتحنا آفاق جديدة، إنه إحنا كل يوم عندنا شيء جديد وجميل وممتع ونسعد فيه، ونسعد إنه فعلا يعني في التخصصات المتعددة اللي موجودة عندنا، سواء كان في اللغة العربية المختصين في مجال الزراعة المختصين في مجال الصناعة، فهذه تعطيك فعلا وين تبي تروح، أي الخيارات اللي تحدد
1: البيئة المتجددة
0: بيئة متجددة صحيح. فعموما خلونا كذا نغير عليكم البيئة اللي عندنا نروق شوي عليه ناخذنا فاصل غنائي مع مخرجنا وراجع لكم بحماس فيها أولادي.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: يقدر.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: الصحة النفسية في بيئة العمل. من أول ما نصحى نجهز نفسنا للدوام، لين نرجع البيت آخر اليوم. كثير منا يقضي نص عمره في بيئة العمل، ومهما كان نوع شغلك، مكتب، ميدان، من البيت، في نقطة واحدة نتفق عليها: إذا ما كانت بيئة العمل مريحة نفسياً كل شيء يتأثر. الصحة النفسية في الشغل مو شيء ثانوي أو كمالي، هي أساس الإنتاج، التركيز والاستقرار. تقدر تقول إنها مثل الأساس اللي يقوم عليه البيت، إذا القاعدة مهزوزة حتى أجمل المباني تنهار. طيب وش اللي يسبب تدهور الصحة النفسية في الدوام؟ الضغط الزايد، التوتر، المطالب العالية بدون دعم، التنمر الوظيفي أو حتى عدم التقدير. أشياء صغيرة لكنها تتراكم وتتحول لعبء نفسي ثقيل. تلقى الموظف دايماً متوتر، يروح الشغل بدون نفس، ينتج أقل، ومع الوقت يبدأ ينهار. والعجيب أحياناً المشكلة ما تكون في ضغط العمل نفسه، بل في طريقة الإدارة أو التعامل. الموظف إذا ما لقى تقدير، دعم، أمان نفسي، بيبدأ يحس إن شغله ما له قيمة. ومو لازم المشكلة توصل لحد الاكتئاب، أحياناً يكفي شعور بسيط بالاستنزاف أو الاحتراق الوظيفي. لكن وش الحل؟ هل نقدر نعيش صحة نفسية متوازنة رغم ضغط العمل؟ الجواب نعم، بس نحتاج وعي وتغيير بالعادات. خذ فواصل قصيرة خلال اليوم، حتى لو 10 دقائق. قوم من مكانك، غير جو، اشرب موية، مد رجولك. العقل يحتاج استراحة عشان يرجع يشتغل بكفاءة. وطبعا افصل بين شغلك وبيتك. بعد نهاية الدوام حاول تقفل كل شيء له علاقة بالشغل. لا تشيك الإيميل، لا ترد على المكالمات، لا تحمل نفسك هم المهام وانت في بيتك. اعط وقتك لأهلك، لنفسك، لهواياتك. لا تسكت إذا في شيء مضايقك، تكلم سواء مع زميل أو مشرف أو مسؤول الموارد البشرية. مو عيب تقول أنا منضغط أو أنا ما أقدر أكمل بهالشكل، العيب إنك تسكت لين تنهار. تعلم تقول لا. مو لازم توافق على كل مهمة إضافية، خصوصاً إذا على حساب صحتك. حط حدود واضحة، الشغل مهم لكن أنت أهم. إذا وصلت المرحلة إنك تحس بالخنقة كل يوم، حاول تسأل نفسك: هل هذا المكان يستحق؟ أحياناً تغيير بيئة العمل يكون أفضل من الاستمرار في مكان يستهلكك نفسياً. وإذا كنت مدير أو صاحب قرار، دورك أهم بكثير. خلك واعي لموظفينك، قدرهم، اسمع لهم. لا تحصر نجاحك بعدد التقارير، بل باستقرار فريقك النفسي. بيئة العمل الصحية تبدأ من القيادة الذكية. ولا ننسى نقطة مهمة جداً: إذا وصلت مرحلة صعبة وما قدرت تطلع منها بنفسك، استعن باختصاصي نفسي. الجلسات العلاجية ما تعني أنك ضعيف، بل تعني أنك إنسان واعي ومهتم بنفسك. ختاماً، دوامك 8 ساعات، يومك 24 ساعة، لكن صحتك النفسية تستمر معك طول حياتك. خلك حريص ولا تستهين بالإشارات. نفسك أغلى من أي منصب وأهم من أي راتب. خل بيئة عملك مكان يساعدك تتطور، مو مكان يكسرك. وإذا ما قدرت تغير بيئتك، غير نظرتك أو غير طريقك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. خارج الصندوق.
10: يا هلا ومرحبا مستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج خارج الصندوق. يقولون القناعة كنز لا يفنى، ويقول أحمد شوقي في المقابل: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. ومثل ما أنتم شايفين أو سامعين، القولين متضادين. قول الأول يمدح القناعة، يصفها بأنها كنز، ومو أي كنز، كنز لا يفنى، كنز باقي للأبد. والقول الثاني بالعكس، ينتقد القناعة ويصف الشباب القنوعين أنهم لا خير فيهم، ثم يدعو بالبركة للشباب الطامحين. شخصيا مستمعينا، وما هي دبلوماسية، أنا أشوف أن القولين كلها صحيحة. ليش؟ لأن القناعة اللي مدحها القول الأول ما هي نفسها القناعة اللي انتقد أصحابها في القول الثاني. صحيح أن الكلمة واحدة فأكيد يعني معناها واحد، لكن السياق هو اللي يحدد المعنى. القناعة ممكن تكون شيء جميل وإيجابي لما تخلي صاحبها يشعر بالرضا والغنى ويستمتع بما عنده ولو كان قليل، وبنفس الوقت ما تمنعه من الطموح والسعي للأفضل. القناعة مثل أي شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، فإذا كانت في حجمها الطبيعي وبحدود معينة فهي إيجابية، لأنها تريح بالنا وتهدي أعصابنا وتحد من توترنا وقلقنا وشقانا وكثرة تفكيرنا، وتخلينا نستمتع باللحظة اللي حنا فيها ونحس بقيمة وطعم ولذة الأشياء اللي نملكها ولو كانت قليلة. وهذا شيء كثير منا يغفل عنه، لأنه دائما ينسى يستمتع بالموجود لأنه مشغول دائم بالتفكير في المفقود. لكن القناعة ممكن تكون شيء سلبي إذا زادت عن حدها، مثلها مثل أي شيء مثل ما قلنا. فلما تنتقل من كونها مهدئ يريح بال صاحبه ويضبط نفسيته إلى مخدر يشل صاحبه عن السعي والتطور، فهي ضارة ومذمومة بلا شك. وأيضا لما تكون القناعة ستار للكسل والفشل، وبدال ما يعترف الشخص أمام نفسه بفشله وكسله يقول أنا قنوع، علشان يقلب نظرته لنفسه ونظرة الناس له من كون الشخص فاشل وكسول إلى شخص قنوع وراضي وزاهد ما شاء الله عليه، فهي لا شك سلبية وضارة وكاذبة. إذا نقدر نقول الناس أربع فئات مع القناعة. أولا فيه اللي يجمع بين القناعة والطموح، هذا أفضلهم لأنه بيعيش متوازن، لأن القناعة دون طموح مقبرة والطموح دون قناعة محرقة. الفئة الثانية اللي عنده قناعة وما عنده طموح، هذا يمكن يحصل على شيء من الراحة النفسية لكن بيظل مكانك راوح، ويمكن لما يشوف اللي حوله وين وصلوا وهو قاعد بمكانه تروح منه هالراحة النفسية وينقلب على نفسه وعلى القناعة اللي بيشوف انها السبب في الحال اللي هو عليه. الفئة الثالثة اللي عنده طموح لكن ما عنده قناعة، هذا غالبا بيتطور بيصل لطموحه أو بعض طموحه، لأنه لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرب وصل، لكن المشكلة أنه ممكن ما يكون استمتع بحياته، ويمكن مهما وصل يظل يتمنى أنه أفضل مما وصل إليه. الرابع هو الأسوأ حالا، اللي ما عنده لا ذي ولا ذي، لا هو اللي قانع وراضي بما عنده فيكون على الأقل مرتاح نفسيا إلى حد ما، ولا هو اللي يسعى أنه يكون أفضل مما هو عليه فيتغير واقعه اللي مو مرتاح فيه، من غير بس يتحسر ويتذمر ويتمنى ويحلم. وطبعا في فرق بين أنك تحلم وتتمنى وبين أنك تطمح، لأن الطموح يصاحبه همة وعمل، أما أحلام اليقظة والأماني فغالبا صاحب الشخص اللي ما يتحرك. ومثل ما يقال الأماني رؤوس أموال المفاليس، الله لا يجعلنا لا حنا ولا أنتم منهم. وعموما مستمعينا هي وجهة نظر، وأنتم على قولتهم قلبوها في رؤوسكم وشوفوا وش يناسبكم، وعلى قولتهم أيضا حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. ووقت حلقتنا خلص، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من خارج الصندوق. تحياتي لكم أنا خالد الغانم، وتحيات زميلي المخرج خالد

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارات الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرض الحكاية.
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له مبادر.
2: أنا لست صحراء صامتة، أنا ذاكرة العرب حين كانت تكتب بلا حبر وتحفظ بلا كتب. أنا حين كانت الكلمة قدراً تقال فترفع أو تسقط. أنا حين كان الرجل يقف بين آلاف الوجوه لا يحمل سيفاً ولا درعاً، بل يحمل قلبه على لسانه فتنصت له القبائل وتحبس الأنفاس وترتجف الهيبة في صدور الرجال. أنا حين كان بيت من الشعر يشعل نار حرب أو يطفئها. أنا حين كانت الأمهات تحفظ القصائد وتورثها كما تورث الأسماء. في ظلي بني المجد وتكسرت الغطرسة. كم من شاعر جاءني مغموراً فرحل عني سيداً يشار إليه بالبنان، وكم من متكبر ظن أن صوته أعلى من الحقيقة فابتلعته لحظة صمت أمام كلمة أصدق. أنا لست سوقاً، أنا محكمة قضاتها الذوق وأحكامها الخلود. أنا سوق عكاظ حيث لم تكن الكلمة تقال بل تخلد.

0: على أطراف الطائف كان الزمن يتوقف ويبدأ شيء آخر، شيء يشبه الخلود. سوق عكاظ، ذلك الاسم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة، بل كان قلب الجزيرة النابض. كان السوق يقام في أشهر معلومة، فتشد إليه الرحال من نجد، من تهامة، ومن أطراف الجزيرة كلها. ولكن لم يكن الذهب ولا البضائع أثمن ما يعرض فيه، بل الكلمة.
1: فنبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولني.
0: يروى أن شاباً جاء إلى عكاظ لا يعرفه أحد، كان يسير بين الجموع ينظر يمنة ويسرة إلى الشعراء الكبار وهم محاطين بالناس وكأنهم ملوك. وقف بعيداً يتردد، هل يتقدم؟ هل صوته يستحق أن يسمع؟ لكن شيئاً في داخله قال له: الكلمة إن لم تقال ماتت في صدرك.

تقدم بخطوات مثقلة لم تكن واثقة، لكنها كانت صادقة. وقف، نظر إلى الوجوه، ثم تكلم. لم يكن صوته الأعلى ولا كلماته الأكثر زينة، لكنها كانت الأصدق. شيئاً فشيئاً بدأت الوجوه تتغير، انتباه، انصات، ثم إعجاب. مع أنه لم يصرخ، لم يتكلف، قال ما يؤمن به فقط. وهنا حدث ما لا يشترى ولا يصطنع. صمتت الضوضاء وتكلمت القلوب.

في تلك اللحظة لم يعد ذلك الشاب مجهولاً، صار اسماً يروى، لأن عكاظ لم يكن يبحث عن الصوت الأعلى بل عن الكلمة الأصدق. هكذا لم تكن القصيدة زينة بل ميزان يوزن بها الرجال وتعرف بها القبائل، وفي عكاظ ولدت مكانة الشعر كأعلى سلطة معنوية.

لكن عكاظ لم يكن فقط للشعر، كان ملتقى الفكر ومجلس الحكماء، تحل فيه النزاعات وتعقد فيه العهود، كأن الصحراء تحولت إلى دولة بلا أسوار. ثم دار الزمن دورته وتبدلت الأحوال وخفت صوت السوق حتى صار ذكرى تروى ولا ترى.

في هذه الأرض لا تموت الحكايات، هنا حيث تحفظ الذاكرة وتصان الجذور. نهضت المملكة العربية السعودية لا لتروي التاريخ فقط، بل لتعيد كتابته بالحياة.

أعيد إحياء مهرجان سوق عكاظ، لا كحدث عابر بل كمشروع حضاري يجمع الشعراء، يحتفي بالمبدعين ويعيد للغة مكانتها. هنا عاد عكاظ ولكن بروح تعانق المستقبل، منصة للفكر وجسر بين الماضي والحاضر، تحت رؤية طموحة ترى في الثقافة قوة وفي التاريخ هوية. لم يعد السوق مجرد أثر بل أصبح رسالة، أن الكلمة ما تزال قادرة أن تبني وطناً وتصنع وعياً وتحفظ التاريخ.

أنا عكاظ، أنا عكاظ كنت بداية الحكاية، وها أنا أعود لأكملها ما بين شاعر وقف هنا وشاعر يقف اليوم، خيط واحد لا ينقطع هو الكلمة، فإن سمعتم صداها فاعلموا أن الأرض ما زالت تنطق هنا حيث يكتب المجد بالكلمة وتروى الحكاية بالزمن، هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
9: الإذاعة زمان.

هذه المقامات التي أنشأتها بالاغترار وأمليتها بلسان الاضطرار، أرصدتها للاستعراض في سوق الاعتراض، مع معرفتي بأنها من سقط المتاع ومما يستوجب أن يباع ولا يبتاع، وأستغفر الله مما أودعتها من أباطيل اللغو وأضاليل اللهو.

الحريري. إعداد وإخراج مهدي يانس.

0: حكى الحارث بن همام قال:
1: حبب إلي مذ سعت قدمي ونفث قلمي أن أتخذ الأدب شرعة والاقتباس منه نجعة، فكنت أنقب عن أخباره وخزنة أسراره، فإذا ألفيت منهم بغية الملتمس وجذوة المقتبس شددت يدي بغرزه واستنزلت منه زكاة كنزه، على أني لم ألق كالسروجي في غزارة السحب ووضع الهناء مواضع النقب، إلا أنه كان أسير من المثل وأسرع من القمر في النقل، وكنت لهوى ملاقاته واستحسان مقاماته أرغب في الاغتراب وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب.
2: يا غسان، غسان،
1: ماذا تريدين منه؟
2: أين هو؟
1: أرسلته في أمر.
2: لهذا لا أسمع صراخا عندك؟
1: ماذا تريدين من الغلام؟
2: أريد أن يشتري طحينا، فقد نفذ.
1: نفذ؟ وما العمل؟
2: حين يعود أرسله لشراء الطحين.
1: لقد أرسلته في أمر بعيد.
2: ألا يعود الليلة؟
1: ربما.
2: ويلي، وما العمل؟
1: أشتري لك الطحين والله المعين.
2: وإلى أين أرسلته؟
1: إلى القافلة المسافرة إلى مرو.
2: أمسافر أنت؟
1: بحول الله.
2: بحثا عن السروجي؟
1: ومن غيره؟
2: هذا الرجل أشد كرها على قلبي من درتي.

0: فلما تطوحت إلى مروة ولا غروة بشرني بملقاه زجر الطير والفأل الذي هو بريد الخير، فلم أزل أنشده في المحافل وعند تلقي القوافل فلا أجد عنه مخبرا. بشر يا غلام،
1: الأمر ليس على ما يرام.
0: لم تعثر علي؟
1: لا، ولا على أثر له.
0: وبعد؟
1: لا خبر، أنا تعبت يا شيخي، وكلما سألت قوما عن السروجي قالوا لي إننا نبحث مثلك.
0: وبعد، أنا متأكد أنه هنا في مرو.
1: لم يبق إلا أن أقرع أبواب البيوت وأسألهم عنه.
0: ليتنا نفعل ذلك.
1: عيب عيب يا سيدي، أيجوز هذا؟
0: وما العمل؟
1: لا أمل،

0: لم أر له أثرا حتى غلب اليأس الطمع وانزوى التأميل وانقمع. فإني لذات يوم بحضرة والي مرو، وكان ممن جمع الفضل والسرو. انظر يا غسان،
1: أين
0: هناك؟ هل ترى ذلك الرجل الذي طلع علينا في خلق مملاق؟
2: نعم، ما به هذا مسكين؟
0: أشك أنني أعرفه.
2: لا تعرفه، إنه مسكين وأنت لا تعرف المساكين.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أيها الوالي، اعلم وقيت الذم وكفيت الهم أن من عذقت به الأعمال أعلقت به الآمال، ومن رفعت له الدرجات رفعت إليه الحاجات، وأن السعيد من إذا قدر وواتاه القدر أدى زكاة النعم.
4: هذا جميل، هذا جميل، طيب.
2: هذا كلام كبير يا سيدي.
0: ألم أقل لك؟
2: ماذا قلت لي؟
0: قلت لك كأنني أعرف الرجل.
2: لكنك لا تعرفه.
0: ربما.
3: وقد أصبحت بحمد الله عميد مصرك وعماد عصرك، تزجى الركائب إلى حرمك وترجى الرغائب من كرمك، وتنزل المطالب بساحتك وتستنزل الراحة من راحتك، وكان فضل الله عليك عظيما وإحسانه لديك عميما. ثم إني شيخ ترب بعد الإتراب وعدم الإعشاب حين شاب.
4: الله، لا فض فوك، قل من هذه الدرر، قرعك الله.
0: إن الوالي ينظر للرجل متفحصا، إني أرى ذلك، وها هو صامت يفكر.
4: ترى فيما يفكر؟
0: فيما؟
3: قصدتك من محلة نازحة وحالة رازحة، آمل من بحرك دفعة ومن جاهك رفعة.
0: هذا هو بيت القصيد، يريد الجائزة. ولكن ماذا حدث؟ لا شيء، تلك عيون الوالي لا يريد أن يدفع.

0: لا تحقرن أبيت اللعن ذا أدب، لأن بدا خلق السربال سبروتا.
1: أسكت، سبروتا يعني فقير.
0: ولا تضع لأخي التأميل حرمته، أكان ذا لسن أم كان سكيتا؟ وانفح بعرفك من وافاك مختبطا، وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا. فخير مال الفتى مال أشاد له، ذكرا تناقله الركبان أوصيتا. لولا المروءة ضاق العذر عن فطن، إذا اشرأب إلى ما جاوز القوتا. لكنه لابتناء المجد جد، ومن حب السماح ثنى نحو العلاليتا. فجد بما جمعت كفاك من نشأ.

0: شب حتى يرى مجتدي جدواك مبهوتا.
1: الله الله،
0: وخذ نصيبك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا.
1: الله الله،
2: أحسنت أيها الرجل، أحسنت. ما رأيك يا سيدي الباري؟
3: تالله لقد أحسنت، فأي ولد الرجل أنت؟
0: لا تسأل المرأة من أبوه ورز خلاله ثم صله أو فصرني.
3: أحسنت أحسنت، اقترب واجلس في مقعد الخاتم، إنك تستحق التكريم.
0: حيا الله اللبيب الأريب والي مر.
3: حياك الله، فقد فرضنا لك من شيوب نيلنا.

0: أبو زيد.
1: نعم
0: أنا الحارث.
1: أدري.
0: من يكن نال بالحماقة حظا أو سما قدره لطيب الأصول، فبفضل انتفعت لا بفضولي، وبقول ارتفعت لا بقيولي.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: أعزائنا أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
3: نحن على موعد مع طائفة من الأخطاء اللغوية الشائعة وبعض التصويبات لها.
2: بطبيعة الحال أخي المستمع، نحن في أتم الاستعداد للإجابة عما تود الاستفسار عنه من أسئلة لغوية تعنى بسلامة اللسان ونصاعة البيان.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة سلامة اللسان، يحلو لبعض المثقفين أن يطلق على مصر أرض الكنانة بفتح الكاف، وهذا خطأ يجافي سلامة اللغة.
1: والصواب هو أن نقول أرض الكنانة بكسر الكاف.
0: جاء في لسان العرب الكنانة جعبة السهام، تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها.
1: وقال الليث الكنانة كالجعبة، غير أنها صغيرة تتخذ للنبل.
0: وفي الجمهرة لابن دريد كنانة النبل إذا كانت من أدم، فإذا كانت من خشب فهو جفير.
1: وفي الصحاح الكنانة التي تجعل فيها السهام، والجمع كنائن. وفي الأمثال

0: قبل الرماء تملأ الكنائن.
1: وكنانة قبيلة من مضر، وهو كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وبنو كنانة أيضا من تغلب ابن وائل، وهم بنو عكب.
0: وفي المعجم الوسيط الكنانة بكسر الكاف أرض مصر على سبيل المجاز.
1: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
0: مصر أرض الكنانة،
1: ولكن قل
0: مصر أرض الكنانة.
1: إياك أن تقول
0: كنانة بفتح الكاف،
1: ولكن قل
0: كنانة بكسر الكاف.
1: لا تقل
0: فلان من قبيلة كنانة،
1: بل قل
0: فلان من قبيلة كنانة.

0: مستمعين الكرام، أصدقاء سلامة اللسان يخطئون من يستعمل الفعل تنزه فلان إذا خرج إلى البساتين اعتمادا على قول ابن السكيت،
1: ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين، وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعدها عنه.
0: ولكن ابن قتيبة في أدب الكاتب لم يمل إلى هذا الرأي وقال:
1: ذهب بعض أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارجة، فإذا أراد واحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان.
0: قال ابن القوطية الأندلسي: نزه المكان ينزه فهو نزه، ونزه نزاهة فهو نزيه.
1: قال بعضهم معناه أنه ذو ألوان حسان.
0: قال الجوهري: وخرجنا نتنزه في الرياض، وأصله من البعد، وقد نزهت الأرض بالكسر.
1: ويقال ظللنا متنزهين إذا تباعدوا عن المياه، وهو يتنزه عن الشيء إذا تباعد عنه.
0: وجاء في اللسان: الجابية أرض نزهة أي بعيدة عن الوباء، والجابية قرية أصبحت الآن أحد أحياء دمشق.
1: وقال ابن سيدة: وتنزه الإنسان خرج إلى الأرض النزهة.
0: وقال الفاسي شيخ الزبيدي صاحب التاج نقلا عن الشهاب في شفاء الغليل:
1: لا يخفى أن العادة كون البساتين في خارج القرى غالبا، ولا شك أن الخروج إليها تباعد، ومع التسليم في كون التنزه التباعد على أن المصنف فسر التنزه بالتباعد مطلقا ولم يقيد، فتغلطه الناس عجب بلا مراء.
0: ثم قال الفاسي:
1: وكلام الشهاب أقرب إلى الصواب، وقد أوضحه في شفاء الغليل بأزيد مما مر.
0: إذن أخي المستمع، من الخطأ أن تجعل معنى التنزه مقتصرا على التباعد عن المياه والأرياف أو الأدران وما شابه ذلك،
1: وإنما بإمكانك كما تقول كتب اللغة أن تستعمل الفعل

0: أعزائنا محبي سلامة اللسان، من الأخطاء الشائعة قولهم أمكن له أن يفعل كذا.
1: ووجه الخطأ أيها الإخوة تعدية الفعل أمكن باللام، وهو متعد بنفسه، ولم يرد في شيء من كلام المتقدمين إلا كذلك.
0: تقول أمكنته من كذا، أي جعلته يتمكن منه، مثل مكنته بالتشديد.
1: وتقول أمكنني هذا الأمر على تقدير أمكنني من نفسه كما صرح به في الأساس، فاستغنوا عن الصلة والأصل محفوظ.
0: ولكن بعض المثقفين سمع قول القائل هذا الأمر ممكن لي، فتوهم أنها لام التعدية فأجراها على الفعل، وإنما هي لام التقوية، مثلها في قولك زيد محب لي.
1: وهذه اللام تزاد بعد الصفة والمصدر لتقوية عملها كما تقرر في كتب النحاة، ولا تزاد بعد الفعل لاستغنائه عن التقوية، فلا يقال أحببت لزيد ولا ضربت لعمر.
0: على أن من المحدثين من زاد هذه اللام في غير ذلك، ولم تسمع زيادتها إلا في الشعر لضرورة الوزن، كقول الحافظ جمال الدين اليعمري:
1: واستنشقوا لهوى الربيع فإنه نعم النسيم وعنده ألطف.
0: وإنما يقال استنشق الهواء، ولا يقال استنشق له.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: من عيون الشعر. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
4: من عيون الشعر.
5: إعداد وتقديم سعيد بادويس،
6: إخراج غالي غاتر.
7: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر بنفسي من الغادين في الحي غادة هوايا لها ذنب وبهجتها عذر تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما أرن المهر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت أيهم فهم كثر فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر
1: الإذاعة زمان في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: الصدى تدور على أهم الأخبار الرياضية مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل
4: الله الله الله
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية وصلت خير انت في الصدارة
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل

0: التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
2: السلام الداخلي ليس غياب الضجيج، بل حضور الطمأنينة حين يهدأ العالم في الداخل وتستقر الروح في موضعها الآمن، كأنها عادت إلى أصلها الأول. ليس السلام الداخلي وعداً ننتظره، بل نوراً نوقظه في داخلنا كلما آثرنا الطمأنينة على القلق والسكوت الحكيم على صخب الأسئلة القلقة التي يطرحها العقل حين يسيطر الخوف والتردد. وحين يحل السلام الداخلي يعلو صوته ولا يطلب إعلاناً، إنما يظهر أثره في النظرة وفي النبرة وفي القدرة على العبور من الضجيج دون أن يتكسر الداخل. لذلك هو مرتبط بالطمأنينة التي لا تستعار ولا تمنح، بل تكتشف في العمق كلما صدق الإنسان مع نفسه. كم من إنسان عاش عمره يطلب السلام في تبدل الظروف ولم يلتفت إلى أن السكينة والسلام الداخلي يبدأان من قرار داخلي بالذات وبالتحرر، لأن السجن الحقيقي هو ما نألفه من خوف وتردد. لسنا محبوسين لأن الأبواب موصدة، بل لأن القلوب اعتادت الجدران. وما أكثر السجناء الذين يحملون مفاتيحهم بأيديهم ولا يعبرون. ومن هذا المعنى العميق يقول جلال الدين الرومي: لماذا تبقى سجيناً والباب مفتوح على مصراعيه؟ إنها دعوة لأن نخطو خطوة واحدة خارج خوفنا، فنكتشف أن السلام الداخلي لم يكن غاية بعيدة تطاردها، بل حالة كامنة في العمق تنتظر أن نكف عن الهرب من ذواتنا. الطمأنينة لا تأتي حين يصمت العالم، بل حين نصالح ما في الداخل، وحين تنزل عن القلب أثقال التوقع ونسمح للأشياء أن تكون كما هي دون مقاومة مرهقة. حين يدرك الإنسان أن السلام الداخلي لا يستمد من كثرة ما يملك، بل من صفاء قلبه ورضاه، تتبدل نظرته إلى الدنيا ويخف تعلقه بما يضطرب له غيره. فالقناعة ليست حرمانا، بل غنى خفيا يغني الروح عن القلق ويهبها طمأنينة لا تتأثر بتغير الأحوال. في القناعة يستقر القلب ويبلغ الإنسان سلامه الحقيقي بالداخل، حين لا يعود اضطراب الخارج قادراً على زعزعة طمأنينته. إنما السلام الداخلي أن تختار الصفاء حين تتزاحم الأصوات، وأن تمنح نفسك حق السكون دون شعور بالذنب، أن تدرك أن بعض الأسئلة لا تجاب بالعقل بل تسكن باليقين، وأن بعض المعارك لا تكسب بالقوة بل بالترك. السلام بداخلك هو أن تنزل عن روحك أثقال السعي المرهق، وأن تكف عن محاسبة ذاتك على ما لم تكن تملكه من وعي في الأمس من أخطاء، وحين تتصالح مع ضعفك كما تتصالح مع

بطبيعتك وتقبل إنسانيتك كما هي. هنا يبدأ السلام في التشكل، لا بوصفه لحظة عابرة، بل حالا مستقرا في ذاتك. عندها سوف تفهم أن الطمأنينة والراحة في الداخل ليست غياب الألم، بل القدرة على حمله بكل قوة وعزيمة دون أن ينكسر الداخل أو يتأثر، وأن السلام ليس نهاية الطريق أو غاية يبلغ إليها، بل نهج يسلك في مسار الحياة.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
8: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
8: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: يا رز البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوراد.
1: شغف واحد وصوت واحد
4: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: جنت
6: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية.
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وزارة الداخلية تعلن بدء تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في الرياض بمشاركة قادة وخبراء دوليين. قوات التحالف تدمر منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزنا للصواريخ البالستية داخل موقع جبلي في صعدة. القوات البحرية للتحالف تنفذ عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الآثمة على المملكة. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يلتقي الوزيرة التركية للأسرة والخدمات الاجتماعية. بأكثر من 4000 زائر وزائرة اختتام النسخة الثالثة من مهرجان قمة الإبداع بالدرعية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام. سدايا تعلن فتح باب التسجيل على مسار حماية البيانات الشخصية في البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات. نائب أمير مكة المكرمة يرعى تخريج الدفعة 56 بجامعة الملك عبدالعزيز.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين في الضفة الغربية. مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافيا. خبرنا الأخير في هذا الموجز: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في 3 مطارات روسية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الثلاثاء الخريفي المختلف، يعني صباحات بدايات جميلة، صباحات الخطوات اللي تمشي بثقة نحو الأحلام. صباحكم أمل، صباحكم طاقة، صباحكم شغف ما يعرف التوقف، وصباح الخير لكل شخص بدأ يومه كذا يقول عندي فرصة جديدة اليوم، أقدر أكون يمكن أقرب من هدفي من أمس. وصباح الخير أكيد لأبنائنا وبناتنا الطلاب اللي هم في طريقهم إلى المدارس والجامعات، ويمكن ما زال بعضهم كذا يقاوم النعاس، وبعضهم كذا يرجع يقول إذا رجعت من المدرسة أنام أسحبها نومة مترجع البيت. لكن تذكروا إن كل صباح يعني تطلعون فيه إلى المقاعد الدراسة هو خطوة صغيرة في طريق كبير، طريق المستقبلكم. يعني لا تصغرون أحلامكم ولا تستعجلون الوصول. كل نجاح كبير يبدأ كل يوم بفكرة، بفضول، بسؤال، بمحاولة. يمكن الفشل يجعل صاحبي يحاول مرة ثانية بطريقة أفضل. وصباح الخير نقولها لكل من بدأ وفتح نوافذ للتفاؤل. يعني كذا خذوا الصباح بطاقة جديدة، قولوا لأنفسكم يعني إحنا ما زال فيه الكثير إلى نصنعه. طاردوا شغفكم حتى لو كان بعيد، تعلموا، جربوا، اسألوا، اكتشفوا. صباح الثلاثاء اللي يقولكم الفرص ما تجي دائما عند الباب وتطرق الباب، احيانا لابد ان احنا نروح لها. اليوم ابتسموا، خلوا عندكم يقين انه القادم دائما اجمل. صباح الطموح، صباح الانجاز، صباح السلام لكل من خلف المقود وهو في طريقه، وصباح الشغف ايضا لكل شخص ما زال متمسك بحلمه مهما طال. وصباح الخير نقولها لكم من هنا من اذاعه الرياض ومن برنامج صباح المملكه اللي يعد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي وايضا هناء الصباغ وباشراف فهد حساني، ومعانا وحوش المكسر يا جماعه عبد العزيز الجربوع وابراهيم الصغيان اليوم منورين معكم. اكيد انا بدريه خالد وزميلي فهد الغامدي من الان وحتى العاشره صباحا. خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا بالوراد.
6: شغف واحد وصوت واحد
9: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والأهم حالة الطقس لليوم والذي توقع فيها. وكشف المركز الوطني للأرصاد عن نشرة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء محذرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، فيما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله كذا نسمع خبراتكم، استفساراتكم، تجاربكم، كذا ناخذ ونعطي معكم على 011-40-53. اليوم سؤالنا مختلف. سؤالنا يقول متى تحس انك تكون اجرأ، اوضح في الكلام مع الاخرين،
1: صاطي
0: متى تحس انك جريء كذا وقوي شخصية وتعطي؟ هل لما تكتب رسالة وتاخذ كذا راحتك في الكلمات تضبطها؟
1: تفضل.
0: ولا لما كذا تاخذ التليفون وتدق مكالمة صوتية؟
1: اعطي.
0: ولا لما تسوي فويس نوت؟
1: إيه؟
0: فين شخصيتك القوية تطلع؟ ولا انت من النوع اللي ما تحب لا رسائل ولا فويس نوت؟ اذا في قصة لازم تواجه الشخص وتقابله وجها لوجه، ويمكن انك تحس انك تقول كذا اللي في خاطرك.
1: الله.
0: يعني ترى انا من الاشخاص دولي اللي احب اني اتكلم مع الانسان علشان ما انفهم غلط. يعني قد صارت لي اذا كتبت رساله ممكن الشخص الاخر يفهمها او يقراها انه اوكي هذا تهزيء، فيفهم الموضوع غلط، انه انت شاد وانت اصلا ما عندك وقت ولا تشوف وجه الشخص اللي يقرا الرساله، فانت تعتقد انه فهمها زي ما انت كتبتها، لكن في الحقيقه هو فهمها بشكل مختلف.
1: اي لانه كتابه.
0: ايه
1: صباح الخير تفهم غلط. إيه؟ من غير ايموجي.
0: إيه؟ صباح الخير تقول مثلا انت صاحي من النوم تقول صباح الخير، عرفت؟ هو يقرا صباح الخير.
1: ايوه صباح الخير
0: عندك.
1: إيه؟ ولا صباح الخير.
0: إيه؟
1: بارده من غير ايموجي
0: ولا صباح الخير خلصنا.
1: إيه؟ لكن لكن يعني اكتب صباحه حلو.
0: اي ممكن بدون ايموجي، صدق الايموجي يساعد كثير.
1: الايموجي مره يساعد.
0: إيه؟
1: وربي مره يساعد،
0: يعبر عن وجهك بس انه في رساله.
1: في يوم عالمي للايموجي اصلا.
0: إيه؟
1: ليش اصلا؟ لانه عشان يخدم كثير،
0: ينقل المشاعر عن طريق الفيس الاخضر الاصفر. خلي الاخضر على جنب. اليوم نقول شوف في شيء غريب. يعني انت احيانا يكون عندك صديق، اصبر، يكون عندك صديق هادي خلاص، بعدين لما تعطي الجوال وخليه يكتب رساله تحس يقول كلام انت ما تتصور ان هذا الكلام يطلع منه. ففي أشخاص يرتاحون كثير الكتابة، يعبرون فيها عن مشاعرهم، عن المشكلة، عن كيف تجيك مرتب الكلام ومفهوم
1: جقل.
0: لكن هو ساكت، تجي تحاوره وجه لوجه ما يتكلم هادي، فتخدمهم الرسائل. يعني يختلف من شخص لشخص.
1: طبيعي جدا، في ناس يأخذ ويعطي وعلى قولته لسانه هالطول في الوجه لوجه، ولكن وفي ناس

0: عارفينه وجه لي وجه عادي ما يخلي في خاطره
1: لا
0: شيء.
1: عبد العزيز
0: ينتظر الوقت المناسب.
1: لا عبد العزيز احسه اتصال
0: دبلوماسي
1: بعدين بعد ما يتصل عليك يواجهك.
0: اي لا ما يخليها في خاطره.
1: اي
0: لا يعجبني.
1: أي. كفو
0: 011-40-53 تعالوا شاركونا اليوم فين انت تكون اجرأ وأوضح في الكلام، هل في الرسائل النصية، هل في الفويسات، هل في المكالمة، أم أنك لازم تقابل الشخص وجها لوجه. نقول يسعد صباحك يا إبراهيم.
2: يسعد الله صباحك يا بدرية، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك
2: الله. صباح الله بالخير جميعا. صباح الخير يا فهد.
1: الله يصبحك برضا ونعيم. يلا حيا.
2: كيف حالك أبو محمد؟ طيب.
1: خير يا مال العافية. طيب حالك.
2: يا الله دائم إن شاء الله. وش أخبارك؟ شلونك يا بدرية؟ طيبة.
0: الحمد لله بشرك بخير. شرنا عنك.
2: الله يجعله دائم. هلا.
0: ها قلنا. ها.
2: وش أعيد السؤال ممكن بالله فضل الله يسامحك. لا يسمع لا يسمع فهد.
1: قلنا مقدمات وضربنا أمثلة يستاهل إبراهيم. يلا يلا يستاهل يستاهل
0: إبراهيم.
2: يا حبيبي يا حبيبي الله يطول عمرك. خلي نطمعنا فيك طيبتك الزايدة.
1: الله يرفع قدرك طول عمرك.
0: اسمعني يا إبراهيم.
2: هلا.
0: أنت متى تحس أنك وصلت الرسالة صح؟ متى تحس أنك عبرت عن ما في جوفك صح؟ هل بالكتابة بالرسائل النصية ولا بالفويس لما تسجل فويس وترسله ولا لما تكلم الشخص مكالمة ولا لما تواجهه يعني تقابله؟
2: لا والله أنا وجه لوجه.
0: يا سلام عليك.
2: وإذا كانت بشدة يعني حتى أحس أني طلعت اللي عندي يعني إذا كان فيه مشادة كلامية ولا شيء على ما قال الشاعر إذا كان بالدعوة معاند ومستحبال مثل ما تعاملك الرجاجي العاملة.
1: والله
2: طيب. أحس أني يعني هذا. أما هذا بالرسائل الحمد لله الرسائل عندي دائما يعني جيدة أقول جيدة عند مكتبة ولا شيء حتى المتلقي فلكن ما تدي الغرض.
0: يعني في نقاش في حوار في توضيح وجهة
2: نظر. نقاش في حوار إيه؟ ويتضح الحق لي ولا علي.
0: إذا صار أنه في مشكلة ولازم توضح موقفك أنه وجها لوجه لأن الرسائل ممكن تنفهم غلط.
2: ما في أفضل منها يا بدرية ولا هنا أبو محمد. ما في أفضل من أنك تواجه وجه لوجه. الرسائل ما تدي المعنى. ممكن الإنسان أولها الأمور غير هذا. ممكن يفكر ممكن رسالة شو اسمه ودية وهذا لكن هو
1: تنفهم غلط
2: أيه. انه يفهمها غلط أيه. نعم
1: لان ما خاليه من المشاعر صامته
2: اي نعم فما الوجه وجه لوجه احسن تاخذ حقك وتعرف اللي لك واللي عليك
1: يا سلام ها باقي وحده
2: باقي وحده فهذا الحين بعض الناس عندما يصير بينهم خلاف ولا شيء تلقاهم اول يعني لدرجه ان الناس يغارون منهم يقولون ما شاء الله مثل صدقه فلان وفلان
1: الله.
2: بعد مده وكذا تلقى كل واحد راح بطريقه لكن للاسف الشديد ان كل واحد منهم يكب العشاء والله انا ما ادري وشلون لدرجه ان يعني تلقى العشره لها 10 سنين او 8 سنين تسال تقول وش الخلاف اللي صار بينك وبينه من باب يعني الفضول وهذا يقول لك والله يا اخي انغريت فيه طيب من غرم فيه 10 سنين يعني. يا اخي ما لكن انت بديت تذكر مساويه وتنسى محاسنه فعند ما تكفي على الانسان ولا شيء هذا خلى بطريقه هو بطريقه والله يسر امورنا واموره حتى لو يسرونك الناس ولا شيء لا تقعد تبرر لهم انا اللي محق وهم اللي مع خطا فانا اشوف انه ما لها داعي.
1: احسنت والله احسنت.
2: يقول انا اللي شفت الجفا من رفيدي وصار لمل حبر على بيض الأوراق قبلت غلطاته بوجه طليقي لكلمة سمعت ولا خاطر ضاق حتى يعرفني رفيد حقيقي ولي أنا حرف ما هو على باب أرزاق يروح في دربة وأنا في طريقي من خلقة الدنيا بها جمع وفراق لشاعرها طبعا
1: صح لسانك ولسان شاعرها يا إبراهيم ولا خلا ولا عدم من مشاركات يا إبراهيم برد تبودنا بهالناس
2: الله يحفظ الله يحفظ اهم شيء اني احوز على رضاك بعد رضا الله سبحانه
1: الله يرضى عليك والله انك رضي ومرضي
2: الله يطول
1: طول عمرك طول عمرك الله يبارك فيك يبارك فيك لا خلا ولا عدم هي هي والله بالله يو والله هي قلبيتين الشفاعة
0: أيوه.
1: طيب معنا مراد
3: هلا وسهلا صباح الخير
1: صباح الورد يلا حية
3: الله يسعدك إن شاء الله صباح الورد والوردين والنور والنوير
1: الله الله
0: يا هلا بك
1: شغل اليوم إيش
0: مسفل
1: حلو
3: شربت شاهي
0: يفهم مراد
3: غيرت
1: شرب شاهي
3: أصلا أنا ما أحب القهوة كثير أنا أشربها مرة واحدة يوم أصحى وباقي اليوم شاهي
1: مشكلة بس شوف كيف تبدأ يومك فيها
0: يبدأ رايك ورد ونوير
1: وقهوة طيب بدأ بالقهوة هلا العظيم
3: الله يسعدك
1: وياك إن شاء الله ها مراد شو رايك
3: والله شوف أنا أحب أواجه والله أحسن من الرسائل ما يعني أرسل

0: يناخذ كلام ثاني.
1: أيوة. ايش قصدك ها؟
0: مو عن ايش قصدك ولا عن هذا، يقول انت قلت كذا، افهم المعنى. فانا ما احب بالذات اذا في مشكله لا سمح الله او فيه موضوع انت قلت وفلان قال، لا لا لا لا لحظه لحظه لحظه، نظام سريال ومزكي انا ما احبه. أيوة. تعال هنا.
2: اي أيوة. والله
1: تعال
0: نجلس، انا مستعد اواجه.
1: ايوه
0: تعال يا حبيبي، انت وش سمعت مني؟ يعطيني اللي عندي واعطيه اللي عندي.
1: يا سلام،
0: كذا اساسا تعابير الوجه تبين.
2: صحيح.
0: أي. يعني ما خرج الحرف يوضح،
1: ما خرج الحرف، تعابير وجهك، صوتك، ترى تفرق.
0: يبدا يتلعثم بالكلام خلاص. لا. انا ما عاد اتناقش معه
1: والله. شوف هو شوف،
0: هو ان شوف لو ان انسان صادق او ان انسان يعني يعني قاعد يقول الكلام المضبوط ما راح يتلعثم. ليش؟ لأن شيء حصل. لكن شيء غايب وانت قاعد تفبرك، فتخاف انه يعني تنصاد وتبدا تتلعثم.
1: ايوه
2: السلام عليكم.
1: والله والله تعال.
0: ايوه
1: تعال تعال،
2: معناته يدور الزله.
1: هو انت يا رمضان
2: معناته بيخرب الصداقه، يدور الزله بيقطع.
0: فما ينفع يعني الرسائل. يعني انت بترسل مثلا لواحد مثلا دقيت عليه مشغول او حاجه، ترسل له رساله ايش كنت تبغى.
1: شوف شوف، الرسائل حاجه واحده، تذكير بشغله ولا تصبيحه، فهمت كيف؟ بإيموجيات وصلى الله وبارك. غير كذا ما تنفع.
0: وسائل التواصل الاجتماعي مش وسائل لحل الخلافات.
1: إذا شفت رسالتي اتصل علي، لا تنسى بكرة موعدنا.
2: أيوة
1: بس إيه، أما شغل
2: لا والله تناقش مشكلة.
1: إيه لا تعطي أبدا،
0: مستحيل تناقش مشكلة.
1: إيه؟
0: على رسائل وسائل التواصل الاجتماعي مهما كانت الرسالة، سواء SMS واتساب أي من المواقع، لأن ما راح تحل مشكلة، راح تزيد المشكلة تفاقم.
1: الله عليك يا مراد، الله عليك يا مراد.
0: أبغى أسمع أغنية جمرة غضا.
1: والله ساتر أنت داخل حامي، لحظة صلي على النبي.
2: شارب شاي يا أخي كيفه.
1: شاي وجمرة غضا، شاي جمر. كفو كفو كفو مراد.
0: حبيبي.
1: صباحك سعيد ونالك يوم. صباحك
0: سعيد يا حبيبي.
1: هلا هلا وسهلا. هلا.
2: ونقول 011-40-53 تعالوا شاركونا، هل أنت أجرأ وأوضح في الكلام وتوصل فكرتك عن طريق الرسائل النصية، أم أنك تفضل فويس نوت يعني تسجل رسالة صوتية، ولا تفضل تدق على الشخص وتكلمه وتأخذ من راسك وراسه، ولا تقابله شخصيا عشان تشوف وجهه وردات فعله وعلى قلت مراد هل هو صادق ولا يتلكك.
1: أنا أفضل الحمام الزاجل.
2: والله أفضل لا كلام ولا تعب نفسك. هو رسولك يعني النهاية
1: تبرد المشاعر والزعلة لين توصل الحمام.
2: سنة سنتين وضاعت. شو السوات
1: مات فلان.
2: نقول يسعد صباحك يا ابو عبد الله.
3: اهلا وسهلا، يسعد صباحك انت اختي العزيزة بدرية والاخ العزيز الشيخ استاذ، هو الشيخ ودكتور كل المؤهلات يحمل هذا الأخ العزيز فهد، كلكم فيكم البركة.
1: الله يسلمك يرفع قدرك. رشدنا أبو عبد الله.
3: أنا أعتب على المشارك الأخير اللي يطلب أغنية، إنكم تعرفون في البرنامج فيها مخصص لطلب الأغاني، يعني هذا برنامج مشاركات اجتماعية ليست فيها أغاني. فأدخل أنا في الموضوع راساً.
2: تفضل.
3: معي انت ولا لا؟
2: نعم اسم نسمعك يا ابو عبد الله.
3: كل الاثنين. انا ارى ان المواجهه هي الحق، وهي انا دائما افضل المواجهه، لان المواجهه يا اخي العزيز يا اختي العزيزه ترى ملامح الوجه هي تعبر ايضا عن الاخر.
2: صحيح.
3: في المواجهه فيها تعبير، وتعبيرك الوجه تراها هي رساله اخرى، ودائما المواجهه تعطيك المعلومية أكثر من أي رسائل أخرى. أنا أرى أن المواجهة، وأنا دائما أفضل الشخص اللي سأكون بيني وبينه أي اتصال أو حاجة بتواجه معها فيها وبرسلها له، بتكون عندي المواجهة هي الأفضل. ولكن إذا كان عاد الشخص أنه بعيد المسافة أو أنه في مصر منطقة أخرى أو بعيدة عني، أرى أن الرسالة تتعدي إن شاء الله الشيء المطلوب، ولكن زي ما ذكرته أنا أرى أن المواجهة هي اللي تعطي التعبير الكامل، تعطي ما في الخاطر، لأن هناك أشياء تبان في الوجه والخاطر تعرفه من خلال مواجهتك للشخص.
2: في أحيانا أشياء ما تقال يا أبو عبد الله، لكن يعني لغة الجسد هي توضحها لك، يعني توصل لك المشاعر والموقف اللي يحس فيه الطرف الثاني بدون ما يتكلم، يعني أحيانا الكلمات ما توصل.
3: أي بس لغة، ترى لغة المخاطبة أحيانا تنصرها القلب. لذلك إذا كنت أمام الشخص يراك تتحدث من قلبك، تعرف إن الشخص تتكلم من قلب. إذا بتكلمه أشياء تود أن تشكر عليها أو أن تعطيه خبر واضح يكون أمامه، أنا أشوف المواجهة هي جيدة. ولكن زي ما ذكرت، إذا كان هناك شيء تعرف أن هذه المواجهة فيها بعض الخلافات والشد، قد تحصل فيها مضاربات أو اشتباكات، صار أنك ترسلها لأنها تكون بعيدة عنه. لو عند الشيء يشوفها، لكنه ما يكون المواجهة اللي فيها مشاكل. أنا أعتقد المواجهة اللي فيها مشاكل ما أرى، ما أفضل أنها تكون مواجهة وجه لوجه. لكن الأشياء الأخرى أرى أن الوجه لوجه أنها أفضل.
2: يعطيك العافية يا أبو عبد الله، شاكرين لك هذه المشاركة الرائعة.
3: شكرا للآخرين، شكرا.
4: طول عمرك،
2: هلا بك والله.
1: طيب مين معانا؟
2: مناصر الشاي اليوم جايين اثنين يحبون الشاي.
1: عبد الرحمن مناصر الشاي، عرفت من مناصر الشاي، عرفت من مناصر الشاي. حيا الله عبد الرحمن.
5: مناصر الشاي
1: والله كنية رهيبة. حيا الله عبد الرحمن،
5: حياكم الله. يا اهلا وسهلا. انا بعرج على موضوع امس في اقل من ثواني بس، وبرجع على الموضوع امس على المعلم. أنا أوجه رسالة لمسؤولي التعليم بأن المعلم يجب أن يأتي للفصل ويعطي دروس فقط، لا لا علاقة لا في الـ في الـ في المناوبة الصباحية ولا في المسائية آخر الدوام ولا في الفسحة. هذا معلم مثله مثل الدكتور في الجامعة، يعطي محاضرات وينتهي دوره. بإمكانك توظف رجال أمن يتولون هذه المهمة.
1: أيوة أنا أشكرك والله على الفكرة دي، صدق صدق والله، لأن هي دوب بيركز فيه.
5: يعني عنده 24 حصة في الأسبوع، ما يبغى بالريقة، مو بقادر مسكين يعني. وبعدين صار هذه معاناة أنا عانيتها أيام زوجتي مدرسة، كانت الصبح أحيانا تروح بدري والظهر تتأخر على أحد ينتي دوام الساعة 1:30 2 على أساس يجي يأخذ بنتها من المدرسة. هذه مشكلة دي. طيب موضوع اليوم بالنسبة أنا بالرسائل الواتس تقريبا هي أقرب شيء يعني معبر، لأن أصلا ترى ما حد يدق عليك، ترى
1: أيوة
5: ما قليل من اللي يدق عليك الحين، أي شيء يبغى ممكن يرسل لك رسالة واتس.
1: يا سلام.
5: على الخاص طبعا، على الخاص.
1: كتابة ولا
5: كتابة صوتية؟ لا كتابة، كتابة ونصية ما عندك مشكلة، كتابة صوتية.
1: صوتية حلو.
5: لكن دائما المواجهة ولغة الجسد وتعابير الوجه هي اللي تعطيك مدى اهتمام الشخص المقابل لك من الموضوع اللي انطارحه وتناقشه فيه.
1: يا سلام يا سلام.
5: يعني عندنا مثلا في اجتماعات الجمعية، الآن عندنا اجتماعات عن بعد، أنا أطالب دائما الاجتماعات تكون حضورية، لأن فيها لغة جسد وفيها تعابير وجه وفيها أخذ وعطاء أكثر من عن بعد. البعد هذا ما تدري وش يفكر فيه، بعدين يدخل عليك واحد يتكلم كلام يقطع كلامه، بعدين ينسى يرجع مره ثانيه، بعدين تنتهي النقطه وبعدين يرجع مره ثانيه يناقشها. هذه اشكاليه الحقيقه.
1: وشوف انا معاك، بس مثلا زي الاجتماعات العمليه، يعني انا اشوف انه مثلا مواجهه واللقاء وجه لوجه تحس انه ما راح تؤدي غرض، ما راح تفرق، يعني اقصد اذا كانت سواء اونلاين ولا كانت في لقاء محسوس ملموس حضوري. فهمت كيف عبد الرحمن؟ ما ادري، انا احس الاجتماعات يفضل انها اونلاين.
5: لا والله يا اخوي فهد، لا بالعكس، انا اشوف التواصل الجسدي وتعابير الوجه هي اللي هي الفيصل في الموضوع هذا.
1: ساكن معنا بالرياض عبد الرحمن.
2: يشرب شاي بعد
1: ايش عندك؟ لا لا يا اخي خفف على الناس ما يبون الزحمه يا اخوي.
5: ما يخالف، ما اقول لك، ما اقول كل الاجتماعات، لكن في اجتماعات مصيريه مثلا تحديد انتخابات اعضاء جمعيه عموميه، اتخاذ قرار مصيري في المجلس في الشركه في الجمعيه، يفترض ان يكون حضوري.
1: اتفق والله معك عبد الرحمن في هذه النقطه.
5: الله يطلع

0: جزاكم البركة وشكرا
1: وياك
0: لكم
1: وياك إن شاء الله حبيبي.
0: وآسف على اللي طالع.
1: لا من طالع لبعينك يا هلا وسهلا.
0: الله يحفظكم مع السلامة.
1: لا مرحبا.
2: إيه
1: شو مالك؟
2: ما في شيء. اثنين شاي
1: واحد
2: شاي. ما قال لنا والله يشرب شاي ولا قهوة. إبراهيم يشرب قهوة سعودي.
1: قهوة بس منها قهوة
2: حتى تحسب. لا قهوة السعودي الوحدة
1: حلوة. ليه ويش ما
2: لو سمحت لا, لا, لا تدعم لا لا. ترى بعدين بحط أنا الماتشا وبحط مشروبات ثانية.
1: الماتشا مو شاي
2: يعتبر من الأعشاب يعني من الشاي. الشاي وش مو شاي.
1: والقهوة وش هي؟
2: قهوة حبوب
1: سبحان
2: إيه فرق لو سمحت.
1: لا يا شيخ الحبوب
2: 0-1-1-4-5-3 يسعد صباحك يا أسمى. يا أسمى
1: أسمى شرك في الموضوع.
2: حياك الله.
3: الله يحييكم. يلا حيوم.
2: هلا بك والله.
3: كيفكم؟
2: تمام البشر
1: خير ما العافية.
3: ما هنا اختلاف معكم مع كل الاتجاهات مع الشاي والقهوة.
1: كفو كفو كفو. شوف الديمقراطية هذا
2: ايه مفترض.
1: ربع كعبة حيل غوية اسمه والله.
3: والله كل شيء نشربه ما عندنا مشكلة.
2: قولي لنا ها وش تفضلين؟
3: ما أعرف أنا لازم شفتي لي صار في الكلام يتصفصف ما تبقعد تكتبينه أصابع أحيانا الجوال يخدع تودس تكسرينه يدخل حرف على حرف يخرب الكلمة.
2: يجيك تدقيق الإملائي في آخر لحظة تلقين الدنيا كلها محتاسة خاصة صرتي معصبة وانت تكتبين.
3: أوه فافتحي صوتي وأظهري ما في جعبتك.
2: يا سلام.
1: الحرف ينكتب مرتين ثلاث.
3: إيه
1: إذا كنت معصب
3: تخيل أحيانا ما تراجع
2: نص
3: لما تكتب وترسل وانت كاتب طالع اللي كتبته في يعني شلون بالله تقعد تتراجع مرة ثانية طب الكلام اللي كتبته أنا والتنسيق والتنميق اللي أنا كتبته طيب في شيء خربه فأنا ليش أنا أضطر للشيء هذا فأنا أرسل رسالة صوتية خصوصا للناس اللي تعاملي معهم قريب اللي الناس اللي أبي أفهمهم نقطة معينة أبي أتكلم معهم أبي أوضح لهم يمكن الناس اللي ما في احتك يعني أول مرة أتحدث معهم في يعني مثلا أرسلوا لي رسالة واتساب أو شيء نادرا أني أنا أرسلهم صوتي راح أتكلم معهم راح أكتب لهم الكلام المختصر اللي أنا عندي ليه أنا ما أعرف هذا الشخص مين إيه ما بيعرف وش أنا
2: يصير مرتب خاصة صار مديرة مرسل المدير ولا أحد مرتب أيوة. الكلام
3: ردودي راح تكون كتابة عشان ما يعرف لا أعرف أنا الشخصية أنا بعد اكتشفت الشخص اللي أنا قاعد أتكلم معه ولا يكتشفني فأنا لما أتكلم صوتي أنا راح يبان ترى راح يوضح تعرفين الشخص هذا وشو يعني يظهر نغمة الصوت تظهر لك هذا الشخص وشو خصوصا وبعدين أطلبها أكثر في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الزوجية
2: لا شوفي زي العلاقات الزوجية مع عيالك هذه تبيلها اتصال ما يبيلها حتى كتاب
3: بس إذا اضطريت أنك ما تقدر تكتب أو تتصل قصدي فأرسل رسالة صوتية هذه الرسالة الصوتية توضح المعنى الحقيقي للشخص هذا اللي قاعد يتكلم وش وضعه حتى لو كان مشغول يبان أنه مشغول فأنا أعرف أنه مشغول فما أقدر ما أكرر عليه الكلام أو الحديث
2: صحيح.
3: فأنا أفضل للأمانة الصوتي أفضل
2: ينقذك من أغلب المشاكل
3: يعني حتى المواجهة يعني واجه الشخص وجها لوجه أفضل بعد
2: حتى أنك ما تنفهم غلط ولا يروحون الناس يفكرون في شيء ثاني ولا وصلت فكرتك بطريقة صحيحة. شكرا لك يا أسنى وشركاتك حلوة. هلا بك والله حياك.
1: ما في شوف هذا اللي مكس بين القهوة والشاي
2: إيه وشو
1: كيف تطلع مشاركاته
2: إيه لا شوية شاي شوية قهوة ترى هي تشرب قهوة ما تحب القهوة السوداء
1: تشرب قهوة
2: قهوة سعودي
1: قهوة
2: قهوة سعودي تختلف
1: اسمها قهوة
2: قهوة سعودي غير عن كل القهاوي
1: من
2: يكفي اسمها قهوة سعودي
1: سعودي بولندي
2: لا لا لا
1: تجيلي هولي غريفي
2: سعودي
1: اسمها قهوة قهوة
2: طب نتفاهم تعطينا فاصل نفهم زين عطنا فاصل
1: يلا وجه لوجه الرسالة ارسل لي
2: لا ترسل لي رسالة عطوه بيصير فيه مشكلة فويس نوت معلش

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة، ولا زال سؤالنا جاري يتكلم، هل أنت يعني أقدر وأجرى وأوضح في توصيل فكرتك وتوصيل موقفك وشرحه بالرسائل الإلكترونية ولا بالفويس اللي هو الرسائل الصوتية، ولا تحب تاخذ تليفون من راسك الراس، ولا تبي تقابله؟ يعني أي واحد أنت من هؤلاء الأشخاص واشرح لنا ليش. يعني اليوم إحنا نبي نعرف، ناخذ من تجاربكم، وبرضه نبي نعطيكم كذا نتبادل التجارب وكذا، بنطلع اليوم بموضوع يعني نحاول نفهم لماذا الناس تفضل الرسائل، ومتى تستخدم الرسائل، ومتى تستخدم الفويس نوت، وأين تبتدئ المشكلة وتتضخم. يعني أحيانا في بعض الأشخاص فاهمين هذا الموقف، أنه إذا أنا أرسلت رسالة كتابية ممكن أنها تنفهم غلط، فتلقاه حساس كذا منتبه مشغل الرادار، إذا من الشخص الطرف الثاني بدأ يفهم غلط أخذ على طول دق عليه بالجوال وأنهى الموقف. فهل أنت من هؤلاء الأشخاص؟ شاركونا على 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا أوصاف.
1: ألو،
0: حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير أستاذة بدرية وأستاذ واحد، كيف تلعب معاك؟ يعطيك العافية. وصباح الشاهي.
0: يا هلا بك والله. إيه. يا هلا، يا صباح الخير، يا هلا بك.
2: مشكلتكم يا أخوي؟ هلا
1: والله، حياك والله.
2: مشكلتكم إيش الشاهي؟
1: كل شيء القهوة والشاهي أصبحت يعني مهمة في بلدنا كلها. القهوة والشاهي، القهوة السعودية طبعا، ما هي القهوة الأخرى.
3: مشكلتك
1: أكيد. هذا على حسب
0: مع السطرة من اليوم غالبين.
1: أكيد. أما بالنسبة للموضوع فلا شك يعني إحنا نستخدم كل الوسائل، سواء رسائل أو صوتية أو مكتوبة، لكن إذا كانت يعني خلاف أو موضوع أو شيء مهم، أنا أشوف أن المباشرة أفضل.
0: يا سلام. يعني
1: خصوصا إذا كان الشخص قريب، يعني يمدينا نحن نواجه ونسولف ونجلس مع بعض. يعني إذا كانت هذه المشكلة وما نجد لها حل، فالجوال ما أشوفها تنحل عبر الجوال مرة.
0: تعالي تقهوي عندي، ولا تعالي نتقهوى في مكان، وخلينا ناخذ ونعطي ونحل المشكلة برواق. يعني
1: صحيح، هذه نجربها أكيد،
0: خاصة إذا كانت مثلا صداقة مهمة.

0: مهمة في حياتك أو علاقة أبناء أو علاقة أهل أو يعني هذه الأشياء المهمة أنت تحافظين عليها. فالواحد يحرص أنه ما تروح لقصة المشاكل أو القطيعة.
1: لا لا لا لا، بس أنها يعني خلافات بسيطة نبغى نحلها في أسرع وقت، لابد من المواجهة والجلوس مع بعض علشان نحلها. ما عبر الجوال يمكن نختلف، يمكن يعني ما نقعد نكتب ما عندنا وقت. لا، أنا أشوف أن المواجهة والحلول المباشرة أفضل من حلول الجوال.
0: يا سلام عليك يا أصاف، يا
1: طيب العالم. مع أننا يعني نستخدمها كلها، لكن لا، الأشياء المهمة لابد أن يكون لها وقت محدد. الوجه بالوجه.
0: شكرا لك على هذه المشاركة، يعطيك العافية.
2: عبير،
3: هلو والله، صباح الخير.
2: صباح النور، يلا حيها.
3: الله يحييك ويبقيك. المهم يا أشرب شاهي.
2: ما شاء الله،
0: سلام شعب الشاي.
2: ما لا، مرسولين
0: مقصودة
3: بشرب قهوة بس أوصل الجامعة.
2: الله يجعله بالعافية إن شاء الله يا عبير.
3: الله يعافيك.
2: عبير، شو رأيك في الموضوع؟ عاد النقاشات،
3: موضوع اليوم موضوع شائك صراحة مرة يعني.
2: طيب،
3: الرسائل، أنا صراحة كنت أنا للآن أجرأ في الرسائل لكن سببت لي مشاكل. لذلك راجعت نفسي وبصير إنسان أواجه.
2: تواجهين بالاتصال ولا بالمواجهة وجه لوجه؟
3: لا لا، مواجهة وجه لوجه، لأن لا اتصال راح يوصل المعلومة بشكل صحيح.
2: أيوة.
3: ولا رسائل راح يوصلها بشكل صحيح. بداية أنا تجربة سابقة صارت لي. فرد أفضل المواجهة وجه الوجه أفضل، لأن تعابير الوجه ونظرة العين هي بوابة يعني لك أنت يعني لمشاعرك الحقيقية.
2: والله برافو عليك، ترى فعلا المواجهة ترى وجه لوجه. بس يعني حط في بالك انه الواحد برضه حتى في المواجهه وجه لوجه ترى لازم يراعي برضه ردود الافعال، لغه الجسد. هذه في بعض الاحيان تكون الكلمات دفاعيه، تكون بعض الكلمات هجوميه او التعبير في حاله. بس افضل شيء سواء في كل الحالات هو المقابله وجه لوجه، حتخلصين موضوعك وحتنفهمين صح بكل الطرق. واللي يفهمك غلط اصلا وجه لوجه معناته انه اصلا فرقها عيد.
3: صحيح، ومقبوله اكثر اساسا. يعني الطرف الثاني راح يتقبل رده فعلك اكثر من انها تكون رسائل، لان لو كتبتها رسائل بتعميها يعني بعد الكلام، الموضوع بيدخل في حته ثانيه.
2: يا سلام. اي والله،
3: هذه الرسائل. لكن المواجهه وجه وجه انا معاها صراحه قلبا وقالبا الان، وافضلها وانصح الجميع فيها صراحه.
2: والله كفو، والله كفو عليك يا عبير، بيض الله وجهك.
3: هذه المعلومية أول مشاركة أسويها في حياتي.
2: يا مرحبا، وإن شاء الله ما هي آخر مرة.
3: جدا شيق،
2: وإن شاء الله ما هي آخر مرة يا عبير. بالعكس، تنورينا وتشرفينا، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق. وشرب قهوة لو وصلت الجامعة.
0: حياك الله، خليك على الشاي.
2: لا لا لا لا، أسحب الشاي. يلا السلام عليكم.
0: ما شاء الله اليوم جمهور الشاي ومناصري الشاي صاحين بدري. هذا صفاتهم.
2: منو؟
0: يصحون بدري.
2: الله
0: العظيم، حقين القهوة ما يصحون بدري.
2: ما شاء الله،
0: شوية ساعة 9 يعني ينطر.
2: حلو، يدفعون عجلة التنمية منه. النظام هذا اللي يسمونه النظام، ايش يسمونه؟ الساعات المرنة.
0: الساعات المرنة،
2: عشان كذا ما يستيقظون مبكر.
0: اوكي اوكي، واضح التلميح.
2: نعم.
0: طيب،
2: نبيها والله.
0: والصفر 1-41-5-3 واحنا نتكلم اليوم عن الرسائل. يا جماعة الخير، هل أنت أكثر في شرح موقفك وفي شرح يعني تفاصيل موقفك، هل أنت أجرأ في الرسائل؟ ترى في بعض الناس هادين كذا، بس تعطيه جوال ولا شيء يكتب لك رسالة مرتبة ويوصل فكرته صح. وفي أشخاص لا، يعني زي عبير فعلا وجها لوجه. أنا الظاهر أني قررت زي عبير أصير فعلا وجها لوجه، لأن الرسائل قاعد تنفهم غلط يا جماعة.
2: أفضل أفضل، ملاحظة صوتية أو وجه لوجه، أهم شيء ينسمع، تنسمع النبرة.
0: لو ولا حتى ملاحظة صوتية، عارف ليش؟ لأنه مثلا وإنت في السيارة بتسجل ملاحظة صوتية تصرخ.
2: طيب، في مشكلة مع واحد في الخرخير، شلون أواجه هذا؟
0: تليفون قضينا.
2: ما حتى تليفون والله أنه
0: عنده تليفون اتصال عندك، حدد موعد يلا تعال خلاص نتقابل، خذ من راسي وراسك وقضينا، فهمك موقفي إذا كان في مشكلة. أما زي ما قلت أنت موعد شيء ممكن استخدم وسائل التواصل،
2: وسائل تذكير انا فقط، ما استخدم لكن نقاش موضوع ما في.
0: انا حتى باسلوبك هذا
2: والله
0: والله والله رسالة يا حقين القهوه،
2: والله ارسل
0: مرتبين
2: ما في.
0: يلا
2: ما يسلمك.
0: 011-40-5-3 نقول مين؟
2: سعد.
0: سعد،
4: الو سعد، ابو سعد.
0: ابو سعد، حياك الله.
4: هلا والله،
2: يا مرحبا.
4: شلونك ابو محمد؟ عساك طيب.
2: خير يا العافيه، بشرنا عنك ابو سعد.

0: الله يعافيك طول عمرك
1: يعافيك يا رب. يا
0: اهلا وسهلا اختنا
2: بدريه, حياك الله يا ابو سعد.
0: اهلا يا بدريه,
2: هلا بك والله. مرحبا بك, هلا بك.
0: لا شوف انا اتكلم عن الموضوع يعني اللي بالرسائل احيانا تصير اسهل يعني لما الحين ولا يا محمد ايش رايك لما احب اباريك كوره ولا شلون اقول ترى يوم الخميس في مباراه كوره الساعه الفلانيه
1: اي لا لا هذا هو هذا هو الرسائل انا استخدمها إيه؟ فقط للتذكير بالموعد عندنا حز كوره عندنا استراحه اليوم الفلاني
0: هذا اما مواضيع جديه زي عمل ولا خطبه تخيل خطبه ارسل لك سلام عليك
1: خطبه وشو
2: حاول سواها
0: يخطب لا اقول تخيل يصير خطبه بال
1: يخطب رساله ما شاء الله خطب رساله هذا اسحب عليه
0: لا لا لا انا اقول الاشياء الضروريه لا لا يعني لازم فيس تو فيس على ما يقولون
1: الله اكبر
2: وين يا ابو سعد بعض الناس يتهاوشون حتى في تلقاهم في بالرسائل الالكترونيه وبسرعه يرسل قبل خويه ما يرسل
1: اصابع معض
0: عاد هذا اللي مشكله اللي ضعيف سلم له بياكل هواء
1: اي والله ترى فعلا والله الرسائل لا هي للتذكير
0: صحيح انا اتفق معك اشياء ضروريه حتى في العمل اشياء للعمل والله انا ما اعتمد على الرسائل
1: يا سلام
0: لا اي لازم اتقابل
1: يا سلام الله عليك
0: والله يعطيكم العافيه ونبارك لاختنا الجديده اللي ردت علينا اليوم بالوظيفه الجديده
2: الله يحفظك يا رب
0: الله يحفظك شكرا لكم يا حبايبي
2: هلا بك والله نورتنا يسعد صباحك
1: تجيني ايرور
2: ونرجع نقول ما بين الرسائل الإلكترونية وما بين الفويس الرسائل الصوتية والاتصال والمقابلة
1: ألا
2: ايه اختر واحدة منهم
1: ايه
2: اللي يريحك واللي يوضح موقفك وانطلق فاصل يا
1: ما سمعت الأغنية اللي تقول لا تكتب رسائل أكلمني كلام
2: والله أحسن أغنية أنا بعتمدها السنة هذه والسنة اللي بعدها السنة
1: هالعمر إن شاء الله كله
2: نطلع
1: هلا وسهلا
2: نطلع ولا تبي رسالة أرسل لك رسالة يا عبد العزيز نطلع
1: ترى شوف اقرا الواتس

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعينا في هذه الوقفة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا رائع بما تعنيه الكلمة. طبعا اليوم نتكلم عن هل فكرت كذا صحيت من النوم وقلت يا أخي أنا وش هل أنا كذا فكرت؟ هل تعرف نفسك؟ فهمت نفسك جيدا يا عزيزي المستمع؟ هل أجبت على هذا التساؤل بينك وبين ذاتك؟ طبعا ما أقول لك طالع بالمراية وتقول أنا أسد، لا لا صدق والله أتكلم معك بكل جهة. هل فهمت المعنى الحقيقي لنفسك ولذاتك ولعقليتك ولتوجهك؟ طبعا ضيفنا اليوم مستمعينا يضعنا أمام سؤال يبدو بسيط ترى كثير من الناس، لكنه ممكن يكون فعلا من أصعب الأسئلة اللي يمكن يواجهها الإنسان. من أنا؟ بتقول فلان بفلان، لا هذا مو هذا التعريف على قولتهم الصورة الخارجية لك،

0: حتى ما هو بس هذا هو التعريف فقط للصورة الخارجية لك. طيب كثيرا ما نسمع عبارة اعرف نفسك جيدا، لكن ماذا تعني هذه العبارة فعلا أصدقائي؟ هل معرفة الذات تعني أن أعرف صفاتي وشخصيتي فقط؟ والله إنسان عصبي، إنسان زعول، إنسان لا والله هادي، لا. ولا هي رحلة أعمق لاكتشاف قدراتي، مواهبي، قيمي، نقاط قوتي ونقاط الضعف؟ يعني حتى الجواب اللي ممكن يعني ربما لم أكتشفها بعد، يعني خلنا نقول في أشياء كثيرة ما اكتشفتها عن نفسي. طبعا ضيفنا اليوم مستمعينا هو الدكتور أحمد بن عوضة الزهراني، خبير في تطوير الذات، راح يجاوبنا على هذا السؤال، وشلون نعرف أنفسنا جيدا، وشلون نفهم المعنى الأعمق لهذا السؤال من أنا. فحياك الله وبياك دكتور أحمد.
1: حياك الله سفاد، أسعد الله صباحكم باليمن والخير والبركة.
0: أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أنت اختصرت الحقيقة. أولا أنا اليوم الصباح وأنا جاي بيت شعر، وعلل نفسي بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
0: الله أكبر.
1: أنت يعني خلينا نأخذ من حوارك لما تقول أنا فلان ابن فلان. لما نسأل الإنسان يقول أعرف نفسك، قد يقول أنا فلان ابن فلان، وقد يعرف على وظيفته، وقد يعرف على منصبه.
0: نعم.
1: ايضا ممكن تكون الصور اللي يعرفها الناس، لكن سؤالنا كما تفضلت استاذ فهد السؤال اعمق من ذلك بكثير. انت من انت بعيد عن هذه الصفات، بعيد عن هذه العناوين؟ ايش الشيء اللي يحركك من الداخل؟ ايش الشيء اللي يسعدك، يبهج فؤادك؟ ما هي الاشياء التي تستنزفك؟ القيم اللي انت تؤمن بها وتعيشها وتتعايش معها.
0: نعم.
1: متى تشعر انك تكون يعني اقرب ما تكون الى نفسك؟ الانسان يعرف اللي حوله، يعرف العالم اللي حوله معرفه واسعه، وقد يقرا الاخرين جيدا، لكن يظل شيء في داخله لم يقراه بعد. لذلك تستوقفني الايه العظيمه وفي انفسكم افلا تبصرون. تبصرون يعني انت ممكن تنظر الى نفسك كل يوم اخوي فهد، لكنك ما تبصرها بالضروره. قد تعرف ماذا تعمل لكنك ما تعرف ليش اخترت هذا العمل. ممكن تعرف شو اللي حققته لكنك ما تعرف هل اللي حققته يشبهك فعلا.
0: فعلا.
1: قد تنجح في طريق كامل لكن تكتشف ان قلبك يريد طريقا اخر، وهذا يمكن تحدث مع كثير من المستمعين والمستمعات، يكتشف انه في وسط الطريق ان هذا الطريق ليس هو طريقه. البعض منهم ممكن يعمل يوتيرن ويرجع. اذا مهم جدا أن يكون هناك وعي بالذات، أن تلاحظ أفكارك، مشاعرك، دوافعك، سلوكك، إيش الأشياء اللي أثرها تؤثر فيك من الآخرين. خلينا نبسطها مثلا. لو في مثلا شخص ناجح جدا، عنده منصب، عنده حضور اجتماعي، سيرة مهنية جميلة، فتسأل تقول له يا فلان وش اللي تحبه فعلا؟ فيصمت. أو تقول له مثلا وش أعظم نقاط قوتك؟ يتردد. لو نزعت عنك هذا المسمى الوظيفي والمنصب ونظرة الناس، وش اللي يبقى منك؟ ما يعرف.
0: الله.
1: يعني بعض الناس يعرفون سيرتهم الذاتية جيدة لكنهم ما يعرفون ذواتهم بالقدر نفسه. وهنا الفرق. السيرة الذاتية تخبرني ماذا فعلت، لكن معرفة الذات تخبرني ليش سويته، هل يشبهني، إلى أن أريد أن أمضي. نختم هذا المحور ونقول أنه معرفة النفس ليست رفاهية فكرية، هي بوصلة تقودك إلى الطريق الصحيح. يعني ممكن تقضي سنوات طويلة وانت تصعد في سلم لتكتشف في نهاية السلم أن السلم على الجدار الخاطئ.
0: الله.
1: إذن معرفة النفس تخليك تبدأ من جديد.
0: سبحان الله. فعلا دكتور أحمد، بعض الناس يعني لديه بصر على نفسه لكن لا بصيرة، شايف بس الصورة النمطية اللي يمشي عليها في حياته. وفعلا ذكرت أنت نقطة مهمة دكتور أحمد، يوم قلت والله فعلا لو شلنا السيرة الذاتية أو مثلا المهنة أو المنصب عن هذا الشخص، فعلا في كثير من الأشخاص راح كذا يتوقف ولا يعرف طيب فعلا أنا مين. والله هذه مصيبة جدا. طيب في هذه الحالة دكتور أحمد، كيف أكتشف شخصيتي الحقيقية؟ كيف أعرف مهاراتي ونقاط قوتي اللي تميزني عن أي أحد؟ خلني أقول أخذ نقطة من كلامك. طيب شلنا السيرة الذاتية، شلنا الشهادات، شلنا المسمى، الاسم فلان ابن فلان، كيف يعرف، كيف يجاوب على هذا السؤال؟
1: هنا تبقى المهارة، المهارات التي اكتسبها في مسيرته، هنا تبقى نقاط قوته التي يجب عليه أن يتبصرها مثل ما ذكرت، الأشياء اللي تميزه. فهو الإنسان ما يكتشف نفسه فقط بالتأمل،

0: لكن يكتشف نفسه من خلال التجربة، من خلال المسؤولية. أحيانا تحمل ابنك مسؤولية أو أحد في العمل يحمل مسؤولية ما، فيكتشف نفسه يقول والله ما كنت أعرف أني بارع في هذا الأمر. أيضا من خلال تجارب النجاح والفشل، من خلال مواقف إحنا أصلا ما خططنا لها. فأقول للمستمعين والمستمعات، راقب نفسك في ثلاث مواطن. وش الشيء اللي تسويه بإتقان؟ وش الشيء اللي أنت تمارسه بشغف وحب؟ وش الشيء اللي يبحث الناس عنك من أجله؟ مثال مثلا، في خلاف في عائلة معينة، فيقولون اتصلوا بفلان. ليش نتصل بفلان؟ لأنهم هم يعرفون أن فلان هذا حين يأتي يستمع وينصت ويهدئ النفوس، وعنده مهارة هو ما يعرفها.
1: أيوة.
0: يعني ما يدري أنه يمتلك ذكاء مثلا اجتماعي أو مهارة إدارة النزاعات، لكن الآخرين رأوا فيه شيئا لم يره هو في نفسه. وهنا تأتي نافذة جوهاري، وهي شهيرة جدا. هناك منطقة تسمى بالمنطقة العمياء. المنطقة العمياء هي صفات أو سلوكيات يلاحظها الآخرون فينا ونحن لم ننتبه لها. لذلك كيف تكتشف؟ راقب الناس، ليش يجون عندك؟ ليش يتصلون فيك؟ يمكن عندك قدرة على الحل، أحيانا يستشيرون قبل اتخاذ أي قرار، أحيانا عندك تتميز بحكمة ما هم ما يعني أنت ما تعرف عن نفسك. فتكتشف ذاتك، تكتشف المهارات من خلال مراقبة الآخرين وحكمهم عليك. أحيانا يمر علينا في العمل مثلا موظف ما دائما يقول أنا فاشل، أنا ماني ناجح، أنا دائما أخفي. ما أن ينقل هذا الموظف إلى دائرة أخرى أو إلى وحدة أخرى، لو يبدع هل تغير شيء في الإنسان؟ ما تغير، لكنه هو مهارته اللي كانت عنده والميزات اللي كانت عنده ونقاط القوة ما كانت تتناسب مع المكان الذي كان هو فيه. فاكتشاف المهارات والشخصية بالتجربة وأيضا بما يراه الآخرون عنك.
1: جميل، جميل جدا دكتور أحمد. طيب إلى أي مدى دكتور نعيش يعني وفق صورة نمطية رسمناها لأنفسنا، في نمط رثم ماشيين عليه في الحياة، بدل من أن نكتشف من نحن فعلا؟
0: هذا سؤال مهم جدا. هناك مقولة، الصورة الذهنية للعالم ليست هي العالم، صورتنا الشخصية ليست هي صورتنا الحقيقية. صورتنا أخوي فهد شارك في رسمها الأب، الأم، المعلم، المدير، الصديق، المجتمع، الجيران، فكل واحد وضع له نقطة فيها، كل واحد وضع فيها بصمة، فلم تكن هي صورتنا الحقيقية الحقيقية التي احنا نعيشها. يعني مثلا طفل في مجلس ما يتحدث، فقال له واحد انت خجول، انت ما اسكت اسكت اسكت بس.
1: ايوه.
0: الموقف هذا يمر في خمس دقائق، لكن ولد هذا الطفل يستمر معه طيلة العمر. يعني في المدرسة يهرب من الإذاعة الصباحية، ليش؟ لأنه يعيش أسيرا لحكم فاشل من رجل لم يحسن الكلام. يوصل الجامعة برزنتيشن، يتهرم البرزنتيشن. أحيانا يكون طبيب مشهور يروح مؤتمر يتعرق ويخجل، لأنه أسير لتلك اللحظة التي حكم فيها إما صديق أو معلم أو أب. لكن عليه أن يتمرد من هذه.
1: أيوة.
0: وأن يكتشف ذاته وأن يقول أنا لن أصبح أسير لتلك اللحظة التي وضعوا فيها صورة النمطية. أنا عندي ميزات، أنا سأتمرد على هذا الحكم وسأبني نفسي من جديد وأبدأ حياة أخرى. ويجرب حين يكتشف نفسه أنه فعلا كان ظالم نفسه طول السنوات هذه في تلك البوتقة التي وضعوه فيها.
1: أيوة. طيب في هذه الحالة دكتور، طيب الآن هو موجود في هذه الزنزانة اللي وضعوها في، سواء أبوه، سواء معلمة، سواء منهم كبار السن في الأسرة وما إلى ذلك. طيب الآن قرر أن يتمرد كما تفضلت، وقرر أن يخرج من هذه الزنزانة، وش اللي عليه يسوي؟
0: أولا أنه يكتشف الصورة الحقيقية لنفسه من خلال ما يمتلك من مهارات، من خلال ما يمتلكه من إمكانيات، من خلال أنه يعني على سبيل المثال لو أخذنا صورة مثال الطفل هذا، لو جرب يوما ما ويعني يمكن هو وصل 50 ويكتشف أنه في عنده موهبة أخرى وعنده قدرات أخرى، إذا جربها يكتشف أنه كان غلطان طول 50 سنة هذه في أنه

0: جعل نفسه أسير لحكم ظالم لا يشبهه ولا يشبه الصورة التي هو عليها. يعني ممكن من خلال الانكسارات التي تمر فيها يحضرني في التقليد في الثقافة اليابانية. هناك تقليد في الخزف اسمه كنت سوغي. الكنت سوغي هذا عندما ينكسر إناء خزفي ثمين هم لا يخفون تلك الشقوق، وإنما يصلحون يجمعون أجزاء الإناء الخزفي ثم يطلون تلك الشقوق والكسور بالذهب فيصبح أجمل مما كان. في الرسالة اللي في هذه أنك أنت قد يكون هذا الانكسار يعطيك قوة أكثر ويعطيك جمالا، ولا في يعني لا تزعله يعني يؤثر عليك. يعني ممكن نجيب مثال آخر، أنه واحد أمضى 30 سنة من الزملاء في عمله واكتشف بعد سنة أنه عنده مهارات في التدريب في الإرشاد الأسري. احنا ما نقول لغة 30 سنة هذه، ولكن افتح نافذة جديدة في حياتك وقم بالتدريب واستثمر قواك الكاملة، لأن كل إنسان لديه قوة كامنة في التغيير. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعليه أن يقدح زناد التغيير ويتمرر على تلك الأحكام التي وضعت له والصورة النمطية التي وضعت له.
1: يعني جميل جدا دكتور، يعني انت ما شاء الله تبارك الله يعني استبقت الحاله الفكريه اللي انا مريت فيها من خلال كلامك الان. طيب فعلا، طيب هل ممكن انه بعض الاحيان اكتشاف الحقيقه بعد 30 سنه 40 سنه 50 سنه؟ ما ادري، من وجهه نظري انا اشعر انها كانها قنبله موقوته صغيره نوعا ما، ممكن تجعل الشخص يدخل في دائره الانكسار في الندم الشديد بان اكتشف نفسه بعد هذا العمر. هل ممكن يصير شيء مع الشخص بعد اكتشاف الحقيقة؟
0: هنا تأتي مرحلة النضج. يعني النضج العزيز المستمع وعزيز المستمع ليس أن تعود كما كنت قبل أن تنكسر وتكتشف هذا. النضج هو أن تعيد بناء نفسك، أن تجعل مواضع هذا الانكسار معرفة، أن تجعل الماضي جزء من الحكاية. يعني لا تكون تحمل الماضي فوق أكتافك يثقلك ويعيق مسيرتك، لكن عليك أن تتمرد، أن تتصالح مع نفسك. وترى مهم جدا الإيحاءات التي نقولها لأنفسنا، الإيحاءات الإيجابية التي نخاطب بها أنفسنا تؤثر كثير. فقد ترتقي بنفسك من خلال إيحاءات إيجابية، وقد تدمر نفسك من خلال إيحاءات سلبية. يعني في المدرسة كارل روجرز المدرسة الإنسانية أنه التوافق أنك تقلل التجربة بين الذات اللي أنت تدركها وبين خبرتك وحياتك العملية. فما هو مؤلم أنك تكتشف أنك تغيرت، المؤلم أنك تكتشف أنك تغيرت ثم تصر وتلح إلقاحا أن تعيش بقية عمرك في شخصية لا تشبهك على الإطلاق.
1: جميل جميل جدا. ختاما دكتور أحمد، ذكرت قبل قليل بأن الشخص يدرك قوته المهنية والعملية وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يدرك نفسه ويعرف نفسه جيدا، لكن هناك تناقض بين نمطه في الحياة وبين حقيقته. كيف ممكن الشخص هذا يصل إلى مزيج أو يجد حلقة الوصل بين هذا التناقض، يربط بين نمط الحياة وبين حقيقة التي اكتشفها؟
0: هنا يأتي ما يسمى بالتصالح مع النفس.
1: أيوة.
0: نقول أن فلان متصالح مع نفسه، أي استطاع أنه يقلل هذه الفجوة بين الصورة النمطية التي رسمها الآخر عنه وبين ما يمتلك من قدرات ومهارات، وبالتالي أنت تصبح أقوى، تصبح عارف نقاط قوتك وتعززها، وعارف نقاط ضعفك وتتصالح معها. لا تجلد ذاتك، لا تجلد ذاتك بنقاط الضعف التي تكتشفها لديك، وإنما تصالح معها، تصبح متصالحا مع نفسك، تصبح أكثر إيجابية. يعني ويمكن هذا حتى يمكن ننقله لأبنائنا. دائما يقول لك انظر للجانب المشرق، النظر للجانب المشرق يوسع دائرة الإيجابية، وبالتالي تعيش أنت في تفاؤل. وكما ذكرت في البداية، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ويقول حمد الحجي: ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاؤل تعيش في زمرة السعداء. دائما قم بإيحاءات إيجابية لنفسك لتسعد ويسعد الآخرون من حولك.

أتوقع بعد هذا اللقاء يا أصدقاء لا يوجد هناك، مفروض يكون لا يوجد هناك تساؤل من أنا. التساؤل ترى لما نسأل أنفسنا أو مثلا يجيني هذا السؤال من أنت، تقول ما حد سألك. أنت أسأل نفسك الآن، اجلس بينك وبين ذاتك، أنا وش، ماذا قدمت، ماذا سأفعل، كيف سأكون، ما هي مهاراتي، ما هي نقاط قوتي، ما هي نقاط ضعفي، كيف أتخلص من بعض العقد. ما بقول لك هي ممكن تكون عقدة بالنسبة لك، لكن هي فعلا في فاصلة صغيرة صارت في حياتك غيرت من شخصيتك، ربما جعلتك أكثر خجلا، ربما جعلتك أكثر انطوائية، ربما جعلتك أكثر حذر، ربما جعلتك أكثر حرص. لكن ليش ما فكرت في يوم أن الفاصلة هذه والله تشيلها، أو مثلا تبني بعد هذه الفاصلة قصة جديدة، أو خلنا نقول مخرج من هذه الدائرة، أو خلنا نقول العقدة اللي جعلتها أو جعلت في حياتك بسبب موقف أو سبب شخص. تعرضت مثلا لموقف وانت صغير، ربما تعرضت لموقف في مثلا في مكان عام، في محفل، ما إلى ذلك، سبب لك هذا الانكسار وسبب لك هذا الخذلان النفسي نوعا ما، بأنك ما انت قادر تطلق العناية لنفسك. في هذه الحالة يا عزيزي هي نصيحة واحدة، والله العظيم هي نصيحة واحدة، افعل ما يحلو لك، لكن لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين. هذا واحد. اثنين، ابحث، ابحث أين تجد نفسك. والله العظيم يا جماعة مهما، لا تقول لي تمشي والله أنا بمشي بالوظيفة المعينة، والله بهذا الكارير المعين بمشي بهذه النقطة لين أصل، حتى بعدين ليتني سوي. لا، جرب أكثر من شغلة. خلي في عندك مثلا، بتقول لي لا الوظائف، طيب الآن الواحد يقول لك إذا تبعها وما أكل عيش، لا اسمع، كل عيش، خلي عندك نمط معين، أوصل لدراسات عليا، أوصل المنصب المعين اللي تبيه، بس في نفس الوقت لا تنسى وتهمل نفسك ونقاط قوتك، استغلها، ادمجها مع هذا النمط اللي أنت ممكن ترسمه وتصوره لحياتك. فاصل غنائي قصير وراجي لكم مستمعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: صباح المملكة.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر،
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
7: شغف واحد وصوت واحد،
9: بطولة كأس الخليج المفضلة،
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرتنا الصحية، واليوم 6 أكتوبر يصادف اليوم العالمي للشلل الدماغي. هذه المناسبة اللي تهدف إلى رفع الوعي بهذه الحالة، وأيضا التعريف باحتياجات المصابين وأيضا سبل دعمهم. ولما يكون المصاب طفل يصبح التدخل المبكر والعلاج الطبيعي ودور الأسرة أيضا من العوامل المهمة في مساعدته وفي تحسين الحركة والاستقلالية وأيضا جودة حياته. اليوم في فقرة الصحة راح نتعرف على الشلل الدماغي، كيف ممكن للعلاج الطبيعي أنه يصنع فرق في حياة الطفل. وخلونا نرحب بضيفتنا أخصائية العلاج الطبيعي في تجمع الرياض الصحي الثاني أسيل الميمان. يسعد لنا صباحك.
1: صباح الخير أستاذة بدرية، حياك الله.
0: يا هلا فيك. اليوم خلينا نتكلم بداية، بما أنه اليوم العالمي للشلل الدماغي، نبي نعرف لما نقول طفل مصاب بشلل دماغي ماذا يعني ذلك تحديدا، وكيف ممكن أنه ينعكس هذه الحالة على حركته أيضا على تطوره.
1: يعطيك العافية سبب الجي على المقدمة. بالنسبة لما تكلم عن الشلل الدماغي، اسمحي لي بالبداية أعرف وش الشلل الدماغي. الشلل الدماغي هو مجموعة من اضطرابات دائمة تؤثر على تطور الحركة ووضعية الجسم، وتؤدي إلى محدودية بعض الأنشطة لدى الطفل، وتكون نتيجة إصابة أو اضطراب يحدث في الدماغ خلال فترة نموه في المراحل الأولى من العمر. فالإصابة تكون خلال فترة الجنين أو خلال الولادة أو بعد الولادة في السنتين الأولى. الجدير بالذكر أن الدماغ في الإصابة هذه ما يستمر بالتدهور أو يكون عندي تفاقم للمشكلة، هي إصابة ثابتة. لكن إحنا ما نتوقع من الطفل أن يكون عندي ما يتوقع منه تطور حركي بالمرحلة الأولى، فما تطور أو توقعتنا أنه هو يبدأ مثلا بالحركة بالإنقلاب بالجلوس، يظهر عندي التأخر فيبدأ يلاحظ الشخص هذا الاضطراب. الشلل الدماغي هو ما هي صورة واحدة، هي مظلة تشمل أنماط كثيرة ومستويات مختلفة من التأثر الحركي. وكذلك الأشخاص المصابين أو الأشخاص ذوي الشلل الدماغي في بينهم فروق. في أشخاص يستطيع المشي باستقلالية من غير أي أجهزة مساعدة، بعضهم يحتاج أجهزة مساعدة، بعضهم يحتاج دعم أكبر حتى في الحركة والأنشطة اليومية. فحنا لما نتكلم عن شلل دماغي نتكلم عن، ما نتكلم عن تشخيص بذاته، نتكلم عن أشخاص عندهم قدرات واحتياجات مختلفة وعندهم كذلك فرص مختلفة من التطور اللي ممكن احنا نصل لها مع التأهيل ومع العلاج الطبيعي.
0: الآن عرفنا إيش هو الشلل الدماغي وكيف ممكن إنه يأثر على حركة الطفل أيضا على تطوره، لكن نبي نعرف إلى أي مدى ممكن يستطيع العلاج الطبيعي إنه يغير من حياة الطفل المصاب وأيضا يساعده على اكتساب يمكن مهارات حركية واستقلالية أكبر.
1: صحيح، العلاج الطبيعي له دور أساسي في حياة الأشخاص ذوي الشلل الدماغي. إحنا لما نتكلم عن العلاج الطبيعي ما نتكلم عن تحسين قوة ولا مرونة ولا حركة، إحنا نتكلم عن إن هذا الشخص المصاب أو الشخص اللي عنده شلل دماغي يكون في أفضل وظيفة في استقلالية، يشارك بالمجتمع ونحسن من جودة الحياة عنده. نبدأ هذا الشيء بالتقييم، إحنا نقيم الشخص قدراته احتياجاته، نضع أهداف مناسبة للعمر وللحالة اللي هو أو للنمط اللي صاير عنده من الإصابة نفسها. ناخذ بعين الاعتبار أن الشخص هذا عنده فرصة المشي، الحركة، الدخول للمدرسة، وكذلك المشاركة بالأنشطة الرياضية. فحنا دورنا في تأهيل واكتساب المهارات في مرحلة البداية، كذلك إحنا نحاول قد ما نقدر نشتغل على الوقاية قدر الإمكان من المضاعفات المحتملة. الأشخاص لما يكون عندي اضطراب يكون عندي فرصة أكبر للمضاعفات، نحاول قد ما نقدر نحافظ أن نقلل من فرصة المضاعفات هذه، سواء بنمط تمارين أو روتين رياضي أو بالتدخلات الجراحية قد نحن ننصح فيها بالمستقبل. نجاح العلاج الطبيعي في التأهيل الأشخاص ذوي الشلل الدماغي ما يكون بس بالتدخل، هو بالتدخل المناسب، لأن نحن نحتاج كل شخص يكون له برنامج أو يكون له فرصة تكون أو نشتغل معه بطريقة أهداف ناس باحتياجاتها. دعين الأخير زي ما قلت إحنا استقلالية وانخراط بالمجتمع وجودة حياة أفضل.
0: يعني متى مفترض إنه تبدأ رحلة العلاج الطبيعي؟ يعني وليش إنه التدخل المبكر اليوم نقدر نقول إنه عامل مهم في يمكن تطوير قدرات الطفل؟ وأيضاً نبي نتكلم عن خطة العلاج الطبيعي.
1: صحيح، زي ما ذكرتي لما نتكلم عن تدخل بحالات زي كذا، في عندي إصابة دائمة، إحنا ننصح كثير بالتدخل المبكر، خصوصاً مرحلة الطفل. تدخل لما تتدخلين بحالة الطفل، الطفل عندي قدرة على اكتساب مهارات، على تعلم، على تكيف، عندي المرونة العصبية حنشتغل عليها كثير. نعلم الطفل في المرحلة الأولى، تدخلنا المبكر فعلاً يحدث فرق للحالات هذه. التدخل المبكر يكون بتدخل مناسب زي ما ذكرنا، نحاول قد ما نقدر أن نساعده. لما نتكلم عن قدرتك على العلاج الطبيعي، زي ما ذكرت اختلاف العلاج الطبيعي، بما أنه هي مشكلة أو خلينا نقول هو اضطراب يكون مصاحب للشخص على مدى حياته، فإحنا تدخلنا يختلف على حسب العمر. إحنا نأخذ بعين الاعتبار النمط اللي حاضر فيه الإصابة، نأخذ بعين الاعتبار التدخل بالوقت أو بالعمر. بالأعمار الصغيرة إحنا نشتغل كثير على اكتساب المهارات، على تطور الحركة، على القدرة، بحيث إحنا نصل إلى أقصى استقلالية ممكنة بعمر اللي إحنا نتوقع إنه في اكتساب مهارات. كذلك بالمقابل نمنع من حدوث المضاعفات. في عمر نصل إلى إنه خلاص إحنا وصلنا لتطور الحركي الأفضل بالنسبة للحالة هذه، فإحنا فينا يكون نبدأ ننتقل لمرحلة الثبات، واللي تكون بالغالب مرحلة المراهقة. ثبات الحركة، لأنه إحنا عندي اضطراب موجود، في عندي تحديات، فبالغالب يكون عندي المحافظة على القدرات المكتسبة يمكن يحتاج عناية أكثر. إحنا نحافظ على روتين معين، نساعد كثير الأشخاص في الاندماج بالمجتمع، سواء نتأكد أن أمورهم كويسة في دخولهم بالمدرسة، في الانخراط بالمهارات أو النشاطات الرياضية على حسب قدرات الشخص. وكذلك إحنا ننصح بهذا، ممكن يكون عندنا جزء من التدخل إحنا ننصح بالعمليات الجراحية اللي ممكن تفيد في مرحلة معينة لاكتساب أو محافظة على نتائج ممكن نحصل عليها. ودي بعد كذلك أنوه إن تدخلنا بالحالات هذه ما يكون بس مرحلة الأطفال، لأنك أنت عندك إصابة دائمة، فحتى في مرحلة الكبار دورنا إحنا نشوف الوظائف اللي ممكن تساعد الشخص هذا. بالغالب إن الأشخاص بعضهم يكون تأثر مرة بسيط، فالوظائف مسموح لهم، فيعني عندي فرصة كبيرة إنهم يقدر يشتغل بأي وظيفة. لكن بعضهم يكون عندي تحديات، سواء يكون عندي في قدرات الشخص أو بالبيئة، فحنا دورنا كبير في تمكين الشخص بتغيير المحيط أو البيئة لرفع كفاءة الشخص الانخراط بالوظيفة في مرحلة الكبار.
0: فإذن يمكن وضع خطة علاجية تختلف يمكن من طفل لآخر بحسب حالته ودرجة تأثره، لكن إيش اللي يحدد الأهداف اللي يعمل عليها المعالج مع الطفل؟
1: تختلف زي ما ذكرنا، إحنا نأخذ بعين الاعتبار قدرات الشخص، إمكانياته، إمكانياته ترى تحديات كذلك قد ما تكون مظاهرة عندي أنا كأخصائي بالجلسة أو بالعيادة، هي قد تكون بذكر الأهل وش الإمكانيات وش الصعوبات اللي عند الشخص أو وش الفرص اللي ممكن نستفيد منها في محيط الشخص. فحنا بناء على تقييم الدقيق للشخص، الإصابة، القدرات، الإمكانيات، نضع خطة علاجية مناسبة تكون قابلة للتحقيق. بعضهم يكون في تصورات شوية كبيرة عند الأهل، أو يكون عندي تقليل من قدرات الشخص، نقدر نضبط مع الأهل نحن نحط الهدف يكون بطريقة صحيحة، فهي بناء على قدرات الشخص وإمكانياته.
0: برضو العلاج يمكن ما يتوقف عند جلسة العلاج الطبيعي، إيش الدور اللي ممكن تقدمه الأسرة في المنزل حتى تكون شريك يمكن حقيقي في رحلة الطفل وأيضا في تقدمه؟
1: صحيح، دور الأهل بالنسبة لنا إحنا في مرحلة التأهيل هم عنصر أساسي أو شريك أساسي، زي ما نقول يد واحدة ما تصفق. دائما إحنا يبدنا بيدهم من بداية اكتشاف المشكلة، يبدنا بيدهم نشوف الإمكانات، نوجههم، نحاول إحنا نسخر الشغل اللي يشتغلون معاه في البيت. الطفل دائما بمحيط بيته، فإحنا نحاول قد ما نقدر نمكن الأهل حقهم يتعاملون معاه لرفع الكفاءة ووصول الشخص إلى أفضل إمكانية محتملة من ناحية القدرات والتحمل. دورنا معاهم أكثر من كذا، إحنا يدنا بيدهم إرشاد وتمكين الأسرة، بحيث نتحاول قد ما نقدر إحنا نوجههم، حتى يعني خلينا تكون مرة واقعين، وجود شخص ذوي إعاقة أو ذوي شلل دماغي في بعض الحالات يكون فيه يعني فيه شوية شغل من الأهل مطلوب أكثر، خصوصا لما يحتاج دعم كبير، لما يكون حتى في المهارات اليومية يحتاج الدعم. احنا دورنا احنا نحسن من جودة حياة الشخص المصاب او الشخص ذوي الشلل الدماغي ودور اهله كذلك.
0: الحقيقة احنا يعني موضوع الشلل الدماغي يمكن كل طفل له زي ما ذكرتي حالة مختلفة، وله قدراته واحتياجاته وأهدافه الخاصة، وأيضا الأسرة نفسها يمكن ما تكون رحلة العلاج قائمة فقط على ما لا يستطيع الطفل فعله، لابد أنه برضو ينتبهون الأشياء اللي ممكن الطفل أنه يحققها ويتعلمها. يعني الطفل يحتاج إلى العلاج، إلى التأهيل أكيد، لكن أيضا يحتاج إلى اللعب، إلى التعليم، إلى التشجيع، الاحتواء، وإلى مجتمع يشوف أنه الإنسان وقدراته قبل أنه يرى تشخيصه أو حالته كشلل دماغي. إحنا أكيد نقول لك أستاذة أسيل كل الشكر لك على توضيح هذا الجانب، يمكن في رحلة يعيش تفاصيلها الكثير من الأطفال وأيضا أسرهم. أخصائية العلاج الطبيعي في تجمع الرياض الصحي الثاني الأستاذة أسيل الميمان، كل الشكر لك على هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة في اليوم العالمي للشلل الدماغي، وأيضا شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، شكركم دوركم مميز.
0: حياك الله، يا هلا بك. فإذا مستمعينا الكرام، في اليوم العالمي للشلل الدماغي لا ينبغي أن يقتصر دورنا على رفع الوعي بالمعلومة الطبية فقط، أيضا لابد أننا نعزز الوعي بحق الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي في الوصول والمشاركة والتعليم والتأهيل والفرص، وأنهم يعيشون حياتهم بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية والكرامة. اليوم أكيد هذه المعلومات اللي شاركتنا إياها الأستاذة أسيل الميمان يعني توضح يمكن دور كل أسرة والرحلة اللي تخوضها مع طفلها، وأيضا دور كل مختص يسهم بعلمه وجهده في تطوير قدراته. واليوم في 6 أكتوبر دائما تبقى الرسالة الأهم، لا ننظر إلى ما يصعب على الطفل فقط، بل لابد أننا نبحث دائما معه عن كل ما يمكنه أنه يحققه ويساعده أنه يصل إلى مبتغى. وأكيد إحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا ما كنتم وأينما حللتم في برنامج صباح المملكة. طبعا مستمعينا وسط اعتمادنا الكامل على السوشيال ميديا الآن في تصفح تنقل تبضع المشاهدات رفع المقاطع وما إلى ذلك، طبعا خدمت مهنة جديدة انتشرت في الخمس سنوات الأخيرة والتي تتلخص في المتسوق الشخصي. يختصر عليك مجهود التفكير والبحث عن هدية تناسب ذوقك، واليوم بنعرف تفاصيل هالمهنة مع ضيفنا الأستاذ سلطان الشامسي مالك سائق السعادة متخصص في تنسيق الهدايا والتسوق الشخصي. حياك الله وبياك أستاذ سلطان.
1: الله يحييك بيك أستاذ فهد.
0: يا هلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: منور فيكم والله، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك طول عمرك. بداية أستاذ سلطان، متى بدأت هالفكرة، فكرة سائق السعادة؟ ودنا برضو تشرح لنا يعني وش بالضبط مهام المتسوق الشخصي وش يسوي وما إلى ذلك.
1: ممتاز. أولا بالنسبة إلى المتسوق الشخصي، هي بادية أو بالصح المتسوق الشخصي بادية من قرابة 10 سنوات، لكن ما كان لها انتشار كبير. كانت تجي بمسمى آخر مثل مندوب الهدايا، منسق هدايا بالضبط. وكانت أكثر شيء منتشرة في برنامج الانستغرام. ومن ثم بعدها لما جت حقبة التيك توك، أنا في 2020 أعتبر دائما متأخر من الناس، لأن الناس بدين قبل 4 سنوات. فاللي صار إني بديت في 2020 اخترت اسم سائق السعادة، لأني أنا يعني أعتبر كني وسيط، شخص وسيط بين المرسل والمستلم، لأني أنا أنسق هدايا وأتسوق للشخص. طيب فكرة التسوق الشخصي كيف جت بالذات، هي عبارة عن إيش بالضبط؟ كثير ناس يسألون السؤال هذا، فحب أوضح لك إياها. هي عبارة عن كأني أنا أخدم العميل مثل ما هو يخدم نفسه. يعني بدل ما أستاذ فهد يروح للمول يضيع الوقت، هو شخص ما يحب يروح، مشغول، عنده دوام، أو ما له خلق يروح المول، أنا كشخص كوسيط أساعدك أني أتسوق عنك وألبي الشيء اللي تبغاه، سواء كان لك شخصيا أو تبغى تهديه لأحد.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، والله رائع جدا، تنفع الناس البيتوتيين هذول اللي ما يطلعون.
1: اي نعم، وبالعكس هذول هم بعد الله هم المربحين يعني.
0: الله يزيدهم.
1: الله يكثرهم.
0: ان شاء الله تبارك الله يبارك لك في رزقك ان شاء الله. سلطان، طيب استاذ سلطان، بحكم تعاملك يعني ما شاء الله مع مختلف الاذواق، يعني كثير اشخاص وكثير اذواق تختلف، طيب وش اصعب نقطه واجهتك في البدايه بصراحه؟
1: صدق والله فهم العميل. طلع الموضوع توقعت ان انا لما اسوي هديه

0: واحد فبيكون استاذ خالد نفس حديثه. فكنت احس بكذا اول ما دخلت، اكتشفت انه لا انا لازم افهم فهد ايش احتياجه، ايش اللي يبغاه، ايش مناسبته، اذا كان بيهدي اللي كان يبغاها لنفسه ولا بيعطي احد ثاني. طيب ايش الاشياء اللي بتخلي فهد بيوافق؟ فقعدت فتره طويله قرابه الاربع سنوات ثلاث سنوات عشان استوعب افهم كيف العميل تفاهم معه. فهذا كان اصعب شيء صراحه، فهم ذوق العميل هو اصعب رحله في التسوق الشخصي.
1: هل في عملاء يجونك يعني خلينا نكون على قولتهم الوضع بساطة احمد على قولتهم، هل في يعل قلبك بالتفاصيل؟
0: ايه بعضهم يتدخل حتى بوقت التسليم، يتدخل حتى بالرحل كذا، في بعض التفاصيل تكون خلاص انت لما تجي عندي المفروض انك مسلمني المهمه اللي انت واثق فيني. بعضهم يخاف، وهذا الشيء ترى طبيعي في مجال اي مجال في الكتروني هكذا، اكيد كثير من الناس يعرفون الشيء هذا موضوع الثقه، فيصير هو يخاف، يصير كل شوي يدق عليك يدق عليك، يمكن عادي طلبك طلبه سهل ما يبغى له اي تفاصيل بس دق يقول لك ابغى شغله ثانيه ابغى شغله ثانيه، فيصير يعل قلبك من ناحيه الوقت، يصير ياخرك على شغلك، عرفت؟ ايه هذا اكثر شيء.
1: اي زين. طيب استاذ استاذ سلطان، طيب من وجهه نظرك يعني وش اهم ثلاث حاجات يعني يحتاجها اي شخص عشان بيدخل هالمجال؟ يعني هل هي خبره، هل هي الذوق؟ طبعا الذوق هذا خلصين منه، ولا ولا حاجه ثانيه؟ يعني هل في شيء ممكن يخفى على الشخص انه لازم يعرفه قبل ما يدخل المجال هذا؟
0: الصدق بكون فرح معك فهد بكل وضوح، الصبر. هذا اهم شيء الصبر.
1: اي والله قبل شيء نتكلم عن عله القلب فعلا.
0: اي لا لازم تكون صبور وتكون يعني شخص طول البال، هذا رقم واحد، طولة البال هي اساس نجاحك مشروعك.
1: يا ساتر
0: إيه. النقطة الثانية، الشيء الثاني موضوع الذوق، هذا شيء منتهي منه. أيه. أنت بالعكس إذا كان عندك ذوق، وغالبا بعض الناس ترى الشيء ده سبحان الله من رب العالمين يعني يلهمك فيه إن أنت تكون عندك ذوق، تكتشف إنك أنت دائما إخوانك يطلبونك عشان تسوي شغلة معينة أو تختار لهم ثوب معين أو تختار لهم، فهذا الشيء اكتشفت أنا مع الوقت إن كثير ناس عندهم بس بيجهله. أيه. فيحس إنه هو ما يدري ان عنده هذا السبحان الله شو اسمه الهبه اللي ربي رزق اياه انه هو عنده ذوق. الشيء الثالث موضوع صدق الوقت. أي. فاذا انت عندك وقت، وقلت لك طبعا هذه كلها برضه مرتبطه في الصبر، اذا عندك صبر فعندك وقت، فالمفروض انك عندك وقت عشان تقدر ايش انك ما تاخذ الامور بعجله، لا انا لازم عشان ادخل هذه المهنه لازم افضي لي وقت للعميل، ان انت اذا انت تبغى تخدم عميل بافضل وجه تعطيه حق من الوقت.
1: طيب حلو، على طاري الوقت استاذ سلطان، طيب ودنا نعرف رحله الطلب عندك شلون، يعني من الرساله الاولى من الطلب من العميل ولين التسليم، يعني كم الوقت بشكل متوسط من بدايه الطلب حتى قضاء الحاجه وبعدين توصيل لها الحاجه؟
0: ممتاز. المتوسط الامانه من ساعه الى ساعه ونص. لا. هذا المتوسط حق الطلب الواحد.
1: ما شاء الله.
0: إيه.
1: طيب
0: فالغالبا ايش اللي يصير او نبدا كرساله، اول شيء العميل يرسل لك تفاصيل طلبه، والله انا احتاج عندي اليوم ترقيه، هديه ترقيه لواحد من الزملاء، احتاجك تنسق له هديه. تمام حلو، لما تاخذ منه ثلاث تفاصيل كامله، وانا اللي اقول لك ليش الموضوع صعب، انا اوقات حتى احتاج افهم المستلم مين، كم عمره، كم مدري ايش، تفاصيل تاخذ مني وقت، مو انا باخذ الطلب على طول اول شيء يقول لي يا بروح اسويه، لا انت شلون تكون مميز في المجال هذا، تفهم العميل، فهمك العميل هو نص الجواب كل شيء. فافهم العميل كم عمره، وش يقرب لك، او قاعد حتى اعرف تفاصيل هذه ليش اعرفها، عشان ما يعني برضه الهدايا تراها مو كلها سواسيه، انا لما بجيب قلم القلم هذا ما راح ينفع الشخص عمره 20 الا ينفع شخص عمره 40، يعني بيفرض موضوع اختيار الهديه وبيوفر علي وقت. انا خلصت من هالتفاصيل الاساسيه للعميل، اجي بعدها لموضوع حجز الوقت، انت وصلت معي الصباح الحين، لين الحين بروح انسق طلبك، لا احتاج انسق وقت لك، مثلا عندي وقت معين للتسوق مثلا من العصر وبعدها. طيب اخترت حجز الوقت، اذا رحت الى المكان نفسه قبلها بربع ساعه تواصل مع العميل، السلام عليكم انا حاليا متوجه لطلبك، خليك حول جوالك في حال احتجت منك اي مساعده او اي شيء عشان تكون معي. فأنا اللي جالس أسويه تجربة للعميل بحيث أنه هو يحس أنه كان هو تسوق، أقدر أشتري وأروح عادي، لا لكن بعض العملاء يقول يا أخي خل يعني عادي تعال معي، يعني خليك معي شاورني. فأصير أنا شو أسوي لما أروح المكان نفسه المحل حق الأقلام، أصور له وأقول له أنا بعد إيش اللي جالس

0: تخلي انا الحمد لله السيده جالسه سعاله اني اعيش العميل التجربه هذه، لدرجه اني اقول له تفترى اختارك حلو بس ترى بالواقع اللي اشوفه عيني ترى ذا احلى ذا اجمل. ايه هنا تجي موضوع ان ايش انت تعطي العميل وقته. خلصنا من هذه الاجراءات، وطبعا في عملاء طبعا يكون خاص في بال الشيء هذا، انا ما بالعكس أنا قبل كل شيء اسال العميل تبغى تسمح لي اتدخل واقول لك رايي، اللي قال لي ايه تكنا قال لا عادي مش على اللي هو يبغى. خلصت من المرحله هذه، بعض العملاء يقول ابغى كرت اهداء، ابغى باقه ورد، ابغى شيء اضافي، برضو انا بالنسبه لي اقدم لك من الف الى ياء. والغالب في هذا الوقت هذا اللي في النص اتواصل مع المستلم اللي كان هديه، فارسل له لين ما يرد علي، لين ما انا اخلص موضوع الورد او الكرت. اخيرا موضوع التسليم، تواصل مع المستلم في لك هديه من شخص يعز عليك، رجاء ارسل موقعك او العنوان الوطني عشان نوصل لك الهديه. فيصير هذه رحله كامله الين ما نوصل للعميل، وبس هذه الرحله كامله من رساله الين ما نسلم العميل.
1: والله ما شاء الله عليك استاذ سلطان، يعني فعلا تحتاج طوله بال وصبر، وتحتاج فعلا التفرغ لهذه الامور، لانه مثل هذا الموضوع فعلا ياخذ طاقه كبيره من الشخص، يعني خصوصا في الانتقاء وفهم العميل، وكل ما كثرت التفاصيل من العميل كل ما سهل عليك الوقت والجهد وصار الموضوع اسهل. لان بعض العملاء زي ما تفضلت ما يعطيك المعلومات كامله، يقول لك تدري انا بتصل عليك وبكون معك واحده بواحده، ويشاور ويروح وياخذ يده. طيب من خلال خبرتك وقصصك والتعامل مع كثير من العملاء استاذ سلطان، يعني مرت عليك الكثير من القصص والمناسبات المهدى اللي فيها هدايا وما إلى ذلك، هل في يعني خلنا نقول قصة هدية وعميل معين للحين عالق بذاكرتك؟ يعني يوم تروح مثلا الشباب أو تجلس مع الأسرة أو تجلس باستراحة مع الشباب أو تقولهم والله صار لي موقف يا أخي لا ما أنساه.
0: إيه نعم عندي موقف صراحة يعني صار السنة الماضية. عندي عميل مميز ما شاء الله، العملاء اللي دائما يطلب من عندي وكذا، فسبحان الله كنت دائما اوصل أو يعني هو يطلب هديه لزوجته. فاللي صار اني في يوم من الايام تواصل معي احد ثاني وقال لي، تواصل معي العميل اللي دائما مميز، قال ابغى هديه بالوقت الفلاني باليوم الفلاني تبشر. جتني عميله ثانيه قالت لي ابغى هديه باليوم الفلاني. اللي صار لما جيت اشوف المواقع طلعوا طلع الرجال مهدي زوجته والزوجة مهدي زوجها. الدرجة تذكر الموقف إن هي قالت حطه عند مكان وهو قال حطه في مكان، عرفت؟
1: يا الله يا الموقف.
0: سبحان الله شلون جو فكروا فيها إن كلهم توصلوا معي بدل ما الشخص يروح نفسه، كلهم توصلوا معي ولا حد يدري عن الثاني.
1: سبحان الله.
0: هذه ما يدري عن هذه ما يدري عن هذا. فهذه من المواقف صدق اللي الحين ما انساها ما شاء الله تبارك الله يحفظهم ويخليهم البعض.
1: ما شاء الله لا فعلا موقف جميل ورائع، تخيلت إنك حاط هذه في مكان وهذا في مكان وفي نفس البيت.
0: بالضبط. الرجال حطه في سيارته وهذه عند باب الشقة، فالحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب وش اللي تشوفه تغير يا سلطان في طريقة الناس للهدايا يعني والإهداء بلجوءهم يعني لهذه الخدمة، لخدمة المتسوق الشخصي؟ إيش اللي تغير؟ إيش اللي هل هو الذوق؟ هل هو قضية انتقال هدايا؟ هل هو مثلا لا والله في شيء في علامة فارقة سائرة؟ وش
0: الزاد الوعي؟ كثير عملاء اكتشف ان مثلا انا ليش بالذات ان اتكلم سواء كشخص فاضي جالس في البيت او كشخص من شغل في دوامه. الفرق الوعي العملاء قال يا اخي انا كشخص ليش اروح السوق واقعد وقت طويل والجا الى اني انا اوقات اشتري شيء انا كان مقتنع فيه او مو عارفه، فليش اضيع وقتي من هذا الشيء؟ وانا ببعض الناس ترى انت متسكت فيها تقول يا اخي كلها مول، كلها ربع ساعه او ساعه او نص ساعه من بيتك. تكتشف انه لا، الموضوع موضوع اعمق، موضوع مواقف، موضوع وقت المحلات كثيره، مو انا اروح بالضبط. وهذا الصداع الراس اللي الناس ما تبغى، اللي بعض الناس يقول يا اخي انا عندي خلق اللي بالدوام كفيني، ليش اروح انا ازيد الحمل هذا؟ اوقات تحصل اوقات كثيره ان في مثلا مناسبه في نص دوامك او بعد دوامك، فانت تخيل معي في الرياض طالع الساعه 5 العصر وعندك مناسبه الساعه 8 بالليل، كم الوقت اللي بتاخذه عشان تروح المول عشان تكون اصلا تفكر وش اللي تشتري بالضبط؟ خلاص انا ليش هذا البارت افكر فيه؟ خليني اروح عند احد، نفس عطى الخبز خبازه حتى لو كان نصه، بروح عند واحد يفهم وعارف. وكثير اوقات على فكره بس عشان تكون فاهم، ترى زاد الوعي لدرجه انه مثلا يعني احد الاشياء دائما تمر علي بشكل شبه يعني يومي، مثلا موضوع الورد. حلو الورد ما شاء الله سوقه معروف، وعرف الورد دائما خيار جيد للهدايا، لكن اوقات كثير عملاء

0: يكون تكون حاطة مثلا ميزانية معينة، الميزانية هذه اللي هي حطتها يعني يدوبك تكفي حق الهدية. فالمسلم يكون رجال. فأنا كثير أقول ترى يعني معليش بس ترى الرجال كورد أنا أشوف أنه ممكن نستغني عنه وكذا. فصار استوعبوا أنه لا دقيقة، يعني كثير العميلات عندنا استوعبوا أنه لا دقيقة ليش أنا هدي صدق الورد هدية في وقت ما أنا ما عندي هدية. لكن الرجال أعطى هدية واحدة ومضمونها خلاص بيستانس عليها وينبسط عليها. صار العميل يفكر أنه أنا ملازم ضيف ورد، أنا يكفي أنها مني أنا. أيوة. عرفت أنا هذا اللي جالس أحاول أزيد الناس ترى يكفي أنها من الشخص مو من إيش الهدية نفسها.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
0: الحمد لله من هذه الناحية قد ما يقدر والله كل فترة نحاول نثقف العملاء من هالأشياء هذه، كيف تختار الهدية مناسبة، كيف إيش المحتويات الهدية اللي لازم تحطها، إيش الشيء اللي ممكن تستغني عنه، ومتى تستعملها أصلاً. الورد عادي استعمله بس مثلاً والله الشخص المستشفى جيب له ورد عادي، لكن عندك هدية ثانية لا يكفي الهدية اللي انت اخترتها. برضو يختلف حسب ميزانيتك حسب كل شيء، يعني كل العوامل تختلف.
1: جميل جدا. طيب استاذ سلطان ختاما، طيب لو في شاب الآن أو شاب يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض وحابين يدخلون المجال، وش أول نصيحة بتعطيهم؟
0: أول نصيحة خليك مخلص شغلك، خليك أمين لدرجة أنه لا يدخل عليك الرجال وهو مبلك، لأن الشغلة لو بعد فترة طويلة تكشف أن الحمد لله كربط هذا الشيء ترى رزق رب العالمين أن الناس تخفيك، وهذا إذا ربي يرتكب هذا الشيء فأنت بتطيح بنعمة يا رب لك الحمد. تستوعب أن دقيقة الناس شلون تثق فيني تحول لي هالمبلغ هذا. فمجال انك مديك تلاعب الاشياء مديك كذا سهل وارد، الشيطان شاطر بيساعدك بالشيء هذا. فانا نصيحتي لاي احد يدخل اخلص شغلك عطل العميل حقه، لا يدخل الريال في جيبك مبلك.
1: والحلال طيب
0: نصيحه
1: ايه اقول الحلال طيب
0: ايه حلال طيب بالضبط طيب. والشيء الاخير انك ابدا وثق كل شغلك، لا تبدا الشغله هذه وانت مثلا والله مستعمل حساب احد ثاني ولا أيوة. لا خل شغلك نظام 100% علشان ما تواجه اي مشكله مستقبلا، ومنها عشان انت ترتاح مع كل عميل. لان عميل هو حاليا ايش اكثر مشاكل الواحد يواجهها؟ موضوع الثقه، وانا كيف اثق بالشخص اللي قدامي، وبالذات اذا كان شخص تو بادئ المجال الناس خاف منه عنده 10 متابعين انا شعرفني انه بيسرقني ما راح يسرقني. لكن خليك جاهز من ناحيه الحكومه ما قصرت من كل النواحي، وفرت لك وثيقه عمل حر، وفرت لك البنوك، وفرت لك اعمال بنوك اعمال، مركز ريد الاعمال وفر لك توثيق الاعمال حقك بحيث انك تكون نظامي 100% الفلوس تدخل بحسابك هي لك والحكومه تدري عنها، شغلك نظامي وبس. هذه النصيحه اللي اقول لك اياها يعني.
1: وما اجملها من نصيحه استاذ سلطان، الله يبارك لك في رزقك ان شاء الله ويزيدك من واسع فضله ان شاء الله، ومتوسع في توسع ان شاء الله حتى تصبح من الشركات الكبرى اللي فيه متسوقين شخصيين ويسهلون على الناس الكثير، ويسهلون ايضا موضوع الهدايا. موضوع الهدايا حير. فكل الشكر لك استاذ سلطان الشامسي مالك سائق السعاده، متخصص في تنسيق الهدايا والتسوق الشخصي. شكرا لاثراك لنا بهذا الشان، وايضا شكرا لقبولك دعوه البرنامج وتواجدك معنا.
0: العفو الله يعطيك العافيه. شكرا لك،
1: طول عمرك ويبارك فيك ان شاء الله. في امان الله.
0: امان كريم يا هلا.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. والهيئة الوطنية للأمن السبراني مستمعين الكرام أطلقت النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني وأيضا بناء ثقافة سبرانية عالية لدى مختلف فئات المجتمع لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وأيضا التعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السبراني. وخلونا نعرف تفاصيل أكثر حول هذه الحملة، وخلونا نرحب بالمهندس خالد الكثامي مدير توعية المجتمع الهيئة الوطنية للأمن السبراني، ونقول يسعد صباحك مهندس. يا هلا فيك والله. اليوم احنا نتحدث عن النسخة السادسة اللي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السبراني اللي هي الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني. اليوم هذه الانطلاقة لهذه النسخة السادسة نبي نتكلم عنها شوي، وإيش أبرز أهداف الحملة لهذا العام؟
1: أهلاً وسهلاً بكم بالسادة المستمعين الكرام. حقيقة يأتي إطلاق النسخة السادسة من الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام. أيضاً يأتي إطلاق الحملة امتداداً لجهود الهيئة الوطنية للأمن السبراني ومبادراتها التوعوية اللي تنفذها على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني لدى كافة شرائح المجتمع. الحملة تهدف

0: سيما في ظل ما يشهد الفضاء السبراني من مخاطر متجددة. ومن هنا تأتي أهمية تمكين أفراد المجتمع من تعزيز أمنهم السبراني وتعزيز السلوكيات والممارسات الآمنة للحد من المخاطر السبرانية المتجددة.
1: ما أبرز المبادرات وأيضا البرامج اللي تتضمنها هذه الحملة، الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني في هذا العام؟
0: حقيقة حرصنا في النسخة السادسة من الحملة على تنويع المبادرات والبرامج التوعوية بما يسهم في الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، حيث تتضمن الحملة إطلاق معارض توعوية بالأمن السبراني في الأماكن العامة بمدينة الرياض، وتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السبراني في عدد من الجهات الوطنية، إلى جانب عقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السبراني لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية. أيضا الحملة هذا العام تتضمن للعام الثاني على التوالي مسار مخصص ينفذ بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم لتوعية الطلاب والطالبات وأيضا الكادر التعليمي والإداري. الحملة أيضا بشكل عام تتضمن توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السبراني والتعريف بالممارسات الآمنة في الفضاء السبراني. أيضا تضمنت إصدار مخصص من الحقيبة التوعوية خاص بالحملة ومشاركته مع أكثر من 2500 جهة وطنية، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية تحت شعار لا تفتح مجال بالتعاون مع الجهات الوطنية من كافة القطاعات لبناء ثقافة سبرانية عالية لدى منسوبية الجهات الوطنية وعموم أفراد المجتمع. وحقيقة فإن مشاركة الجهات الوطنية تمثل جانب مهم في الحملة لما حقق هذا التكامل من توسيع نطاق التوعية السبرانية والوصول برسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع، مما سيسهم في تعزيز الأمن السبراني على المستوى الوطني.
1: إيش أبرز الموضوعات اللي تركز عليها الحملة، وأيضا إيش الرسالة اللي أنتم تودون أنكم توصلونها لأفراد المجتمع؟
0: الحملة تركز خلال هذا العام على مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالممارسات الآمنة في الفضاء السبراني، تشمل التوعية بالتصيد الإلكتروني وأهمية تفعيل أدوات الحماية للحد من المخاطر السبرانية، وأيضا خاصية التحقق الثنائي والنسخ الاحتياطي ودورة تثبيت التحديثات في معالجة الثغرات، وأيضا أهمية تفعيل الرقابة الأبوية، أيضا استخدام كلمات المرور القوية لتأمين الحسابات. كل هذا يسهم في تعزيز السلوكيات السبرانية الآمنة لدى مختلف الشرائح العمرية في المجتمع. كما تعزز الحملة الاستفادة من خدمة تحقق، وهي الخدمة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السبراني، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من التعامل الآمن والاستباقي مع سواء الروابط أو حتى الكيو آر كود وحتى الملفات، وفحصها والتحقق من سلامتها وموثوقيتها قبل التعامل معها. هذا يأتي في إطار تمكين أفراد المجتمع من تعزيز أمنهم السبراني. ورسالتنا لأفراد المجتمع أن الوعي بالأمن السبراني والممارسات الآمنة يمثلان جانب أساسي في الحماية من المخاطر السبرانية المتجددة، ومن المهم حقيقة الاستفادة من أدوات الحماية المتاحة والتعامل بوعي مع الروابط والملفات وغيرها واتباع الممارسات الآمنة في الفضاء السبراني.
1: الحقيقة يعني اليوم احنا أصبحنا في عالم حياتنا الواقعية والرقمية أصبحت متداخلتين إلى حد كبير، يعني أنه حماية بياناتنا وحساباتنا اليوم ما عاد هي برفاهية، أصبحت جزء من حماية أنفسنا وأيضا أسرنا ومجتمعنا. إحنا نقول كل الشكر لكم في الهيئة الوطنية للأمن السبراني على هذه الجهود اللي تبذلونها في نشر وتعزيز الوعي بالأمن السبراني، وأكيد كل الشكر لك مهندس خالد القثامي مدير توعية المجتمع في الهيئة الوطنية للأمن السبراني، شكرا لك على هذا الإضاءات الجميلة فيما يخص الأمن السبراني، وأيضا شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الشكر موصول لكم أيضا ولكم كل التحية والتقدير، شكرا جزيلا لكم.
1: يا هلا بكم.

فإذا مستمعين الكرام، يعني إذا وصلتك اليوم رسالة تستعجلك تضغط أو تحول أو تشارك معلومة، لا تستعجل، وقف، تحقق، تصرف. أحيانا ثواني قليلة من الوعي تحمل كثير والكثير، وإحنا معانا الكثير والكثير من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله، السلام.
0: شغف واحد وصوت

0: واحد
1: في بطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2026. تشارك المديرية العامة للجوازات باستعراض عدد من خدماتها وتقنياتها الحديثة، ونتعرف في هذا اللقاء على تفاصيل هذه المشاركة وأبرز ما تقدم لزوار المعرض. لتفاصيل أشمل معنا المقدم ناصر التيبي المتحدث الرسمي للجوازات. حياك الله وبياك مقدم ناصر.
1: يا مرحبا أستاذ فهد، أصبح عليك وجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
0: الله يصبحك برضا ونعيم. بداية مقدم ناصر، حدثنا عن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.
1: نعم، وزارة الداخلية تشارك ممثلة بعدد من قطاعاتها الأمنية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، والذي قام في ملهم شمال مدينة الرياض خلال فترة من 1 إلى 10 أكتوبر. يتم خلال هذه المشاركة استعراض أحدث ما توصلت إليه قطاعات وزارة الداخلية من تقنيات ومن حلول رقمية مبتكرة في المجالات الأمنية وأيضا المجالات الخدمية لجميع المستفيدين. وتسعى الوزارة دائما من خلال هذه المشاركات والتي تهدف إلى إبراز جهود الوزارة والقطاعات الأمنية في توظيف التقنيات الحديثة وتوظيف الحلول الرقمية الذكية لتعزيز أمن وسلامة الوطن وأيضا سلامة المجتمع، وكذلك المحافظة على مقدرات المملكة وممتلكاتها، وأيضا الحفاظ على بيئتها والحفاظ على أمن المنافذ الحدودية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب أيضا استعراض عدد من الحلول والتقنيات المطبقة حاليا في هذه القطاعات، وكذلك التعريف ببعض الخدمات والتقنيات المستقبلية التي تسهم في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي ورفع جودة الحياة لدى القطاعات الأمنية وأيضا لدى المستفيدين من خدمات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.
0: جميل. على ذكر التقنيات والحلول المقدم ناصر، ما أبرز هذه التقنيات والحلول التي تشارك بها المديرية العامة للجوازات في المعرض؟
1: اليوم نحن نتكلم عن التقنيات الحديثة، فلا بد أن نؤكد أو نستعرض أن المديرية العامة للجوازات كجهة رائدة في المجالات الرقمية والتقنية، فاليوم بلا شك تشارك من خلال استعراض عدد من التقنيات وعدد من الحلول الرقمية التي تعكس توجه المديرية العامة للجوازات بشكل خاص ووزارة الداخلية بشكل عام نحو التحول الرقمي وآتمتة جميع الخدمات المقدمة، وكذلك في مسألة توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين بشكل عام. اليوم نتحدث عن واحدة من أبرز هذه الخدمات، ونحن نتحدث عن البوابات الإلكترونية اللاتلامسية، وهي موجودة اليوم في عدد من المنافذ الدولية، فهي خدمة مقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين المسافرين والقادمين من وإلى المملكة العربية السعودية. تعتمد هذه التقنيات على استشعار أنظمة استشعار حديثة مدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، تقوم بقراءة السمات الحيوية للمسافرين والتعرف عليهم قبل مرورهم عبر البوابة، وذلك من خلال تكنيك معين وهو تمرير يد المسافر عبر المكان المخصص داخل هذه البوابة دون حدوث أي تلامس سطحي مع هذه البوابة. هذه التقنية بلا شك تعكس توجه المديرية العامة للجوازات نحو تعزيز التحول الرقمي، وأيضا نحو تسهيل وتسريع إجراءات السفر، وأيضا توظيف الحلول الذكية والبيانات الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات والتقنيات الرقمية الأخرى التي تشارك فيها المديرية العامة للجوازات.
0: جميل جدا. ختاما مقدم ناصر، في ختام هذا اللقاء، ما الكلمة التي تود توجيهها لزوار ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي؟
1: نعم، وزارة الداخلية تعتبر هي إحدى الجهات الرائدة في المملكة العربية السعودية في تقديم الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، وهي بلا شك متواجدة بشكل شبه دائم في المحافل والمعارض والمشاركات والمناسبات. اليوم من خلال هذه المشاركة التي تمتد إلى 10 أيام من خلال جناح يضم عديد من القطاعات الأمنية، وتقوم هذه القطاعات باستعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية. الهدف من هذه المشاركة هي توعية زائري المعرض من مواطنين ومقيمين وزائرين بما لدى وزارة الداخلية وما لدى قطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق من تقنيات وحلول رقمية. وبلا شك أننا اليوم ندعو الجميع الزائرين إلى زيارة جناح وزارة الداخلية والتعرف إلى هذه التقنيات عن قرب، وأيضا التعرف على أعمال ومهام القطاعات الأمنية المشاركة في هذا المعرض.
0: جميل جدا، كل الشكر لك المقدم ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: شكرا لكم.
0: تمام، جميل.

0: حياكم الله في آخر وقفة من عمر البرنامج. ويقول لك شاعر: لا تكتب رسائل، كلمني كلام.
1: اي نعم.
0: اي أخوي، لا ترسل لي رسائل، لا تعطيني تعبيرك المجازي في هذه الحالة، وأنا أفسر على حسب حالتي النفسية، لأن الكتابة دائما تترسلها بمشاعرك أنت كمرسل، لكن هو يستقبلها في مشاعره. ربما كان زعلان، ربما كان مضايق، ربما كان مضغوط، ربما كان في هذه الحالة ما له خلق، فيفسر على كيف، خلاص يدور أي شيء، أي شيء شخص يتعلق فيه ويطلع حرته فيه.
1: يا ساتر يا ساتر.
0: فواجه، ارسل، اتصل، لا تسمع.
1: إيه وترى يعني شوف، إحنا سمعنا كثير من المتصلين يقولون لك واجهنا غيرنا أسلوبنا، ما راح نناقش بالرسائل. ما هي قاعدة تصير، قاعد يصير سوء الفهم.
0: لا
1: طبيعي. قاعد يصير.
0: طبيعي.
1: فإذا نغير، يعني في أشياء نقولها زي ما قلت، تذكير، مواعيد، نقولها كتابي.
0: إيه.
1: غير تعال كلمني وناقشني.
0: وإذا أنت بس أسلوبك رسائل، شبع النص إيموجيات.
1: حط
0: إيموجيات،
1: حط فيسات تضحك، حط اللي خلينا في السليم.
0: فيس فيس مستح، فيس في قلوب. خلاص بين لأنه مشاعرك طيبة. لكن ترسل رسالة صامتة كأنك مرسل رسالة إلى ملك الروم، إيش فيه؟
1: مشكلة. وإذا جيت ترسل الرسالة خليكم صح صح مركز، مو أنت صاحي من النوم ترسل الرسالة بعدين ترجع تكمل نومك،
0: لا
1: تقوم الدنيا كلها مقلوبة
0: معفوس.
1: طيب ساترك. وصارت ترى، والله صارت كثير،
0: والله حصل،
1: والله صارت،
0: والله حصلت
1: مشكلة.
0: والله طالع، لا تشوف الرسالة وش تسوي، أو ما ترد برسالة على طول تتصل وانت توك صاحي، ايش فيك انت غبي، ايش فيك، وش الحفلة ذي، ايش الدراما اللي انت فيها؟
1: وليش تقبل لسه زعلان؟ المشكلة إذا مشاها وسحب كذا وقت 5 شهور 6 شهور، فين راح هذا الإنسان اللي كان
0: اختفى؟ قصدي
1: اختفى، فهم غلط وراح.
0: الله يستر.
1: هنا مشكلة.
0: بالعكس، أكسر وراء أولة.
1: يا ولد.
0: أيوة كده، ما بنرحمش إحنا شوية. الله العظيم.
1: يا حبش. خلينا نرجع نقول لكم، احنا برضو في عندنا حدث جدا مهم ان شاء الله الساعة 9 كلنا على موعد مع الأخضر.
0: الله.
1: بإذن الله.
0: الله.
1: فاليوم المنتخب السعودي بإذن الله راح يلعب اليوم 6 أكتوبر مباراة جدا مهمة، نهائي كأس الخليج الخليجي 27، وأكيد مع الساعة 9 بإذن الله مساء.
0: نعم.
1: بتوقيت السعودية.
0: نعم.
1: راح يكون في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
0: سلام.
1: طبعا الأخضر وصل للنهائي، كلنا لازم نحتفل، كلنا لازم نحضر هذه المباراة المهمة
0: إن شاء الله
1: بإذن الله،
0: وإذا نفلنا الفوز. حبي. إن شاء الله.
1: إيه، اشتري تيشرت أخضر لو سمحت.
0: ما.
1: إيه أنا جاهزة من الآن، أنا من الحين لابس أخضر، عباية خضر.
0: نجيب بكرة
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب، شكرا لكل اللي شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوف الكرام، شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة، فهد الغامدي والمحزن مليان.
1: نعم.
0: الضرغامة أصنديد الجلمودة كجلمودي صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلى نلتقيكم غدا في يوم الأربعاء المنكه بالخميس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وأسعدوا من حولكم، وفي أمان
1: الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تراث ومعمار،
6: هنا الرياض للمكان حكاية. برج الفيصلية، برج الفيصلية أول ناطحة سحاب دشنت في المملكة عام 2000 للميلاد بارتفاع 267 متراً، متوجاً بكرة زجاجية قطرها 24 متراً، صممه المعماري البريطاني الشهير سير نورمان فوستر ليكون تحفة هندسية ومجمعاً حضارياً متكاملاً، كان بمثابة الإعلان عن دخول الرياض عصر المباني الشاهقة.
7: خليجي 27.
8: ارتبطت الانتصارات الكروية لأسود الرافدين بعبقرية المدرب الراحل عمو بابا الذي هندس 3 ألقاب تاريخية أعوام 1979 و1984 و1988 قبل أن يعيد الجيل الحديث إحياء لقطة الانتصار باللقب الرابع في أرض البصرة خلال خليجي 25 عام 2023.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
9: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار على إذاعة الرياض، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج، ويسرنا أن يكون معنا كالمعتاد كل يوم أحد الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. حياكم الله دكتور ماجد.
10: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
9: الله يحييك دكتور. موضوعنا الليلة هو عن المخالصة. المخالصة من اسمها، يعني لما تقول خلاص يعني ومخالصة معناها كأنه كل شيء انتهى، فهل إذا وقع الواحد مخالصة هل معنى هذا أنه حقوقه انتهت أم لا؟ هذا اللي بنناقشه معكم دكتور. وخلنا في البداية نتعرف من خلالكم على المقصود بالمخالصة في التعاملات، وأيضا الفرق بينها وبين الصلح، وأيضا الإبراء والإقرار باستلام المبلغ.
10: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. مثل ما قلت سر خالد، لما احنا نتكلم عن المخالصة على ما قالوا خلص استنفدنا انتهى، كل هذه أسماء ممكن الواحد يستعملها لهذه التعامل. لكن المخالصة اسم يستعمل في التعاملات، لكن فعليا العبرة زين ليست بالعنوان بل بمضمونها وما اتجهت إليه إرادة الطرفين. يمكن تكون مخالصة لكن هي عبارة عن صلح ينهي النزاع، أو أنها تكون مخالصة لكنها شيء ينهي نزاع قادم لا قدر الله. قد تكون كذلك إبراء من حق، أنه والله المخالصة هي عبارة عن أنا أبريك أو تبريني من من من حق، سواء حق لي أو حق لك أو حق مختلف فيه. وقد تكون كذلك المخالصة زين إقرارا بأن باستلام مبلغ. فلما نجي ننظر لنظام ورتب هذه الأمور زين، يعني حط الموضوع أنه كصلح مثلا بأنه عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان نزاعا محتملا، بأن يتنازل كل طرف على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها. أما إذا تنازل شخص عن حقه دون مقابل زين، فهذه لابد لها يعني أنه شروط من كمال الأهلية أو غيره. يعني خلينا نضرب مثال عشان بس يكون الموضوع واضح.
9: نعم.
10: يعني شخص مثلا يطالب واحد 100,000 ريال واتفق الطرف الآخر عن على 70,000 بس انهى المطالبة زين. هذه نقدر نقول انها مخالصة لكنها اقرب لماذا؟ للصلح. لكن اما لو كتب ابرأت المدين من كامل الدين دون مقابل، هنا وش بتصير زين؟ بيختلف الموضوع تماما زين. مثل لو عندنا مثلا مقاول يطالب واحد صاحب المشروع بمستحقات زين، هم عاد يقولون لا خلنا نتفق على 75,000 ولا اقل ولا اكثر زين. بمجرد التوقيع وش نقول؟ نقول انه هذا الشيء اللي اتفقتوا عليه اصبح واجبا ولازما للجميع. فأنت إذا مثلا اتفقنا والله خلنا نقول أنه أنا وياك الآن اتفقنا على عمل معين زين، قلت لك والله خالد أنت صوتك ما شاء الله عليك جميل وزين، أبي منك مقطع تسجيل صوتي زين، بما أنك أنت قيمتك عالية قلت لي شوف ترى الدقيقة عندي ب10,000 ريال، قلت كبي 10 دقائق، 10 دقائق يعني 100,000. لما أخذت الموضوع قلت لك خالد ترى الجماعة اللي أنا ببيع عليهم ما أعطوني كثير، خل الدقيقة ب7,000 ريال. قلت يعني تمام خلاص اتفقنا، كتبنا مخالصة بأنه كان بيننا اتفاق 100,000 ريال زين، لكن اتفقنا أن تكون الدقيقة ب7,000 ريال، فصار عندنا كم؟ 70,000 ريال. تمام. ما تقدر أنت هنا تجي تقول لي لا بعدين رحت للبيت وقمت هوجست وانت مدى بمسويها ان شاء الله زين، فجيت قلت لي لا ترى متفقين على 10، بقولك لا احنا موقعين على هنا. فهنا لابد الواحد ينتبه زين لهذه الاشياء، لان الصلح من الاشياء اللي مهمة. ودامنا اذا سمحت لي خليني اعطي مختصر بسيط عن منصة في المملكة العربية السعودية اسمها تراضي.
9: نعم.
10: تراضي هي منصة تابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، هي تعني بتقريب وجهات النظر بين المختصمين، سواء كان في الموضوع زوجي أو أسري أو كان تجاري أو كان معاملات. ألزمت بعض الأنظمة بالتوجه إلى الصلح أو الإخطارات. هذا الكلام لما يجي احد يدق عليه يقول لك ترى انت موافق زين، وتنحرج البعض ممكن انه ينحرج، يقول ايه بعدين يهون. اعرف انك لما تعطيهم الرمز او تصادق على صحة الوثيقة اعتبرت انك انت تركت انك تنازلت تماما. وبنتكلم ان شاء الله في مستقبل عن تراضي وتفصيلاتها، بس بما انه ورد ذكرها
9: شيء بالشيء ذكر.
10: نعم الله يرضى عليك
9: وياك. طيب دكتور، إذا شخص وقع على مخالصة، المخالصة هذه تتضمن أنه كل حقوق سويت، وش الحقوق اللي يشملها هالإقرار وكيف يحدد نطاقه؟
10: تمام. شوف النظام عندنا، نظام المعاملات المدنية زين، حط قواعد مهمة زين، تقضي بأن عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسر تفسيرا ضيقا وفي حدود الحقوق التي كانت محل النزاع زين، وكذلك المواد الأخرى تقرر أن أثر الصلح يقتصر على الحقوق التي شمالها وحسم النزاع فيها دون غيرها. يعني كلمة جميع الحقوق لا يلزم أن تمتد تلقائيا إلى كل علاقة سابقة، لكن والله موظف مع في وظيفته ويقول استلمت كل حقوقي زين، لا احنا متفقين في خلاف على قبل شوي التسجيل الصوتي معك اي، لكن طيب احنا عندنا شركة ثانية، لا يختلف الموضوع. فالموضوع الذي صيغت من اجله المخالصة والمطالبات اللي كانت مطروحة زين والفترة والمبالغ هي اللي ترتب ليش؟ لانه المواد النظام المعاملات المدنية تقرر انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها الطرف في الصلح وعدم جواز الرجوع فيها، لذلك لا يصح الاستهانة بأي عبارة من عبارات التنازل ولا التوقيع على صياغة عامة قبل معرفة نطاقها. هذا النطاق مهم جدا، يعني لو شخص وقع مخالصة على أجرة أشهر محدودة في عقد إيجار مثلا، إذا ظهر لاحقا خلاف مستقل عن تلفيات في العقار فليس داخلا في المخالصة التي شملت. فقبل ما تقرأ أو توقع على شيء تأكد إن جميع الأشياء المتفق عليها مكتوبة.
9: جميل. طب إذا الموقع اكتشف دكتور بعد المخالصة اكتشف وجود مستحقات ما كانت معلومة له عند يعني توقيعه، هل يمكنه أنه يطالب بها؟
10: طيب شوف، عندنا احنا يعني نقدر نقول على طبيعة، يعني يتوقف الموضوع على طبيعة الحق. طيب هل هو فعلا موجود بالمخالصة؟ فالأصل أن الصلح لا يتجاوز الحقوق التي شملها وحسمها، زين، كما أن التنازل مثل ما قلنا يفسر تفسيرا ضيقا. بالمقابل بعض المواد وسوت تجيز الصلح عن حق مجهول إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان يتعذر العلم بالحق خلال مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره. لذلك ما نقدر نقول كل حق لم يكن الشخص يعرفه مستثنا دائما، ولا نقول أن العبارة تسقطه دائما، تمام؟ لكن خلنا نضرب لنا مثال عشان بس يتضح الموضوع. شخص تصالح مع المقاول على عيوب ظاهرة في البناء، ثم بعد مدة اكتشف إن في مشكلة خفية تمديدات داخل الجدران. ما نقدر نقول أن الحكم هنا أن الاتفاقية أسقطت كل شيء، لا، ننظر إلى صياغة الصلح، هل تناول العيوب الخفية وهل كانت الجهالة مما يتعذر كشفه قريبا وما يثبت سبب الضرر وتاريخه. فهنا تختلف هذه الأمور وينظر لها في حينها.
9: جميل. طيب إذا شخص وقع أنه استلم مستحقاته ثم ما حول له المبلغ، كيف يثبت أنه ما استلم وكيف يكون تأثير هذا في المخالصة؟
10: يا سلام، أنت سألت سؤال جميل جدا، وكثير من الناس اللي تنتهي أعمالهم مع الشركات وخاصة الموظفين أو بعض الناس اللي يخلص يوقعوا شو يقول أوقع باستلام المبلغ زين. التوقيع على عبارة استلمت المبلغ قد يكون دليلا مهما ضد الموقع، لذلك لا يستهان فيه زين. لذلك في نظام الإثبات، لما تكلمنا عن نظام الإثبات، يعد المحرر العادي بتوقيع الشخص حجة عليه ما لم ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو ختم أو توقيع زين، وقال لا هذول لا والله ما بخطي زين. ثانيا انه نظام الاثبات يعطي المراسلات الموقعه الثابته الحجيه التامه عليها، لكن هل كل توقيع ينهي النزاع؟ لا اكيد، المحكمه تنظر مثلا نص الورقه، كشوف الحسابات، اصالات التحويل، اذا كان فعلا كان فيه اقرار حقيقي ولا لا. لذلك لو موظف مثلا وقع استلمت كامل مستحقاتي قبل أن تحول الشركة مبلغه ثم لا يتم التحويل، التوقيع هنا بيخلق عبء على الشركة إنه شلون سلمتوه المبالغ هذه زين، وهذا هو المفترض.
9: نعم. طيب دكتور ماجد، كيف يمكن ربط نفاذ المخالصة باستلام المبلغ فعليا، وأيضا وش الفرق بين الشرط هذا وبين الإقرار بالاستلام؟
10: شوف هلا عشان الواحد يرتب هالمواضيع زين لابد ان نفرق بين يعني صياغة التسوية هو الإبراء الذمة النهائي. يمكن يعني تقدر أنت التسوية لا يعني لا تنتج أثر الإبراء أو إسقاط المطالبة إلا بعد سداد المبالغ كاملة. تمام؟ وهذه نصوص النظام كاملة. يعني لا تبرأ ذمة الطرف المدين ولا يسقط حق الطرف الدائن في المطالبة بالمبلغ محل التسوية إلا بعد إيداع كامل مبلغ التسوية فعليا في الحساب المحدد. وفي حال عدم السداد يبقى للطرف الدائن حقه في المطالبة. طيب احنا وش نقول للناس إذا جاء زين؟ نقول أول شيء ترى المخالصة ذي ذات أثر جدي ولا توجد نتيجة واحدة تتطابق مع كل الحالات، فالعبارات وسبب التحرير والأدلة زين تختلف باختلافها، فرق بين خلاف عمالي بين فرق بين خلاف غيره. لكن احنا نقول لك لا تكتب استلمت جميع مستحقاتي زين، تكتب انه يتم التوقيع مع العلم انه تم وعدي بتحويل مستحقاتي. طيب ليش نفرق بين امرين؟ جت الشركه وقالت وقع على ان هذه مستحقاتك، والله انا نظرت مستحقاتي راتب شهر اجازاتي كذا اوقع انا نعم ان هذه المستحقات لي. تحويلها إذا تم تحويلها وجاني الإيصال أرسل لهم مثلا والله وصلت وعندهم هم إيصال التحويل تمام، لكن إني أنا أقر أنه لا استلمت كافة مستحقاتي ولا أطالب ولا كذا كذا كذا، نقول لك وقف لا نعم هذه حقوقي لكني مثلا تم الاتفاق على تحويلها بالتاريخ الفلاني.
9: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على أنهم يسددون مبلغ التسوية على أقساط ثم يعني أحد الطرفين أخل بالسداد، دكتور كيف يحدد حق الطرف الآخر في المطالبة؟
10: شوف الأقساط وآثار التسوية وفيها زين المفترض أنها تحدد في الاتفاق، قيمة كل قسط وتاريخ الاستحقاق وطريقة السداد ما الذي يترتب عليه عند الإخلال زين. لماذا؟ لأن نظام المعاملات المدنية وضع أنها تجهز الشروط التي يرتضيها الطرفان وتوجب تنفيذ العقد على وفق ما اشتمل عليه، وإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه في عقد ملزم زين تجيز للطرف الثاني بعد إعذاره أو إخطاره أو تنبيهه طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إلى كامله مقتضى. أما سقوط ميزة التقسيط واستحقاق كامل رصيد فورا فهي ليست تلقائيا في كل تسوية، لابد أن تكون ينبغي النص عليها بوضوح ثم ينظر في صحة الشرط وكيفية تطبيقه على الوقائع. يعني خلينا نضرب مثال بسيط، اتفق اثنين على انه يسدد مبلغ 60,000 على 6 أقساط تمام. اذا تاخر المدين على القسط مثلا الثالث يرجع الدائن الى نص الاتفاق يتاكد هل اعطاه انه لو تاخر اطالبك بكامل الاقساط ولا لا زين، هل عليه يرسل اشعار او لا زين. كل ما صارت الامور محدده كل ما صار التنفيذ افضل واضيق. لذلك لما تجي أي أحد يقرأ مثلا أي اتفاق لابد أنك تقرأ جميع الأشياء. ممكن بعض الناس يقوم الآن يتقصد من بعض الشركات حتى لو هي الأونلاين تمام، فما يقرأ أنه حاطين لك شرط كده صغير ما تشوفه، أنه في حال أنك أنت أخرت مثلا أنت أخذن قسط على 30 شهر أو على 24 شهر سنتين، إنك إذا تأخرت شهر أو شهرين متتاليات يحب لهم يسحبون مثلاً السيارة أو يسحبون البضاعة أو يوقفون التعامل وكذلك يطالبونك ببقية الأمور، فهذه لابد أن الواحد يفهمها. أما لما تتفق أنت مع إنسان معين بهذا الشيء من الممكن أنه ترجع إلى محامي أو مستشار قانوني ويرتب لك هذه الأمور.
9: جميل. طيب هل يمكن إثبات المخالصة برسائل إلكترونية أو محادثات في منصات التواصل أو ما شابه ذلك؟ وش اللي يؤثر في حجية هذه الأدلة؟
10: شوف، المراسلات الرقمية دليلا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف صراحة على مدى نسبتها إلى صاحبها، سلامتها، صلتها بالنزاع. زين، فعندنا احنا مثلا رسائل واتساب او البريد الالكتروني كلها عرفت على انها دليل رقمي. زين، ثم ان الدليل الرقمي له حكم الاثبات بالكتابه، كانكم متفقين وموضحين. زين، ومواد النظام الاثبات ان الدليل الرقمي يكون حجه على اطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك، الا في حالات معينه. يعني لما تقدم، يتم تقديم الدليل الرقمي بهيئات الأصلية بوسيلة رقمية، زين، تطلع عليه المحكمة. زين، لذلك لو أرسل واحد قال حولت لك 10,000 من أصل المبلغ والباقي على دفعتين، زين، هذه الرسالة، وهي رسالة سواء SMS أو بالواتساب أو في أي تطبيق تواصل، زين، وخذ لقط الشاشة. زين، فهنا عندك يتم الاعتبار فيها. لو قام الواحد وقال لا، هذه ما أطعم فيها بالتزوير، سيتم إحالتها، ولما يتم الإحالة لا، بيكون الموضوع مختلف تماما.
9: جميل. طيب دكتور، إذا الشخص أقر بصحة توقيعه لكنه نازع في محتوى المخالصة، وأنه ادعى أنه عدل بعد التوقيع، وش المسائل اللي ينظر فيها لإثبات ما يقول؟
10: طيب، هنا عندنا نفرق بين الاعتراض على صحة التوقيع والاعتراض على محتوى المحرر وحصول التغيير فيه. زين؟
9: نعم.
10: مواد نظام الإثبات تقول أن المحرر العادي يعد صادرا مما وقعه وحجة عليه، ما لم يمكن صراحة الخط أو التوقيع أو الختمة أو البصمة المنسوبة له. أما إذا كان الاعتراض على أن الورقة تغير مضمونها بعد التوقيع، فالمسألة تحتاج إلى تحديد موضع التغيير وطلب التحقق منه، لا بالاكتفاء أنك تقول لا يا شيخ ترى مهيب صحيحة. المحكمة هنا لها حق بموجب النظار تقدير أثر العيوب المادية في المحرر، ولها أن تسأل من صدر عنه أو من حرره. وإذا كان الإدعاء تزوير، تشترط تقول تبين موضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة. أما مجرد إنكار التوقيع على محرر فتثبت آليته. وهنا في نقطة مهمة، بعض الناس إذا جابوا له توقيع، إذا جابوا له ورقة هو مدع عليها، لكن ممكن مضاف عليها، ممكن معدل، يقول شيخ ترى دي ميم صحيحة. زين؟ لا، وقف، قل هذا التوقيع مثلا، نعم هذا التوقيع صحيح، لكني زين أنازع في أنه تم الإضافة كذا أو تم تزويرها كذا أو أريد إحالتها إلى الجهة المختصة كذا كذا. وش بيصير؟ بيصير عندك شيء مهم جدا، ان القاضي زين ما يخليك لما تنكر حاجه انت كامله ثم انت تقول تناقشها، ممكن تنظر لك نظره اخرى. تمام. لكن الشيء المناسب ايش هو؟ الشيء المناسب انك تقوم بتبيين الحقيقه وتبيين غير الحقيقه.
9: جميل. طيب أيضا دكتور، لو ادعى أحد الطرفين أنه وقع المخالصة هذه بالإكراه، وش الشروط والوقائع اللي تبحث علشان يحدد من خلالها أثر ادعائه؟
10: شوف، لما يتكلم حنا عن اللي هو الإكراه،
9: نعم،
10: تمام، ليس كل ضغط أو استعجال يعد إكراها بالمعنى النظامي. نظام المعاملات المدنية جاء وقال الإكراه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية ومعنوية تخيفه فتحمله على التصرف. زين، فالإكراه لابد أن يكون هذا اللهم صل على محمد، الإكراه يتحقق يتحقق إذا كان تهديد بخطر جسيم محدق يلحق بالشخص أو عرضه أو ماله أو بغيره، وكان الموقع ما أبرم العقل لولا هذا الإكراه. زين؟ وكذلك لابد يكون عندنا مراعاة للسن والشخص والحالة الاجتماعية والظروف الصحية. طيب لو جانا واحد رجال كبير وقال والله أنا جاني واحد وقال لي إذا ما وقعت ترى أبسوي وبفعل، نشوف هل كلامه من الممكن يدخل عقل ولا لا. تمام؟ لأنه للمكره طلب إبطال العقد، لكن إثبات الإكراه مهم مثل رسائل التهديد أو شهادة من

0: أكمل منك هالحين، وأنت راحت سنة كاملة وأنت ما فيه. فيجب التنبه في ما في في هذه المسائل، إنه ترى الإكراه لابد من التأكد الكامل بوقوع الضرر.
1: وإذا يعني أصاب شخص من الأشخاص يفترض ما يتأخر مثل ما تفضلت، يجلس سنة بعدين يتكلم يعني.
0: بلا شك، لأنه مدة مثل هذه المواضيع زين، خلاص ما مفترض أنه وقع عليك الإكراه مباشرة، تقوم بالبلاغ للجهة الأمنية على هذا الإكراه لوحده، وتقوم بمحاولة إبطال ما تم توقيعك عليه بشق آخر.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا ادعى الموقع أنه المخالصة استندت إلى معلومات جوهرية مضللة، أو أيضا إلى إخفاء حقيقة مؤثرة، متى يمكن أنه يؤثر هذا في صحتها؟
0: طيب، إذا توافرت شروط التغرير، لأن الاعتداد بالتوقيع لا يلغي ضرورة سلامة الرضا الذي صدر عنه، وقد يكون الخداع مثلا بتقديم معلومة غير صحيحة، وقد يكون بإخفاء حقيقة مؤثرة عمدا زين، لذلك للمغرر به في نظام المعاملات المدنية طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرضى بالعقد زين. والتغرير يشمل مثلا الخداع بالطرق الاحتيالية، السكوت المتعمد لإخفاء أمر كان سيمنع الطرف الآخر من إبرام العقد لو عرفه، أو صدر الخداع من شخص غيره، طلب الإبطال بعلم المتعاقد الآخر بالتغرير وبكونه ممن يفترض علمه به. يعني لو قال لك هذا كامل حسابك زين، وقدم نقص متعمد وانت نازلت بناء عليه، هنا نبحث وشلون كيف تكون رضاك بالتسوية، وايش المعلومات اللي سواها. لذلك في فرق كبير بين التغرير ان يتعمد الطرف الاخر الخداع في امر جوهري، او انه غلط تكون لديك صورة غير واضحة، مثل بتكتب رقم مثلا 19 صار 29 او غيره زين. كذلك في شيء مهم جدا في مسألة أن تكون عارف بالحق ثم ترى لاحقا أن التسوية لم تكن مناسبة لك، هذا وحده لم يكن يعني كافي للإبطال. واحد والله تحسف يوم طلع قالوا له اسمع أن شفنت لك تطلب 100,000، إحنا ما عندنا إلا 80,000 وخلصنا وتكفى، وده وافق قال يلا 80، يعني يوم طلع عمر يهون زين، هون قال لا والله ها لا والله هذا مكانهم زين وكذا وكذا بهون، لا ما يمديك زين. فلا بد المخالصة تلزم صاحبها متى استوفت شروطها، لكن التوقيع لا يحصن المخادع لا يحصن الخداع من المساءلة.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، وش أثر توقيع العامل على مخالصة وإبراء في أثناء سريان علاقة العمل، وش أثر أيضا توقيعها بعد انتهاء العلاقة؟
0: يا سلام، هنا يعني سؤال جوهري جدا. الفرق نظام العمل وضع حماية خاصة للعامل أثناء استمرار العلاقة زين، وذكر النظام أنه يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب نظام العمل هذا أثناء سريان عقد العمل زين. واستثنت ما يكون أكثر فائدة للعامل، كما قررت بطلان الشروط المخالفة للنظام. ولذلك لا يكفي أنك تقول والله العامل وقع برضاه، لا، إذا كان التوقيع أثناء سريان العقد وعلى نحو تشمله الحماية، لا، العامل لا يزال على رأس العمل، ما يصح نسقط حقوقه النظامية لمجرد أنه وقع أي شيء تسميه أنت مخالصة. لماذا؟ لأنه عندنا شيء لازم نميز فيه بين إثبات الوفاء وإسقاط الحق زين. إذا استلم العامل راتبه فعلا وقع استلام، فهذا إثبات لوقعة السداد. أما إذا وقع أنه تنازل عن أجور مستحقة لم تدفع، فهنا نبحث حكم الإبراء. عنوان الورقة وحده لا يحدد حقيقتها مثل ما قلنا زين. فهذه الأمور تأصيلات لابد أن الإنسان ينتبه لها. المخالصة العمالية زين، دائما نرجع نسأل متى وقعت وما الحقوق التي

0: تناولتها، وهل حصل استلام أم تنازل؟ هذول أهم ثلاثة أسئلة دائما تطرح في المخالصات العمالية. متى وقعت؟ إذا وقعت أثناء العقد قلنا أنها تبطل غالبا إلا إذا كان في مصلحة. وما الحقوق التي تناولتها؟ هل الحقوق له ولا غيرها؟ وهل حصل فعلا استلام أو أنه تنازل عنها؟
1: جميل. طيب إذا أحد الورثة وقع مخالصة تتعلق بحقوق التركة، وش أثرها في حقه وحقوق أيضا بقية الورثة؟
0: طيب، مجرد كونه أكبرهم ولا أفهمهم ولا أزينهم لا يمنحه حق سلطة إسقاط حقوق الآخرين. زين، نراجع هل وقع عن نفسه ولا أم بصفته وكيل عن بقية، وما حدود التفويض. لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير، وتكمل مواد النظام بجواز أن يكسب الغير حقا متى؟ إذا كان لديه إنابة. زين، كونك تدير معاملات تركة أخوانك، كونك الكبير، كونك أنت ذا، لا يعني أنك تمتلك حق حقوقهم. يعني ولازم نفرق بين صورتين. الأولى مخالصة يظلمها أحد الورثة بين بعد الوفاة. زين، تراجع صفته، حدود ما يملكه وما فوض فيه. زين، وقد يكون تصرفه متعلق بنصيبه لوحده، وقد يحتاج الفصل في أثر إلى معرفة طبيعة الحق والتفاصيل. طيب، الثانية صلح صحيح أبرمه المورث في حياته. زين، هذه تختلف. فالورثة يتلقون الحقوق التي آلت إليهم، والله الآن مورثهم اتفق على صلح، يستمر هذا الصلح. زين، لابد أنه نفهم في مسائل خاصة الورثة، أنه بعض الناس يجي يقول خلاص هذا صديق أبوي، هذا قريب لأبوي، خلاص تنازلنا عنه. لا، أنت ما تتنازل إلا بحقك. زين، أو إذا وضعت لك وكالة فيها حق الصلح، لأن عن هذا الأمر ولو ثبت أنك أنت تنازلت، معطينك وكالة على الصلح، قمت تنازلت عن صلح هم رضوه أصلا، يحق لهم يرجعون لك ويحاسبونك كوكيل. فالقرابة تمنحك صفة وارث، أما سلطة التنازل عن حقوق الآخرين تحتاج إلى سند نظامي. نصيحتنا دائما للناس، يا أخي تبي تتنازل، اجمع أخوانك وخواتك واكتب ترى أنا بتنازل عن فلان بخمسمائة ريال، عن هذاك بعشرة مليون. كل ما كتبت كان أفضل لك لليوم ولو بعد عشرين سنة.
1: جميل. طيب دكتور، وش الصلاحية اللي يحتاج لها الوكيل أو ممثل الشخص الاعتباري علشان يوقع الصلح أو الإبراء أو التنازل؟
0: شوف، أي أحد يملك وكالة فيها حق الصلح والإبراء والتنازل أو والإقرار، زين، تشمله. تمام. طيب، في الشركات اللي هي في الشركات لابد أن يكون المدير أو مانح الوكالة، زين، لديه صلاحيات تسمى صلاحيات المدير. فالآن أي واحد عنده شركة فيها مدير، المدير هذا في إذا جاء في النظام الأساسي للشركة يكتب الصلاحيات. هذه الصلاحيات تكون موجودة، ويكتب جميع الصلاحيات اللي له، وثم يسأل هل هو منفرد أو لازم مجلس الإدارة، وهل هو منفرد أو يستطيع التوكيل. فأي شيء لما توجد وجود صلاحية الصلح أو التنازل المناسبة للتصرف، زين، وكذلك هل لابد من توقيع منفرد أو إقرارا توكيله أو تمثيله هذه الشركة.
1: طيب، الضوابط النظامية للتصالح أو التنازل عن حق يخص شخص قاصر أو ناقص الأهلية دكتور؟
0: طيب، الولاية على المال مسؤولية لحفظ تحقيق مصلحة صاحبه، لذلك لا يعامل الولي أو الوصي كما يعامل الشخص الذي تبرع بماله. فيجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر. زين، نظام المعاملات المدنية كذلك أؤكد على أهلية المتصالح وحماية خاصة عند إسقاط الحقوق دون مقابل وعند الصلح الصغير المميز المأذون له إذا كان له حق. لذلك لابد أن نتأكد أن الولي مؤتمن على مال القاصر وكل مخالصة يبرمها عنه يجب أن توزن بمصلحة القاصر. هذا في الأمور العامة، لكن إذا دخلنا في الأمور الخاصة زي مثل التنازل عن بيت، التنازل عن حق، التنازل عن قضية، هذه غالبا لابد أنه يرفع فيها إذن بالتصرف لكي يكون هذا التصرف صحيح ومقبول شرعا ونظاما.
1: جميل. إذا المدينين أو الضامنين لدين واحد تعددوا، وش أثر إبراء أحدهم في حق الدائن تجاه الباقين؟
0: تمام، هذا سؤال يتكرر كثير. الجواب هنا يتوقف على صفة الشخص الذي أبرئ وعلى محل الإبراء. هل الرجل أسقط الدين نفسه أم أعفى أحد المدينين المتضامنين أم برأ الكفيل؟ يمكن تذكر في حلقة أو حلقة قبل حلقتين تكلمنا عن البديع الغارم والكفيل وكذا وكذا. لما يقوم الرجل يقول أنا أبرأت المدين، هذا المدين قلت خلاص أنا تنازلت عن فلوسي كاملة، مباشرة إذا برئ المدين يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. هذا من ناحية. لكن لو قال لا أنا أتنازل عن فلان الفلاني الضامن لكن بقية المتضامنين ما فيه ولا أتنازل عن الدين، لا ما تصلح. فعبارة مثلا أبرأت فلان قد تكون نوعا ما محصورة في حق معين، لكن لو قلت أبرأت الدائن مثلا عندنا والله واحد هو صاحب الدين والثاني متدين منه ففي كفلاء، فلما إن أبرأ واحد من الكفلاء ما يبرأ المتدين. فهذه لابد أن نفهمها من أكثر من جهة، خاصة من جهة التأصيل الشرعي أو التأصيل النظامي، أن الإبراء على ذات المسألة فما فوقها، أما الإبراء لشخص معين فلا يعتبر غيره.
1: جميل. سؤال الأخير باختصار دكتور، إذا المتضرر وقع مخالصة بعد واقعة تنشأ عنها مطالبة خاصة وأيضا احتمال حق عام، وش أثرها على الحقين؟
0: شوف، قد تنتهي المطالبة الخاصة بالمشمولة بالتنازل، لكن لا يلزم أن تنتهي دعوى الحق العام ولا يمنع عفو المجني عليها أو وارثه من استمرار في دعوى الحق العام. وهذه مهمة جدا. بعض الناس يقولك تروح الشرطة وتصل النيابة يقولك خلاص تنازل عشان يقفلون القضية، لا، هو بيتنازل عن حقه الخاص، لكن الحق العام وغيره هذا من الأشياء التي لا يوجد فيها تنازل وسيتم النظر لها وفق الأنظمة والتعليمات.
1: جميل. يعطيك العافية دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: حياك الله، أهلا ومرحبا.
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج. نلقاكم على خير في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: شكرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وجزء إخباري أهلا بكم. تعرض مطار نجران وجازان لاعتداءين أسفر عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. الحكومة اليمنية تثمن قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين عبر النظاميين. قوات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ في صنعاء ومخازن في صعدة. قوات التحالف تحبط مخططات حوثية وشيكة تستهدف الممرات المائية. رئيس أرامكو يؤكد أهمية المسؤولية المشتركة لتعزيز المرونة في قطاع الطاقة. إطلاق شركة مرافد لتطوير وتمكين البنية التحتية الاقتصادية في الرياض. سدايا تعلن فتح باب التسجيل على مسار حماية البيانات الشخصية. الهيئة العامة للأوقاف تصدر لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة. الشؤون الإسلامية تطلق دورة علمية لتأهيل الأئمة والدعاة في ماليزيا. جامعة نجران تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الطلاب. جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة وتوظيف الخريجين. هيئة رعاية المعاقين ومعهد التطوير المهني والتعليمي يوقعان اتفاقية تعاون. القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفا لنظام أمن الحدود من اليمن. غدا انطلاق الجولة الثانية من بطولة أرامكو فورمولا 4 بحلبة كورنيش جدة. استمرار منافسات سباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد في ملهم. غدا انطلاق موسم التشجير الوطني 2026. ومن الأخبار العربية والدولية، اندلاع حريق في ناقلة بمضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد إقليمي في أثيوبيا. مصرع جندي وإصابة 5 في أستراليا خلال تدريب عسكري. خبرنا الأخير في هذا الموجز، باحث صينيون يطورون نظام شحن لاسلكي لمركبات الطاقة الجديدة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مصداقا لهذا الحديث الكريم، نرى الخير في الفروسية وميادين السباق، لكن اليوم نناقش خيرا من نوع آخر، العلاج بالخيل. هو ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو منهج تأهيلي مثبت علميا يساعد في تحسين الحركة وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية لكثير من الحالات. للحديث عن العلاج بالخيل يسرنا أن يكون معنا عبدالله العمري، أخصائي علاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل. حياك الله.
1: يا أهلا ومرحبا، الله يحييكم.
0: الله يبكيك.

0: بداية أخصائي عبد الله، سؤالنا كيف يعمل العلاج بالخيل علميا، وما الذي تقدمه حركة الحصان لجسم الإنسان، وما تستطيع الأجهزة الطبية الحديثة تقديمه؟
1: أولا احنا نحب نعرف العلاج بالخيل بشكل أدق، الخدمات العلاجية والاستعارة بالخيل، ومجال يجمع بين التأهيل الطبي والتفاعل مع الخيل لتحقيق أهداف علاجية محددة. وليس كل ركوب للخيل هو علاج، وليس كل نشاط مع الخيل هو علاج طبي. العلاج المتخصص ما نستخدم الحصان لمجرد الركوب، احنا نستخدم حركته، نستخدم القدرات اللي يقدمها هو في تحريك جذع الانسان، او اللي هو في ما يسمى 3D movement، اللي هي حركه ثلاثيه الابعاد، اللي هي حركه اللي تعتمد على نفس حركه حوض الانسان. فالجميل في الخيل انه يجمع في جلسه واحده بين الحركه والتوازن والاحساس والانسباب والتفاعل الاجتماعي والعاطفي، ولذلك يمكن ان يكون اداه مساعده مهمه في التاهيل، خصوصا لدى بعض الاطفال او الاشخاص ذوي الاعاقات الحركيه او النمائيه. بالنسبه لكيف يعمل العلاج بالخيل علميا، الفكره الاساسيه ان الحصان لا يمشي في اتجاه واحد، بل ينتج عن حركه ايقاعيه ثلاثيه الابعاد تنتقل الى جسم الشخص الجالس عليه. حركه الحصان يمكن ان تعطي الحوض والجذع انماطا من الحركه تشبه في بعض جوانبها ما يحدث اثناء المشي البشري، وهذا يفرض على الجسم باستمرار ان يقوم بتعديلات صغيره للحفاظ على التوازن الوضعي. وهنا تكمن قيمة الحصان. الجهاز الطبي يستطيع أن يعطي حركة أو تمرينا محددا، لكن الحصان يعطي حركة حية ومتغيرة وإيقاعية، ويجعل المريض مضطرا للتكيف معها لفظا بلفظا. يعني مثلا الحين عندنا بعض الأطفال لما يكون عندهم ضعف في موضوع الحوض أو ضعف في عضلات البطن والظهر، فيكونون نحن على قدام، فالخيل يجبرهم بحركة ثلاثية الأبعاد أنهم يتحركون في 100 اتجاهات، فإحنا نعطي تقريبا من 100 إلى 120 حركة في الدقيقة الواحدة. فهذا بالنسبة للتعريف بالخيل وكيف يعمل الخيل العلمية وما الذي تقدم حركة الحصان.
0: نعم، طيب الفرق بين العلاج بالتأريض، الركوب العلاجي وبرامج الترفيهية أو تحليم الفروسية العادي، يعني مثل الأطفال الآن لما يعني نوديهم الفروسية أو يتعلمون في مراكز تدريب الخيل، يعني يعني مثلا الحمد لله ما يكون فيهم إعاقات أو ما يكون يعني شخصيا يقول هم ما يحتاجون، بس هل لها تأثير عليهم كأطفال؟ خاصة الآن أكلمك يعني من ناحية الأطفال، الآن الأجهزة معهم طوال الوقت وأكيد لها تأثيرات.
1: كثير صراحة من الحالات اللي تجيني واللي شفتها خلال فترة راحت كلها من حالات التشتت وفرط الحركة، هذا ممكن من أسبابها، من أسبابها اللي هو الأجهزة بشكل طويل. ولكن احنا نتكلم عن الفرق بين العلاج بالخيل والركوب العادي. الركوب العادي هو ركوب ترفيهي، او مثلا ركوب للتدريب على قفز الحواجز، او مثلا ركوب التدريب بشكل عام، فكلاهما اثنين كلهم فيهم فائده. لكن العلاج بالخيل له تكنيكات محدده وله اخصائيين متخصصين في المجال، فاللي هم مثلا الاخصائيين الطبيعي والوظيفي والتخاطب. فالفرق بين العلاج بالخيل ان الهدف والجهه التي تقود الجلسه، يعني احنا بالنسبه لاختيار وضعيه الشخص على الحصان، سرعه الحصان واتجاه الحركه وحتى التمارين وحتى نوع الحصان، بناء نبنيها كلها على الهدف العلاجي اللي معنا. يعني مثلا الحين عندنا احنا المهارات الحركيه اللي هم اطفال الشلل الدماغي اللي هم سي بي، يجي بعضهم عنده شذوذ داخليه في العضلات الداخليه بالذات او الفخذ، وبعضهم يجي رخاوه، فسبحان الله الاثنين كلهم يكون لهم نفس الفائده. اللي مشدود سبحان الله مع حركه الحصان تبدا تفك الشدود، تبدا تهدا، تبدا الولد اصلا حتى نفسيا يتفاعل معك في الجلسه. فبعض الاحيان يعني في جلساتنا في العلاج الطبيعي هنا يرفض الطفل نهائيا الجلسه، يعني بعض الاحيان تكون نواحي نفسيه. فوالله يعني من اول جلسه جلستين في الخيل لما نعطيه التكنيكات المحدده على حسب هدف العلاجي، سبحان الله نحصل فوائد. احنا ما نقول ان يعني يكون مثلا انه العلاج بالخيل هو كافي للعلاج، لا، العلاج بالخيل هو دعم لخطه علاجيه كامله. مثلا انه الطفل ياخذ مثلا علاج وظيفي، او مثلا ياخذ علاج سلوك، فاحنا نقدم نفس الاهداف اللي يحتاجونهم فوق الخيل.
0: نعم، طيب بالنسبة للحالات المرضية أو أبرز الحالات المرضية اللي ممكن أنها تحقق أكبر استفادة من هذا العلاج اللي هو العلاج بالخيل؟
1: أنا قلت لك قبل شيء اللي هو الوظائف الحركية اللي هم أطفال الشلل الدماغي والتأهيل العصبي والحركي، وبرضه من ناحية التطورية والسلوكية عندنا أطفال طيف التوحد، عندنا أطفال الـ ADHD اللي هم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه. الاستعانة بالخيل في حالات عصبية وحركية، وبعض البرامج الصحة النفسية والتأهيل الوظيفي،

0: فإحنا لا نقول أن العلاج بخير مناسب لكل مريض، نقول أنه قد يكون أداة علاجية مساعدة. هذا الفكرة اللي نوصلها. إن بعض الناس يقول كيف يعالج أو إنه يعني إنه يشفي الأعراض كاملة، لا، هو يحسن من جودة حياة الطفل، يدعم أهداف الخطة العلاجية التي يمشي عليها.
1: نعم، وهذا كنت بسألك عنه صايب عبد الله. بالنسبة لبعض الحالات النفسية، هل ممكن علاجها بالخيل أو حتى الأمراض المستعصية؟
0: نعم نعم، يعني كان في عندي مثلا طفل الله يتم عليه صحة العافية تقريبا 8 شهور، احنا شغالين معه في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في المركز في العيادات مع أي يجي تيجي معنا. سبحان الله سبحان الله، على طول من أول جلسة في الخيل طلعت أنا وياه على الحصان، الولد فك في يدي سبحان الله. يعني نفسيا الولد هدا، صار يستوعب اللي حوله، بدا يستوعب المعلومات اللي احنا نقدمها له. هو وقت الجلسه هنا لما كان يبكي كافي زي ما تقولين بلوك كذا على الدماغ، المعلومات ما قاعده توصل للبكاء. فلما هدا نفسيا واستقر وحس انه ثقته في نفسه زادت، بدا يعطي معنا نتائج الحمد لله، اللهم لك الحمد، تطور اللهم لك الحمد لله، مستمر معنا لحد الان الصراحه. الحين ياخذ العلاج المائي من الهيدرو ثوري
1: برضه، الله يتم عليه عافيته يا رب. طيب بالنسبة للحالات، هل هناك حالات يحظر عليها تماما الخضوع لهذا النوع من العلاج لأسباب صحية أو أمان؟
0: هو أكيد، يعني قلنا قبل شوي إنه العلاج بالخيل لا يخدم كل مريض ولا كل حالة. في حالات تمنع مطلقا، اللي هي مثلا زي اللي عندها حالات الصراع غير مسيطر عليها وعدم استقرار المفاصل، بعض العمليات الجراحية الحديثة، وبعض الحالات الجدية الحساسية الشديدة، فالألم الذي يتفاقم مع الحركة لا، هذا أننا نمنع منها مطلقا. في حالات تحتاج تقييم خاص، مثلا أنك تشوف الطفل هل يحتاج مثلا أنه يأخذ جلسات مكثفة، هل أنت معك، يعني تبدأ تبني معه خطة العلاجية من أول جلسة معه. فبعضهم نمنع منها مطلقا، أطفال اللي هم الصراع، أطفال المشاكل كهرباء الدماغ، لأنه ما تقدر أنك تسيطر على حركاته، فممكن في أي لحظة أنه يسقط. فإحنا لا نتجنب الشيء هذا، بالعكس الأمان والسلامة عندنا بشكل عالي. لأنه إيش الفكرة بأنه العلاج بالخيل؟ وأصلاً الفكرة إنه ملابس الجلد على الجلد، أصلاً ملابس طفل على الحصان نفسه. لكن إحنا العلاج دواء علم السلامة، لا، مجهزين بشرج مخصص وماشيين على تكنيكات محددة معطينا إياها في نفس الشهادة اللي أنا أصلاً اللي هو الاعتماد الدولي من جامعة العلاج بالخيل الأمريكية. فاللهم لك الحمد، العلاج الطبيعي بشكل عام له فروع كثير ويخدم حياة ناس كثير. فيا رب الله يجعلنا يا رب لسبب بسيط في شفاء لو واحد من المرضى.
1: اللهم امين. طيب بالنسبة للخيل، نعرف انها كائنات حساسة للغاية، يعني كيف ممكن يؤثر التفاعل والتواصل غير اللفظي مع الحصان على الحالة النفسية والسلوكية للمريض؟
0: طبعا طبعا، الحصان اصلا يحس باللي فوق، وانا سمعت هذه كثير وشفتها. يعني لما حد يكون اللي فوق غير مستقر او انه خايف ما ينسى. فسبحان الله بعض الأحيان إنه أول جلسة تحاول تكسر حاجة الخوف اللي بين الطفل وبين هذا المخلوق. فأنت لما تكسر حاجة الخوف لهذه الدرجة وتطلع فوق الخيال، تحس إنه مسيطر على الجهة، يعني شيء كبير، فزيد ثقة بنفسه حبة حبة. فهو مع الوقت خلاص التوالف مع الحيوانات مع البشر، ويتجاوز صعوبات مخاطر كثير، لأنه يشوف إنه تجاوز الصعوبة الأكبر.
1: نعم. طيب بالنسبة كيف ممكن يساهم هذا العلاج في بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الأطفال بشكل خاص، يعني حتى لو ما يكون عندهم يعني أي مرض؟
0: بشوف بعض الأطفال أظن يعني كان عنده مشكلة مثلا في التواصل البصري أو مشكلة في التركيز، مشكلة بسيطة يعني، لكن سبحان الله يعني لما يطلع الخيال يبدأ تركيزه يزيد سبحان الله، يعني يحفز له مهارات كثيرة، حتى من ضمن المهارات اللي ما أعطتني كنت تخاطب. وأنا حصلت عندي برضو حالتين، الاول الطفل الاول ما كان يتكلم، اللهم لك الحمد، طبعا مو خطه علاجيه كامله بفضل الله، ما كان يتكلم، بدا يكون جمله من كلمتين. الطفل الثاني الام تقول انه بدا يطلع اصوات، فانه بدا يطلع صوت الحروف. الحمد لله يعني لقينا منها نتائج، اللهم لك الحمد، واقعيه وشفناها ولامسناها. فالخيال الصراحه يعني زي ما قلت لك انه يحس بزيد مهارات كثير، منها مهارات الحركه والادراك والتوازن، منها مهارات التركيز، منها مهارات الثقة بالنفس، منها مهارات تجاوز الصعوبات والخوف. فأكيد إنه العلاقة الطفل بالحيوان أو علاقته بالمخلوق هذا أكيد إنه راح تساهم في تحسين نفسيته، حيث إن حتى الخيول عندنا كل واحد لازم، فإحنا نحاول إنه نخلي التواصل بين الطفل وبين الخيل، إنه هذا شو اسمه هذا البيوتي مثلاً، عندنا خيل اسمه بيوتي، خلاص إنه عارفين الأطفال إنه هذا البيوتي حقنا. فلما تحس ان هذه

0: التواصل بينه وبين الشباب، في التواصل البصري راح يزيد معك والتركيز راح يزيد معك. الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله ينفعك يا رب الكريم،
1: اللهم امين. طيب بالنسبه للمواصفات الخاصه اللي يجب انها تتوفر في الخير المستخدمه في العلاج، هل في تدريب او من حيث السلوك والتدريب هل في تدريب معين للخيل بحيث تتعامل مع الاشخاص المرضى؟
0: احنا ما نحاول يعني نخصص مثلا حصان محدد او انه مثلا مواصفات محدده، لكن احنا نشوف اهم شيء انه الحصان يتميز بالهدوء والثبات، ويكون معتاد على وجود اشخاص مختلفين حوله، متعود على اللمسه على الاصوات والحركه. فاغلب يعني زي ما اقول لك انه الخيول المحدده عندنا معروفه ان هذه هاديه ومتقبله للاطفال، فما عندنا الخيل المخصص، اللهم انه يعني تميز يكون هادي، ما يعني يكون له السلوكيات يعني مع الاطفال من قبل.
1: نعم. طيب بالنسبه للفريق العلاجي او فريقك العلاجي عبد الله العمري، وانت اخصائي علاج طبيعي ومتخصص او مختص بالعلاج بالخيل، الفريق العلاجي عاده مما يتكون، ونبغاك تفصل لنا دور كل شخص اثناء الجلسه، وهل الجلسات يعني محدده بمده معينه او ايام معينه؟
0: ممتاز. شوفي، هو بالاساس انه لازم يكون لدينا اخصائي يعني مختص بالعلاج بالخيل، سواء طبيعي او وظيفي او اخصائي متقن لغه، ف كل النواحي التأهيل يعني يدخلون في موضوع العلاج بالخيل. أول هذا الأخصائي، الثاني اللي هو السايس معنا اللي هو يتحكم في الحصان، يتحكم في حركته ويكون مستعد لأي حركة، فكون أنا مثلا تركيزي كاملا مع المريض ماشي جنبه، أعطيه الأهداف أو المهارات اللي أنا أحتاجها منه، وأسحب منه التواصل البصري أكثر، أسحب منه التركيز أكثر. طبعا ما ننسى الخيل بالذات نفسه، هذا هو الأداة الأساسية في العلاج. فاحنا نقول انه الاخصائي هو اللي يبني الخطه، وهو اللي ينفذها، وهو اللي يقيم النتائج. فهذا هو الفريق العلاجي.
1: نعم. طيب بالنسبه لي لو تشرح لنا اكثر عن فوائد العلاج بالخيل للعموم يعني.
0: نعم. العلاج بالخيل بشكل عام، الخيل معقول فينا وصيها الخيل. فالكبار والصغار والنشاط الصراحة جدا، انا لو اروح بس كذا وقت نفسي حق العياده ارتاح نفسيا، المنظر تطلع يعني شويه من القالب اللي انت فيه ومن الروتين، تروح مكان ترفيهي جميل صراحه في كل النواحي، النواحي النفسيه حتى من النواحي انه الحين حتى اغلب الاهالي مثلا هم عارفين انه في علاج بالخيل بس ما يعرفون كيف يتسوى. فأغلب الناس زي ما قلت إنه مثلاً يروحون الأكاديميات أو التدريب العادي، لكن الآن نحن باقي نبغى نزيد التوعية في الموضوع هذا، لأنه العلاج بالخيل يعتبر شيء جديد في المملكة، والحمد لله من الأوائل اللي حاز على الاعتماد، يحتاج إنه نوعي الناس أكثر. والصراحة إن فرحت لما توصلت معي إنه أبغى أوصل الفائدة للناس قد ما أقدر، وأوضح لهم إحنا إيش نسوي. فمثلاً إحنا في أقول لك زي ما قلت الحالات الحركية، إحنا نحسن من توازن الجسم، نحسن من القدرة على التماسك اللي يسمونه التناسق والكوردينيشن، من التناسق بين الجزء السفلي والعلوي، الجزء اليمين واليسار. فهذه من الناحية الحركية. من الناحية الإدراكية اللي هو زيادة التركيز، زيادة التواصل البصري، يعني خاصة أطفال فرط الحركة، من أول جلسة جلستين يبان الفرق، يجون الأهل يقول لا نومة الولد كويسة، الولد ما عصب علينا والله في جملة ثانية. فنشوفها في الأطفال وفي روتينهم حتى اليومي. فأنت لما تسحب أصلاً تركيز الطفل معك حبة حبة، 10 دقائق 20 دقيقة 25 دقيقة 30 دقيقة، أنت كده كسبت شيء كبير. خلاص حبة حبة هو يزيد تركيزه مع أهله، تركيزه في المدرسة يزيد تركيزه. يعني بعض الأطفال أصلاً ما شاء الله تبارك الله ذكي ما شاء الله، لكن عنده مشكلة التركيز فقط، ولا ذكي ما شاء الله يتكلم أكثر من لغة، ولكن عنده مشكلة التركيز، فيحفز التركيز اللي هو العلاج بالخيل. يا رب اللهم منا يعني نحاول نسوي قد ما نقدر. التأهيل فيه نواحي جدا إنسانية ونفسية، لا في العلاج الطبيعي ولا في الوظيفي ولا حتى في جميع الفروع للتأهيل. في ناس كثير لسه حتى الآن ما عارفين الفكرة كاملة، لكن احنا نحتاج ان نزيد الوعي، وبإذن الله انه وياكم ان شاء الله بإذن الله نساهم في الشيء هذا، والله ينفع به. ف نسأل الله أن الله يصلح النية ويقدرنا يا رب أن نكون له سبب بسيط.
1: آمين. طيب بسألك بالنسبة لبعض الأشخاص سواء أطفال أو حتى كبار، يعني يكون عندهم مشكلات، أنا أتكلم عن المشكلات الحادة في التنفس، إيش دور الخيل أو العلاج بالخيل في تحفيز عضلات التنفس والتنسيق العضلي للمساعدة؟

0: المساعدة في تحسين النطق مثلا للأطفال، أو العلاج بالتنفس أو العلاج التنفسي للعموم يعني؟
1: من ناحية الخيال أنا أقول لك الدقيقة من 100 حركة إلى 120 حركة عضلات، فلا إراديا الإنسان أي شخص ركب فوق الخيل إنه راح يتحرك عضلات جسمه كلها تتماسك. ليش؟ لأنه هو أصلا فوق الخيل فلا يحتاج إنه يمسك نفسه فيقفل رجوله فيسد ظهره، فهو كذا لا إراديا شغال أصلا على جميع العضلات. فأنت تحطه في الوضعية بس المناسبة، وحركة الخيل هي اللي تساعده في موضوع إنه تقوية العضلات.
0: نعم. طيب كيف تشوف أخصائي عبد الله، كيف تشوف إقبال المجتمع ووعيه بهذا المجال العلاجي حاليا؟ أتكلم من ناحية العلاج يعني، المراكز الخيل ما شاء الله الآونة الأخيرة منتشرة بشكل فظيع، وأتوقع الوعي بيكون أكثر الفترة القادمة، بس أنا أتكلم هنا من ناحية ترفيهية ترى يعني، ما أخذهم من ناحية علاجية أو والله أنا بأخذ ابني عشان يبتعد عن الأجهزة أو عنده مشكلة صحية.
1: في ناس عشان جودة إيش هذا العلاج بالخيل؟ ولما يعني كانوا جايبين أطفالهم على أساس إنهم تدريب يبغون يعالجون بالخيل، بس إنه ما عارفين في أخصائي مختص وفي شيء يعني مختص في المجال هذا. فلما يوم شرحت لهم الفكرة كاملة تقبلوا الموضوع ما شاء الله، وبحثوا هم أصلاً الموضوع فشافوا إن في نتائج اللهم لك الحمد. لكن الشيء اللي أقدر أقوله إن إحنا أول مركز للرياض اللي هو مركز عبد الرحمن الحديد اللي فيها أخصائي العلاج بالخيل الحمد لله، فبالتوفيق الله طبعاً. دعمهم الصراحة، دعم المركز، دعم الفريق كامل الصراحة، كلهم عزيزين في الموضوع هذا، وإن شاء الله أن الله يجزاهم الخير، وأنتم بالذات حتى يعني توصلون إن شاء الله صوتنا لكل المملكة بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: وأعتقد أن مستقبل المجال في المملكة بيكون واعد إن شاء الله. أشوف أنا شباب كثير جايين يبغون يشوفون بحث عن الخير وإنه كيف نبدأ، فالناس جايين اللي علميا حتى وعلاجيا، يعني ناس جايين يبغون يتعلمون المجال، في ناس جايين لانهم يبغون يتعالجون، فاحنا حبه حبه ان شاء الله نكون يد واحده باذن الله ان نوصل الفكره الصحيحه ونقدم العلاج الصحيح باذن الله
0: باذن الله. طيب لو سالتك اخصائي عبد الله عن ابرز التحديات اللي تواجه التوسع في استخدام العلاج بالخيل، ونصيحتكم للاسر اللي ترغب في بدء هذا المشوار، يعني انه ما يبدون فتره وبعدين ينقطعون
1: الصراحة صدق، لكن في طبعا هذا شاف النتيجة فحب إنه يعني مستحيل إنه راح يقطع، فصراحة ما واجهتنا هذه الصعوبات اللهم لك الحمد. الكل سهل الموضوع، لا والله من ناحية الأكاديمية ولا من ناحية المركز، فالكل الحمد لله قاعد يساعد باللي يقدر عليه. نصيحتنا للأسر إنه لا تبحث عن الحصان المعجزة، تبحث عن البرنامج الصحيح. هذه فكرتي معهم، إنه يشوف إيش خطته، إيش أهدافه، عشان تعرف أنت من تشتغل بالضبط. أنت لو عرفت أن تشتغل بالضبط راح تجيب نتائج بإذن الله. ابدأ الأهالي بتقييم حالة الطفل، تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، اسأل عن مؤهلات الفريق، نوع البرنامج، معايير السلامة، وكيف سيتم قياس التحسن. ولا توقف العلاج الطبيعي أو الوظيفي موصوف للطفل لمجرد بدء العلاج بالخيل، الأفضل أن يكون العلاج بالخيل جزء مكمل من الخطة عندما يكون مناسبا. وأخيرا أعطوا الطفل فرصة للاستمتاع، إذا حب الطفل الحصان وشعر بالأمان والنجاح فهذه بحد ذاتها قد تكون بوابة ممتازة للتمتع.
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك اللي أعطيتنا من وقتك عبد الله العمري.
1: الشكر موصول لكم والله أنكم تواصلتوا وأنكم حبيتوا أنكم تنشرون هذه الفائدة، الله يجزاكم خير.
0: بالعكس هذا موضوع مهم ونتمنى أنها تنتشر إن شاء الله، سواء
1: بإذن
0: المركز
1: الله
0: اللي أنت فيه أو مراكز أخرى إن شاء الله، وتنتشر في المملكة جميعا
1: بإذن الله. بإذن الله دعواتكم ودعمكم وتوصيلكم صوتنا هذا بحد ذاته دعم كبير لنا. ألف شكر لكم صراحة مرة ثانية أقولها، وأسأل الله أن يواكب أجركم، وإن شاء الله أنكم قدمنا لو فائدة بسيطة بس في هذا المجال، وأنه لو الأهالي برضو عرفوا بشكل أكبر عن الفكرة بالذات
0: ما يحتاج. شكرا عبد الله العمري أخصائي العلاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد

عند الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت طنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: الخليجي 27.
1: مرتاح يحرز أول هدف هذا اللقاء. جول ماكر، جول جميل لهذا الماتش.
2: عندما نستذكر تاريخ المنتخب القطري في كأس الخليج، فإنه يتبادر إلينا اسم النجم منصور مفتاح، والذي يعد الأكثر تسجيلاً في تاريخ بلاده بواقع 13 هدفاً دونها خلال 6 نسخ شارك فيها، إلى أنه بالرغم من تلك المشاركات لم يظفر بلقب خليجي في تاريخه.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا، حين نسمع كلمة نحل يقفز إلى الذهن مباشرة جرة العسل، لكن العسل على قيمته ليس إلا المنتج الظاهر لخدمة بيئية أكبر بكثير. فقرابة ثلث ما ينتجه العالم من غذاء يعتمد بدرجة أو بأخرى على التلقيح الحيواني، والنحل في مقدمة من يؤدي هذه المهمة الصامتة. ومن هنا مستمعينا، يقول علماء البيئة إن النحل ليس منتج عسل بل مؤشر على صحة الأرض من حولنا. وفي المملكة قطاع نحلي راسخ أكثر من 2 مليون خلية نحل، وما يزيد على 5000 طن من العسل سنوياً، وأكثر من 20,000 نحال مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة. غير أن هذا القطاع يعيش اليوم بين فرصة تتسع ومخاطر تتصاعد. ضيفنا في هذه الحلقة رجل عاش مع النحل أكثر من 33 عاماً، الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الزنيدي أبو راشد، وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة الزلفي وعضو جمعية النحالين العربية. وسنمضي معه في 4 محاور من الدور البيئي للنحل، إلى علاقته بالمرعى والغطاء النباتي، ثم التهديدات التي تواجهه، وأخيراً كيف انتقلت هذه المهنة من الجهد الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم. فأهلاً وسهلاً بضيفنا الكريم، وأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في هذه الحلقة. مستمعينا الأعزاء، حين يزور النحل زهرة فهو لا يأخذ منها فحسب، بل يترك فيها حياة. تلك الحبيبات الدقيقة التي يحملها على جسده هي ما يحول الزهرة إلى ثمرة والبذرة إلى نبتة جديدة. ولهذا فإن غياب الملقحات لا يعني نقص العسل، بل يعني تراجع إنتاج الفاكهة والخضار والبذور وضعف تجدد النباتات البرية نفسها. والنحل ليس الملقح الوحيد، فهناك النحل البري والفراش وبعض أنواع الذباب، لكنه الأكثر كفاءة والأسهل إدارة. وله ميزة إضافية، إنه حساس جدا لما حوله، فإذا اختل الغطاء النباتي أو تلوث محيطه أو تغير المناخ، ظهر الأثر في الخلية قبل أن يظهر في أي مكان آخر. ولذلك يوصف النحل بأنه جهاز إنذار مبكر لصحة البيئة. ومن هنا مستمعينا، نسأل ضيفنا الكريم أستاذ عبد العزيز، من خلال خبرتكم، كيف تشرح للمستمع الدور البيئي للنحل بعيدا عن العسل؟ ولماذا يقال بأن النحل مؤشر على صحة البيئة من حولنا؟
1: والملقحات وعلى رأسها النحل تؤدي دورا مهما جدا في الحفاظ على التوازن المنظومة البيئية واستمرار الحياة على كوكب الأرض، فهي تساهم بشكل كبير في تكاثر النباتات وإنتاج البذور، فتنقل الملقحات حبوب اللقاح من الأعضاء الذكرية إلى الأعضاء الأنثوية في الإنسان. وتعتمد أكثر من 80% من النباتات الزهرية على الحيوانات والحشرات لإتمام عملية التلقيح، وهي تدعم سلاسل الغذاء، وهي المسؤولة عن إنتاج الثمار والمكسرات والخضار والفواكه، وأيضا هي تساهم في إيجاد مأوى للحيوانات والثدييات الصغيرة. كما أن التلقيح ساهم في الخلط الجيني بين النباتات، ويقاوم الأمراض، وفيها مكافحة التعرية. وإن وجود هذه النباتات يساهم في إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وأغلب المحاصيل يعني في العالم إنما تعتمد على الملقحات، فهي تدعم الاقتصاد العالمي في قطاع الزراعة بمليارات الدولارات.
0: من الحقائق مستمعينا التي قد تغيب عن كثيرين أن جودة العسل لا تصنع في المنحل بل في الأرض، فالسدر والطلح والسمر والسلم وأزهار المراعي الموسمية التي تعقب الأمطار هي المصدر الحقيقي لما نجده في الجرة، ولهذا يتنقل النحالون بخلاياهم بين المناطق تبعاً لموسم الإزهار من الجنوب إلى نجد إلى الشمال، والأرقام تعكس هذا الارتباط. منطقة الباحة تنتج نحو 1000 طن سنوياً، أي ما يقارب 5 الإنتاج الوطني، فيما تضم جازان قرابة 450,000 خلية، وحتى أشجار القرم على سواحلنا تنتج عسلاً له سوقه. لكن في المقابل كل تراجع في الغطاء النباتي بالاحتطاب أو الرعي الجائر أو موجات الجفاف يعني مرعى نحلي أضيق وموسم أقصر. وهنا نسأل ضيفنا الكريم، بحكم متابعتك للمرعى النحلي على مدى 3 عقود، ما الذي تغير أستاذ عبد العزيز فعليا في الغطاء النباتي وفي موسم الإزهار، وكيف تنعكس صحة المرعى مباشرة على كمية العسل وعلى جودته أيضا؟
1: لا شك أن سلامة وصحة المراعي والأشجار البرية ترتبط ارتباطا مباشرا بجودة العسل وبقاء النحل. فالغطاء النباتي هو المصدر الأساسي لغذاء النحل واستمرارية حياته، وعندما تكون البيئة المحيطة غنية ومتنوعة ينعكس ذلك إيجابا على المناحل، بينما يؤدي تدهور الغطاء النباتي إلى أضرار جسيمة. فإن طوائف النحل تحتاج إلى تنوع في مصادر حبوب اللقاح والرحيق، فهي تحتاج الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن، وهذا التنوع يقوي جهاز النحل المناعي ويجعله قادراً على مقاومة الأمراض والآفات. وإن جودة العسل وارتفاع قيمته العلاجية معتمد على رحيق الأزهار، أزهار الأشجار البرية مثل السدر والسمر والطلح وما إلى ذلك، فهي تحتوي على مركبات ومضادات أكسدة عالية، كما أن الأشجار صحية وخالية من الجفاف والتلوث. وإذا ما حدث تدهور لهذه المراعي فإن ذلك ينعكس سلبا على النحل، يكون هناك نقص في الرحيق وحبوب اللقاح وسوء تغذية للنحل وتضعف الملكة، وفي النهاية تنهار طائفة النحل ويهاجر النحل إلى أماكن أخرى. فسوء التغذية يقلل مما يقلل تدفق حبوب اللقاح، فيدفع المملكة إلى تقليل وضع البيض أو التوقف تماماً، وينتج عن ذلك تراجع حاد في تعداد الشغالات وشيخوخة الخلية. كما إن مناعة النحل تضعف نتيجة الجوع، ونحن نعرف أن النحل خاصة في الأوقات الباردة يحتاج إلى العسل لتدفئة الخلية، وإذا ما تدهور وضع الخلية فإن ذلك يؤثر سلبا على إنتاج العسل وإنتاج حبوب اللقاح، وينتشر أيضا ظاهرة السرقة بين الخلايا، فيهاجم النحل القوية الخلايا الضعيفة لسرقة مخزونها من العسل، مما ينشر الفوضى والأمراض داخل المنحل.
0: يواجه النحل مستمعين ضغوطا متداخلة لا تأتي من جهة واحدة، أولها المبيدات الزراعية، خصوصا حين ترش في وقت الإزهار أو في ساعات نشاط النحل فتصل إليه دون أن يكون مقصودا بها، وثانيها الآفات، وفي مقدمتها طفيل الفاروة الذي أنهك المناحل في العالم كله، ودبور البلح الذي يهاجم الخلايا في مواسم معروفة، وثالثها المناخ، موجات الحر والجفاف التي تقصر موسم الإزهار وتجهد الطائفة، ويضاف إلى ذلك تحد من نوع آخر وهو الغش في العسل الذي يضرب ثقة المستهلك ويؤذي النحال الملتزم قبل غيره. وهنا تبرز أهمية الفحص الميداني والعيادات البيطرية المتنقلة التي بدأت الجمعيات التعاونية تقدمها للنحالين. سؤالنا للأستاذ عبد العزيز، ما أخطر تهديد للنحل في بيئتنا اليوم من واقع الميدان، وكيف يمكن التوفيق بين حاجة المزارع إلى المبيد وحاجة النحل إلى السلامة؟
1: نعم، هناك تهديدات وأمور تؤثر على النحل، ومن أبرز هذه التهديدات التغيرات المناخية، من الارتفاع في درجات الحرارة أو موجات الجفاف الطويلة أو الصقيع الشديد التي تضعف الخلايا. ولعلاج مثل هذه الأشياء، أولا لابد من استخدام يعني صناديق خلايا معزولة تناسب أجواءنا سواء في وقت الحر أو البرد، كذلك استخدام المظلات والعوازل والسواتر لصد الرياح وما إلى ذلك. ومن الأمور التي تؤدي أو تهدد النحل الآفات والأمراض وأخطرها الفار وفطر النزيمة وحلم الغبار، وهذه يجب على النحال أن يهتم بالمراقبة الدقيقة للخلايا والفحص البصري ومراقبة نشاط النحل عند بوابة الخلية والتأكد من عدم وجود نحل يزحف على الأرض أو أجنحة مشوهة يعني تشير إلى إصابة بالفاروة أو نحو ذلك. كذلك من الأشياء التي تؤثر على النحل يعني فقدان الغطاء النباتي أو الجفاف أو الزحف العمراني على حساب الأشجار الرعوية المحلية من السدر والسمر والطلح، وهذه تحتاج إلى يعني تكاتف الجميع في التوسع في زراعة الأشجار المحلية ودعم مبادرات التشجير والموائل الطبيعية بأشجار متحملة للجفاف ومقاومة للمناخ. كما أن هناك خطر شديد على النحل وهو الاستعمال المبيدات الزراعية والمبيدات الحشرية، هذه اللي يستخدمها المزارعين تؤثر على النحل تأثيرا شديدا، بل أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى إهلاك منحل كامل. فدور النحال في هذه المسألة، أولا قدر الإمكان يحاول الابتعاد عن المناطق الزراعية والمزارع، يعني يتجه إلى المناطق الصحراوية والمحميات التي قامت الدولة وفقها الله بوضعها مثل المحميات الملكية المتعددة في سائر أنحاء المملكة. محاولة التنسيق بين المزارعين والنحالين في حال رش المبيدات، إشعار النحال بذلك لكي يغلق الخلايا بحيث لا تتضرر من هذه المبيدات. أضف إلى ذلك يمكن التنسيق مع المزارعين على الرش في أثناء الليل بحيث يكون النحل داخل الخلايا وإن شاء الله ما يتأثر بهذه المبيدات.
0: مستمعينا الكرام، كانت النحالة عندنا لعقود طويلة مهنة فردية تورث في البيت وتتعلم بالممارسة، واليوم تغير المشهد. انتشرت الجمعيات التعاونية للنحالين في مناطق المملكة، تقدم التدريب والإرشاد، وتسير العيادات الميدانية المتنقلة لفحص المناحل، وتفتح قنوات تسويق ومعارض متخصصة، وتعمل على حماية سلالات النحل المحلية من الذوبان في السلالات المستوردة. وإلى جانب ذلك تصل برامج الدعم الحكومي عبر ريف السعودية وغيرها إلى آلاف النحالين. وضيفنا اليوم هو أحد من عاشوا هذا التحول من داخله، مؤسس وعضو مجلس إدارة في الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة الزلفي، وعضو في جمعية النحالين العربية، الذي نتوجه له بالسؤال التالي: ما الذي أضاف العمل التعاوني المؤسسي للنحال السعودي مقارنة بالعمل الفردي، وما هي رسالتك لشاب يفكر في دخول هذه المهنة اليوم، وما الذي يستطيع كل واحد منا مزارعا كان أو صاحب حديقة منزلية أن يفعله لحماية النحل؟
1: نعم، هناك دور كبير للمزارع والمواطن العادي في حماية وضمان استمرار هذه الملقحات، فإن الدولة حفظها الله لم تأل جهدا ولم تقصر في إنشاء المحميات الملكية التي تساهم في توسع الغطاء النباتي، كما أن وزارة البيئة أيضا أنشأت يعني جهة خاصة لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، وهما يقومان بدور مهم جدا كبير في الحماية على البيئة، وبذلك نحافظ على هذه الملقحات. لكن المزارع له دور أيضا كبير في الحماية من خلال ترشيد استخدام المبيدات الحشرية وتجنب الرش العشوائي وإشعار النحالين القريبين منك بعملية الرش، وإن كان من الإمكان استخدام يعني المبيدات العضوية التي لا تؤثر على النحل فهذا جيد. كذلك أيضا بالنسبة للمواطن العادي الحد من استخدام المبيدات الحشرية المنزلية الكثيرة وترك أعشاش النحل البري وعدم استثارتها أو عدم إزالتها أو تدميرها. ويمكن أيضا أن تسيج المزارع بأشجار دائمة مقاومة يعني التصحر ومقاومة للجفاف، مثل أشجارنا البرية اللي هو السدر والطلح والأثل والكين وما إلى ذلك. وبالنسبة للمواطن العادي يمكن أن يكون هناك في عنده أحواض زهور أو زراعة حول المنازل أو شيء من هذا القبيل. ولا شك أن القطاع اللي هو قطاع تربية النحل عندنا يشهد تطورا كبيرا متسارعا كجزء من رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وهذه واضحة الملامح خاصة لنا النحالين، نرى ذلك يعني بشكل واضح، فقد ارتفع عدد النحالين المسجلين في المملكة ليتجاوز 20,000 نحال، وهذا بفضل القروض التي تقدمها الدولة لصغار النحالين والدعم اللامحدود التي تقدم، كما أن هناك أكثر من 2,000,000 طائفة نحل، ويتخطى إنتاج العسل لدينا بحمد الله أكثر من 5,000 طن في السنة. ونلاحظ مثلا بعض البرامج التي تساعد النحالين مثل برنامج ريف وإنشاء محطات جديدة لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وحماية السلالة المحلية من النحل وإقامة الدورات والتأهيل العلمي، كل هذا تقوم به الدولة وفقها الله ورعاها لخدمة هذا القطاع ومحاولة تطويره.
0: مستمعين الكرام، النحل في جوهره ليس مشروعا زراعيا صغيرا على هامش الاقتصاد، بل حلقة وصل بين الأرض والغذاء، وحين نحمي مرعاه فنحن نحمي ثمارنا ونباتاتنا البرية وتنوعنا الإحيائي دفعة واحدة، وحين يتحول النحال من فرد يجتهد لوحده إلى عضو في منظومة تدربه وتفحص مناحله وتقوم بتسويق إنتاجه، فذلك هو الفرق بين مهنة تورث ومهنة تبنى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا، شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الزنيدي أبو راشد على هذه الإضاءات القيمة وعلى 33 عاما من العمل مع هذا الكائن الصغير. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الاستماع في هذه الحلقة من برنامج السعودية الخضراء، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني ومن الإخراج شوق الحربي ومن التقديم سليم الغامدي، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السعودية الخضراء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: خليجي 27.
2: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية تواليا، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليجي 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلا للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل، ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران. عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول

سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبل تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تراث ومعمار،
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المملكة، برج المملكة القوس الفولاذي الشامخ في سماء الرياض، الذي افتتح عام 2002 للميلاد بارتفاع 300 متر، إذ يتميز في قمته بجسر السماء، وهو هيكل فولاذي بطول 65 متراً ووزن يناهز 300 طن، ويوفر إطلالة بانورامية شاملة على العاصمة الممتدة، حيث يعد تحفة معمارية ونقطة جذب عالمية تجسد رؤية الرياض وطموحها المعماري.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: إضاءات لغوية
4: على إذاعة الرياض.
5: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
3: عبارات وجذور.
5: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة، وفي هذه الحلقة نتناول عبارة طر شاربه، فما معناها؟ ورد في لسان العرب: وطر النبت والشارب

0: وكذلك شعر الوحشي إذا نسله ثم نبت، ومنه طر شارب الغلام فهو طار. وغلام طار وطرير كما طر شاربه. وفي التهذيب يقال طر شاربه، وبعضهم يقول طر شاربه، والأول أفصح. وقال الليث: فتى طار إذا طر شاربه. والطر ما طلع من الوبر وشعر الحمار بعد النسول. وفي حديث علي كرم الله وجهه أنه قام من جوف الليل وقد طرت النجوم، أي أضاءت. ومنه سيف مطرور، أي صقيل. ومن رواه بفتح الطاء أراد طلعت، من طر النبات يطر إذا نبت، وكذلك الشارب. ومن الملح فيه قول الشهاب المنصوري: قد فتن العاشقين حين بدا بطلعة كالهلال أبرزها، طر له شارب على شفة كالآسف الورد حين طرزها.
1: متشابهات وفروق.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة، والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الهدية والهبة، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة. ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له. وقال تعالى: فهب لي من لدنك وليا. وتقول: أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس. وأصل الهدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم، وسميت الهدية هدية لأنها تقدم أمام الحاجة. وقيل في التفريق بينهما: الهدية وإن كانت ضربا من الهبة إلا أنها مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، بخلاف الهبة. وأيضا الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول والقبض إجماعا. واختلف الأصحاب في الهدية، فذهب العلامة الجرجاني في القواعد على الاشتراط، لأنها نوع من الهبة فيشترط فيها ما يشترط في الهبة. وذهب بعض المتأخرين إلى عدم اشتراط ذلك فيها، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك. واستمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. لا يقال كان ذلك إباحة لا تمليكا، لأن نقول لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف المال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه ويملكه غيره من زوجاته وغيرهن. قيل: ويؤيده أن الهدية مبنية على الحشمة والإعظام، وذلك يفوت مع اعتبار الإيجاب والقبول، وينقص موضعها من النفس.
1: عامي وفصيح.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. وفي حلقة اليوم نتناول قولهم خبط، الذي يعنون به ضرب. فتعالوا إلى لسان العرب لنتعرفها ونتعرف معناها. ورد في اللسان: خبطه يخبطه خبطا، ضربه ضربا.

0: شديدا، وخبط البعير بيده يخبط خبطا ضرب الأرض بها. وفي التهذيب الخبط ضرب البعير الشيء بخف يده، كما قال طرفة: تخبط الأرض بصم وقح وصلاب كالملاطيس سمر. روي هذا البيت في قصيدة طرفة على هذه الصورة: جافلات فوق عوج عجل ركبت فيها ملاطيس سمر، أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت. وفي حديث سعد أنه قال: لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بآمين. يقول: إذا قام قدم رجله، يعني من السجود، نهاه أن يقدم رجله عند القيام من السجود. والخبط في الدواب الضرب بالأيدي دون الأرجل، وقيل يكون للبعير باليد والرجل، وكل ما ضربه بيده فقد خبطه. أنشد سيبويه: فطرت بمنصلي في يعملات، دوام الأيدي يخبطن السريحة. أراد الأيدي فاضطر فحذف، وتخبطه كخبطه. ومنه قيل خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. قال زهير: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يقول: رأيتها تخبط الخلق خبط العشواء من الإبل، وهي التي لا تبصر، فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد. فممن خبطته المنايا من تميته، ومنهم من تعله فيبرأ، والهرم غايته ثم الموت. وفلان يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة، ورجل أخبط يخبط برجليه. وقوله: عنا ومد غاية المنحط، قصر ذو الخوالع الأخبط، إنما أراد الأخبط، فاضطر فشدد الطاء، وأجراها في الوصل مجراها في الوقف. وفرس خبيط وخبوط يخبط الأرض برجليه. وفي التهذيب: والخبوط من الخيل الذي يخبط بيديه. قال شجاع: يقال تخبطني برجله، وتخبزني، وخبطني، وخبزني.
1: أخطاء شائعة.
0: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. وما سنتوقف عنده في هذه الحلقة هو قول بعضهم: ركبت القطار، وركبت السيارة، وركبت الطائرة. فما الصواب إذن؟ الصواب أن نقول: ركبت في القطار، وفي السيارة، وفي الطائرة، لأننا لا نركب ظهر أي منها كما تركب الدابة، بل ندخلها ونركب في بطنها، فهي كالسفينة التي ورد في القرآن الكريم أنها لا تركب بل يركب فيها. قال تعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالسفن كسائر وسائل النقل لا تركب بل يركب فيها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية. كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض وحلقة جديدة من برنامجكم عز النهار من هنا من العاصمة الرياض. يا هلا وسهلا فيكم، صباح التفاؤل، صباح الإيجابية، مساء الخير، مساء الطيبة. احنا دائما نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما أحلى وأجمل وأروع وأرق مستمعين وين ما كانت وجهتكم، احنا معاكم دائما على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

0: مساكم سعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في هذا النهار. يسعد لي مساء كل من يسمعنا، كل الناس اللي رايحين على دواماتهم، طالعين من دواماتهم، وأيا كان مشوارهم فحيكون أحلى مشوار معنا في عز النهار. لكم في البدايات أجمل تحية من مهند الويمي في الإخراج، الإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلي.
1: نقول مساء الأمن، مساء التفاؤل، مساء الانتصارات إن شاء الله اليوم، اللي فعلا اللحظات المرتقبة في المستطيل الأخضر، الصقور الخضر راح تكون إن شاء الله بإذن الله. نقول فالكم إن شاء الله وحليفكم إن شاء الله الفوز أمام نظيره طبعا المنتخب الشقيق، المنتخب الإماراتي، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لكل المنتخبات طبعا اللي غادرت واللي ما زالت طبعا متابعة لهذا الحدث الكبير، واليوم النهائي بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. طيب، هذه من السواليف أو الترند اليوم في حلقة اليوم بنتناولها، لكن نبدأ كالعادة، وين مشواركم، وين رايحين، وين جايين، بنسولف معاك وبندردش وبناخذ علومك، وبرضه بعد بناخذ موضوع الترند. غادة كيف الحال؟
0: سلم حالك، تمام

0: تمام، ما في احلى من كذا. بكره اربعاء،
1: الاربعاء
0: اي، فهل التراحيل
1: بس تن الايام بدت تسرع. هذه طبعا يقول لك الخريف بدت مواريها طبعا، والاجواء ساعات النهار طبعا تقصر
0: صارت والليل تقصر صح،
1: والليل يطول.
0: يعني امس سويت كذا شغله في فتره المساء يوم الظل بالساعه للساعه 10.
1: يا سلام،
0: فاللهم لك الحمد. يعني جميل انك يعني عندك متسع من الوقت تسوي كذا امر. فعلى ما يبدو انه لازم الانسان يكون عنده دورة حولية، في النهار يبدأ يركز على الصيف، وفي الليل يبدأ يركز فترة شتاء، يبدأ يركز في إنهاء أعماله في الشتاء في الليل. فعموما إحنا معاكم أصدقائنا زي ما عودناكم دائما، فقرتنا الأولى مشوارك على وين، وحندردش معاكم. إيش رأيك نسألهم سؤال، وش توقع مباراة اليوم؟
1: التوقعات التوقعات بناء على حضور المنتخب في هذه البطولة، بناء على لا إله إلا الله، المشاعر، الجمهور، التوقعات. يعني معلش إن شفنا ما شاء الله تبارك الله توقعات الجماهير الخليجية أنه المنتخب ما راح يحقق نتائج مميزة، لكن المنتخب كان في أفضل حالاته، مستقر فنيا، إداريا، جماهيريا. الشكر طبعا للجمهور، حلم ناخذها من سياق الجمهور لأنه جزء من برنامجنا الترند ونقاشات الشارع السعودي. لذلك التوقعات كم من اللي ممكن يكون العلامة الفارقة؟ مختار علي صح أنه سجل هدف الأخير في بلنتيات المباراة أمام نظيره طبعا المنتخب ايش كنا مع مين
0: احنا كنا مع قطر،
1: مع المنتخب القطري ذاكرة مرة قاعد كذا كان يقرر
0: ما أدري شلون. شوف كلامك صحيح إبراهيم، يعني احنا يمكن شفنا كيف كان في صلابة دفاعية في المنتخب السعودي مع مباراة مع المنتخب القطري. في المقابل أيضا المنتخب الإماراتي يتمتع بقوة هجومية، فاليوم حنعمل مكس رهيب.
1: تدرين عاد أنا دام برنامج رياليتي وسواليف، أنا يعني متفائل إذا كانت التشكيلة نفس بداية تشكيلة المباراة المنتخب أمام نظيره القطري. طبعا منتخب القطر الشقيق طبعا كانت تشكيلة البداية مع منتخبنا السعودي الصقور الخضر كانت مميزة جدا. وأنا أشوف همام وبعض اللاعبين اللي فعلا اللي أعطاهم فرصة المدرب والجهاز الفني فرصة للعب في المباريات الماضية علامة فارقة. شفنا نجوم، منو اللي ممكن يكون علامة فارقة؟ طبعا مختار علي ما كان له ظهور ذاك الظهور القوي يمكن في الأندية، بس لكن المنتخب بدأ يبرز اسمه، بدأ يعني
0: يضع بصمة،
1: يضع بصمة مثل ما ذكرت يا غادة. لكن منو اللي يكون راح يكون علامة فارقة في هالمباراة؟ سواليف حبية، وأنا أعرف أنه لحظة مرتقبة في هذه اللحظات. ناخذ اتصال. ألو،
0: دق عليك المنتخب.
1: دق على المنتخب. طيب يوسلمي.
0: لا بس نقول إن شاء الله يا رب إنها نتيجة مشرفة، ونتيجة نشوف الأخضر فيها متألق. البداية حتكون حذرة صح؟
1: الله يا أخي، ودي أسمع أغني كلام منتخب. شو رأيكم نسمع شيء؟
0: تبي تحمس؟
1: جاكم الإعصار شيء؟
0: جاكم الإعصار
1: قديمة يا أخي. لا سواليف جزء من برامج الترند، هذا ترند اليوم يعني
0: يا أخي. كل مرة أسمع فيها جاكم الإعصار يفوز المنتخب.
1: وعلى فكرة ترى من اللي يقول اللي تخلي العداد عندنا يا أبو حمد، حنا اللي نختار وش نتكلم فيه. ولا طيب شو اسمه، اعطونا شيء كذا حماسه يا جماعه، كذا متحمسين يا جماعه.
0: حسسني انت اللي تبي تلعب.
1: والله ودي
0: لو جتك فرصه ابراهيم، بما انك لاعب سابق، انك تدخل ضمن تشكيله المنتخب السعودي، وين حتلعب؟
1: والله يجيني احلام العصر واتحلم كذا انه يجيني اتصال ابراهيم، احنا متفائلين الخبره وكذا صح. أيه. انك كبير يعني
0: عدت عليك راحت.
1: ايه بس انه فيك شده تبدع. جاكم خلاص كذا بودي تنطلق. على فكرة ترى أنت سبب في فرحة جمهور، فرحة مواطنين، فرحة مقيمين، فرحة منتخب، فرحة وطن، فرحة
0: إيه تمام. وممكن تكون سبب النكسة
1: ممكن، بس أقول أنت جميل أنك تكسب محبة هالناس، ترى مو بسهلة. أدري أن لكل نجاح ضريبة يعني صح أنه أنت قلت نكسة، بس أنه الهدف ترى على فكرة جهاز إداري الجاز يبعد يبعد اللاعبين عن توجيه الجمهور، لأن أحيانا الجمهور يقود اللاعب. أنت في أفضل حالاتك، أنت سيء، أنت عشان ما يتأثر حتى في المستطيل الأخضر.
0: صحيح.
1: لكن حضور الجمهور كبير، الله يكثر خيرهم ويعطيهم العافية، مميزين متفائلين يا جماعة. والله كنت أتمنى اليوم أكون في جدة، إذا تسمحين بكرة ما أجي أروح جدة اليوم، بس أنا برايح.
0: لا ما أصير يعني تروح جدة وأنا ما أروح. ليش؟
1: أنت المباراة الجاية؟
0: لا
1: البطولة الجاية؟
0: كلا.
1: السفرة الجاية انت بيدها من الله اصلا غادة، تبي تهجي اصلا.
0: عموما نقول إن شاء الله يا رب كل توفيق لمنتخبنا السعودي ونشوفه متألق وياخذ الكاس كاس الخليج بإذن الله تعالى تكون من نصيبنا. نروح المشوارك على وين نحب يكلمونا ويقولونا مشاورهم على وين ويعطونا كذا توقع سريع يعني ما نبي تحليل لأنه مباراة برنامج زميلنا علي اليوسف
1: تحليل أنا ودي أقول حاجة مو بس حتى تحليل نبي بعد من الاسم من العلامة أو الاسم البار اللي راح يبرز من المنتخب السعودي من الأسماء الجديدة الحاضرة اللي تحسنا لها مستقبل كبير إن شاء الله في القريب العاجل. لا ما احنا ما احنا ما هذا جزء من
0: لا بس توقع يعني
1: توقع سواليفنا يا ابو حمد. يلا فاصل ونكمل معاكم على 011 40 5 3.

0: عودة لكم أصدقائنا ومع مشاويركم اللي رايحين واللي جايين، شاركونا وقتكم الجميل على 011-40-5-3 وقولونا هالمشوار على وين. نقول هلا وسهلا بأول اتصال معنا، كني سمعت رجاء جابر. حيا الله جابر.
1: عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أخباركم؟
0: الله يخليك يا جابر، كيفك أنت؟
1: والله الحمد لله.
0: من تكلمنا؟
1: من الدمام.
0: حيا الله هل الدمام، شلون الدمام؟
1: والله الحمد لله طيبين
0: دوم إن شاء الله. قولي يا جابر، مشوارك الحين وين؟ وين رايح وين جاي؟
1: والله مشواري تمشي هنا في الدمام و...
0: طالع تمشي الظهرية؟
1: و... أي أيوة والله.
0: يعني حلو حلو الجو، يحمس حق الطلعة.
1: صحيح جمل.
0: ولا أنت يا جابر ضد كل شيء، يعني ضد الشموس والحار والرطوبة؟
1: لا والله أطلع ما أختلف معي، أطلع كل الأوقات
0: إن شاء الله عليك. كم شيء ساعة الصدر فلت حجاج.
1: صحيح ايوه، واليوم شرب باذن الله مباراه السعوديه، شرب باذن الله يفوز السعوديه 3-0.
0: 3-0
1: ايوه،
0: يعني ما في بلنتيات، تنتهي بشواطها الاساسيه.
1: تنتهي الشواطها الاساسيه
0: ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. شكرا يا جابر، يعطيك العافيه. في اتصال بعد، كل اللي حابين يشاركونا 011-40-5-3. منايف
2: مرحبتين، السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلين. عليكم السلام ورحمه الله.
2: مساءكم اخضر باذن الله ان شاء الله.
0: مساءك سعاده يا رب. يا رب الله يسمع منك. عندك توقعات نتيجه معينه؟
2: والله اتمنى انها يخلصون الشوط الاول والثاني ولا تطول زي مباراه
0: اي تنتهي في الاشواط الاساسيه، يعني ما نروح لبلنتيات ولا اشواط اضافيه وكذا.
2: اضافيه وركلات الترجيح اللي ركلات الحظ، هذه مشكله دي.
0: مين برايك؟ مين يعني المباراة اللي راحت شفنا محمد العويس قديش يعني هو اللي بدع في المباراة. المباراة هذه اليوم تعتقد مين اللي راح يكون نجم المباراة ويبدع من منتخبنا؟
2: كلهم جميعا، كلهم مع الحارس ان شاء الله،
0: كلهم بلا استثناء.
2: كلهم ان شاء الله بيشدون حيلهم. مرعد اخر مباراة في ختامه ان شاء الله مسك
0: باذن تعالى. يا رب يا كريم. شكرا يا ابو نايف.
2: فرحة وطن ان شاء الله.
0: يا رب يا رب كلنا نفرح ونستانس. تسلم لنا. شكرا ابو نايف. في اتصال بعد، عبد الجبار.
3: عبد الجبار شلونك؟
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: وعليكم السلام. يا هلا وسهلا.
4: الليله ان شاء الله ليله خضراء
0: باذن الله تعالى. كم تتوقع؟
3: كم
4: اتوقع؟ 3-1 باذن الله.
0: لازم الواحد بدون الواحد. طيب
4: 3-1 ان شاء الله.
3: لا لا عادي، بس انه واحد، لان برضو منتخب الاماراتي له ثقله، له وجود حضوره، بس احنا محفزين لل ها
4: مدجج بالنجوم ولاعيبه عندهم خبره ان شاء الله. الاخضر غداه
3: عبد الجبار، سواليف حبيه وانت متابع، وش يحتاج المنتخب كذا باختصار؟ لانه انت تعرف انه اخر بطوله حققها المنتخب السعودي عام 2004،
0: قبل 20 او 23 سنه،
3: قبل 24 سنه
0: يا رجل.
4: المنتخب يحتاج استقرار تام حتى يتمكن من حصد البطولات باستمرار
3: ان شاء الله.
0: استقرار تام قصدك في على مستوى لاعبين ولا اداره ولا ايش؟
4: يعني استقرار المنتخب، كلما كان الفريق مستقر بالتشكيله، مستقر باختيار النجوم، مستقر بكل شيء، النتائج تتحقق بامتياز
0: باذن الله تعالى. شكرا.
4: المنتخب الاماراتي ممتاز، لكن ان شاء الله السعوديه اليوم تحقق انتصار
3: باذن الله.
4: يصبح الشعب باذن الله. انا من اليمن ومحب للنادي الاهلي
0: الله. وانت تكلمنا من وين يا عبد الجبار؟
4: انا من اليمن.
0: ايوه تكلمنا الحين من وين؟
4: من جده.
0: جده اهلي وايش؟
3: جده كذا اهلي وبحر.
0: اهلي وبحر.
3: اول شيء تحيه لك يا حبيبنا، وتحيه لاحبابنا في اليمن، وتحيه لجمالك وحب. يا اخي اللي يحبون الاهلي احس انهم كذا نفسيتهم رايقه، بس متعصبين في المدرج.
4: الأهلي دائما راقي
3: والله، راقي ورايق،
0: وجمهوره راقي بعد.
4: نخبتين ها
3: الله، او نخبتين عاد بنرجع نقلب المواد يا ابويا.
0: الله يسامحك يا عبد الجبار. شكرا.
3: مع السلامة عبد الجبار.
0: يعطيك العافية.
3: شكرا. أنا متفائل، أنا متفائل حقيقة إنه يعني وين بتتابعينها على فكرة؟
0: وين يعني بتتابعها؟ أنت وين بتتابع؟
3: والله أنا عندي بروفة شغلة كذا، وإن شاء الله نقدر أتابعها.
0: عرفت.
3: حياك الله.
0: كلنا في نفس الموقع.
3: مسقط رأسك يا
0: بالضبط. خلاص. يا حتكون زفه بليله يا حن. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله انها فرحه كبيره باذن الله تعالى. ابو ذكرى،
3: ها
0: ابو ذكرى معنا.
3: ابو ذكرى مساء الخير. الو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. مساء الفل يا غاده، مساء الياسمين يا ابراهيم،
0: مساء الورد. حياك
3: انت متاكد انك مصري ولا
5: ليه؟ عشان ذكرى يعني بتسموا ذكرى كثير.
3: انت من وين تكلمنا؟
5: من الرياض.
3: لا بس انا احسك يا انك منتحل شخصيه او ايش، تحيه لاحبابنا في مصر حقيقه يعني.
5: ليه كده يا ابو خليل؟
3: ما ادري والله. تفضل غادر. يمكن انا انا انا بالنسبه لي احس ان سعودي قاعد يقلد مصري.
0: صعيدي؟
3: صعيدي؟
0: ما ادري. صحيح ابو ذكرى؟
5: صحيح.
0: صعيدي من فين؟
3: ما في مصري يقول صحيح.
5: يعني انا بقول آه.
0: لا بيقول بقى صح. لو انت بقى صح. صعيدي صح بتقول لي صح، ما بتقوليش صحيح.
5: انا بقيت 23 سنه معاكم في السعوديه.
0: آه، اوكي خلاص عرفنا.
5: حياك
0: يا وسهلا.
5: بلد المشبك، عارفين بلد المشبك والحلويات؟
0: آه. دمياط اكيد.
3: كيفك يا حب؟ تمام ان شاء الله.
5: ايه
3: ندخل ندخل الان في الموضوع الاهم. هل انت متابع لبطولة الخليج ولا؟
5: ربنا يحمي العويس، ده هو اللي هو اللي مصيطنا وهو اللي مشرفنا والله العظيم.
3: انا اقول يا زين يا زين كابتن اي منتخب يكون بافضل حالاته، مو بس الخبره.
0: ايه لانه ياثر على باقي اللاعبين.
3: الله عليك على الكلمه ذي، ياثر على باقي اللاعبين يعني ثقه.
5: كلهم كلهم كلهم عسل، كلهم عسل، بس يعني ركلة الجزاء دي بتاعت العويس دي مباراة الحل
3: بس،
5: عارف؟
3: اه
5: صح ولا لا؟
3: صح.
5: احنا تكنتنا يا باشا، ده انا دمي فار.
3: لا ما لا لا اليوم ان شاء الله تكون مباراة مختلفة. توقعاتك النتيجة كم؟
5: توقعاتي ان شاء الله الرياض الليلة ما بتنامش
3: يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي
3: يا ربي.
5: انا اول واحد وشكرا ودايم بتابعك والله.
0: شكرا يا ابو ذكرى.
3: اللهم لك الحمد الجميل يا يعني حلو الانتصار، انتصار وأمن وأمان ورفاهية وبلد عظيم وقيادة رشيدة. على فكرة احنا اعتدنا نكون دائما في في في مصاف النجاح، في دائما في الأول.
0: صحيح.
3: وهذا اللي عودنا عليه يعني سمو سيدي عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، اللي فعلا زرع فينا كيف احنا نفاخر بوطن عظيم، نفاخر بإنجاز عظيم، نفاخر كذا. يا جماعة كل يوم احنا في نعمة هالوطن، كل يوم لازم نشكر الله سبحانه وتعالى في كل صباح وفي كل ليل.
0: والأحلام تصبح حقيقة في واقع السعوديين بفضل سمو أميرنا الشاب الطموح محمد بن سلمان.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائنا. مخرجنا يقول في اتصال، نروح ترند اليوم ولا ناخذ اتصال؟ ناخذ اتصال قبل. حياك الله بسمة ولا أسمة؟
1: السلام عليكم.
0: ولا واحد فيهم. عليكم السلام.
1: خالد معك.
0: عذرا منك، حياك الله يا خالد.
1: حياك الله، ما عليك.
0: يا هلا وسهلا.
1: بالنسبة للمباراة المنتخب اليوم،
0: نعم،
1: نتمنى التوفيق للأخضر إن شاء الله، والصدق والله محتاجين فرحة يعني.
0: جدا جدا صراحة
1: محتاجين فرحة يعني.
0: توقعها كم يا خالد؟
1: والله أنا أتوقع مباراة الهدف الواحد يعني، ما راح تكون أهداف كثيرة يعني.
0: والله ربما صراحة، لأنه كل المنتخبين يعني عندهم ما شاء الله نجوم، وعندهم القدرة والإمكانية في الفوز، عندهم نفس الفرص، والكل حيلعب على يعني الهجمات الحذرة والتركيز الدفاعي أكبر. فأنا أعتقد اليوم من الصعب حيكون تسجيل أهداف.
1: الله يوفق المنتخب. وبالنسبة للبطولة هذه مهمة أكثر من أي بطولة ثانية يعني، أكثر البطولات الخليج اللي راحت
0: إيه؟
1: أو حتى تأهل كأس العالم، لسبب ان احنا مقبلين على استضافه كاس اسيا، وان شاء الله بعدها
0: كاس العالم.
1: فاللاعبين مضغوطين وهم محتاجين هالبطوله، والشعب محتاج هالبطوله
0: كلنا، والله
1: محتاجين نفرح، واللاعبين يعني نعذرهم على الضغوط اللي هم عايشينها ويحاولون يسعدونا، ويا ريت نخلي الميول على جنب بس يعني فتره بس يعني.
0: إن شاء الله كلنا ورا الأخضر اليوم بإذن تعالى. شكرا يا خالد.
1: والله يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، شكرا لك.
1: يا هلا.
0: يا هلا وسهلا. فعلا والله زي ما قال خالد، حنا محتاجين يا جماعة الخير فرحة. نبي اليوم مباراة 90 دقيقة وتنتهي مع نهاية صافرة الحكم، وحنا نقول ألف مبروك لكل سعودي وسعودية هذا الانتصار. يا ربي يا كريم. طيب روح لترند اليوم. يلا.

0: في ترند اليوم أصدقائي، يعني موضوعنا جاي من قلب الحدث، من الناس اللي قاعدين يسمعونا هم في سياراتهم، الناس اللي قاعدة بالشارع في السيارة في أمان الله، وإذ فجأة تسمع صوت الهرن. نقول مهند، حنا نسميه بوري.
1: بوري وش هرن؟
0: بوري مو هرن؟
1: لا هرن ظاهر شو اسمه باللهجة الكويتية ولا
0: إنجليزية بعد
1: كويتية صح؟
0: ايه أي. طب غير كذا لغه عربيه فصحى شو نقول؟ منبه سياره
1: طب ما ادري.
0: طيب هو اول البوري عندنا. طيب البوري عندنا يا اخي، انا مره استغرب انه كثير من الناس عندنا اليوم يستخدم بوري السياره احيانا بشكل مره مزعج. يعني انت عند الاشاره والاشاره ما بعد، ها يدوب افتحت، يدوب تسمع صوت البوري من عاشر سياره وراك. طب ليه يا جماعة؟ يعني استخدامات البوري عندنا لها قاموس مرة غريب عجيب. اللي عند الإشارة يعني يقولك يا فلان تحرك، ما يعرفك بس يقولك يلا تحرك، واللي أحيانا يعني يستخدمه بشكل يبين لك أنه هو معصب، أو أنه يستخدمه مع تكبيس طبعا أنه افتح المسار.
1: لا لا، موضوع البوري موضوع مزعج صراحة ومقلق للأمانة، يعني لأن في ناس ممكن يعني تنفجع، ممكن ناس. وعلى فكرة ترى يعني أتذكرتني موقف، هذا واحد من
0: واحد من الشباب. نعم
1: رجعنا على طير يلي.
0: حدثني. قولي إيش السالفة.
1: هذا لا إله إلا الله، واحد من الشباب يدق على واحد بوري، يدق عليه ما التفت له كذا، عشان أعلمك استخدامه ده أحيانا مو في محله.
0: إيه؟
1: راح لاحقه وكذا وحده وصقع في إشارة وجاء نزيف داخلي.
0: مين اللي صقع؟ اللي يضرب البوري،
1: اللي يضرب بوري يدقدق على واحد يطارده. أيوة. الله لف عليه ما انتبه له، فدق عليه بوري، هذاك ما انتبه له. ودق ولاحق وذاك ما يطالع، ويدق والظهر يوم قدم لف عليه وصقع بإشارة. تمام
0: سلامته.
1: ايه من تتوقعين اللي ارتطم بالإشارة او من اللي صدم في العمود هذا؟
0: لا تقولي اللي ما له دخل.
1: اللي ما له دخل ومن ذوي الإعاقة السمعية، لا يسمع ولا يتكلم.
0: يا ساتر.

0: فهذا نقلا عن الاخوان في احد الجهات انه يا جماعه خير استخدام البوري ترى مو بس حتى اللي يسمع واللي ما يسمع. استخدام البوري اصلا بشكل خاطئ. انت تفكر الناس كلها ترى يعني تسمع او انه مثلا ترى ممكن البوري يفجع، ممكن يزعج، ممكن يخلي يتصرف تصرف خاطئ. يعني انا ما ادري ترى يعني هذا جزء، انا اعتبره جزء من الاذيه صراحه. البوري جزء من الاذيه،
1: اذيه وازعاج يعني ضوضاء. أنا أعتبره صراحة يعني المكان اللي فيه انخفاض جودة حياة تلاقي الناس هم يستخدمونه بشكل كبير جدا. في دول برا يقولك محرم أصلا استعماله إلا للضرورة القصوى حسب مواقف معينة أو ظروف معينة يستخدمونه. فاليوم نبي نسألكم أصدقائنا، وش أكثر بوري يرفع ضغطكم أو ضغطك يا مستمعنا؟ زي ما قلت، في اللي عند الإشارة، في اللي يبيك توخر أو تبتعد عن المسار، في اللي يعطيك بوري يعني ترى أنا زعلان، أنا معصب، أنا ممكن أسوي أي شيء الحين. هذا الاستخدام الجماعي للبوري أكيد أنه مو جديد، لكن كيف تحول البوري من وسيلة تنبيه إلى تحية غضب إلى استعجال أو حتى وسيلة لطلب خدمة؟ أحيانا وأنت جالس المحل دق بوري رغم أن البلدية منعت أن أحد يطلع من المحل عشان يقدم لك خدمة في سيارتك. فاصل ونسمع منكم.

0: حياكم الله من جديد يا أهلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. ذكركم كالعادة رقمنا الموحد 011-40-5-3. نورتونا وسعدتونا وآنستونا بوجودكم معانا عبر الأثير. ويا هلا والله وغلا وكراتين حلا، مو بكرتون حلا، كراتين
1: كريم.
0: طيب ناخذ أسماء،
1: ناخذ أسماء في اتصال هاتفي. حياك يا أسماء، هلا وسهلا. أسماء هجت بالكراتين حقت الحلا
0: حبيبنا أحمد. طيب أسماء مساء الخير.
1: طيب شوف الاتصال مرة ثانية مهند، معنا ناصر.
0: ناصر مساء الخير.
2: يا هلا، السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله ومرحبا.
2: الله يسعدك ابو تركي، مساءكم حلو،
0: مساءك اخضر، مساءك انتصار، مساءك امن وامان، مساءك سعاده، مساء وطن. ها
2: مساءكم حلو مثل ما انتم حلوين
0: يا اخي، انت الجميل والحلو يا قلبي.
1: تسلم يا ناصر،
0: انا خبت تحمست من ها فهمت.
2: لا اوكي، لا ناخذ واحد
0: يا حبيبي، منورنا. من وين تكلمنا يا ناصر؟
2: عندك كرتون حلم وحلا واحد
0: بس. يا زينك ويا سواد ليلك.
1: هو من فتح بقاله هو اشغل بكراتين الحلا.
2: الله يسعدك، الله يسعدك حبيبي. اولا انا اعلق على اتصال الاخ اللي كان قبل شوي.
0: ايه
2: اللي يقول احنا بحاجه فرحه. الحمد لله رب العالمين، احنا ما انا بحاجه فرحه، احنا بحاجه فرحات زياده.
0: صح،
2: وما هو فرحات عثمان، لا، فرحات من جمع فرحات، يعني فرحه وفرحه وفرحه.
0: صح،
2: الحمد لله احنا في المملكه العربيه السعوديه العظمى كل يوم فرحه، وكل يوم
0: انجاز
2: انجاز، وكل يوم تقدم، وكل يوم
1: كل يوم خبر حلو،
2: كل يوم رؤية، وكل يوم بعد للأمام إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: يا حبني لك،
2: حقق المنتخب البطولة أو ما حققها إحنا فرحانين بهم، وهم رجال أوفياء. اليوم إن شاء الله بإذن الله نفرح، وبإذن الله تكون البطولة سعودية، ولمن يسمع من رجال الاتحاد السعودي أو من قادة المنتخب في حال تحقيق المنتخب إن شاء الله لهذه البطولة، أتمنى أنها تكون هدية لفهد المولد.
0: الله عليك.
1: طبعا ما ننسى من الدعوات،
2: أسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء ويرد إلى أهله عاجل سالما غانم يا رب.
0: والله يا ناصر، الجانب الإنساني اللي قاعد تتكلم عنه، أول شيء أنا شكرا لك وقبل على رأسك يا ناصر.
2: تسلم حبيبي.
0: وأنا وكلامك على ما تم يا جميل يا عسل يا غالي. يا جماعة الخير، رسالة للجمهور، ترى الجانب النفسي لدى أي لاعب خدم المنتخب وخدم الوطن أو أنه تحت الأجهزة أو في العناية، أو لا تنسونا بدعوة، ورب هل يعني بينعكس إيجابا على أي واحد يعني، فلا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب. وأنا أعرف أنه المنتخب مقصر، وشفنا صور ولقطات يعني نستذكر فيه تاريخ هذا اللاعب الكبير اللي كان سبب بعد الله في فوزنا على الإمارات في يوم من الأيام.
2: هذا هو، نعم، وكان سبب بتأهلنا كأس العالم 2018 على اليابان.
0: صحيح،
2: يعني رجل قدم للمنتخب، ونسأل الله أن نرفع عنه.
0: آمين آمين يا رب العالمين. الله يعطيك العافية ناصر.
2: ومن قال اسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى فرحة سعودية، ولو لا قدر الله ما تحققت إحنا فرحانين فيهم على طول.
0: يا حبني
1: إن شاء الله تحقق.
2: بالنسبة للنتيجة، النتيجة أتوقع إن شاء الله لو الإمارات فتح اللعب أتوقع أنها لن تقل عن 3. عندنا أطراف خطيرين سريعين ممتازين، عندنا مهاجمين في الوسط المتقدم روعة، عندنا ضاربين رأس. لو الإمارات هاجم وفتح اللعب أتوقع بإذن الله أنا لن تكون عن 3
0: يا رب. وبرضو يعني لا تحرمون، أنا أقول رسالة للجمهور، لا تحرمون ترى وجودكم فارق دائما. شفنا اللعيبة قاعدين يعني يتغنون ويترنمون ويبدعون ويقدمون جزء كبير، وهذا دور الجمهور على فكرة. يعني شفنا تفاعل اللعيبة.
2: سمعت إن الاتحاد الخليجي قاسم الملعب 50-50، هذا ما يصلح، هذا حرام يا أخي. ليش الدولة تستضيف إلا عشان تستفيد من عامل الأرض والجمهور؟

0: طيب شوف يا اخي، في الامارات يا اخي، في ملعب الامارات ما يحضرون يا اخي 7000 ولا 6000 ولا 8000. تجي هنا في الجوهره 60000 تعطيهم 30000.
1: نحتاج مزيد من قاعد
2: الحين تقسيمه، الحين تقسيمه 50 50.
0: اي انا اللي سمعت عنه وقرات عنه.
2: لا لا ما اعتقد. لا تاكد من المعلومه،
0: حسب ما قرات
2: تاكد المعلومه يا ناصر.
0: والله يا ليتها تكون خاطئه، واشوف 60000 اكبر في الملعب.
2: يا زينك تبي شيء؟
0: تحياتي، ابغى من كرت الحلا قطعت حلا زيك بس.
2: ابشر بالسعد. تمام اسماء،
3: اهلين مساء الخير.
2: صح النوم تتشخرين ولا وش؟
3: لا حرام عليك، سقتها طقتني الشمس. اقول
1: بسم الله عليك، سلامتك والله، سلامتك، الف سلامه.
3: سلمكم. وين احنا مبسوطين مفرحانين ومستانسين وقاعدين نسمع يعني اشياء، ونسمع ناس يتكلمون ويتنون، ناس واعيه الحمد لله. الجمهور الحين واعي، ما عنده نظره كذا او نظره كذا او كذا او كذا او كذا، بالعكس احنا شايفين شيء. شفت الروح، شفت لما يكون شيء ناشف وترش عليه مويه وينتعش، انتعشنا
1: فرحه انتعاش هذه.
3: ايه انتعشنا، انتعشت، رجعنا للذكريات، رجعنا للعلوم الزينه حقت الكور، حقت المباريات اللي ما نرضى بالهزيمه صدق.
2: ايه وصار ترى التاثير مو عليك انت كأم، حتى على الـ على الـ على الطفل يعني. على الاسره يعني. علمك شغله، تبينا باسلوب العفو اللي الانسان فيه دائما في المجالس.
3: ايه نعم
2: كذا، السوالف الحبيه.
3: صحيح،
2: احنا ننتظر اي انجاز عشان نقدر نعبر عن مشاعرنا في الشارع.
3: نعم
2: ما تلاحظين؟ لان اعرف انه حكومتنا الرشيده جازت تكافئ المواطن المقيم اليوم حتى مع اي انجاز.
3: شيء
2: صح
3: الحين هم يقولوا ايه فعلا. وش ايش ايش ايش المعروف وتعرف عنا ان السعوديين
2: ايه؟
3: نفرح بكل شيء، ندور الفرحه وينها فيه.
2: صح
3: نفرح فيها. فان الحين احنا الحين اليوم كنا عرس عندنا، شفت اللي قاعدين يجهزون
2: الحين. صح
3: انا قاعد اجهز من الحين
2: ما شاء الله،
3: جلستنا وفرحتنا
1: بالضبط، الحلا والشاي والهواء
3: كلش والاعلام وما ادري كلش. ان شاء الله انا عندي احساسنا بنفوز ان شاء الله.
2: يا رب
1: يا رب الله يسلمك.
2: اليوم
3: باذن الله بنفرح، اما ان ما فزنا فإن فرحانين.
2: لا باذن الله باذن الله بنفرح. انت كلامك جاني قشعريره انت، خلاص اسمع.
3: إيه
1: خلاص
3: إيه
1: بقى بس الكيكه ولا مات كل شيء.
3: اشعر اننا بنفوز ان شاء الله
1: باذن الله.
2: الله
3: يسعدك، احنا فايزين باستضافه ويعني بدوره خليج، احس انها افضل دوره خليج.
2: انا ودي بعد كلامك ودي افضفض. شكرا اسمع، يعطيك العافيه. طيب ودي كذا فضفض معنا بعد سعود، قل لي فضفض يا ابو حمد مهند بعد سعود افضفض. طيب سعود مساء الخير.
4: أسعد الله مساكم.
2: ترى موضوعنا عن البوري قبل عن المنتخب. أيوة بس يلا
4: على البوري. بس انا شوف
2: دق بوري
4: اتمنى
2: يلا
4: اتمنى الفوز لمنتخبنا. والله ما شفت المباراه لكن اليوم بشوف المباراه ان شاء الله
2: باذن الله.
1: ان شاء الله.
2: توقعاتك كم يا حبيبنا؟
4: والله ان شاء الله توقعاتي 2-0 للمنتخب باذن الله.
2: باذن الله. حاب تقول شيء من الاسم اللي فارق وكذا واللي بيبدع وذا؟
4: والله ترى الأسامي اللي عندهم كلهم قدامه يا خليهم استورات.
2: يا زينك يا زينك.
1: هذا قديم من زمان.
2: يا ربي نسيت في كلام تخاط ودي أقوله والله نسيت.
1: طيب بالنسبة لترند اليوم استخدامات البوري، تشوف شيء مبالغ فيه مزعج ولا الوضع تحت السيطرة؟
4: والله يا جماعة الخير شوفوا، أكثر مدينة في السعودية إزعاج في البوري عندنا في الطائف.
1: الطائف شو معنى؟
4: والله أنا اللي لاحظت، أنا من الطائف وهذا اللي أنا شايفه.
1: يستخدمون البوري حق إيش أكثر شيء؟
4: والله لو كل السيارات، بس أنا ما أحب أسمع بوري الكامري بالضبط. عايز كده يدخل جوه طبلتي
1: وين عند إشارة عند
4: والله عند كل الزحمة. والله حتى في إذا في حادث يعني ما يقدر الوضع اللي فيه، يعني حادث الدبوري أتمنى يجي نظام خلع البواري. بس
1: خلع البواري
4: أي والله.
1: نستخدم إشارات اليد. شكرا شكرا لك.
2: لا ما شاء الله ما نوصل للبوري، بس انا اقول للطرف الثاني لا تستفز اللي بيدق البوري او اللي او شكله يدق بوري او اللي في نيته انه يدق بوري. دق راس اودي ولا لا دق. الو الو خلنا اذكركم بارقام التواصل 011 40 53 عبر اثير اذاعه الرياض. معنا ابو خالد. مساء الخير.
5: مساء النور ورضا يا ابوي.
2: حياك الله، شلونك؟
5: الله يرحم شيبانك على النار.
2: امين يا رب. ان شاء الله يضايقك البوري يا ابو خالد؟
5: والبوري في احيانا واحيانا.
2: طيب يقولون اكثر ما تستخدم البوري او اكثر فئه تستخدم البوري في المجتمع الشيبان مثلك يعني؟
5: لا لا لا لا بالعكس.
1: ليه ليه الاسقاطه هذه ليه ابو خالد؟
2: إيه؟
1: نعم. شباب
2: إيه؟ لا لا خلاص صادقين يا اخي، لازم يكون صادقين يا اخي. ابو خالد يقولون الشيبان، احصائيات تقول الشيبان.
5: ابو خالد
2: سم،
5: ابو خالد والله العظيم انا رجل امن، واكثر ما يشغل البوار الشباب.
2: الشباب
1: صادق صادق، انا ما ادري ابراهيم جاب دراسه ذي من راسه شلون.
5: ما ادري والله انا الشيخ.
2: اسحب كلامي.
1: اسحب كلامك طبعا.
2: بسحب كلامي. اكثر استخداما للبوري الاخوات الكريمات الله يحفظهن.
5: الله يحفظ جميع ان شاء الله.
1: اذا تذكرت
5: هم والدك كلامي.
1: بس هو بوري اللي انا معصبه وخر.
5: لا لا لا خلي اعصابك في الثلاجه وانت تسوق السياره، خلي اعصابك في الثلاجه.
1: لا مو ثلاجه لدرجه ان تجلط اللي حواليك.
2: ابو خالد
5: انا ابوي.
2: تسلم. شلون اعود نفسي اني ما اني ما اخلي البوري يحكي عني، اعبر عن مشاعري، اعود نفسي اني اتحمل ضغوطات الشارع والناس واللي يلف وكذا. واقع نعيش اليوم في بعض الاخطاء، بعض يعني بعض السواق اللي ممكن توتر تزعج تقلق، لكن شلون اعود نفسي وهذب نفسي اني ما اني اتعايش مع اي خطا ممكن يصير وارد. طبعا الله الله يسامح ويهدي سر كل واحد فوضوي يقود السيارة بطريقة عشوائية أو فوضوية عشان ما أستخدم البوري. أنت كرجل أمن نزلت الميدان شفت وشاهدت وأكيد خالفت، مو بخالفت يعني خالفت.
5: لا مو على البوري. لا
2: ها؟
5: لا مع البوري ما نخالف عليها.
2: ما تخالف على البوري؟
5: لا اللي إذا كان عند المسجد لا سمح الله أو عند المستشفى. إيه؟
2: عند ال
5: إيه وقفت نبه تقول له ممنوع استعمال كذا وكذا وكذا وكذا.
2: طيب في تعليق كاتب والصراحة ودك بعض السواقين تسحب رخصته وتحجز سيارات لأنه يجيب لك المرض. راح أبو خالد. طيب خلينا نتكلم. ودي أفضفض أبو حمد بس والله ما أدري إيش كان على بالي يا ربي، والله ما أدري إيش.
1: شيء له علاقة بالمباراة؟
2: أتوقع. أنا أقول دائما سبحان الله يعني بيئة ومجتمعنا اللي عودوا علينا قيادتنا الرشيدة إنه دائما مع أي انتصار في اليوم الوطني، في اليوم التأسيس، يوم العلم، فوز منتخب، ما شاء الله تبارك الله الكل يعبر عن مشاعره بطريقة جميلة. اليوم أنا متفائل، متفائل إنه المنتخب يكون يعني علامة فارقة خلال السنوات الماضية. طبعا المنتخب في أي بطولة لازم يقدم شيء مميز، ولكن إحنا نبغى نحس بطعم الانتصار. طب اللي شفنا المنتخبات الخليجية قوية قوية وحضورها مختلف يعني حقيقة، لكن حتى مباراتنا الأخيرة مع قطر كانت مباراة يعني كانت مزعجة بالنسبة لنا، لكن ما قصروا الصقور الخضر. صح كان يعني الحكم شوي زعلنا إلا أنه قدمنا دور مباراة مهمة ومميزة. متفائل. لا تنسون الصقور الخضر في المستطيل الأخضر، اليوم يومك يا أخضر. محمد عويس تكلم أمس في لقاء قال ترى على فكرة أنتم جزء من وقودنا، لا تحرمونا، نعشقكم، نعشق وجودكم في المدرج، نتحمل. إيوة اللي بتكلم عنه.
1: والله العظيم إنك داري إن مو هذه الفضفضة.
2: والله مو هذه الفضفضة.
1: قسم بالله إنك داري إن عنده سالفة ثانية.
2: لا لا تكفى.
1: فاصل ونرجع مع فضفضة.
2: بنسى والله بنسى. والله بنسى في دقيقة.
1: يعني كل هذا ما هو فضفضة. العلم توا يجي. وش الفضفضة طال عمرك؟
2: أسلم. الفضفضة يا جماعة الخير.
1: كنت بدخل عليك بالخطوة.
2: والله بقول حاجة.
1: مو بهذه السالفة.
2: أشكر وزارة الإعلام وتنظيم الإعلام إنه شفنا في بطولة الخليج جمال جدة ومحافظات جدة وجدة التاريخية وأبحر والشواطئ والنقلة الإعلامية من قنوات شتى، طبعا قنوات خليجية وقنوات عربية نقلت هذا الحدث بشكل جميل. التسهيلات اللي شفناها من المذيعين المراسلين اللي كانوا في أرض الميدان كانوا صراحة سفراء لنقل جمال جدة وهالبطولة، وأكيد كل اتفق معي أنا لاعب سابق أيضا إبراهيم حبيبنا الدعيلي أبو سعد، شفنا ما شاء الله حضور مميز قنوات. فشكرا لهذه التسهيلات اللي قدمتها وزارة الإعلام ومتابعة حثيثة حقيقة من القطاعات الإعلامية، إنه شفنا ما شاء الله تبارك الله احتواء لكل السفراء الإعلاميين وصناع المحتوى والقنوات والصحف واللقاءات وجدة التاريخية وانطباع الناس والفرق والجماهير ومجلس الجمهور. شكرا انبسطت صراحه، انبسطت لما اشوف مدينتي جده اللي تظهر بهذا الجمال وهذا الاستقبال وهذا الروح وهذا التميز وهذه النقله النوعيه الرياضيه. تتفقون معي يا جماعه؟ قولوا ايه.
1: جدا الصراحة.
2: اي والله يا حظ من زار جدا.
1: تعرف ابراهيم اللي جاء جدة، ضيفنا الخليجي اللي جاي لجدة، جاء هو يشجع منتخب بلاده، طلع من جدة وهو يشجع جدة وقاعد يقول انا وين عن جدة من زمان. والله العظيم يعني هذه التجربة اللي عاشوها اشقائنا في دول الخليج في المدرجات، وبعد كذا يعني ياخذون جولة كذا في مدينة جدة، يلاقون البحر والاكل والقهوة والتسوق والتاريخ والناس واجواء جدة. يعني امس شفت لوحدة إيه؟ عراقية جالسة تاكل المنتو اليوم، ايش قالت ايش الجنان ده كذا بلهجة اهل جدة. فحلو انه يعني البطولة هذه قدمت نموذج، كان يقول لك تعال للمباراة واكتشف جدة.
2: لا وكلامك على ما تم إغادة، اكتشفنا شغلات مميزة، اكتشفنا ما شاء الله جمال جدة، اكتشفنا جمال المحافظة. احنا من السعودية بس شفنا الجمال اللي قاعد يصير ما شاء الله، النقل النوعية من قنوات فضائية. شكرا شكرا محمد، اعطيتني مساحه اني اعبر وافضفض عن هذا الجمال.
1: الحمد لله انه هذا هو طلع، هذا هو الموضوع. يعني
2: أسلب.
1: في شيء ثاني تبي تفضفض فيه ولا خلاص نطلع فاصل؟
2: افضفض
1: خاطرك شيء. مهند منصدم يقول تكفون. لا يلا. ناخذ فاصل نرجع لتواصلكم من جديد على 011 40 5 3. موقف مريت فيه حاب تشاركنا اليوم وتكلمنا عنه.

0: من جديد يا هلا والله ومرحبا، متوجهين للساعة الثانية من البرنامج عبر أثير إذاعة الرياض. رح فيكم حبايبنا مستمعينا أصدقائنا متابعينا في البث وغيره، احنا معاكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين. مني أنا إبراهيم المعيدي وزميلتي من التقديم غادة العلي ومن الإخراج مهند الويمي والمساعد أحمد العصيمي. طيب نتكلم عن مواقف، أحيانا تواجهنا مواقف جزء من أنه نسلط الضوء على موقف جميل، ممكن هذا الأثر يبقى عندك تتأثر منه، تتعود أنك أنت تمارس هذه المواقف الجميلة، ونعرف كيف طبيعة وأنماط الشخصيات في مجتمعاتنا في مواقفنا في الشارع. وقلت ودي أذكر هذا الموقف وهذا التصرف الجميل، أعجبني حقيقة ودي أنقله وأتكلم عنه عبر الأثير. موقف ممكن ضايق أو زعلك أو تصرف، برضو عندنا مساحة أنه نسمع منكم في هالفقرة، مواقف أو موقف صنع يومك أو موقف ممكن ضايقك. 011-40-53 غادة، أنت قلت في موقف طريف، هل سمعته ولا لا؟
1: أنا قلت في موقف طريف؟
0: إيه قبل الفاصل.
1: لا أنا قلت أنك تبي تفضفض لنا، عندك فضفضة ثانية تبي تسمعنا إياها؟
0: فضفضة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا دخيلك تكفى. خلاص نروح لاتصالاتكم أكيد. من معنا؟ أبو طيف. حيا أبو طيف، هلا وسهلا.
2: السلام
1: عليكم. السلام.
2: مساء الورد والفل والياسمين.
1: مساء الوردات والبساتين، حياك الله يا ابو طيب.
2: الله يسلمك، فرحة وطن ان شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب.
2: ايوه استاذ ابراهيم.
0: عيوني
2: يا قلبي،
0: كيفك؟ تمام.
2: كيفك يا قمر؟
0: انت القمر. من فين تكلمنا؟
2: من المدينة المنورة.
0: من المدينة المنورة. فين بتتابع مباراة؟
2: والله اكيد في برا في المقهى
1: الكافي وكذا. حركات الشاشات الكبيرة والجماهير.
2: مع فرحة الجماهير إن شاء الله. والله فرحة إن شاء الله. توقعها 2-0-2-1 إن شاء الله
0: بإذن الله.
2: عاد أنا والله تابعت الدورة كلها
0: بالله
2: إن شاء الله. أيه بإذن الله.
1: مين تحس الأقرب للبطولة يعني بعيدا عن الأمنيات؟
2: لا والله بعيد عن الأمنيات، والشباب عندنا منتخب أقوى شيء ومبدعين والله. إن شاء الله السعودية إن شاء الله
0: بإذن الله. بإذن الله
2: الصقور الخضر
0: بإذن اللي ما تنام عينه
2: إن شاء الله.
0: يا الله يسعدك يا حبيب، شكرا لك، يعطيك العافية.
2: يا هلا حياك.
0: أسلم. نايف مساء الخير.
3: النور أخي إبراهيم. مساء النور أخي غادة، ويعطيكم العافية.
0: طبعا الله يسلمك. طبعا أنت نايف تقول يوم من الأيام كنت أحد سكان جدة.
3: نعم بالضبط.
0: حنيت
3: والله حنيت.
0: ايه حنيت.
3: لما تشوف اخوي ابراهيم وتمنيت اني بحضر والله
0: يا رجل. انا شفت مقاطع وتفاعل والجماهير وال
3: ايوه
0: يعني الله. عشت كأس العالم في قطر بجمال جدة وجمال التغطية وجمال الجماهير. شيء خرافي.
3: بقول لك شيء ولك غادة والمستمعين الكرام.
0: ملنت.
3: جدة تراها المدينة اللي ما تنام فعليا. انا عشت
1: بعد يعني عندنا الرياض ما تنام وجدة ما تنام. من اللي ينام؟
3: اللي ينام القرى الصغار دي.
1: ما عاد احد ينام والله.
0: صادق انا بعد ما وكلام على متمة. انا مرة جيت وصلت تقريبا الساعة 3-4 كذا، قلت دام باقي على الاذان الفجر شويات خلني بطلع للبحر.
1: إيه؟
0: إلا موكب عروس والعريس والناس.
1: عروس وعريس والبحر
0: زفة البحر والله العظيم يا نايف.
1: تدري شو على طار النوم؟
0: إذا ذول الصحيح جا من نايم.
1: أنا اللي خوفني أكثر إنه حتى لاعبين منتخبنا يتأثرون بثقافة إنه ما ينامون.
0: لا لا لا أتوقع
3: لا لا لا لا لا لا
0: لا يسحبون جوالاتهم
1: والله.
0: لا لا لا. إيه عشان ما يكون تحت الضغط يعني.
1: يسحبون جوالاتهم.
0: ما أدري ترى هذا قدح من راسي بس مالك. ممكن عشان ما يخلي تحت الضغط
1: انك قاعد حنزوت.
3: ابراهيم لهم وقت محدد للنوم يعني ما فيها كلام.
0: ها
3: لهم وقت للنوم محدد يعني.
0: لا وانت انت انت انت
3: عندك مباراه تسهر الى 3 سلامات.
0: لا لا لا في اكيد في في في في في اداره وفي متابعه. وحقيقه والله اني اشكر حقيقه رغم الضغط اللي واجهه الا انه شفت شفت شفت يعني ملامح حضوره ودعاءه واهتمامه فهد المفرج.
3: فعلا.
1: كيف راح تحتفل ب ب بغيت اكل بالنوم؟
0: الترك الاول. الترك الاول
1: بالفوز.
0: الترك الاول خلاص.
3: الترك الاول والدرعيه يعني ما فيها.
0: لا لا لا انا اقول الكل
3: والله اليوم ابراهيم انا حاسس ان شاء الله بنفوز
0: باذن الله.
3: انا مره عندي احساس لا صراحه البطوله هذه غابت عنا وباذن الله باذن 1-1 سواء الامارات لعبوا بلاعبينهم لعبوا باللي عندهم، احنا ان شاء الله باذن الله اقول لكم من الان ذكروا كلام نايف 1-0 السعوديه باذن الله ان شاء الله. انا مره احساسي ان شاء الله ما يخيب لاني عارف المنتخب وبيحسمونها بالاصوات الاصليه.
0: كم
3: رغم صعوبه المباراه ترى ابراهيم، ترى ما هي بسهل المباراه.
0: كم لايك تعطيني جوال؟
3: اعطيك 18 و17 اللي تبي.
0: شكرا نايف يعطيك العافيه. يلا في مهله ابو خالد، مساء الخير
1: ابو خالد. قاعد يحسبها ابو خالد معنا؟ قاعد تسمعنا؟ فؤاد انت غلطان، ايش فيك اليوم يا مهند؟
0: فؤاد لازم، لا فؤاد
4: هذا ابوي يا حبيبي ابو تركي.
0: البيت سيراميك؟
1: لا في المطبخ.
0: في المطبخ انت؟
1: ايش قاعد تطبخ؟ داريا
0: نشم ريحه الكبسه الحساويه والخبز الحمر.
4: لا والله قاعد اسوي لي
0: غدا.
1: انت اللي تطبخ؟
0: طيب بما ان الصدى خليك على صدى، عاجبنا
1: اي.
0: عطنا بيتين للمنتخب مع هالصدى.
4: يلا عطنا صدى.
0: انت ما احتاج صدى، انت في الصدى.
1: عندك الصدى
4: جديد
1: حصريا. يلا
4: فنان بس ما انشهرت انا، يعني يبغى الناس ترى انشهرت يعني. والله
1: ما اخذت حق اليوم، احنا نبي نشهرها.
4: منتخبنا يا ابطال السعودية، منتخبنا ابطال السعوديه، انتم صدور الملاعب روحكم حيه، انتم صدور الملاعب روحكم حيه، منتخبنا ولعبنا وحفنيه، منتخبنا ولعبه وحفنيه، عنيف صنديد وضربتكم حديديه، عنيف
0: صنديد
4: وضربتكم حديدية.
0: الله عندك فنان ما
1: شاء الله عليك.
0: راح أقوم عليه في المطبخ. شكرا على المشاركة فؤاد، هذه لقطة ختام بدي تحطها يا مهند. عبد الله مساء الخير.
5: أهلا مساء النور، كيف الحال؟
0: الله يسلمك وعافيك،
5: أخباركم طيبين إن شاء الله.
0: شلونك طال عمرك؟
5: الله يسلمك الحمد لله.
1: شوف احنا كل ما رحنا الفقره من فقراتنا يرجعنا ابراهيم لسالفه المباراه.
0: خلاص خلاص خلاص خلاص والله خلاص.
5: طيب عشان خلنا نعطي المباراه ونعطيكم الموضوع حقكم.
1: يلا هات.
0: احنا الان في موقف.
5: ان شاء الله اول شيء توقعات 1-0 ان شاء الله للمنتخب. ويكون نجم المباراه ناصر الدوسري.
0: طيب عطنا ناصر وعطنا اسمين بعد مع ناصر.
5: ايه الثاني؟
0: ايه
5: ان شاء الله فراس بريكاني يسجل الجول، لان توقعت 1-0 فراس بريكاني هو يجيب الجول ويعطينا المعزوفه حقته.
1: اوه يا سلام لو يجي الجول في اخر الدقائق، يا اخي حماس.
0: عسى ما تطول المباراه بس.
1: لا ان شاء الله بالاهداف بالاشواط الرئيسيه
0: ان شاء الله.
5: ايه هي بالاشواط الرئيسيه 1-0 ان شاء الله.
1: طيب عبد الله عطنا كذا موقف مر عليك.
5: بعطيكم موضوع البوري، موضوعكم عن البوري.
1: في ترند اليوم، طيب شاركنا في ترند اليوم قول لنا.
5: احنا هنا في الشرقيه في الدمام تحديدا ما في حديد بوري الا نادر ما حديد بوري.
1: طيب شلون توصلوا الرسائل لبعض؟
5: ايه
1: كيف تفهم اللي قدامك انه تحرك او انه نرفزك تبي ترد عليه او كلمه شكرا؟ انت ما تسمعنا بوري شكرا.
0: ما ادري والله.
5: لا والله ما ادري.
0: ايش بوري؟ اقول
5: هو يدق بوري ونادر اصلا، حتى اتوقع اللي يدقون بوري مو من الدمام، من برا جايين.
0: كيف؟
1: جايين من اهل من برا، اهل الدمام ما يدقون بوري، يقول لك اللي يدق بوري جايين من برا.
5: جايين من برا الدمام، ما يكونون من الدمام. نادر ما تسمع بوري في الدمام.
1: شو السبب برايك؟ هل هو ثقافة سائقين ولا ايش؟
0: انا قايلها من اول اغاثة ولا قاطع وارد حبيبنا
1: عبد الله.
0: الدمام حصلت على افضل قيادة مثالية.
1: والخبر بعد
0: أتكلم الخبر الشرقية بشكل عام يعني.
1: أيه؟
0: أتكلم عن المدينة الإدارية، لكن أتكلم الشرقية بشكل عام، والخبر والدمام والجبيل كلها يعني هي عند يعني حصلت على أفضل قيادة مثالية.
1: يعني
0: اللي يقتحم الدوار واللي ما يلزم في بعض الأمور
1: يعاقب؟
0: مو بإسقاطه، مو بيعاقب، مو من أهل الديرة. في بعض الدورات ودك كاتبين لوحة من الأقوى من الأرجل اللي خالف النظام. غلط يا جماعة أنك تدخل وتقتحم.
1: والله العظيم يا إبراهيم
0: والحقيقة لمن في الدوار
1: كلامك جاي في وقته. أنت عارف أمس أنا طالعة من الدوام دخلت دوار
0: إيه؟
1: والله العظيم أنه العالم تسقط عليك تجيك كذا. أنا داخل الدوار يا جماعة وراي سيارات
0: إيه؟
1: شلون تدخل عليها الدخل ثلاث أربع سيارات وراء بعض داخلة
0: إيه؟
1: كأنه تحدي يعني. بس بك يا جماعة ما يصير ما يصير في الأخير هذا مو شارع أبوك
0: صح. تحمست قادة. طيب
1: عندي استفسار عندي سؤال.
0: يلا وش الاستفسار؟
1: مو أنا تجيني أسئلة كذا غريبة عجيبة. أي أنا جاني سؤال كذا بس تحداك تجاوبني صح.
0: يلا وش بس
1: يا أخي إحنا نعرف السيارة فيها بوري الباخرة بعد فيها شيء زي البوري الطيارة فيها بوري؟
0: لا ما ظنيت.
1: طب مرة الطيارة جنبي ما ننبهها
0: مش تنبهينا ما في كل يعني يقود طائرة على مستوى من يعني على مستوى قدم معين يعني مثلا 1000 قدم 1500 قدم بدك بوري. أصلا سرعة الطائرة 900 كيلو في الساعة يعني ما يمدي لك بوري إلا طير الطائر اللي قدامه. ما في
1: بوري في الطيارة يا جماعة يا كباتن يا ناس
0: الشيء الثاني الطيران آلي الطيران آلي الله يرضى عليك
1: ما في بوري.
0: هو فقط هبوط والإقلاع بس الطيران عنده عنده عنده عنده يعني مساحة أو مسافة معينة في الـ في الـ في الـ في السماء يقودها الطائرة لأنه هذا بين برج المراقبة لكل الدول. خلاص هذا 1000 قدم هذا 1600 قدم هذا 1400
1: يعني
0: قدم
1: يعني كل شيء أوتوماتيك وكل شيء
0: طيران آلي. طيران آلي يعني هو عليه بس الإقلاع والهبوط وهي تعتبر من أصعب شيء عند الطيار الإقلاع والهبوط.
1: تبي أصدمك؟
0: يلا تفضلي.
1: صدق إنه
0: قبولي قبل تفضلي.
1: تدري إنه الطيارة عندها أنظمة شبيهة بالبوري زين يستخدمها كابتن الطيارة يقول كذا كان اقترابها من الأرض خطير أو وجود طيارة قريبة منه أو بعض أعطال الأنظمة اللي أحيانا يحتاج أنه يطق له بوري. في واحد يقول أنه استخدام البوري إذا كان قائد الطيارة بينبه مهندس الصيانة أو موظف الخدمات الأرضية عشان يتواصل معه. فيها بوري
0: طيارة فيها بوري؟
1: في حد يعطينا علم؟
0: معنا مع طيار؟
1: معنا الطيار ذاته؟
0: طالب طيار. يلا هلا فهد حبيبي فهد الدوسري. فهد شلونك؟
6: هلا وسهلا والله بشر.
0: يقولون الإخوان في الكنترول إنك طيار.
1: طالب طيار.
0: طالب.
6: الله الله طالب طيار.
0: ما شاء الله
1: تبارك الله. تحت الإنشاء على قولتك. كل التوفيق إن شاء الله. بس عطنا العلم يا فهد. في طيارة لها بوري ولا
6: حرفي يعني بالمعنى الحرفي ما لها بوري بس في أشياء ثانية مشابهة مثلا اللي هي في الطائرات الصغيرة يعني توصلهم مع المركز الأرضي بس ما في بوري يعني.
1: يعني بس في منبه
6: في منبه يعني تنبيهات بسيطة بس مو باللي بوري
1: مو طاط.
6: اي لا مو طاط. طاط هذا عندنا في الشارع.
1: اي تمام.
0: طيب ما شاء الله. طيب عطنا عطنا عطنا الان انتم الكباتن في نداءات للركاب سواء تنبيهيه سواء ترحيبيه سواء يعني حتى مطبات هوائيه. عطنا كذا نبيك تعيش جو الكابتن اللي الله ان شاء الله يوفقك وتخرج ان شاء الله نشوفك احد الكباتن المميزين في المملكه العربيه السعوديه. عطنا نداء للساده المستمعين في انه اربطوا الاحزمه دخل فيها مباراه المنتخب دخل فيها اذاعه الرياض.
6: انت حطيتني في موقف حرج صراحه. انا ما بعد وصلت للاشياء هذه توني على استثناء الاشياء الصغيره
0: يا رجل حتى يدربون الكابتن
1: يدربونكم على كيف تعطي تعليمات بالمايك
6: في الوقت الحالي. لا بس في المستقبل ان شاء الله نقول يعني
1: تخيلت نفسك
6: يعلمونا.
1: بس تخيلت نفسك كابتن الطياره وترحب بالمسافرين وتعطيهم معلومات الرحله.
6: هذه صعب.
0: طيران مدني ولا عسكري يا حبيبنا؟
6: مدني طال عمرك.
0: الله يوفقك ان شاء الله. متى ان شاء الله التخرج عشان ما نركب معك؟
6: ان شاء الله يعني سنتين ماكسيمم.
0: يلا الله يوفقك ان شاء الله.
1: يعني على طول في تطبيق تدريب على الطيران ولا انتم شلون شو الوضع بعد ما تخرج؟
6: بعد ما تخرج طبعا قبل ما تخرج يكون في تدريب نظري بعدين تدخل على العملي.
0: إيه؟
6: تتخرج تقدم على الخطوط ان شاء الله.
1: عملي ان تروح في طياره مع قائد طائره ويمسكك الطياره وكذا.
6: ايه تكون يعني يكون فيها تدريبات معك انستراكتور اللي هو المدرب. بعد تقريبا سادس او سابع رحله يكون خلاص تصير رحلاتك كلها سولو فلايت.
1: شو اللي خلاك تختار المجال هذا فهد؟
6: يعني حبيت اني اتعلم شيء جديد وشيء مختلف يعني في العائله وفي النطاق اللي حولي.
0: على فكره في ساعات طيران عشان تحصل على الشاره ولا
1: إيه؟
6: صحيح في ساعات طيران عشان تتخرج وفيه يعني الشاره لازم انه يكون انك عندك
0: عساك طرت.
6: والله توني قاعد اختبر اختبارات الهيئه.
0: الله يوفق. لا ما طرت من قبل مع التدريب وذا؟
6: لا توني الحين اخلص اختبارات الهيئه بعدين ابدا اطير.
0: يا حبيبي
1: كل التوفيق.
0: تكفى مر خذنا هنا من الاذاعه.
1: اي
6: ابد من عيوني الثنتين.
0: ترى عندنا في مدرج عندنا جنب البرج
1: يمدي هنا في الساحه ما شاء الله.
0: مو بطولي ترى دوار يعني خاف تصدم العالم.
6: انت بيت هنا
0: ولا هنا شعر الخس.
1: لا ما شاء الله كباتن طيارين عندنا من افضل الكباتن موجودين على مستوى العالم. يعني هذا الشيء انا صراحه من اركب طياره اعرف ان الطيار سعودي ارتاح نفسيا
6: الحمد لله.
1: يلا كل التوفيق. يلا نشوفك ان شاء الله كابتن عمه قريب ونركب معك في الطياره. فهد الدوسري صح؟
0: فهد.
1: يلا نتذكره ان شاء الله.
0: نقدر نشغل اغاني في الطياره؟ خل نشغل اغاني وصفر 11 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم عبر اثير اذاعه الرياض. ما زلنا مستمرين معاكم. غاده اليوم بنسوي مسابقات ولا نروح لها بكره؟
1: نروح مسابقات، ايش رايك؟ حماس مباراه المنتخب وكذا
0: يلا
1: مهند بنتظهر الاتصالات.
0: طيب عندنا مسابقات اليوم، مسابقاتنا على النحو التالي. طبعا عندنا مسابقه تخمن، بنتكلم عن شيء معين في سواء في البيت، في جيبي، في الاستوديو، اي اداه، اي شغله، بنعطيكم تلميحات بسيطة، أنتم تعطونا ثلاث أسئلة نجاوبكم بنعم أو لا. تقول مثلا هل هو ينكل، هل هو ينشرب، هل هو ينحط كذا. بعد تلميحاتنا، ركزوا في التلميحات اللي نذكرها أنا وغادة، وتسألونا ثلاث أسئلة، بعدين تعطونا الإجابة إذا عرفت وش هي الشيء اللي نخمنه أو نتكلم عنه. في القصة الخيالية، بنعطيك قصة من نسدي الخيال، تقدر تسرد القصة بطريقتك بمخيلتك، نشوف التعبير عندك كيف. في مسابقة الأحرف، بنعطيك اسم دولة، جماد أو حيوان أو مدينة أو أي شيء كان، تعطينا بشكل سريع إجابات سريعة، وهذه بنحسم فيها التايمر، بنشوف منه أقل وقت طبعا في الإجابات. في الحرف الممنوع، هنسألك أسئلة ما تكون أجوبتك فيها هذا الحرف. مثلا أنا قلت لك الحرف اللي بنسألك إياه أو الحرف الممنوع اللي أنت بتختاره حرف الباء، إجابات كلها ما يكون فيها حرف الباء. يعني مثلا يقول لك متى تصحى، ما تقول الصباح، تقول مثلا النهار، ما يكون فيها حرف الباء، الحرف الممنوع، إجاباتك ما يكون فيها الحرف.
1: شكرا للتوضيح إبراهيم، يعطيك العافية، ما قصرت.
0: تحية.
1: فاللي حاب إن هو شاركنا في مسابقتنا في الشوط الأخير. الشوط الأخير 0-11-40-5-3 ناخذ اتصالاتكم. مهند في اتصال ولا ندردش؟ في اتصال، يلا عطنا.

0: فؤاد.
1: فؤاد بعد طلع فؤاد من المطبخ وين راح؟
0: فؤاد عبد الواحد.
1: فؤاد طب قول طيب قول ابن الحلال.
0: هنيك على المقلب.
1: يلا خليكم مع فؤاد عبد الواحد ونرجع من جديد لاتصالاتكم.

0: يا هلا ومسهلا بالجميع، مكملين معاكم في عز النهار أصدقائنا. طيب نروح لخبر كذا حابة أقول لكم، يمكن هو يهم كل واحد اليوم يسمعنا عشان يعرف واقع حياته، هو واقف وين في أي نقطة، وهل يا ترى المرحلة العمرية اللي قاعد يعيش فيها هل هي كافية فيها الكثير من الخبرة والمعرفة ولا لا، ولا العمر اللي انت فيه حاليا بأهلك أنك تتخذ قرارات صحيحة. إبراهيم، حسب وجهة نظرك كم العمر اللي من خلاله يكون مناسب جدا وتقدر تقول الإنسان في هذه المرحلة العمرية هي مرحلة ملكية ويقدر من خلاله أنه هو يكون يعني أكثر فترة في حياته يصدر من خلاله قرارات صحيحة، في أي عمر؟
1: ما أدري، بس أنا أشوف من من من عمر أنا أعتبر من عمر 35 لازم هو متفرد برأيه، ما يخلي إذن مكبرات صوت يقود المجتمع أو اللي حوله بطريقة عشوائية، لا سو لا لا تسوي، لا يكون هو يعني واثق بقراراته، حازم
0: ونسبة الدقة في قراراته
1: ودقة. يعني أنا كنت بقول 40 ترى، بس مفكرت فيها حتى من 30 بعد خلاص، يعني
0: مع أن الإنسان يبلغ رشد دف 40 يعني
1: يشتد، ما عندي مشكلة 40، لا 40 لازم تكون صارم خلاص، بس أنا أقول من 35 لازم تكون قراراتك. بعض الناس على الفكرة يقودها اللي حوله، لا انت سامج، لا انت دم خفيف، لا انت
0: كل شخصيته،
1: انت عصبي، لا انت طيب، انت طيب،
0: شخصية ضعيفة، في الناس شخصيات.
1: لا بس حتى لو لازم انا اتفرد برايي، يعني بعض الناس يحاول انه يشوف انه اللي حوله هم اللي يوجهونه، يقوده مره يرفع مره ينزله، لا خليك طيب، لا تصير عصبي، لا دائما خليك يعني معتدل او صح المعنى، يعني لين في قراراتك، فاهم في قراراتك، واثق من قراراتك. انت ما انت بوكيل ابن ادم انك تصحح لذا وتعلم ذا وتنبه ذا. بعض الناس يقول اخي، بعض الناس هو يعني ما يدري ان اناني وصارت لزمه على لسانه انه يقول مثلا يغادوا كلامك على متمه، يقول اخي اللي بزعل بتطقاك، يطق براسه بالجدار، خلاص صارت لزمه وانعكس الموضوع عليه سلبا، فتلقاه يضيق على نفسه دائره العلاقات، تلقى مزعل ذا ومزعل ذا ومزعل ذا، وفي يجي يوم نكسه في حياته ما عاد يلقى احد حوله. وضحت الفكره؟ ليش؟ لا. لانه متفرد لانه التفرد حتى احيانا ممكن يكون غلط، فالنضج في انك انت تتحكم بقراراتك مهم جدا.
0: شوف، ما هي مشكله انك انت تتفرد بقراراتك لان هذه حياتك، بس في خط رجعه بينك وبين الناس.
1: الله عليك،
0: يعني لا تفسد علاقتك بناء على قرار انت اتخذته.
1: صح يا زين هالحكي، يعني لا يعني خلى في خط

0: رجع. بعض الناس سبحان الله، انا قلتكم قصه الهندي او قصه الاسيوي اللي انتحر، هو انه طبعا انتحار حرام ما يجوز ويكب في النار يعني، بس مو ودي ندخل في جانب ديني، بس سبحان الله احيانا الضغوطات اللي حولك تخليك بعض القرارات وبعض الضغوطات تخليك تتفرد برايك وتحس انك انت الشجاع وتقدم على خطوه انت تندم عليها،
1: خاصة إذا كنت زي مراهق لسه في عمر صغير.
0: لا تسوي اكسر، لا تخاصة تعصب، هد زي اللي تضربون. أنا أقول لو بعدتوا عنه وخلتوا الحالة ما راح يسوي شيء، لأن بعض الناس سبحان الله يتخذ قراره تحت الضغط، وهذه مصيبة وكارثة. انتحر وسحب أبوه وانتحر أبوه وجت أمه لحقتهم وحس إن هو النجم المتفرد. طب أنت الآن انتهت حياتك الدنيوية، أنت الآن حسابك عند الله سبحانه، فمصيبة يعني. بعض الناس ترى أحيانا الضغوطات خليه يقول هم اللي حدوني على قصاي، هم اللي جبروني. لا، خليك حكيم في قراراتك، لا تقول أنا تعبت أنا ما عاد أتحمل. طيب. لا، خليك كل شيء أي باب ينفتح تحس أنه مزعج بالنسبة لك قفله خلاص، بينفتح لك باب ثاني. طبيعة الحياة الدنيوية فيها صعود وفيها هبوط.
1: نشكر لك أخذنا في جولة موعظية من أجل أخذ العظة والعبرة، ولكن يا إبراهيم أنت وديتنا وجبتنا. بس عموما باختصار شديد جدا عشان ما نطول على المتصل معانا، يقول لك عمر 55 سنة إلى 65 سنة في الوقت الحالي يعتبر من أفضل الأعمار من ناحية القدرات المتكاملة الذهنية من خبرة ومعرفة واتخاذ قرارات صحيحة.
0: من عمر كم؟
1: من 55 إلى 65.
0: يعني العمر اللي قلتها غير
1: أوكي.
0: الله يسامحك على هالمعلومة.
1: نرجع نقول هو يعتمد على الخبرة المعرفية، على التجارب اللي خدتها في حياتك، على قوة شخصيتك، على يعني مدى استيعابك وفهمك لهالحياة، فهي عوامل عدة، لكن بشكل عام يقولك إنه هذا
0: طيب.
1: يعني العمر هو الأكثر يعني مؤهل إن هو يتخذ قرارات صحيحة.
0: تسمحي لي أضيف على المعلومة شيء؟
1: تفضل.
0: يعني حتى تجارب الحياة، ضغوطات الحياة، تعامل مع أنماط شخصيات مختلفة تخليك تتعلم. لذلك في أشخاص في حياتنا وأصدقاء لنا تقول إنه الحياة والدنيا والناس اللي كانوا حولها هم اللي ربوه، هم اللي طلعوا بهذا الجمال، بخفة الدم، بالروح هذه، بالتعامل مع الضغوطات، بالتعامل مع المواقف الإنسانية. بعض الناس مدرسة سبحان الله، مثال جميل يتنقل. هذه ممكن تشوفها في نفسك بسبب ضغوطات اللي حولك، تصنع منك إنسان حكيم في قراراتك. في لبه
1: نخذب الوليد،
0: طولنا
1: نخذب الوليد.
0: تفضل.
1: هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طولت علينا يا إبراهيم.
0: مو أنا دراسة غادة اللي ما أدري شو اللي دخل
1: دراسة غادة. قلتها في 10 ثواني.
0: قصر الراديو سمعنا من الجوال، وأعتذر نيابة عني وعن أسرة البرنامج.
2: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. أنا أتشرف فيكم. أنا أول لقاء لي صراحة، أول اتصال لي في هذا البرنامج، وأتشرف أني أكون معكم.
0: يا زين.
1: الله يحييك. هلا وسهلا بأبو الوليد. تبي تدخل معنا مسابقات؟
2: أي نعم. أي نعم.
0: طيب غادة بتخمن الآن على شيء معين، بعدين أنت معك 3 أسئلة، أهم شيء أسئلتك تكون بنعم أو لا، حين نقول نعم أو لا، بعدين تقرر بالإجابة، معك إجابة واحدة تمام؟
2: طيب مرتبط بالموضوع ولا لا؟
0: لا ما أنسى الموضوع، هذه مسابقة الحين.
2: طيب
0: حلو، هذا رقم 011-40-5-3. طيب يلا نبدأ التخمين. يلا
1: أنت تبي تخمن؟
0: وش تبغى مسابقة؟ تخمين ولا قصة خيالية ولا الحرف الممنوع؟
2: أبد اللي تبي يا إبراهيم.
1: ها أنت اختار يا طويل العمر.
0: أنت تبي يا قلبي؟
2: لا أبد مرة اختار.
0: بعلمك الحرف الممنوع، نسألك أسئلة الحرف ذا اللي بنختاره لك ما يكون ضمن الأجوبة عندك تمام. القصة الخيالية بعد بنعطيك قصة من نسج الخيال تكمل القصة بطريقتك. التخمين غادة بتقولك شيء بتخمن فيه، أنت تعطينا أسئلة إحنا نجاوبك بنعم ولا، بعدين تجاوب على السؤال تمام.
2: تمام
0: حلو. عندك التخمين ايش رايك؟
1: تبي تخمين ابو الوليد؟
0: تخمين.
2: طيب تخمين تمام.
0: يلا.
1: طيب الشيء اللي موجود معانا حجمه يعني اوكي يحمل لكنه يعتبر شيء ثقيل.
2: يعني خمن.
1: لحظه خلينا اقول لك المعلومات.
0: شيء ثقيل. اسمع هي تعطيك تلميحه للشيء اللي نتكلم عنه.
1: اي يعني انت لو سالتني هذا الشيء هل يحمل باليد نقدر نحن نشيله ولا لا؟ نقدر نشيله بس مو أي حد، يعني لازم يكون واحد كبير وعنده قوة عضلية. زين
2: تمام
1: هذا أول شيء. الشيء الثاني الكل يحبه بدون نعيش في مشاكل.
0: بدونه نعيش في مشاكل. الآن أنت عطنا ثلاث أسئلة عشان تضيق علينا محيط الإجابة وثم تجاوب.
1: عطنا ثلاث أسئلة تكتشف الشيء الموجود معنا إجاباتها تكون بنعم أو لا.
0: وضحت؟
2: أي وضحت وضحت. يعني أنا أسألكم الآن ثلاث أسئلة.
0: إيه.
2: تقريبا للسؤال اللي سألتوه.
1: إيه عشان نقرب لك الإجابة. نعم تفضل. إيه.
2: طيب هذا الشيء موجود عندكم في الهواء؟
1: قصدك في الاستوديو؟
2: أي نعم.
1: نعم.
0: أنا ما أدري شو علميني.
2: طيب موجود عند إبراهيم حاليا؟
1: إيش معنى إبراهيم يعني تحديدا؟ عبالك من أغراض إبراهيم؟
2: إيه.
1: لا مو من أغراض إبراهيم، من أغراض المكان.
2: من أغراض المكان.
0: يلا باقي معك سؤال بعدين تقرر.
2: طيب ممتاز. موجود في أكثر من برنامج؟
1: برنامج؟ أنت تركز في موضوع البرامج والهواء والإذاعة؟ إيه. لا أنت قول موجود في أكثر من مكان، يعني مكان بالحياة.
2: مكان خارج الهواء؟
1: إي إي موجود في كل مكان.
2: طيب
1: سؤال أخير.
2: سؤال أخير؟ دقيقة لحظة.
0: يلا
2: أجاوب أنا؟
0: لا معك سؤال أسأله.
1: أسأل بقالك سؤال
0: عشان تضيق علينا وتجاوب.
2: طيب هذا الشيء يشترى؟
1: يشترى نعم.
2: ممتاز.
0: يلا الحين
1: يلا عطنا تخمينة.
0: الحين تجاوب.
2: طيب قلم؟
1: قلم أنا قلت شيء ما نقدر نشيله باليد. شكرا بالوليد يعطيك العافية.
0: لا خلاص راح
1: شكرا لك.
0: معتز مساء الخير.
3: حياك الله.
0: هلا بالغالي حبيبي.
3: هلا فيك يا إبراهيم.
0: هلا من وين تكلمنا يا معتز؟
3: والله أكلمكم من جيزان.
0: يا حبيب كيف الأجواء عندكم؟
3: الحمد لله الآن السحب لسه في طور التكون
0: ما شاء الله، يعني إن شاء الله الأمطار إن شاء الله خلال الساعات القادمة إن شاء الله
3: إن شاء الله
0: تعم أرجاء منطقة جازان. ها
3: إيه.
0: طيب عندنا الآن فقرة تخمين. سمعت أسئلة ناصر؟
3: الله
0: إيه ناصر ولا منه؟ المهم معتز انت الان ترى الكل متصل ترى بيضيق علينا اكثر يعني عشان يقرب الى الاجابه. واضح الفكره؟
3: ايوه
0: يلا عطنا الاسئله اللي عندك ثم بعدين تجاوب.
3: الاسئله اول سؤال هل هو شيء الكتروني؟
0: شيء الكتروني؟
1: الكتروني ايش تقصد معنى الكتروني؟
3: يعني هل هو جهاز الكتروني او شيء؟
1: هو جهاز. نعم
0: جهاز. يلا وش الاجابه؟ ما راح اعلم.
3: كمبيوتر.
0: المشكلة مو عند المشكلة مو منك، المشكلة قاعد مخبي علي أنا، ترى عنا مذيعين الله يرضى عليك شخصيتها غادة.
1: لا عطني سؤال ثاني بسرعة.
3: هل هو شيء يحمل بكلتا اليدين؟
1: إي بس مو أي حد يقدر يشيله، يعني ثقيل شوي.
0: مو أي واحد يقدر يشيله. تمام
3: والله عاد ما أدري
0: وش غادة
1: تقول. والله عاد ما أدري.
0: اكتب عليك الأمان.
1: طب ما آخر سؤال عطني آخر سؤال.
0: يلا آخر سؤال.
3: آخر سؤال ما أدري هذا إجابتين كان عندي طاولة أو كمبيوتر.
0: لا عادي عطنا سؤال ثالث. حط ببالك أنت قلت لنا إلكتروني قلنا إلكتروني. يلا الآن ابحث عن أشياء إلكترونية.
1: لا أنا ما قلت إلكتروني. ما هو إلكتروني؟
0: إيش قال هو؟
3: شاشة.
0: هو قال إلكتروني.
1: شوف بعض الأنواع المطورة منه فيها لوحة تحكم إلكترونية ديجيتال. بعض الأنواع المطورة منه.
3: ما ممكن هي اللي تستخدم في القاعات الدراسيه او شيء زي كذا، يعني ما ادري ايش اسمها.
1: تلقاها بعد في القاعات الدراسيه.
0: وش رايك؟ انا ما حاب الاستوديو والله ما دريت عنه. اكتبي لي لو سمحتي. شكرا معتز.
1: شكرا يا معتز. شو
0: الشخص هذا؟
1: طب نرجع نعطيكم المعلومات كامله. قلنا هو شيء ضروره مهم، وجوده ضروري ومهم جدا، كلنا نحب هذا الشيء. والله
0: شكرا لك.
1: ما ادري ايش نقول الصراحه.
0: بناخذ فاصل.
1: طب نروح الفاصل بس خليني اكمل معلوماتي. هو جهاز يحمل يعني ثقيل.
0: رحل المعلومه بعدين. طيب
1: ثقيل وبنفس الوقت ايضا سالوني الكتروني ما هو الكتروني، قلت في انواع منه الكترونيه، يعني من تالي صدرت انواع الكترونيه فيها نظام ديجيتال. بعد الفاصل نفهم.

0: مخرجنا يقول ما في وقت صراحة علشان أخذ المزيد من الاتصالات، يعني أنا كان ودي أحد يخمن الشيء الموجود معانا، لأن صراحة شيء مرة سهل، بس أنا استغربت، أنا توقعت أنه مجرد ما أقول أنه هو من الأجهزة ويعني حملة صعب يحتاج إلى عضلات، ونفس الوقت حنا نحبه ما نستغني عنه.
1: ناخذ اتصال مع أنا متفائل إيه؟ ليه؟ بالله عليك 011 بالله 011 40 53، احنا ما ذكرناكم بارقام التواصل يا جماعه 011 40 53. نتكلم عن شيء بعطيكم برضو وانا بتلميحات سريعه. احيانا من فتره احيانا يكون معه في يوم في فتره، واحيانا يكون ضده في فتره يعني، واحيانا ما نبيه في فتره، واحيانا نرحب فيه في فتره. وش ذا ايش دق الحين، يلا دق يلا 011 40 53. أنا طبعا قريتها كثير وشفتها كثير في كومنتات، بس إني ما نبيع الهواء، بس إني ما بقول دقيقة ونص خلاص بنختم يعني، حتى ما يمدي ناخذ اتصال يعني، ما يمدي ناخذ اتصال.

0: من عداء، يقول من عداء. طيب بنختم طبعا بصوت فنان العرب محمد عبده، بس خلينا نتكلم بالتوفيق للصقور الخضر، بالتوفيق لمنتخبنا. رسالة للجماهير اللي حضرت المباراة السابقة، يعطيكم العافية، كفيتم ووفيتم وأبدعتم وآزرتم حقيقة، شكرا. اليوم هنا انتهى، يعني انتهى مشواركم، بس وجودكم مهم. نرجع ونكرر اللاعبين لكل من سمعنا من الجهاز الفني، من اللاعبين اللي ما شاء الله تبارك الله الآن في المعسكر في الفندق قبل التوجه للملعب، الله يوفقكم. أنتوا سبب في، إن شاء الله بتكون سبب في فرحة وطن، فرحة مجتمع، فرحة متابعين، فرحة خليج. أبدعتم من يوم بدت هذه البطولة، بطولة الخليج، إلى هذه اللحظة الكل ينتظر. اليوم المطارات، مطار جدة ما شاء الله تبارك الله أكثر من 35 رحلة قادمة من الإمارات، بس هذا بإذن الله ما يعني ما يكون عائق لجماهيرنا اللي دائما مجملة حضورها وجودها في كل محفل في المستطيل الأخضر في ملعب الإنماء. الله يعطيكم العافية، بإذن الله الفوز إن شاء الله حليف المنتخب الأخضر والصقور الخضر. ونقول يقول من عدة، غادة حابة تقول شيء باختصار؟
1: لا يعطيك العافية، كفيت ووفيت طبعا. كل الأمنيات بفوز منتخبنا السعودي إن شاء الله، ويتوج بطل لكأس الخليج لهالسنة. كل شكر لكم أصدقائنا وين ما كنتوا، ألف تحية لكم، وتقبلوا تحياتنا الخالصة من طاقم العمل مهند الويم، إبراهيم المعيد، وغادة العلي. يمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة ظهراً في الرياض. نشرة الثالثة ظهراً من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب وزيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. مع دخول موسم نشاط الفيروسات، الصحة ترصد ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية وارتفاعا ب30% في حالات التنويم. استعدادا للموسم القادم، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحج في 78 دولة. إلى التفاصيل. شاركت المملكة برئاسة وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان في أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، ليجمع على مدى 3 أيام الصناعة الخليجية بمنتجاتها وتقنياتها واستراتيجياتها، إلى جانب المسؤولين وصناع القرار والمصنعين والمستثمرين والخبراء في تجمع يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المنتدى أن المملكة بدأت ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب صباح اليوم، مشيرا إلى زيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل.
2: تخفيف الضغط على الأنابيب

0: وبالتالي قدرة التسليط المتاحة تزداد إلى تقريبا 7 مليون. لا يعرف الجميع يمكن أنه في خلال 5 أيام أو 6 أيام بدأنا نستخدم الخط بعد الضربة الكبيرة اللي صارت للخط. وإحنا الحمد لله اليوم الصبح we are back 5.8 million barrels. فلا يمكن نرجع بهذه السرعة لولا توفر برنامج التوطين في المملكة. ومستهدفنا اللي ألزمني فيه سمو ولي العهد أمير محمد إن كل ما يتعلق في منظومة الطاقة بكاملها يجب أن يوطن في المملكة. والمجال مفتوح لجميع الأخوة في مجلس التعاون أن يكونوا شركاء في هذا الموضوع، لأننا جميعا نتأثر بهذا الموضوع. فيمكن أهم درس تعلمناه ويجب أن لا نغفله أنه يجب أن نوطن كل ما نحتاجه، وهذه قاعدة عامة سواء على موضوع الطاقة أو حتى الأدوية أو حتى الاحتياجات حتى الأغذية حتى حتى حتى.
1: أعلنت هيئة الطيران المدني تعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وذلك مساء أمس الاثنين. وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما. وقد نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية، مضيفا أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ الفلسطينية داخل موقع جبلي في صعدة يضم 20 صاروخا فلسطينيا. كما صرح اللواء المالكي بأن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية وإحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية. وأكد أن العملية جاءت ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. ثمنت الحكومة اليمنية قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية بتوجيه من الملك، مؤكدا أن هذه المبادرة امتدادا للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن وشعبه، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز الدعم السياسي والاقتصادي إلى الوقوف المباشر إلى جانب الإنسان اليمني وصون كرامته. من جانبه دعا سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة سالم صالح بن بريك أبناء الجالية اليمنية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المكرمة والالتزام بما سيصدر من تعليمات وضوابط رسمية، مؤكدا أن سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة وستقوم بإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالإجراءات والخدمات القنصلية المرتبطة بها فور ورودها. رصدت وزارة الصحة ارتفاعاً في حالات العدوى التنفسية بالتزامن مع دخول موسم نشاط الفيروسات التنفسية، موضحة أن هذا الارتفاع يأتي ضمن النشاط الموسمي المتوقع. وأوضحت الصحة أن الأسابيع 3 الماضية شهدت ارتفاعاً بنحو 30% في حالات التنويم بالعناية المركزة المرتبطة بالعدوى التنفسية مقارنة بالفترة السابقة، بالتزامن مع زيادة نشاط عدد من الفيروسات التنفسية خلال الموسم. ودعت وزارة الصحة إلى الحصول على اللقاحات الموصى بها عبر حجز موعد في تطبيق صحتي. استعدادا لموسم حج 1448 للهجرة، أنجزت وزارة الحج والعمرة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة ضمن برنامج الاستعداد المبكر للموسم، بهدف رفع مستوى الجاهزية ومتابعة الخطط التشغيلية وموائمة الترتيبات والمتطلبات والجداول الزمنية قبل وصول الحجاج إلى المملكة. وناقشت الاجتماعات مراحل الاستعداد للموسم ومستوى التقدم في تنفيذ البرنامج الزمني وإجراءات الباقة الشاملة والتعاقد مع مقدمي الخدمات المعتمدين. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة وطنية توعوية لكشف التسربات المنزلية، وتهدف الحملة إلى مساعدة المستفيدين من اكتشاف التسربات الظاهرة والخفية داخل منازلهم بخطوات بسيطة، وتحويل المحافظة على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية بما يسهم في حفظ المياه وترشيد الاستهلاك. وقعت جامعة جازان مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق هيلتون العالمية لتعزيز فرص التدريب والتوظيف لطلبة الجامعة وخريجيها وتنمية قدراتهم بما يواكب احتياجات قطاعي السياحة والضيافة. أطلقت جامعة نجران برنامج نخبة الذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات الطلبة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أكاديمياً وشخصياً ومهنياً. أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا فتح التسجيل في مسار حماية البيانات الشخصية ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، ويستهدف الجهات الخاصة التي تطور منتجات أو خدمات تعتمد على معالجة البيانات الشخصية. أطلقت كلية العلوم بجامعة الملك سعود فعاليات أسبوع الفضاء العالمي بالتعاون مع قسم الفيزياء والفلك في إطار التعريف بعلوم الفضاء والفلك وتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار في استكشاف الفضاء. كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الشركات الفائزة في الدورة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تأتي لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في المسؤولية الاجتماعية وترسيخ الممارسات المؤسسية ذات الأثر المستدام، وذلك على هامش أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية. احتضنت كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز ملتقى رواد العلوم صناع الغد بمشاركة الطلاب والخريجين والقيادات وجهات التوظيف، ويهدف الملتقى إلى منح مساحة لبناء الجسور المهنية واكتشاف الفرص ورسم المسار القادم بثقة. في الأخبار الدولية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى وقف دائم، محذرا من أن الإسرائيليين والفلسطينيين لا زالوا يعانون من تبعات الصراع بعد مرور 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر 2023. وسلط غوتيريش الضوء على تكلفة الإنسانية الباهظة للحرب على الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار لم يفضي إلى توفير ما يكفي من المساعدات الإنسانية أو الأمن، ولم يمهد الطريق لمسار ذي مصداقية نحو سلام دائم. قالت وكالة رويترز أنه من المرجح أن تطرد بريطانيا دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع على خلفية نزاع حول العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. في الخبر الأخير، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الجوهرة بجدة مساء اليوم، حيث يضرب التاريخ موعدا مع الإثارة في قمة خليجية تجمع بين منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في نهائي خليجي 27.
2: تمثل مواجهة السعودية والإمارات تتويجا لمسيرة حافلة بالبذل والعطاء للمنتخبين طوال البطولة، حيث يسعى الأخضر إلى كتابة سطر جديد في سجل أمجاده الكروية متسلحا بعزيمة صقوره ودعم جماهيره الغفيرة التي لا تهدأ. الأخضر وصل للنهائي بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزه على الكويت وعمان والعراق، وفي نصف النهائي تغلب على قطر بركلات الترجيح. وفي المقابل يدخل الأبيض الإماراتي اللقاء بطموحات تعانق السماء وعين على الذهب، متكئا على تنظيم تكتيكي وأداء جماعي. الأبيض بلغ المباراة النهائية بعد تصدره للمجموعة الثانية بفوزه على اليمن والبحرين وتعادله مع قطر، وفي دور الأربعة كسب عمان بهدف. المباراة تتعدى كونها 90 دقيقة على المستطيل الأخضر، بل هي سيمفونية كروية تعزفها أقدام المبدعين وصراع تكتيكي محتدم بين فكر مدربين يطمحان لمعانقة المجد. إنها ليلة الوفاء للقميص واختبار حقيقي للشخصية الكروية في أبهى صورها.

0: البداية بشغف لا يهدأ في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة الكرة الخليجية، ليلة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد بتقديم وجبة كروية تليق بسمعة وتاريخ المنتخبين العريقين.
1: ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب وزيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفرا عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. مع دخول موسم نشاط الفيروسات، الصحة ترصد ارتفاعا في حالات العدوى التنفسية وارتفاعا ب30% في حالات التنويم. استعدادا للموسم القادم، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. نهاية نشرة 3 ظهرا من إذاعة الرياض، نفذها أحمد العصيمي وأخرجها مهند الويمي وقرأتها محدثتكم حورية السبيعي، في أمان الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عندما تتجاوز التقنية الحدود، تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
5: أهلاً وسهلاً بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي لكن بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، السعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
5: احنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الانترنت، او ان يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
6: صح كلامك، وخير الامور اوسطها، وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة. لانه فعلا مثل ما تفضلت، المساعدات الذكية العامة ما تنفع الى البيانات الحساسة او شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجينج فيس وشغلته من دون إنترنت واشتغل. لكن كيف قوته، وكيف هل أستطيع أن أعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي أو لشركتي؟ صعب، لأنه الموضوع يحتاج إلى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وأيضا تحتاج إلى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى GPU. يعني للمستمع اللي ما اللي غير متخصص، جي بي يو مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، او وحده المعالجه المركزيه في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت

0: يو ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا النماذج المساعدات الذكية أو اللي سميناها LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
1: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
0: جميل. مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات لما ترسم أي إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات ترسم مثل السحابة. أنت ما يهمك إيش داخل السحابة، السحابة تعني نتورك أو شبكة. فجت من هذه الرسمة يعني، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة. فبالتالي وجدوا فكرة، ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية احنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء او عدد المستخدمين لشبكتك الخاصة.
1: يعني سعة معينة ما تاخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
0: بالضبط.
1: وهذا يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل بالضبط. اول ما بدأ الموضوع
0: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن أنت إذا جوالك امتلأ، وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود أو من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصة وملفاتك الخاصة تحطها في جوجل درايف. جوجل درايف هذا خدمة سحابية. فهذه الخدمات السحابية ساعدت كثير من الناس، بدل ما أنا أشتري الجهاز أنا أستطيع أن أضع كل بياناتي في خدمة سحابية، أشترك مبلغ بسيط في جوجل أو مايكروسوفت أزور، أو أحط بياناتي في السحابة.
1: وش السر في هالمصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو
0: وما في في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا السحابية أكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في أماكن مختلفة. يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فترة، تنسخ وتوضع في مكان آخر جغرافيا، علشان وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
1: نعم. نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جداً. الحمد لله في غضون السنوات الماضية، الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، AWS، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا، وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة، هذه تمتثل لشروط الأمن السيبراني في المملكة.

0: المملكة اللي وضعتها الـ NCA اللي هو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا Oracle Data هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
1: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
0: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط، شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
1: طيب بشكل عام إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
0: ممتاز جدا، وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز. عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذه كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد اللي ممكن يستفيدوا منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS. SaaS اللي هو Service أو Software as a Service، يعني تؤجر البرامج، برنامج يؤجر، وعندك مساعد ذكي تبغى تستأجر تاخذ من هذا المركز، تدخل وتستأجر السوفتوير نفسه كبنية تحتية، خلاص هو انت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال مبسط جدا. انت عندك جيميل صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من أنواع الساس، SaaS Software as a Service. فأنت تستخدم تستأجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف هذه SaaS، وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، هذه كلها تستأجر أو تقع تحت نوع الـ SaaS.
1: بدليل أنه كل هذه الأشياء من مستندات أو وسائط عندي عليها، هي عمليا ما هي عندي على الجهاز، هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطى كسعة معينة، وبعد كذا عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
0: هذه طريقتها، أنت بيعطوك مثلا 2 جيجا بايت، وانت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ. هم بهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت او الفكرة، ما يبيعها لك، لانه ما راح انت بشكل، اذا انت ما تحتاجها او الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تاخذ free version اللي هو النسخة المجانية وتستخدمها، وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص انت مبسوط ومتك عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج، والله كل بياناتك هناك، فانت تقع في منطقة حيرة، هل اوقف واشيل ملفاتي وقاعد انظف؟ والله لا، لانه هو بيغريك، بيقول لك يلا 5 تيرا بايت 36 ريال في الشهر، فانت بتقول والله خلاص انا الحين وصلت الى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذا السعة وأدخل أدفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق.
1: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية، من وسائط، من شهادات، من أشياء يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات.

0: تاخذ بيانات، لانه في بالي فكره الفلوس، لانه هي نفس فكره الفلوس. انت عندك حساب بنكي، وين ما تروح في العالم عندك البطاقه تقدر تاخذ من فلوسك.
1: صحيح.
0: صح.
1: اذا مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وباذن الله في الاسبوع القادم نتحدث بشكل موسع اكثر حول الخدمات السحابيه، لانها جالسه تدخل على مستوى الافراد او الشركات او الجمعيات والمنظمات بشكل افود، ويعطي يعني خيارات في المساحه او في جوده العمل بشكل ادق. شكرا لطيب متابعتكم والى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين، وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء.
5: تأمل.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادته، حي بقدرته، ميت بمشيئته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه. وجوه
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك

ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس، وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: خليجي 27.
1: ترجع الجذور التاريخية لبطولة كأس الخليج العربي إلى كواليس أولمبياد المكسيك 1968 لتقص شريط منافساتها الرسمية من المنامة عام 1970 بهدف البحريني أحمد سالمين وصولا إلى محطتها 27 في جدة.
2: جنت
3: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي.
9: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير

0: يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. استاد الخليج.
1: الترقب يصل ذروته، من يحسم كلاسيكو الخليج ويتوج بالذهب؟ دونيس يدفع بفراس البريكان وحسان تنبوكتي أساسيان في مواجهة الكأس. مدرب الأخضر وزلاتكو من المنافسة في دوري روشن إلى قيادة المنتخبات. صافرة تحكيم النهائي تسند إلى الدول المغربي جلال جيد. وجائزة رجل المباراة في خليج 27 تعلن 13 نجما والرباع السعودي في الصدارة. استاد الخليج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الذي يتسامن مع البطولة الخليجية الغالية على قلوب الخليجيين، خليج 27 بمسماه وهويته الجديدة استاد الخليج. ساعة كاملة جديدة قد قادمة شاءت الله أمامنا، حديث حول المباراة الحسم. خلاص وصلنا النهاية، اليوم الساعة 9 إن شاء الله إما منتخبنا الأخضر ودعواتنا وقلوبنا وآمالنا وطموحنا وتأملاتنا متوجهة إلى أنه إن شاء الله يرفع الكأس والذهب والتتويج بيننا وبينه إن شاء الله نقول وقت، أو يتوج فيه المنتخب الإماراتي الشقيق. والأكيد إحنا نقول أنه نرفع الكأس. مباريات مثل هذه مقولة شهيرة يأكدها لنا ضيف حلقتنا اللي معي من الطرف الآخر من الهاتف، أنه البطولات تحسم النهائية وبطولات الكأس تحسم بالنتيجة وليست أو تلعب وليس تحسم وليس تلعب، يعني ما يهم المستوى، أهم شيء إنها تحسم. ضيفنا اليوم حبتنا المدرب الوطني وضيف البرنامج الدائم الكابتن صالح المحمدي. كابتن صالح يا مساء الخير، حياك الله.
2: مساء النور أخوي علي، عليك على جميع المستمعين، وإن شاء الله يوم جميل ويوم ذهب إن شاء الله لمنتخبنا والبلدنا بحول الله
1: بمشيئة الله. حنا سعد في تواجدكم الدائم كما جرت عادة حبتنا من خلال وسائل التواصل اللي ذكركم فيها المختلفة، كان على مستوى الإعلام التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياضة قصيرة وطويلة. حياكم الله، رقم الهاتف للمشاركة 011-41-53. بالنسبة لحبتنا اللي في التواصل الجديد أو إعلام الجوالات، حياكم الله على مختلف المنصات والتفاعل فيها على مختلف كل منصة بحسب تفاعلية وإمكانيات كل منصة. تطبيقنا الخاص بيت إذاعة التلفزيون سعودي راديو بلس، خانة برنامج استاد الخليج موجودة إذن في خانة إذاعة الرياض، والتطبيق الآخر بعد كذلك الإكس، حياكم الله في حساب رسمي لإذاعة الرياض، تكتبوا لنا مشاركتكم على رابط تغريدة إذن البث. حياكم الله. استطلعنا اليوم كابتن صالح حبتنا هو طبعا احنا عارفين انه في فائز واحد لمباراة اليوم، بس تتوقعون شكل المباراة تحسم كيف؟ بالوقت الأصلي ولا ركلات ترجيح؟ طبعا اللي يدعم الفكرة هذه أو رأي كل واحد، ونبدأ مع كابتن صالح، عدة أمور. أولها التسريبات الأخبار وعلى ضوء التدريب الأخير لكل معسكر، اللي عندنا حنا مصادر تقول أنه مدرب المنتخب الإماراتي بالمناسبة كرواتي زلاتكو سيعتمد الدفاع والتحولات. احنا بالمقابل في مثل كابتن صالح اللي تابع فنيا وتكتيكيا وتدريبيا مدربنا دونيس من اول مباراة من اول المواجهات مع المنتخب الكويتي الى اخر مواجهة مع المنتخب القطري، تابع الاربع مباريات تكتيك وشكل منتخبنا كيف كان في ظل كل الظروف، سواء اصابات سواء الضغط سواء، بس الحمد لله احنا بالمجمل ما تعرضنا لضغوطات. فالمتوقع انه منتخبنا بيهاجم والمتوقع أن منتخب الإماراتي يدافع، بس في من يقول ربما يفاجأ زلاتكو على اعتبار أنه عنده عناصر وأسماء ممكن أنها تحدث الفرق وتبادرنا بالهجوم. السيناريو السيء والكابوس المزعج إذا كان فعلا سيتراجعون سيصعبون عليه المهمة مثل ما صعبت قدام منتخب الكويتي والمنتخب القطري، والأسوأ إذا سجلوا هدف بدري ثم لعبوا 11 لاعب في الصندوق. هذه المباراة هذا الشكل اللي ما تتمناه، لكن احنا نقول دائم في جميع الأحوال أهم شيء تحسم. استطلعنا إذن ونبدأ مع كابتن صالح 011-45-53 حبتنا في التواصل المسموح، حياكم الله. شكل المباراة توقعون سيناريو تبي تحسم في الوقت الأصلي، والعلم عند الله لكن بحسب المعطيات الموجودة عند كل واحد وبعضها استعرضتها لكم، أو بالوقت الأصلي. كابتن صالح
2: أنا أقول بإذن الله تحسن بالوقت الأصلي 2-1 المنتخبنا
1: على ضوء إيش توقعت حتى النتيجة والرقم؟
2: أنا توقعي بناءً يعني على قراءتي الفنية وفيها نوع من التفاؤل، لأن أتوقع أنه يوصلوا للنهائي المنتخبين الأحق بالوصول من ناحية المستوى في البطولة. الأكثر إقناع المنتخبين الأكثر إقناع فنيا هم اللي وصلوا للنهائي، يعني ما كان فيه مفاجآت. التوقع مباراة اليوم إنه المنتخبين حيكون فيه سجال فيه ندية، مباراة إن شاء الله تكون ممتعة بحكم إنه المنتخبين يلعبون بأسلوب هجومي، المنتخبين لديهم أسلوب لعب متشابه نوعا ما من ناحية الاستحواذ على اللعب والسيطرة على الكرة ومحاولة فرض الأسلوب، فحيكون في ندية وفي المباراة، ويعني يمكن منتخب المباراة الدور أربعة عانى مع منتخب قطر بحكم أنه منتخب قطر كان متراجع ومقفل. أتوقع اليوم منتخب الإمارات أتوقع ما حيكون زي منتخب قطر لأنه عنده إمكانياته وأدوات وعناصر قوية أقوى، فأتوقع أنه ما حيدافع فحتكون في مساحات وإن شاء الله تكون تسمح لنا فرص ونستغلها ونسجل منها.
1: طيب 2-1 بالضبط، يعني أنا كأني ما استوعبتها زين منك، إيش معنى 2-1؟ يعني ليش ما قلت مثلا فارق أكثر من هدف؟ ليش ما قلت 1-0؟
2: لا شوف المباراة صعبة، المباراة بالنهائي بيكون فيها يعني فيها ضغوطات، يعني فيها ما توقعتكم نتيجة كبيرة، أنه منتخبين قوية، منتخبين يعني من الصعب تسجل فيهم، فأنا أتوقعتها بفارق هدف و يعني ممكن 1-0، لكن 2-1 أنا أتوقعت أنه يتسجل ويتسجل فينا ونحسمها بهدف ثاني.
1: طيب أتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا. هل تتوقع أنهم راح يلعبون مدافعين وعلى التحولات على ضوء، يعني أنا أرجو أنك ومتأكد كنت تتابع زلاتكو شكله مع الإمارات، وهل تتوقع ممكن يسويها اليوم؟
2: هو شوف ما أتوقع أنه بيكون أسلوب طول المباراة بالوضعية هذه، أتوقع أنه في الحالة الدفاعية حيكون حيدافع ويستغل التحولات، لكن لما تكون الكرة مع منتخب الإمارات أتوقع أنه بيحاول أنه يستحوذ ويحاول أنه يعني هو ماسك زمام الأمور ويحاول يفرض أسلوبه عليك. ما أتوقع أنه بيعطي هذا كقراءة، يعني أسلوب منتخب الإمارات مع زلاتك، وما أتوقع أنه بيخلي الكرة طول الوقت مع منتخبنا ويعتمد على الحالة الدفاعية ولحظة الافتكاك والتحولات. يعني كان اعتمدها منتخب قطر أمامنا، ما أعتقد أنه منتخب الإمارات بيكون مع زلاتك بنفس وضعية، اختلاف في الأسلوب اللعب، اختلاف أيضا في الأدوات في العناصر، يمتلك عناصر أقوى. أتوقع أنه حيكون لما تكون الكرة مع منتخب الإمارات حيحاول أنه يستحوذ على اللعب ويسيطر ويخلق فرص
1: زين، يعني بيفتح اللعب تتوقع؟
2: أتوقع بيفتح اللعب، الكرة لما تكون معه بيحاول يفتح اللعب ويلعب الكرة القصيرة حاول يلعب الجمل اللي متعود عليها بأسلوبه في محاولة الوصول لمرمى المنتخب.
1: أنا كذا ودي أشارك معكم، إذا بيفتح اللعب أنا أقول بنفوز يمكن فرق هدفين، يعني أوكي فرق، بس لأنه إحنا ولا لا تتوقع صعبة؟ يعني حتى لو كان فتحوا اللعب بنواجه صعوبات، عندهم جودة أكثر من جودة لعبتنا؟
2: ما لا، الجودة أنا أشوفها يعني ما هي أعلى، لكن أعتقد نفس الجودة ونفس الفاعلية. منتخبنا لما يكون كرة معاه دائما خطير ويستعيدها بشكل أسرع، ومنتخب الإمارات نفس الشيء. فأتوقع أنه بيكون نفس فيه سجال، حيكون في المباراة في سجال، يعني حتكون في فرص لمنتخبنا، حيكون في فرص للإمارات، المنتخبين حيفتحون اللعب، محاولة يعني المنتخبين استغلال الفرص تسمح لهم في الثلث الأخير. لكن ما أتوقع أن منتخب الإمارات بيكون أسلوب دفاعي طول المباراة.
1: طيب على كلامك المباراة بتصير ممتعة، السجال، استحواذ، تبادل هجمات، الجرأة على المرمى، معناته هذا الجو اللي احنا نبغاه. احنا نبغى فريق يهاجمنا، لانه طريقة لعبنا احنا هجومية.
2: هي المعطيات اخوي علي تقول كذا، معطيات الفريقين مشوارهم طول البطولة، قلنا المنتخبين الافضل، المنتخبين اللي مقنعين اكثر، المنتخبين اللي عندهم هوية هجومية قوية، المنتخبين اللي ايضا عندهم تنظيم الدفاعي عالي من الصعب تسجل فيهم حكم انهم يفرضون اسلوبهم في كل مباريات. فالان معطيات تعطينا انه هذه المنتخبين الان هيتقابلون، فكل مين هيحاول انه هو اللي اسلوبه طول المشوار بطوله يحاول هو اللي ينتزع اللقب من خلاله.
1: طيب الله يوفق، إن شاء الله أخضرنا. إحنا نذكركم 011-40-5-3 سيناريو المباراة، كيف سيتم التتويج؟ هل هو بالوقت الأصلي حسب توقعاتكم والمعطيات الموجودة عند كل واحد منكم؟ المتابع الحصيف، المتابع الدقيق، المتابع

0: الذويق عنده رأي، والجميع أنا أشوف عندهم الصفات اللي احنا قلناها قبل شوي، بس ما أتوقع متابع عام ممكن يعطينا رأيه، لكن المتابع للبطولة بشكل جيد جدا عنده أصلا الرغبة أنه يبدي رأيه حتى لو ما قدمنا استطلاع. هذا هل المباراة ستحسم؟ والعلم عند الله، لكن بحسب معطيات الموجودة بالوقت الأصلي أو بركلات الترجيح 011-45-3. نطلع استعراض التقرير، تحدث حول إذن اللقاء هذا المساء، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
1: تنتظر جماهير الكرة الخليجية المواجهة المرتقبة التي تجمع الأخضر السعودي بنظيره الأبيض الإماراتي في مباراة تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار نهائي بطولة خليجي 27. تأهل المنتخبين إلى المشهد الأخير عقب مشوار شاق ومميز في الأدوار الإقصائية، حيث تمكن الأخضر المستضيف من تجاوز عقبة المنتخب القطري في نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، بينما خطف الإماراتي بطاقة العبور بهدف نظيف سجله اللاعب عثمان كمارة في شباك المنتخب العماني. وسبق للمنتخبين المواجهة، ومن أهمها في نهائي كأس أمم آسيا عام 1996 التي جمعت المنتخبين على أرض الإمارات وحسمها المنتخب السعودي بركلات الترجيح. واليوم تتجدد الحكاية بقالب خليجي يسعى من خلاله الأخضر لإضافة اللقب الرابع إلى خزائنه، بينما يرفع المنتخب الإماراتي شعار الثالثة ثابتة لاقتناص النجمة الخليجية الثالثة. على الصعيد الفني والتنظيمي، قررت لجنة المنظمة للحفل إعداد ختام مبسط ومختصر لا يتجاوز 5 دقائق يتضمن دخول كأس البطولة وعروضا للألعاب النارية.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جد حبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني كابتن صالح المحمدي. في شيء حاب تضيفه جذب انتباهك على ضوء التقرير؟
2: لا لا، بالعكس التقرير كله كان يعني تقريبا يعني اللي الشيء اللي نبي نقول ان اليوم احنا كرنفال
0: اوكي
2: سعودي، وان شاء الله نفرح فيه على ارض الوطن، بطوله على ارضنا وبين جماهيرنا. جماهيرنا اللي نحب نشكرها على تفاعلها وعلى دعمها لمنتخبنا، وان شاء الله انهم يفرحون اليوم ويدعمون منتخبنا و يعني ينتعون الجماهير السعودية سماع ودونا ويطلعون فرحانين إن شاء الله في أوكي. فرحة وطن بإحراز اللقب.
0: بحسب آخر تدريب، وعطني رأيك كابتن صالح، في مصادر عندنا برامج تقول أن اليوناني دونيس من الممكن أنه يعتمد على فراس البركان وحسان تنبوكتي في تشكيل أساسي المواجهة اليوم. طبعا دونيس جرب أكثر من لاعب بينهم عبدالله حمدان المشاركة مع البركان في خط الهجوم، لكنه لم يتخذ حتى الآن قراره الأخير وسيحسمه خلال اجتماع الفن الذي يسبق المباراة. هو طبعا أكثر هو شارك بعبد الله الحمدان بجانب فراس بركان. طبعا سؤالي، إذا لاحظت من شقين، الشق الأول حسنت بوكتي كأساسي في ظل كل الظروف من ضمنها ما سمي الإصابة وأتوقع أنه تعافى منها إن شاء الله، وإهداره لركلة جزاء ربما البعض يقول أنه بتسبب لبعض ضغوطات اللاعب، أو يمكن بعضهم من يقول أن اللاعب ما كان جاهز. هذا سؤال أول. والسؤال الثاني فيما يتعلق بالشق الهجومي، حسن تنبوكتي بالبداية ايش رايك لو زج فيه اساسي في ظل نقول مثلا ريان حامد مثلا ممكن اذا كان اذا ما لعب عبد الله العمري وبنفس الوقت جهاد ذكري، خيار حسن تنبوكتي انت تشوفه مفضل؟
2: انا اشوف حسان يعني خيار جدا مناسب، وهو يعني أنا أشوف الخيار الأفضل
0: من
2: مع عبد الله، إنه هم المدافعين أعتقد إنهم الركائز الأساسية.
0: أحسن من جهاد؟
2: حسان أكثر خبرة أكثر تجربة، هو المدافع الأساسي، خبراته في المباريات الحاسمة، خبراته في مشاركاته السابقة مع المنتخبات مع نادي الهلال، فأتوقع إنه حسان يعني حتى مشاركته في المباراة دور الأربعة كان نزل كبديل، فجاهزيته البدنية بتكون أعلى، يعني جهاد يمكن طلع هو مجهد وعنده بعض الإصابة أو شدود، فأتوقع جاهزية حسان تكون أفضل. وأيضا النقطة الثانية يعني تأقلم وتفاهموا مع عبد الله العمري مع عناصر المنتخب يعني من فترات سابقة في حضور في مباراة تحتاج اللاعب الخبرة، لاعب التجربة، لاعب الحسم،

0: فأنا أشوفه هو اللي أكثر تجانس مع المجموعة ومع خط الدفاع، فأشوف حسان يعني هو الخيار الأفضل.
1: اوكي، وبالنسبه للشق الهجومي البريكان، ايش افضل سيناريو انه ممكن يبدا فيه؟ هل عبد الله ال سالم، ولا انه صار عبد الله حمدان جنبه، ولا عبد الله حمدان مثل ما انت كان تقول افضل مكان يلعب فيه خلف المهاجم؟ ففي ظروف
0: أنا
1: مباراه اليوم
0: صح،
1: المفروض يكون كيف الشكل؟
0: هو شوف أنا يعني اللي كنت يعني أتمنى إنه يكون في راس وخلفه عبد الله الحمدان، لكن توقع دونيس ممكن ما يسويها، ممكن يتحفظ أكثر، ممكن يلعب بلاعب وسط، يعني وسط ملعب أكثر صانع لعب مثلا زي صالح أبو الشامات. لكن اللي اتمناه انا، ليش اتمنى عبد الله حمدان خلف فراس؟ عشان تصير الفاعليه على المرمى اكثر. احنا شاهدنا المباراه الاولى مع الكويت لما شارك في فراس او شارك في الحمدان
1: اوكي
0: وخلفه صالح ابو الشامات، كنا نستحوذ لكن ما كان في فاعليه على المرمى. شفنا ايضا المباراه الثانيه مع منتخب عمان لما شارك باثنين مهاجمين او مهاجم اللي هو عبد الله سالم وخلفه الحمدان، سجلنا وكنا فعالين وممتعين من الشوط الاول. نفس الشيء مع العراق، شارك الفراس وخلف عبد الله الحمدان وكنا فعالين وظهرنا بافضل مباراتين لما لعبنا بهذه الوضعيه، يكون في مهاجم وخلف عبد الله الحمدان سواء عبد الله سالم وفراس. فجينا المباراة الدور الأربعة مع قطر لما لعبنا بمهاجم فراس وخلفه صالح، شفنا كيف عانينا لما منتخب قطر تكتل ودافع، صار في ما في فاعلية على المرمى، في خسارة كور في الثلث الأخير، فيه يعني حتى احنا كنا مستحوذين لكن لو طالع طول المباراة ما في أي فرصة خطرة أو من النادي واحدة أو ثنتين. فأنا ليش أبغى الحمدان خلف فراس؟ لأنه الحمدان عنده خصائص انه يكون اللاعب اللي هو المهاجم الثاني في الحالة الهجومية، يخلق مساحات لنفسه للفراس ويخلق فرص ويخلق ثغرات، وفي الحالة الدفاعية مميز في الضغط العالي مع فراس، وهذا الشيء اللي حيربك منتخب الإمارات لو حاول انه يبني ويلعب الكرة قصيرة. لذلك اتمنى، لكن لما يشارك صالح يميل اكثر للمساندة وسط الملعب مع كنو مع نصر الدوسري وعلى الاستحواذ، ويكون بس فراس متواجد وسط كماشة المدافعين، فالخطورة والفرص والفاعلية على المرمى تقل. فلذلك انا اتمنى عبد الله الحمدان، يعني انا مش بس عشان هذه البطولة ومش بس عشان النهائي، اتمنى المنتخب يستقر على الوضعيه دي حتى الكاس اسيا. ليش؟ لانه شوف منتخبنا اقوى كذا، مثلا صالح ابو الشامات يستفاد منه يكون الطرف اليسار، يا يعني اما صالح ابو الشامات او همام الهمامي يكون على الطرف اليمين سلطان مندش، بحيث انه صالح يدخل على الداخل ويصنع الكور الفراس، وعنده التمريره اللي هي نقول التمريره صناعه اللعب الفراس او الحمدان، يكون عنده اكثر من خيار. مساندة متعب كظهير على الطرف يكمل في الهجمة من خلف صالح بالشمال، ويكون في أوراق رابحة مثل همام في الشوط الثاني، أو العكس يبدأ بهمام يخلي صالح ورق رابحة حسب الجاهزية يعني. فهذا اللي أنا أتمنى، لكن أنا توقعي أنه لا، دونيس حيتحفظ وحيحاول أنه يزج بلاعب وسط ملعب أكثر زي صالح، ويحاول يمسك وسط الملعب عشان يجاري منتخب الامارات في عمليه الاستحواذ والسيطره.
1: على التشكيل هذا اللي انت وصفته، نروح لبقيه الخانات، خلينا نبدا مثلا بظهير اليمين، انت تفضل محزر يكون اليوم يبدا اساسي، ولا محمد ابو الشمات، ولا البوشل؟
0: والله انا محزر عاجب، محزر يشوف، انا اعرفه كلاعب وسط ومحور، لكن في الظهير مع الهلال تطور كثير واعطى انطباع جدا ممتاز، وخاصه لاعب يعني يغطي الخانه بشكل ممتاز، فاشوفه افضل خيار، خاصه انك تلعب نهائي حاسم، ما تحتاج الظهير اللي يطلع بكثره، الظهير الهجومي اللي يترك يعني ثغرات، وخاصه منتخب الامارات منتخب قوي، منتخب عنده اسلحه هجوميه وسرعات في التحولات، فتحتاج الظهير

0: الأكثر يعني يقول توازن وانضباط دفاعي ويعطي توازن للخط الخلفي.
1: طيب بالنسبة للتكتيك، بحسب الأخبار أولى اليوناني دونيس اهتمام بالجوانب التكتيكية والكرات الثابتة خلال حصة تدريبية حقت يوم أمس. وضع دونيس لمساته الفنية الأخيرة خلال الحصة التي احتضنها أحد ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وبدأ بفترة الإحماء ثم تمارين مصغرة قبل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتمت بتدريب على الكرات الثابتة. توضح أكثر كرات ثابتة، هو يفكر بيش وجهة نظره؟
0: هو شوف نتوقع اليوم من الأسئلة للمنتخبين، منتخبنا يعني عنده مميز في الكرة الثابتة، وأيضا منتخب الإمارات يعني شفنا منتخب الإمارات حتى هدف المباراة الأخيرة اللي على منتخب عمان في دور الأربعة من كرة من فاول جانبي، فاول جانبي متحرك سجله بالرأس. منتخب الإمارات أيضا يعتمد على الكرة الثابتة قوي فيها، ومنتخبنا كذلك، فحتكون هذه الكرة الثابتة سواء ركنيات أو سواء فاولات جانبية، أتوقع أنها حتكون يعني سلاح مهم لمنتخبنا في مباراة اليوم. وأتوقع المنتخبين يعني حيكون في تركيز عليه، نحاول لما تعرف إن مباراة نهائي ممكن تحسمها من كرة ثابتة، يعني زي ما ذكرت لك إنه منتخب الإمارات فاز على عمان 1-0 من كرة ثابتة يعني، واكتفى فيها وأخذ وتأهل. وانت ذكرت في تقريرك اليوم يعني فعلا كلام بمحله، انه المباريات النهائية تكسب ولا تلعب، فانت كيف تكسبها؟ كيف انا يعني كقراءة لي انا شخصيا اشوف انه ودي نكسبها من البداية، يعني ودي نكسبها زي ما كسبنا عمان وكسبنا العراق،
1: اوكي
0: انه نكسبها من الشوط الاول، نلعب فاعلية ونسجل، وبعد كذا الشوط الثاني احنا نسيطر ونتحكم في المباراة.
1: طيب ربي يوفق ان شاء الله منتخبنا. فيما يتعلق بالمدربين دونيس وزلاتكو، اقرا لكم بعض المعلومات عن سيرة المدربين اللي ترى بالمناسبة بداية خلق شخصية والسيرة الذاتية كانت عندنا هنا في المنطقة بل في المملكة العربية السعودية. تحمل إذا المواجهة المنتظرة مفارقة لافتة في المدربان اللذان يقودان طرفي النهائي الخليجي. تشكلت تجربتهما في المنطقة عبر الملاعب السعودية قبل أن تتوسع رحلة زلاتكو في الإمارات ثم تصل إلى أعلى مستويات كرة القدم العالمية، بينما بقي دونيس على تماس مباشر مع اللاعب السعودي وتفاصيل المنافسة المحلية من خلال محطات متعددة. دونيس تولى قيادة المنتخب السعودي في أبريل 2026 خلف الفرنسي إيرفي رينار، مستفيدا من معرفته الواسعة بالكرة السعودية بعدما عمل مع عدد من أنديتها واختبر مستويات مختلفة من المنافسة والضغوطات والتطلعات. وبدأ رحلة المدرب اليوناني مع الهلال عام 2015 في تجربة تعد الأبرز في مسيرة المحلية، بعدما قاد الفريق للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد آنذاك. ورغم نجاحه في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، انتهت التجربة في الموسم التالي عقب تراجع النتائج خصوصا على الصعيد الآسيوي. عاد دونيس بعد ذلك إلى السعودية من بوابة الوحدة عام 2021 في مهمة قصيرة لم يتمكن خلالها من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن ينتقل إلى الفتح ويقدم معه تجربة مختلفة بين عامي 2022 و2023، وتميز الفريق تحت قيادته بالنزعة الهجومية والقدرة على المنافسة الأندية الكبرى، ليعيد المدرب اليوناني تقديم نفسه بوصفه أحد أكثر مدربين معرفة بتفاصيل الدوري السعودي. خاض دونيس بعد ذلك تجربة جديدة مجددة مع الوحدة، بعدها انتقل إلى الخليج في آخر محطاته مع الأندية السعودية، وبذلك لم يصل إلى قيادة الأخضر من تجربة واحدة ناجحة بل من رحلة طويلة جمع فيها بين الأندية المنافسة على البطولات والفرق التي تصارع من أجل تحسين موقعها والبقاء. وبعد سنوات واجه خلالها تقلبات النتائج وضغوطات العمل اليومية في الأندية، انتقل دونيس إلى أعلى منصب فني في الكرة السعودية وقاد المنتخب إذن في كأس العالم 2026. على الطرف الآخر، زلاتكو وصل إلى قيادة المنتخب الإماراتي في أغسطس 2026 بعد 9 أعوام مع منتخب كرواتيا، حقق خلالها وصافة كأس العالم 2018 والمركز الثالث في مونديال 2022. ورغم الصورة العالمية التي ارتبطت به، فإن بدايات الصعود التدريبية تشكلت في الملاعب السعودية والخليجية قبل انتقاله إلى المسرح الدولي. كان الفيصلي هو أول محطات المدرب زلاتكو البارزة في المنطقة بين عامي 2010 و2012 حين قاد الفريق إلى مستويات لافتة وحصل على جائزة أفضل مدرب سعودي مدرب في الدوري السعودي عام 2011 بعدما أنهى الموسم في المركز

0: كأس رئيس الدولة وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، ومن تلك المحطة انتقل إلى قيادة منتخب بلاده ليصنع الإنجاز الأكبر في تاريخه بوصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا، ثم أحرز برونزية مونديال قطر. اللي أنا قريتها معلومات ورد في بالي أسئلة، بس أنا ودي أشوف وش أول ملمح جاء في بالك وقت ما قريت. إيش حاب تقول على اللي سمعته؟
1: يمكن في تشابه في يعني المدربين دربوا في المنطقة الخليجية.
0: أوكي.
1: يمكن زلاتكو درب في السعودية، عنده خلفية عن الكرة السعودية أكثر، ودرب في الإمارات. يمكن الاثنين دربوا يعني أندية كبيرة أو من أفضل الأندية عندنا، يعني زلاتكو درب العين ودونيس درب الهلال، يعني والآن يقودون منتخب يعني منتخبات البلدين السعودي والإماراتي، فتشعر أن المباراة متكافئة، فيها حتكون فيها ندية، ويعني كل المعطيات زي ما ذكرنا من بداية البطولة، أسلوب المدربين، المامهم بال يعني بالكرة الخليجية بشكل عام، وصول للنهاية اليوم هيخلينا أن نستمتع اليوم في يعني نقول تكتيك مميز في مباراة نهائية بين مدربين، حيكون في محك في مباراة نهائية نستمتع فيها إن شاء الله، ويكون فيها عمل فني مميز داخل الميدان.
0: من الأسئلة اللي طرت في بالي، من الأفضل بينهم وجهة نظرك أنت كمدرب زميل مهنة، مين اللي أنت وانت تتابع تستفيد؟ يعني أنا وأنا تابع بعض المذيعين أو العكس الزملاء، لاعب في الملعب وقت ما يشوف مثلا زميلة في الخانة في أشياء يكون سبحان الله غايب بالة عنها، فزميلة على الأقل تقدر نقول نبه عليها فيقول جزاك الله خير، سواء بلفظ ووصلت معلومه بشكل مقصود أو حتى بدون ما يدري الطرف الآخر نستفيد منها. يعني أرجع للسؤال، أي المدربين اللي أنت تشوف أنه ممتع أكثر ومفيد أكثر؟
1: والله شوف الاثنين المدربين يعني قديرين ومميزين وكلهم عندهم تجربة وتمرس كبير، لكن روح زلاتكو أكثر، يعني لعب على مستوى عالي أو درب على مستوى عالي، حيث أنه درب كأس العالم منتخب كرواتيا، وتكلم يعني على فترات طويلة، يعني أشرف على يعني نقول إحنا على ليفل عالي، مستوى عالي في مع منتخب كرواتيا، ولعب كاس عالم، درب كاس عالم، فأشوف يعني كتجربة وكخبرة زلاتكو يعني في المحكات نقول أقوى، هو يمكن عنده التفوق، لكن دونيس يعني إحنا نقول عنده التمرس عندنا في ملاعبنا في دورينا في هذا، وبطولة على يعني على أرضنا وملاعبنا يعني متعود عليها، وإن شاء الله يكون هو جاهز انه يتوج منتخبنا اليوم في من خلال تمرسه وتجربته عندنا في السعوديه. على فكره دونيس انا لعبت ضده لما كنت ادرب الحزم.
0: اوكي.
1: انا ادرب في دوري روشن، هو كان ماسك الوحده وانا كنت ماسك الحزم، ولعبت ضده في مكه وفزت 2-0، طبعا الحزم فاز 2-0 على الوحده، ودونيس مدرب للوحدة. طبعا مباراة كانت سيناريو كان جدا جميل، يعني الشوط الأول الدقيقة 35 انطرد من حزم لاعب، لعبت ناقص الشوط الثاني، كانت النتيجة 0-0، واستطعت تسجل هدفين وفزت 2-0 في الدوري روشن. السنة اللي ما كان الوحدة فيها جيد، وبعد السنة اللي بعدها هبط الدوري يلي، فأنا لعب ضد دونيس أعرف فكره، الأمانة مدرب قدير ومدرب ذكي، ويعرف المباراة اللي يبغى يهاجم فيها، يعرف يعني كيف يهاجم فيها، والمباراة اللي يبغى يدافع فيها يعرف كيف يدافع فيها. تمرسه فترات طويلة، أشرف على أكثر من نادي، أشرف على نادي كبير يملك نجوم، أشرف على أندية متوسطة، أشرف على هذا، ادت خبرة وتجربة وتمرس عندنا، يعرف يتعامل مع المباريات، صار متعرف حتى على الفرق، على اللي يلعب ضدها، كيف يهاجم ضد الفريق، هل يهاجم هل يدافع، فعنده التنوع.

0: فلذلك دونس يعني مدرب يعني لما لعب ضدي كان ناظر للحزم انه يعني فريق كان يعني متعطش يفوز وهاجم، وانا تعاملت معاه بالشكل المطلوب وقدرت افوز. لكن اتكلم عليه هو يعني يعني ما هو مدرب دفاعي ولا هو مدرب نقول يندفع ويهاجم، يعني يتعامل مع حالات اللعب مع ظروف المباريات وواقعي شوي مع الفرق واللاعبين اللي يشرف عليهم.
1: احنا نعرف انه كل شيء يتطور بالحياة من ضمنها المدربين، هل تشوف واحد صحيح. منهم ما تطور؟ طبعا قبلها بس خليني اذكر 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. واستطلاعنا الرئيسي اليوم توقعاتكم سيناريو الرفع الذهب اليوم، هل ستنتهي المباراة بالوقت الأصلي أو الذهاب إلى ركلات الترجيح؟ أرجع السؤال كابتن صالح، مين منهم اللي تشوف أنه هو نفسه اللي قبل 10 سنوات أو 15 سنة؟ يعني زلاتكو كان موجود عندنا بالفيصلي، كان موجود عندنا بالهلال، أكيد كنت تتابع، أكيد كنت تتابع دونس، أنت لعبت حتى ضده، هل اختلف دونس وقت ما أنت على أقل تقدير وقت ما انتصرت عليه على الوحدة هو كان يدربهم عن تكتيك وشكل دونس الحين في المنتخب؟
0: لا بالعكس، انا اشوف دونس تطور. انا دونس تابعت يمكن كانت مع الهلال، يعني رغم انه مسك الهلال نادي كبير وكذا ما كان يعني تحسه في العمل الهجومي قوي.
1: اوكي.
0: لكنه تطور، شوف شفناه زي ما تفضلت في التقرير مع الفتح كان يقدم كره هجوميه جميله، فما كان هو اسلوبه هجومي اساسا، وبنعرف احنا الكره اليونانيه ومدرب يوناني ما يعتمدوا كثير على اللعب الهجومي وفتح الملعب، وهذا ما هي من فلسفته، لكن هو اكتسبها عندنا هنا وشاف عندنا المواهب، ولما يروح للنادي اللي يحصل فيه المعطيات هذه
1: أوكي.
0: هو يعني صار يتواكب معها، وهذا الجميل فيه. والدليل على ذلك أنا أشوفه الآن مع المنتخب، الآن منتخبنا هو جالس يواكب كرتنا ويواكب لاعبينا، وهذا دليل على تطوره. يعني بعض المدربين أسلوبه لما يمسك خلاص يمسك بالعقلية اللي هو فيها. أنا شفنا مثلا مانشيني هو مدرب كبير، لكن لما مسك منتخبنا بالعقلية الدفاعية مسك،
1: نعم
0: في العقلية الإيطالية الدفاعية ما غير. ولكن دونس يعني هذا الشيء يحسب له أنه لا الآن لعب كاس خليج وعندي اللعب السعودي هو اللعب الأفضل واللعب الأميز والبطولة على الأرض، تعامل معها بالشيء المطلوب وقدم الآن ممكن من أجمل البطولات اللي لعبها منتخبنا بكاس الخليج.
1: اوكي، تتوقع انه دونس اليوم بيكون متحفظ ولا كيف، او المفروض انه يكون عليه توقعك واللي المفروض انه يكون عليه دونس اليوم؟
0: شوف لو طالع اخوي علي للمنتخب طوال مجريات البطوله يعني ما تسجل فينا هدف.
1: نعم،
0: فهذا دليل على قوه المنظومه حتى في الحاله الدفاعيه.
1: اوكي،
0: يعني المنتخب معناته انه المدرب يعني حاسب حساب النقطة هذه، لا يعتقد البعض انه احنا ما تشكلت علينا خطورة انه احنا لعبنا ضد منتخبات اصلا ما هي جيدة وما عندها فعالية هجوم، لا احنا منتخبنا كان في الحالة الهجومية جيد وفي الحالة الدفاعية هو متحسب لها وجاهز لها.
1: أوكي.
0: فلذلك حتى انا لاحظ المنتخب لما تيجي هجمة علينا وتحول او مرتدة الكل بيرجع، الكل منظومة المنتخب بتنظيمها الدفاعي تكون موجودة. فالدليل ان المدرب جاهز، وهذا اللي أتوقعه اليوم المنتخب حيكون ما حيكون متحفظ ومدافع، حيستمر أتوقع بنفس الأسلوب، حيكون في الحالة الهجومية حاضر وفي الحالة الدفاعية حيكون منتخبنا منظم جيدا، حيحافظ على المرمى نفس السيناريو اللي كان في دور المجموعات.
1: وزلاتكو هل شفت أنه متطور؟ هل زلاتكو يعني على أقل تقدير هو وصل قمة مع كرواتيا، وصل للنهائي كأس العالم؟
0: صحيح. شوف
1: وبالمناسبة بس خلنا نوه بس ترى في بطولة الأمم الأوروبية كرواتيا الآن قاعدة تتعرض لخسائر بنتائج كبيرة ما صارت مع زلاتكو، يعني خسرت بالسبعة قدام أنجلترا، خسرت قدام اللي في مجموعة إسبانيا 3 أو 4 أعتقد 4 في النسخة هذه الحالية الجارية. فزلاتكو هذه شهادة لزلاتكو أنا أعتقد، إلا إذا عندك اعتراض.
0: لا بالعكس، شوف مدرب زلاتكو احنا نقول مدرب واقعي، مدرب دائما يعني يلعب على التوازن اكثر، فشوف في الحالة الدفاعية حتلاقيه يرجع ويتنظم ويلعب على التحولات، حتشوفه بالحاول الهجومية يحاول إنه يلعب استحوذ. أنا اللي أتمنى أشوف منتخب الإمارات مع زلاتكو بيبني من الخلف، وبعض الأوقات فيه إيش فيه في خطورة في البناء، في خطورة يعني مبالغ فيها. وكان المباراة الماضية ضد منتخب عمان يمكن في كورة كان منتخب عمان كان بيجيب فيها التعادل بسبب غلطة بين الحارس والمدافعين.
1: أوكي.
0: المدافعين الإماراتي. فأتوقع اليوم إذا دخلوا حيكون فيه يعني ضغط عليهم كبير، ضغط نفسي أتكلم قبل يكون ضغط في اللعب. لازم نستغل هذه الوضعية لما يحاولوا يبنون من الخلف يكون في ضغط عالي وارباكهم محاول، وحيكون في أخطاء ومحاولة افتكاك والتسجيل منها. فلذلك أنا فضلت الحمدان مع فراس لأنهم يجدون هذه الوضعية في الضغط، وهذا الخلل احنا نقول موجود في الثلث الأول في منتخب الإمارات. يعني أنا أقول لازم نستغله، لأنه ما توقع الإمارات حيلعب الكرة الطويلة في حالة أنه يبني اللعب، حيلعب على القصير وحيحاول يطلع الكرة من الخلف، فهذه النقطة فيها خلل عندهم، فإن شاء الله أنه نستغله
1: يا رب. طيب دعواتنا إن شاء الله مع الأخضر 011-4053، هذا رقم واشل استقبال مشاركاتكم، ونفتح إذا المشاركات حبتها في التواصل التقليدي موجة إذاعة الرياض القصير وطويل. حياكم الله. استطلعنا الخاص في حلقتنا اليوم، هل المباراة توقعون ستذهب إلى ركات ترجيح أو تحسب في الوقت الأصلي أو حتى يمكن في الوقت الإضافي؟ أبو فهد، حياك الله أبو فهد. ألو،
2: مساء الخير. مساء عليك ضيف وكل المستمعين.
1: حياك هلا أبو فهد، تفضل.
2: تمنياتنا اليوم صراحة تمنيات إن الأخضر يفوز بمشيئة الله،
1: محسومة
2: بس توقع غير الصراحة. ومحسومة في الأشواط الأصلية لكن حسن في الأشواط الإضافية.
1: أنا قصدي إنه محسوم الموضوع إنه الأمنيات كلها راح الأخضر، بس أنت تتوقع إن الإمارات يفوزون؟
2: لا أنا متوقع، لا أيوة توقع الإمارات. ليش؟ لأنه عندهم مدرب كبير بصراحة. عندهم مدرب يعرف كيف، يعني عاش الخروج المغلوب كثير، وفي ايش اسمه في منتخبات عالميه، يعني ما يتستهان فيه. والله انا بالحقيقه تمنيت يكون هذا منتخب سعودي، من زمان تمنيت انه يكون منتخب للسعوديه. تمنياتي انا نتمنى ان شاء الله نقول السعوديه، بس التوقعات لا اماراتيه.
1: طيب
2: الا بشيء واحد، اذا كان لعب في راس والسالم، في راس يسار والسالم يحط راس حربة هجوم،
1: أوكي،
2: ومنتش يمين، إذا لعب بالثلاثي هذا مشيئة الله النتيجة مضمونة للسعودية. هم غير كذا لا، أنا عندهم مدرب كبير وعندهم لاعبين كمان ما شاء الله عليهم خبرة صراحة، يعني منتخبهم ترى. وأنا خوفي صراحة كل من تعاطي الإعلام معانا، الإعلام مرة والقنوات شيدوا منتخبنا، رفعوه فوق من 20 سنة ما شفناها هذا المنتخب، لن يهزموا أحد. لا غلط، هذا غلط، مفروض ما نجامل. الغلط غلط وصح، لسه منتخبنا يبغاله، ونتمنى يكون منتخبنا أكبر من كذا. ما هي هذه منياتنا يا
1: طيب يا أنت عشان. تعول على مين بعد الله؟ لو إذا
2: شيء خلق خلاص ومنتش.
1: أوكي طيب، شكرا لك أبو فهد،
2: حياك
1: الله يحييك. الإعلام إحنا بنمر عليها، بس اعتقد الاعلام ما اخطا، يعني الاعلام وصف حال، احنا شفنا مستويات طيبه، الا اذا كان كابتن صالح شاف شيء فعلا مثل انت شفته وحس فيه كمدرب، وكان يقول لو كنت انا مثلا قاده المنتخب وشفت ذا الشيء يبي يسبب مثلا عدم اعطاء لاعبنا كل ما عنده، بنشوف. بس قبلها سمحت كابتن صالح، بناخذ المتصل التالي. فهد، هلا اخوي فهد، حياك الله. الو فهد.
3: أيوة معك،
1: حياك. السلام ورحمة، تفضل. حياك،
3: أمسي عليك وأمسي على ضيفك.
1: الله يرضى عليك، مساء الخير عليك وعلى من يسمع. إيش رأيك، توقع أن المباراة تروح اليوم ركات ترجيح ولا الوقت الأصلي؟
3: الوقت الأصلي إن شاء الله يا رب يا كريم، إن شاء الله منصورين إن شاء الله اليوم، وبنفرح بكرة إن شاء الله. إن شاء الله ما أخب السعودي إن شاء الله اليوم في الرحلة باثنين.
1: من نجمك؟
3: إن شاء الله فريق
1: فراس
3: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
3: اللي يفرح اليوم وما نفرق دي اليوم، بنفرح
1: ان شاء الله. طيب شكرا، حلوة هذه. ان شاء الله ان شاء الله ان الليله افراح باذن الله. طيب انا عندي احساس ان ربما احد الركنيات ان شاء الله نجيب منها. الركنيات عندنا اكثر من واحد يضرب ركنيه،

0: هذه بعد ودنا نسأل كابتن صالح إذا تتفق فيها ولا لا، بس خلينا بعد نستقبل المتصل التالي. عبد الله، هلا أخوي عبد الله، حياك الله. ألو عبد الله، عبد الله تفضل معنا الهواء. يا عبد الله، عبادي، عبود. طيب أعتقد إنه عندنا مشكلة. هل تتوقع، هل إحنا عندنا لعيبة تضرب الرأس كابتن صالح؟
1: إيه عندنا، إحنا عندنا مين؟ عبد الله العمري، وعندنا حسان، وعندنا محمد كنو، وعندنا نفراس البركان، يعني تقريبا أربع لاعبين هم الأميز يعني في ضربات الرأس.
0: هذه بالكرة، الكرة الثابتة، لكن كمهاجمين هل فراس يرتقي لأنه ضارب هد؟
1: فراس يعني ضارب هد، ويعني بشكل ما شفنا هدفه في مباراة عمان لما رفعها له صالح أبو الشمال،
0: راحت بالكتف. ترى راحت بالكتف مو بالرأس.
1: اي بس كان فيها توجيه، وكان فيها يعني لعبة وتمركز وخطف للكورة، يعني لاعب يعني فراس ميزته يعرف يتمركز، يعرف يتواجد، لكن احنا نحتاج الأكثر انه بعض الأوقات إذا ما عندك إحنا أنت يمكن تقصد على التنافس مع المدافعين إنه يتفوق عليهم بالحالة ضربات الرأس، إحنا نحتاج اللي يرفع، لازم يكون يرفع زي ما الهدف هذا ضد عمان، إنه يرفع للاعب يكون متمركز ويرفعها له في المكان السليم، واللاعب يعني في رأس قادر إنه يسجلها متى ما جته.
0: في قال دونس، قال إحنا قصده لاعب عشرة، وغالبا افضل من يسدد او يرفع برفعات مثل هذه غالبا لاعب رقم 10 الا اذا كان عندك وجهه نظر اخرى. فكان يقول عندنا مصعب وفقدنا مصعب، الحين عندنا، هو نفسه دونس يقول كذا، عندنا الحين صالح ابو الشمات، عشان كذا احنا نشوف كل الكور تقريبا الرفعات ماخذ على عاتقها تسديدها صالح ابو الشمات.
1: صحيح، هو هذا المصعب مميز فيها، مصعب يعني لعبها لك في، يعني إذا تبغى على رأسك على رأسك، على رجلك على رجلك، أنت بس تلمسها وتسجلها. هذه ميزة مصعب، عنده اللمسة الصناعة المميزة.
0: وصالح،
1: احنا شفنا صالح يجي بعد مصعب، مصعب يتفوق عليه في الجزئية هذه. مصعب يعني شفنا المباراة الماضية صالح يمكن الشوط الأول لعب يمكن 5 كور، يمكن من 5 1 أو 2 اللي جت كويسة، الباقي كلها راح ضربة مرمى وعدت وراحت بشكل خاطئ. مصعب ما إذا لعب لك 5 يمكن واحدة يخطي فيها، يعني هذه يعني إيش نقول إحنا، الحاسية إيه؟ حاسية الصناعة والإحساس في المرمى واللمسة نقول حق الصناعة، مصعب أعلى لاعب فيها، وفعلا منتخبنا افتقد. يعني مصعب مثلا لو لقيت فريق متكتل ما يفك لك إلا مصعب، يعني اتكلم على العناصر الموجوده حاليا. طيب، مصعب يعني
0: خلينا
1: اصعب الدفاعات المتكتله ويفكها.
0: خلينا يعني نزيد الكلام عن مصعب في الاسيوي ان شاء الله يكون يرجع مره ثانيه، بس احنا على اقل تقدير ودنا نتكلم في اللي معانا، العصفور اللي عقوتهم اللي بيدنا والعشرة اللي بيشتره. مصعب نقول ان شاء الله في اسيا بيصير باذن الله متواجد. نرجع لمتصلينا يوسف، حياك الله يوسف، تفضل.
2: حياك الله يا هلا، مساء الخير ابو ماجد.
0: مساء الخيرات، حياك تفضل غالي يوسف.
2: مساء عليك وعلى ضيفك الاخ صالح.
0: الله يرضى عليك ويسلمك. ايش حاب تشاركنا ولا توقعاتك؟
2: يعني
0: وقت اصلي ولا بلنتيات؟
2: ان شاء الله متفائل.
0: ان شاء الله.
2: تفاؤل غير طبيعي والله العظيم يا ابو ماجد، سبحان الله العظيم، تقل ما اقول لي ترى السعوديه تبي تفوز.
0: ان شاء الله.
2: هذا واحد، الثاني ابو ماجد.
0: اسلم.
2: ترى ما اختبرت الامارات، ما جاء اختبار حقيقي.
0: اوكي.
2: احنا رفعنا من قيمه ونعم وممتازين وعندهم لاعبين وعندهم مدرب، لكن مدربنا غير والله، لكن هم ما جاهم اختبار، البحرين واليمن ما جاهم يعني ضغط، بالعكس أنا أرى أنهم إن شاء الله عاديين يعني، والمباراة إن شاء الله 1,000,000% الدقيقة 49 دقيقة ما يصف الشوط الأول إلا بنت نتيجة لنا إن شاء الله.
0: يا رب، الله كريم. شكرا غالي يوسف،
2: إن شاء الله.
0: تحياتي لك، الله يرضى عليك، يسمعك، هلا بك أكثر، تمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا. هل فعلا منتخب الإماراتي ما اختبر بوجهة نظرك؟
1: وشوف منتخب الإمارات، لا احنا ما نقول ما اختبر، لكنه المباراة الماضية انا اشوف لا تخدعنا مباراه ضد عمان، يمكن الكل قال المنتخب الامارات ما قدر.
0: عمان احنا فزنا عليهم 3، الامارات فازوا 1
1: بالليل. لا هذه النقطه اللي بذكرها لك يا اخوي، يعني انا شعرت انه منتخب الامارات يعني في المباراه هذه ومدرب زلاتكو يعني لعبها بس مجرد انه يكسبها، يعني ما اعطى فيها كل قوته.
0: اوكي
1: انا هذا اللي شعرت فيه، شعرت انه حتى في تعامله مع المباراه بهدوء، يعني حتى لما سجلوا هدف وتقدموا ما كان في حرص تسجيل ثاني وثالث ورابع وضغط، يعني رغم سنحت لهم فرص وجاهم بلنتي وضيعوه، لكنه ما كان تشعر انه المدرب ولا الحماس العالي انه لازم يسجلون اهداف كثيره بقدر ما كانوا مكتفين ومهدين انه يكسبون وخلاص. فهذا الشيء يعني لا يخدرنا ولا لا تخدعنا مباراة عمان، ممكن اليوم يجي منتخب الإمارات كامل قوته. فهذا الشيء اللي لازم تكون القراءة عندنا والجاهزية عندنا، إنه إحنا لازم نحترم منتخب الإمارات ونعرف مدى قوته على مستوى البطولة، وما يعني نتكلم بالكلام إنه لا هو مختبر أو إنه المباراة الماضية ما قدم.
0: أوكي.
1: لا إحنا لازم نلعب مباراة نهائي ونعرف كيف نكسبها.
0: جميل، واتمنى في حال ان وصلت كالترجيح، انت كمدرب عطني وجهه نظرك. احنا شفنا في لقطه مساعد الحراس للعويس واضح انه كان قارئ كل لعيبه قطر كيف ينفذون، وهذا اللي ساعده في تصدي العويس حتى مع الكوره اللي اعادها الحكم، اعادها لاعب القطري وصدها العويس. السيناريو في حال وصلنا لركات ترجيح، هل انتشار انه مساعد مدرب الحراس عندنا على علم في التفاصيل مثل هذه، تفاصيل صغيره ممكن تاثر علينا سلبيا انت كمدرب وجهه نظرك؟
1: لا انا اشوف بالعكس هذه كلها عوامل مهمه للنجاح في ركلات الترجيح. اول شيء المدرب، لازم مدرب الحراس يكون قارئ لتنفيذات الفريق المنافس ومدرب على الحارس ومعطين التعليمات عليها.
0: أوكي.
1: النقطة الثانية الحضور الذهني والنفسي لركلات الترجيح. يعني أنا شفت مباراة قطر، يمكن أكثر شيء اللي يعني ضيع المباراة على قطر، والحمد لله كنا حاضرين كسبناها. أعتقد لاعبين منتخب قطر جميع حارسهم كان حاضر، لكن اللاعبين ما كانوا حاضرين ذهنيا. وكان أنا أشوف يعني شكر خاص للجمهور السعودي، وانه فعلا كان عمليه الارض والجمهور استفدنا منها بركلات الترجيح. يعني احنا شفنا كل لاعب من منتخب قطر ينفذ كان تحت ضغط عالي وكان ذهنيا شارد وما هو مركز. يعني شفنا ضربه الجزاء كلها بيضيعوها، يمكن الويس رد اثنين، لكن فيه ضربات يعني مثلا حتى حقت بلال علام اللي عادها لعبها بنفس المكان.
0: أوكي.
1: فهي تحسب للعويس، ولكن تشعر انه هم يعني اللاعبين ما كانوا جاهزين لركلات الترجيح ذهنيا، ما كانوا حاضرين، او جمهورنا وضغط المباراه خلاهم ما هم مركزين، وهذا الحمد لله اللي ساهم بشكل كبير في يعني انا قلت اول ركلات الترجيح توجت التعب من ومجهود لاعبينا في المباراه اللي كانوا الاحق في الفوز.
0: أوكي.
1: والحمد لله انها توجت في ركلات الجزاء.
0: طيب وسامي متصلنا طرف اخر الهاتف، حياك الله ابو سامي، تفضل. الو. هلا
3: ابو ماجد، حياك
0: الله يبقيك، تفضل غالي.
3: ضيفك الكابتن صالح محمدي.
0: صحيح
3: والله ونعم،
0: يسمعك
3: باذن الله. اليوم يحسمها صالح ابو الشمات، اخر بطوله حسمها لنا صالح محمدي، وباذن الله ان شاء الله اليوم
0: نحسمها قبل الاخير
3: ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله. الله كريم.
3: بس انا عندي تعقيب، هل العام النفسي له دور اليوم النهائي؟ لأن السعودية لعبت تقريبا 4 نهائيات على كأس الخليج، آخرها في البطولة كان في اليمن.
0: أوكي.
3: وخسرنا من الكويت.
0: آه.
3: فكان البطولة دي كان منتخب مقدم مستويات حلوة وكنا رايحين للصف الثاني.
0: آه.
3: بس لما وصلنا النهائي خسرنا من الكويت.
0: طيب.
3: بس يعني عقب الكابتن صالح.
0: أبشر.
3: أبشر. له دور في المباراة هذه ولا ما له دور؟
0: طيب شكرا لك.
3: انا بدك ان شاء الله بكره مبارك
0: ان شاء الله، ننتظرك ان شاء الله باذن الله. تحياتي لك ابو سامي، احتفلي ان شاء الله من اليوم وعندنا شعور بالاطمئنان. العامل النفسي انا بتدخل بقول انه ذيك الاسماء راحت، والكثير من اللي حتى يمكن الاداريين اختلفوا او الى اخره، لكن ابي العامل النفسي اللي اللعيبة اللي موجودين اليوم. أبو سامي ما زال موجود معنا؟ أبو سامي
3: موجود موجود.
0: عندك إضافة ثانية الغالي؟
3: لا لا سلامتك الغالي.
0: يلا شوفك على خير، خليك ما سمحت متابعة تسمع إجابة كابتن صالح.
1: والله إن شاء الله إحنا نقول العامل النفسي إن شاء الله يكون صب المصلحة منتخبنا، لأنه أنا شعرت إنه اللاعبين يعني من بداية البطولة وهم مركزين والروح المعنوية جدا عالية. أيضا العمل أنا أقول دائما البطولات يعني تبين ملامح البطل والعمل النفسي فيه من خلال مجريات البطولة. شايفين كيف منتخبنا كيف معد أداء جيد، العمل الإداري للأمانة واضح، الانضباطية اللي حاصلة في المنتخب. دائما الفريق البطل متى ما كان عنده الانضباطية عالية، التركيز من مباراة لمباراة، يوصل للمباراة النهائية وهو على أتم الجاهزية الذهنية والنفسية. وهذا اللي أتوقعه إن شاء الله تكون في منتخبنا اليوم ويكونوا في الموعد ويحسمون اللقب بحول الله
0: بمشيئة الله. طيب بالنسبة لي ركات ترجيح، حسان تنبكتي تأيد أنه يرجع يسدد اليوم في حال وصلنا ركات ترجيح؟
1: والله شوف حسان يعني أنا أتوقع دخوله المباراة الماضية دخوله كبديل يعني ما كان يعني ما دخل جو فورمة المباراة فوصل ركلات الترجيح لكن أتوقع اليوم إذا بدأ وكذا حسان ينفذ جيد. ترى يعني كان معانا في المنتخبات، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي، أيضا مع الهلال مع الشباب سابق قد سدد يسدد الطريقة جيدة ويعني ضاعها. بس المباراة هذه يمكن هو أيضا دخوله ما دخل في جو المباراة ما كان بالفورمة، أيضا ضغط الجمهور يمكن أثر عليه، لكن أنا ما أشوف أنه يكون من المسددين اللي في البداية.
0: أوكي.
1: يكون ممكن في الأخير.
0: ممتاز. في أحد الحسابات جاب طريقة تسديد حسان تنبكتي من يوم كان حتى يمكن معاك في درجة الشباب ومع الهلال يسدد نفس الزاوية يسار الحارس.
1: صحيح.
0: يعني اليوم إذا سمعني اليوم المفروض أنه يغير اتجاه، لأنه هم درسوه أكيد فهموا أنه حسان بيوديها يسار. كل تسديدات تقريبا حسان يسدد يسار الحارس.
1: صحيح. هو يمكن هذا يعني اللي متعود ومتأقلم، بس هو هذا دوره هو حسان. حسان يعني لازم يعني تعرف في المنتخب مشاركة وبطولة ما يكون في عدد حصص تدريبية كثيرة، لكن لما يرجع النادي لازم يتدرب على ركلات الترجيح بشكل مكثف، لا يعتمد على التدريبات الجماعية مع الفريق ومع خاصة أنه لاعب أساسي دائما ولاعب ركيزة أساسية سواء مع ناديها ومع المنتخب. يعني احتمالية أنه يلعب ركلات جزاء دي باستمرار، فلازم أنه هو يعود نفسه أنه عنده الخيارات التنوع، عنده الزوايا، عنده يعني التكنيك المناسب للتصويب. فهذا دور حسان، يعني لما تكون من فترات طويلة على نفس الزاوية ونفس الوضعية فهذه بتكون معناته هو يعني حاكر نفسه في وضعية معينة، لازم يطور نفسه منها.
0: طيب أنا اكتشفت الوقت سرقنا، باقي تقريبا أقل يمكن من دقيقة، خلي أقرأ خبر على عجالة. أسند الاتحاد الخليجي إدارة نهائي النسخة اليوم أمام الإمارات إلى الحكم المغربي الدولي جلال جيد. تعليقك مو على هذه، انا انتظر منه عشان بس عذر وقت، ولا انا ودي انك تعلقت على المحور اللي قبل شوي، لكن انا ودي اتعلق على توزعت جوائز افضل لاعب في المباريات الماضيه من البطوله وعددها 14 شامله مرحله مجموعتين والدور نصف نهائي. توزعت جائزه رجل المباراه على 13 لاعب. العماني ناصر الرواحي جناح منتخب بلاده اخذها مرتين، وبقيه الجوائز راحت 13 لاعب. حاز المنتخب السعودي على نصيب الأكبر من الجوائز بالتساوي مع نظير الإماراتي. تسلم إذن 4 مرات لعبتنا في المباريات، من ضمنهم كان العويس حصل على الجائزة. في شيء شد انتباهك علق عليه؟ هل هذا مؤشر أنه 4 والأكثر أنه إحنا عندنا منتخب ما في نجم واحد؟
1: صحيح. أنا دائما أنا المنتخب اللي يكون فيه نجم الفريق والتنوع في الجوائز دائما يديك انطباع أنه الفريق كله كتلة واحدة ومنظومة واحدة، لكن أنا من اللاعبين الأمانة اللي أنا أرشح يكون نجم البطولة، رغم أنه يمكن بمباراة ومباراتين ما شارك، لكنه أنا برز في هذه البطولة وكان له دور كبير حتى مع منتخبنا اللي هو اللاعب ناصر الدوسري.
0: حلو يستاهل عز الله. صحيح
1: الناصر انا اتوقع انه من نجوم البطوله، فاذا كمان اليوم ان شاء الله بحول الله كمل نجوميته في المباراه الختاميه وان شاء الله كمان يسجل او يصنع. أوكي. فشو ارشحه من يكون نجم البطوله بحال منتخب حق

0: بحول
1: وإن شاء الله يتوج بطوء نجوميته بحصولنا على الكأس هذا المساء. شكرا كابتن صالح، تحياتي لك.
0: العفو أخي علي.
1: الله يرضى عليك، تعوث قلبي إن شاء الله أخضر اليوم بالانتصار والفوز، وغدا مشيت له حلقة خاصة نحتفل فيها بفوز الأخضر. كان معنا يا حبتنا المدرب الوطني الكابتن صالح المحمدي، تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم. تحيات محدثكم علي يوسف، الإعداد والتقديم وفي الإخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد وجولات جديدة في أرجاء وطننا الغالي والحبيب. اليوم رحلتنا معكم من الآن وحتى 8:00 مساء بمشيئة الله، نتجول ونتنقل ما بين مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد وش اللي صاير في مملكتنا من أخبار تسر وتسعد الجميع، وأيضا حصاد المراسلين ومراسلين اللي قاعدين يعني يوميا ما شاء الله معنا في هذا البرنامج وجهزوا لنا المواضيع الجميلة والرائعة. فنقول إن شاء الله حلقة جديدة وجميلة ورائعة ومفيدة إن شاء الله لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. رحب فيكم، رحب في مخرجنا محمد الحميدي. مساء الخير يا محمد.
1: اي أيوة والله مساء الخير محمد
0: الجميل والرائع ظافر الخثعمي. مساء الخير،
1: مساء النور علي الشهري، حياك الله. ومساء الخير ايضا لزملائنا في الاعداد نوره والمطيري وجمال العتيبي، بس ابو حسن اليوم ما سلمنا عليه يعني عن قرب، يعني انشغالا يعني نرتب للحلقه نجهز الاعداد على الشاشه.
0: السلام نظر يعني.
1: السلام نظر والله يا ابو حسن، والمعذره يعني لانك تستاهل والله.
0: لا والله الحمد لله انا
1: بس انا والله انا مضايق خاطري شيء واحد. انت شايف اللي انا قدامي؟ ايش رايك؟
0: ترى انا بعد
1: لان والله مرتبة. صراحه يا اخي جبنا الاي تي محمد بعد شوي
0: مرتب انا
1: اي والله يعني في شيء مو طبيعي امامنا، فاحنا خايفين نتوهق بعد شوي في شيء ما.
0: ما عليك دام الصوت عندي انا، لا
1: الكنترول عندك امورك زينه الاسلاك، بس لا مانع لا مانع اني يعني انا ترى ما كذا ما ينفع
0: كلنا والله
1: والله ما ينفع كذا انت يعني امانه، بس انه محمد استدعينا الاي تي في الفاصل القادم ضروري جدا.
0: اجل يقول محمد الحمد لله انا ما قابلتك الا من بعيد، لو قابلك من قريب كان الطلبات.
1: لا يعني انا الامانه شيء يعني صراحه، بس انه حرصا على انه نطلع بشيء حلو. تعرف يعني احيانا الترتيب مهم جدا علي. الشخص اللي امامه يعني مثل مهمه عمل وكذا واعداد وترتيب للحلقه وبرامجنا بالذات اليوميه وكذا، فما تحتاج ان يكون قدامك اشياء يعني
0: صحيح
1: تسبب لك يعني نوع من الهدك او الربكه، فتبي تطلع بشيء يعني مريح جدا وللمستمع الكريم. ف يعني اهم شيء
0: يعجبني ترتيبك هذا اهتمامك.
1: اي انت شايفني جاي من بدري ومرتب كل شيء. اي الا بس انك تقول لا هذه ما شغلتي بس انه عموما يعني انه نظهر بشيء حلو. أكيد. ابو حسن حبيبنا نبي كذا فاصل غنائي يروقنا ويروق المستمعين ونبدا حلقتنا كذا بشيء من الجمال.
0: مو بتيت ها؟
1: اي لا ما يكون يعني ترى شوف اختار بين ثنتين يا عريكه يا عصيده، واحده منها عاد انت ابدا فيها.
0: ما يقصر ابو حسن حبيبنا من انطلاقات.
1: اي والله يستاهل يستاهل حبيبنا. عموما المستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خليجي 27.
3: ابتسم الحظ أخيرا للمنتخب البحريني في شتاء الدوحة من عام 2019 عندما كسر عقدة السنوات العجاف وعانق الذهب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه خلال منافسات النسخة 24.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس اول باول
6: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي

0: خضر الفنايل. يا سلام والله. يعني يا محمد صراحة حمستنا الموضوع منتخبنا الوطني، وإن شاء الله فان التوفيق بإذن الله تعالى اليوم في المباراة النهائية لكأس خليجي 27. منتخبنا قادر بإذن الله تعالى على تحقيق الأمنيات وتحقيق هالبطولة. لاعبيننا يجملون في الملعب إن شاء الله، وجمهورنا حاضر.
1: خطوة واحدة إن شاء الله تفصلنا عن هذه البطولة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. صحة الجميل علي أنه اليوم الجمهور السعودي حاضر يعني بشكل كبير جدا من خلال الدعوات والتذاكر اللي منحت للجمهور، دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم للجماهير الرياضية السعودية للحضور لهذه المباراة النهائية لكأس خليجي 27. فإن شاء الله متفائلين بإذن الله تعالى لمنتخبنا
1: إن شاء الله.
0: كم تتوقع النتيجة؟
1: أنا أتوقع إن شاء الله للمنتخب السعودي، بس يعني ما أقدر أحدده، لكن فرق هدف، يا 1-0 يا 2-1 إن شاء الله. أنا ما تصل
0: إن شاء الله 3-1 يعني.
1: هي ما يهم النهائي 3-4، أهم شيء إنك تحقق
0: البطولة. أي
1: لو 1-0 تنتهي مستوى. ترى على فكرة النهائيات دائما ما يبحث المدربين حتى الجمهور
0: عن المستوى،
1: يبحث عن النتيجة. هي لي لا تقعد تسوي لي مستوى، يقول لك والله المنتخب السعودي مثلا قدم مستوى رائع، خسر البطولة في الأخير، الله لا يقدر. فاحنا نبغى البطولة بمشيئة الله. ليش؟ لأنها حتكون انطلاقة لبطولة آسيا في نوفمبر في يناير القادم إن شاء الله، وفي السعودية، فتكون إن شاء الله انطلاقة وعودة للمنتخب السعودي.
0: متفائلين إن شاء الله. لا متفائلين إن شاء الله. وعلى أساس كذا خلونا ناخذ زميلتنا سامية الشريف من مكة المكرمة وأجواء الماطرة والأجواء الحلوة ومتفائلين بالمنتخب. يا سامية مساء الخير.
2: طبعا مساء النور، مساء السعادة.
0: يا هلا وسهلا.

0: والله مستمتع بحديثكم ما شاء الله رياضيين وبتكلموا في الرياضه.
1: ما يحتاج اليوم كلنا اخضر يعني
2: الوطن يستاهل.
0: طبعا اكيد انت حمست بصراحه. خلاص حنخلص الرساله وعلى الملعب على طول.
2: يلا بالتوفيق.
1: بالتوفيق يا سامي. طيب يا سامي الاجواء مطره في مكه ها؟
0: اي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله زي ما بيقولوا اهل مكه هناكم الرحمه.
1: ما شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله.
2: وهذه بشره خير ان شاء الله.
0: آمين يا رب إن شاء الله نفرح وفوز المنتخب بإذن الله في هذه الليلة الجميلة والماطرة والمباركة
1: بإذن الله. سامي الجولة مختلفة اليوم معك ما شاء الله.
0: أي والله بصراحة يعني أنا شايفة يعني فتيات مكة المكرمة لهم مبادرات جميلة وتستحق هذا الضوء الذي يسلط من خلال أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي نعرف بهذه الأنامل هذه الفرق اللي ما شاء الله تبارك الله تسعد بتقديم خدماتها من خلال سيدات المجتمع المكي. اليوم يبرز فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية يعني يبرز كنموذج زملائي مشرف للعمل التطوعي والريادي. هذا الفريق اللي تأسس فقط ليكون منارة ويبذل على عاتقه ويحمل مهام نبيلة تهدف لخدمة المجتمع المكي وزوار هذا المجتمع. معي في هذه الدقائق قائدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية بمكة المكرمة الأستاذة حنان فلنبال. حياك الله معنا أستاذة حنان برنامج هوا بلادي.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك يا أستاذة سامية. متشرفة بحضوري في إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي. مساء الأمطار الجميلة والأجواء الماتعة.
0: أكيد أكيد إن شاء الله بنحديث مع أستاذة حنان. أستاذة حنان بالنسبة لرؤية وهدف ورسالة فريق الأمل الصاعد اسم الفريق جميل. كفريق يعني صاعد من جد فعلا يعني مثل ما انتم تطلقوا عليه.
3: الحمد لله فريق الأمل الصاعد احنا انا اللي اطلقت عليه هذا الاسم. الفريق تم تدشينه تحت مظله مركز حي المسفلاء التابع لجمعيه مراكز الاحياء. من ثم انطلقنا. كان عدد الفريق في بدايتنا 5 فقط لانه بدانا من الصفر صراحه. الآن وصلنا لمئة وأكثر. لكن الحمد لله أنا بحثت عن مظلة أخرى يعني لفريقي وكان نادي الوحدة التابع لوزارة الرياضة. ومن خلال نادي الوحدة تم ترسيم الفريق في جمعية الكشافة العربية السعودية. كان بداية الفريق تشكيله عام 2020 ميلادي. الحمد لله من رؤيتنا أيضا وضعنا إحنا بنفسنا حطينا رؤيتنا وأهدافنا كتبتها. رؤيتنا هي أنه يدا بيد سنصل نطبع بصمة على جبين الوطن بالتميز في العطاء أي بجهود أعضاء الفريق إن شاء الله سنترك أثر في وطننا. وطننا يستحق في بالعطاءات. رسالتنا إن شاء الله هي لخدمة مجتمعنا وذلك من خلال تقديم مبادرات طبعا وبرامج كشفية هدفها أنها تخدم الوطن والمجتمع. أيضا بنفعل المناسبات الوطنية والمناسبات الكشفية والمناسبات العالمية التي من خلالها طبعا بننشر الثقافة والتوعية وثقافة كل مناسبة على حدة. أهدافنا يعني عدة أهداف. أهم شيء عندنا أن احنا نهدي وطننا رائدات في هذا العمل التطوعي الكشفي. بالنسبة للفتيات نأهلهم بالتطوير وصقل مهاراتهم الكشفية وبث روح العطاء عندهم وذلك لاستثمار الوقت واستثمار طاقاتهم طبعا لما يكون فيه فائدة ونفع وأيضا كسب الأجر إن شاء الله.
0: وعندكم مشاركات ومبادرات نفذت على أرض الواقع صحيح.
3: نعم ايوه الحمد لله. يعني من ابرز واهم المشاركات التي نفخر بها الحمد لله بنشارك في معسكرات رمضان والحج في رمضان في خدمة الحجيج وأيضا في الحج بيكون في معسكرات تبع جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة وتنظيم الحجاج بيت الله الحرام. مشاركاتنا أيضا من المشاركات التي لنا السبق فيها سوينا معارض كشفية وتعتبر يعني أنا سويت على نسختين المعرض معرض أنامل الكشفية سويت نسختين. النسخة

0: الأولى كانت في كلية التقنية للبنين بجدة، كانت على شرف الدكتور زهير غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي الكشاف المسلم، وبحضور القائد الفنان الدكتور عماد. نعم أيوة. أيضا المعرض الثاني كان بعده بسنتين في جامعة أم القرى على شرف صاحبة السمو الأميرة دعاء. هذا المعرض يعتبر أول معرض لفتيات كشفية صراحة. أيضا قمنا ب حاليا عندي فريق كشفي بحري لفتيات، أيضا يعتبر أول فريق كشفي بحري لفتيات. سويت برؤية، سويت بمسيرة وطنية بحرية، أول مسيرة أيضا الحمد لله.
1: ذكر في اليوم الوطني عملتوها.
0: أيوة في اليوم الوطني نعم. يعني بنسوي مخيمات، بنسوي معسكرات وطنية، سويت معسكر أيضا في كلية التقنية، بنسوي آخر معسكر سويته في يوم الوطن كان معسكر وطني كشفي دربنا فيه نعم. البنات.
1: يعطيكم العافية، جهود بصراحة تذكر فتشكر أستاذة حنان. يعني أختم معك بس بتطلعاتكم المستقبلية كفريق، وهذه التطلعات اللي إن شاء الله حيكون من خلالها تطوير العمل التطوعي النسائي خصوصا في مدخل.
0: نعم إحنا إن شاء الله بنبذل ونسعى لأن نضع لنا بصمة في هذا المجال الكشفي التطوعي، خاصة أنه مجال حديث في مجتمعنا السعودي، وإن شاء الله نكون فعلا لهذا الوطن أزرع، نخدم مجتمعنا، نخدم حجاج بيت الله الحرام، وهذه هي يعني هم وأشرف مهمة بنكون بها في تخصص حقنا الكشفي.
1: أكيد أكيد. بارك الله فيكم الأستاذة حنان سليمان وأنت قاعدة فريق الأمل الصاعد للكشافة النسائية. تأثروا علي يعني مثل هذه المبادرات الجميلة والفرق اللي ما شاء الله تبارك الله ما بين فترة وفترة بتطلع هذه الفرق بطريقة
2: صحيح.
1: يعني وكأنها تقتدي بمن كان قبلها وتبدأ تضع بصمتها وأثرها في مكة المكرمة، بحيث إنها هي المدينة اللي فعلا نقدر نقول أرض خصبة ل يعني ظهور هذا الإبداع ونشأة هذه الفرق التي تتدرب على خدمة ضيوف الرحمن في البداية والمجتمع المكي،
2: وأيضا المجتمع المكي يعني متعاون معهم ترى سامي. المجتمع المكي هو أهل التطوع يعني من خلال الحملات اللي يقدمونها في العمرة، في الحج، أيضا في مساعدة
3: المعتادين
2: يعني معتادين على هذه الأعمال التطوعية
3: فيها.
2: والجميل أيضا أنه مكة ولادة بأبنائها وبناتها المبدعين في هذا المجال. فشكرا لك سامي على هذا الموضوع، بالتوفيق إن شاء الله.
1: أتركوني عشان ألحق أروح الملعب.
2: يلا
3: التوفيق إن شاء الله.
2: التوفيق يا سامي، شكرا لك. أهلا سهلا.
1: شكرا.

0: علي يعني مكة ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا يعني من خلال الجمعيات التطوعية أو القيادات الكشفية جدا مميزة في هذا الجانب.
1: صحيح مبدعين فيها مبدعين لأنهم يعني تأسسوا على هذا الموضوع منذ زمن طويل.
0: فما بالك لما تكون جمعيات يعني مؤسسة بالكامل
1: وتخلق التنافس فيما بينهم صراحة الله يعطيهم العافية وقويهم إن شاء الله.
0: وهذه والله الأمانة يعني أعمال خيرية يعني الأمانة في مكة بالذات تحديدا. فبالتوفيق لهم إن شاء الله. عموما نروق شوي
1: نروح فاصل
0: غنائي وراجعين.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وناخذ أخبارنا، ومن أخبارنا في هوا بلادي ما أعلنته جامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن ممثلة بمعهد البحوث والدراسات إطلاق الدفعة الثانية من زمالة أخصائي قانون الأمن السيبراني. طبعا الأمن السيبراني والمجالات التقنية اليوم أصبحت هدف للجامعات السعودية. الهدف من هذا الإعلان هي تأهيل القانونيين والمختصين في مجالات الحوكمة والامتثال وحماية البيانات، جانب أيضا من تعزيز المعارف والمهارات في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة تحديدا بالأمن السيبراني. البرنامج يستهدف عدد من الفئات المهنية والتخصصية ذات الصلة بالمجالات القانونية والتقنية، من بينهم المهتمون والباحثون في المجالات القانونية، المختصون في الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب المختصين في الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة. فاليوم جامعاتنا ما شاء الله مركزة على هذا الجانب، خاصة في حماية أو في مجال الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنية بشكل عام، والاهتمام أيضا من خلال الهاكاثونات اللي تقدم من خلال جامعاتنا. فبالتوفيق إن شاء الله لجامعة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، وأيضا من خلال إطلاق الدفعة الثانية من زمالة أخصائي قانون الأمن السيبراني. ومستمعين الكرام، من جولاتنا في هوا بلادي أيضا جولة للزميل جماح دغريري، وخاصة أنه السياحة في جازان تحديدا وفي مركز وادي جازان. الأهم في هذا الجانب أنه نركز على الجوانب السياحية والترفيهية والتفاعلية. خلونا نأخذ هذه الجولة نعدكم.
1: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام، نحييكم من هنا من منطقة جازان، تحديدا من مركز وادي جازان. هذا المركز مستمعينا الكرام الذي اشتهر سياحيا وزراعيا واقتصاديا، وكان يسمى ب سلة غذاء المملكة، من هنا انطلق هذا الاسم. معي في هذه الدقائق مستمعين الكرام الأستاذ خالد الرياني ليأخذنا وإياكم في جولة في هذا المركز. أستاذ خالد، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: الله يحييك، مرحبا، تشرفنا، نحيي المستمعين لهذا البرنامج. حقيقة سعدنا بزيارتكم إلى مركز وادي جازان. مركز وادي جازان طبعا،
1: يعني لماذا سمي هذا المركز بهذا؟
2: مركز وادي جازان هو طبعا الريان، مجموعة من شيخ شمل وادي جازان، هو طبعا تسمية إلى شيخ شمل وادي جازان الذي يجمع حوله حوالي كان 27 قرية
1: ما شاء الله. أيوة،
2: كل قرية فيها مجموعة من القبائل متآلفة. وهذا التاريخ أنا أذكره لأني أقول لك أنه وادي جازان شمالا وادي ضمد وجنوبا وادي جازان،
1: ما شاء الله،
2: فهو يقع حقيقة في منطقتين غنيتين بالسيول، منطقة زراعية خصبة فعلا. يعني
1: هي تقع على وادي جازان،
2: وادي جازان يمر في وسطها، وادي ضمد يمر شمالها بالضبط.
1: يعني وانا داخل على الـ الـ الـ الـ المركز، يعني هو في قرية الريان، يعني وفي الواصلي وفي البديع وفي القرفي وفي عدد من القرى،
2: وسطها يعني بالضبط يمر وادي جازان الذي يمتد من سد وادي جازان مرورا بقريتي الخضراء الشمالية والجنوبية إلى رديس، إلى خبت سعيد، إلى البديع والقرفي، إلى الغريب، إلى الريان، إلى كواملة.
1: المركز يعني سياحي وزراعي ما شاء الله.
2: اشتهر وادي جازان بالزراعة، واشتهر برضو أيضا
1: اليوم ممكن استزر السياحة الريفية تكون موجودة.
2: ممتاز. احنا عندنا الآن الوادي
1: مشاريع.
2: الحقيقة أنا كنت اليوم يعني في اجتماع مع رئيس مركز وادي جازان ورئيس بلدية وادي جازان، الذين يبذلون جهود كبيرة حقيقة في تنمية الوادي والقرى. جميل. بما يحتاجه المواطنين حقيقة، وعرجوا إلى الاستفادة من الأماكن السياحية. طبعا احنا عندنا حدائق من أقدم التاريخ،
1: ما شاء الله تبارك.
2: نعم، جماح حديقة الريان. ما سميت الريان طبعا بالحديقة، سميت حديقة وادي جازان، وإحنا ما نزعل هذا الموضوع، بالعكس نعتز فيه في الريان. من أقدم الحدائق على مستوى المنطقة، ما أقدر أقول لك يعني كان غابة حقيقة من الأشجار،
1: ما شاء الله.
2: أيوة نعم، طبعا هذه الغابة فيما بعد تزينت مع الحدائق الأخيرة المناطق الخضراء، واخذ الاشجار البعيده والمزحومه هذه. نعم. حقيقه يعني عندنا في تقريبا في معظم القرى حدائق كبيره. احنا كان عندنا في محليه عندما كانت تتبع لوادي جيزان كان عندنا اكبر حديقه في موجوده في وادي جيزان, ايضا حديقه الخضراء سموها ماشي. حديقة خضراء المحبة لا سموها
1: خضراء الشمالية
2: نعم خضراء يعني. نعم أيوة لأنها برضو على ضفاف الوادي يعني كانت تميز في حديقة الخضراء إنها كان على ضفاف الوادي. حديقة الريان كانت أيضا على ضفاف وادي جيزان.
1: يعني السياحة الشتوية تتحدث عنها ككنز موجود في المنطقة للسياحة الشتوية.
2: حقيقة أنا يعني أستاذ جماح أنا أتكلم عن الريان ووادي جيزان إنه معظم الزملاء اللي أجوني من الدربة شمالا أو من الموسم جنوبا حقيقة انبسطوا من أول ما شافوا وادي جيزان وشافوا الحدائق فيها والسياحة فيها. طبعا في الفترة الجاية بإذن الله حيكون عندنا خريف
1: ما شاء الله
2: بإذن الله والخضير
1: يا سلام.
2: دائما تكون منطقة تزار من جميع المنطقة للوقوف على المناطق الزراعية والاستفادة برضو من طعمة الخضير والجلجران برضو.
1: طبعا التسوق الزراعي فتح أسواق يعني كانت مشهورة بأسواقها الشعبية.
2: احنا كان عندنا سوق في وادي جيزان الريان كان عندنا سوق السبت. طبعا مع الوقت يمكن بدأت تندثر شوية مثلا بدأ الناس يتسوقون يعني يتمدنون شوية لكن ما زلنا محتفظين بهذا المسمى سوق السبت في وادي جيزان والعمل على جاري لإعادته كما كان.
1: طبعا الوادي ممتد ما شاء الله تبارك الله شرقا وغربا
2: ممتاز.
1: في هناك الكثير من المحاصيل الزراعية الموجودة لا تحدث عن الذرة وتحدث عن الخضيرة تحدث أيضا عن الفواكه وعن الخضروات التي تزرع على ضفاف هذا الوادي.
2: كل طبعا أرضنا أرض وادي جيزان أرض والله خصبة بالزراعة وتشتهر بالزراعة على فكرة.
1: نعم.
2: يعني إذا جينا للمحاصيل الزراعية المعروفة للذرة والجلجلان والدجر أو القطن هذه الأشياء والدخن هذه موجودة على جنب. الأشياء الثانية موجودة عندنا والله جميع أنواع الخضار والفواكه
1: ما شاء
2: طبعا
1: الله.
2: الآن عندنا المانجا هذه كفاكهة مشهورة والليمون الليمون البلدي الصغير هذه من أشهر المحاصيل عندنا والبباي والموز هذه كلها موجودة عندنا في وادي جيزان. اللي يبغى يزور حياه الله مرحبا به بإذن الله أنا حكون أستقبل أي شخص
1: ما شاء الله تبارك
2: يعني نحن نعرف هذا
1: المكان
2: نعتز أصلا بالزيارة نعتز بالزيارة وادي جيزان
1: ما شاء الله.
2: فعندنا مزارع بباي عندنا مزارع ليمون عندنا مزارع الموز عندنا مزارع المانجا هذه بالنسبة للفواكه. مزارع السفرجل هذا
1: يا سلام
2: أيوة نعم جميل. عندنا موجودة عندنا أيضا الخضروات الطماطم البقل الملوخية الجرجير البصل
1: البامية
2: البامية هذه من الأشهر عندنا
1: الدبة لا تنسى
2: على فكرة هذه من الأشهر الخضر يعني موجودة عندنا
1: الشمام أيضا يزان. موجود
2: البطيخ زمان
1: البطيخ.
2: نعم قبل يجي اسمه الشمام البطيخ الأصفر هذا كله
1: الشمام
2: نعم أيوة الحبحب كان عندنا من أشهر المحاصيل عندنا حقيقة في السفر الموجودة الحبحب في وادي جيزان عندنا في القرى المبتدة من شرق من جهة سد وادي جيزان إلى على فكرة احنا كنا نوصل حتى البحر
1: ما شاء الله تبارك
2: احنا كنا نوصل الشواجرة تتبع لوادي جيزان
1: ثم
2: جاء التقسيم الإداري
1: نعم.
2: ايوه نعم لكن عندنا كل جميع انواع الثروات موجوده حتى السمكيه كانت
1: لكن
2: موجوده
1: لكن الان ممكن مستمع يستمع الينا ويعني اتته الرغبه بان يزور المركز. اذا جاء المركز كيف يحصل البنى التحتيه كيف يحصل يعني هل هناك بنى تحتيه سياحيه ترافق هذا
2: لدينا
1: هذا النمو هذا التطور
2: عندنا في مركز وادي جيزان جانب خاص يعني
1: فرص استثماريه موجوده
2: لهذا الموضوع نعم احنا نرحب بالمستثمرين في وادي جيزان عندنا مواقع مهمة للاستثمار طبعا يقع وادي جيزان من الناحية الغربية الطريق الدولي يحدوا وهذا طبعا استفادة كبيرة من الاستثمار يحدوا أيضا من الناحية الشرقية اللي هو طريق أبو عريش
1: صبيا
2: نعم أيوة كما برضو نتعدى احنا برضو حتى أقرب إلى المدينة الصناعية الخضراء والرقيعي هناك
1: ما شاء الله.
2: فالمنطقة زراعية المنطقة السياحية المنطقة تزخر بالكثير من الإمكانيات التي تكون جاذبة لكل مرتاديها حقيقة. يعني احنا برضو وادي جيزان منطقة فيها الأدباء، التاريخ، الشعراء، المؤرخين ذكروها طبعا
1: الاسم الكبير
2: العقيلي. نعم ذكروا العقيلي هذا الريان وذكروا وادي جيزان في كتابه واعتز بما لاحظوا. احنا عندنا مثلا كمثال يعني بما في ابو علي مسجد القباب، احنا عندنا ايضا مسجد تاريخي يضاهي مسجد القباب
1: ما شاء الله
2: بني في ذلك اليوم.
1: اذا هي دعوه للمستمعين الكرام للزياره، خاصه ونحن مقبلين على فصل الخريف كما ذكرت. نعم. وشتويه تكون رائعه في
2: المركز. المركز يرحب ونحن نرحب، اهالي اعيان مشايخ وادي جيزان يرحبون بمن يقدم اليهم.
1: اهلا ومرحبا بكم حدائق
2: ذيك. ارحب الوف. اي والله نرحب الوف. اي والله
1: الاستاذ خالد الريان احد ابناء مركز وادي جازان في منطقه جازان. شكرا لك استاذ خالد على هذه الدقائق، سعدنا بك.
2: أنا
1: شكرا
2: لك على هذه الجوله. يعني اتكلم عن وادي جازان عن بما فيها بما يصغر حقيقة من إمكانيات.
1: الله يعطيك العافية. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود محملا بأريج الفلي وكاذي جازان. إلى الزملاء في الأستوديو.
0: شكرا للزميل جماح دغريري ولك من كل الحب والتقدير. والفل والكادي نهديه لك من هنا من الرياض إلى جازان الحبيبة. عاد تحب الفل علي ولا لا؟
3: أنا اللي ما أحب
0: يا أخي والله فعلا فل جازان مختلف. فل الفل في جازان مختلف،
3: الروائح العطرية جميلة.
0: لا بس الفل الجزاني لا يشق له غبر حتى ريحته ما شاء الله. فهو أهدانا هالفل حنا نهديه.
3: أي والله يستاهل، يستاهل
0: الفل وباقة ورد معها جماح.
3: لا أبدع الأستاذ جماح،
0: يستاهل والله
3: اختيار دائما المواضيع الجميلة والرائعة.
0: عموما يعني مستمعين الكرام متواصلين معكم و من خلال برنامج هوا بلادي، لكن نروق شوي مع مخرجنا، ناخذ فاصل ورجع لكم.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في بانتظار ساعتنا الثانية إن شاء الله، وعلى مشارف ساعتنا الثانية، ولكن نروح إلى مجموعة من الأخبار المنوعة وأخبار هوا بلادي. اليوم أطلقت شركة المياه الوطنية حملتها الوطنية التوعوية سهل، تكشف تسربات بيوتنا أو نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، وهذه الهادفة إلى مساعدة المستفيدين من اكتشاف التسربات الظاهرة والخفية داخل منازلهم بخطوات بسيطة، وتحويل المحافظة على المياه من شعار عام إلى ممارسة يومية اللي يخليه طبعا يسهم في حفظ المياه وترشيد الاستهلاك.
1: الجميل أنه لما شركة المياه الوطنية يعني من خلال هذه الحملة اللي هي تحت شعار سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، ضمن برامج المسؤولية والشراكة بين مقدم خدمات المياه في المملكة المستفيد، الشركة نفسها ذكرت أنه هناك إجراء يعني تهدف أيضا المسألة إلى إجراء فحص دوري بسيط بإغلاق جميع منافذ المياه في المنزل، مراقبة أيضا وصلت العداد والخزانين الأرضي والعلوي. والله كثير من الأشياء تحصل عندنا يعني في هالجانب كثير.
0: أنا حصلت معي والله قريب يعني فعلا، لاحظت أن الفواتير تزيد عندي. فلما شيكت
1: تسربات
0: ما أدري الآن وش الموضوع، لأن قاعد أنا أشوف الفاتورة كل ما لها تزيد تزيد تزيد، فطبيعي أنك لابد أنك تراجع تشوف شو المشكلة. فلما رجعت أشيك على الخزان الأرضي لقيت الموية تطلع، العوامة العوامة كانت خربانة، فالموية ما ضخ مستمر
1: على طول
0: مستمر. فطبعا عالجت هذا الموضوع يا ربي لك الحمد. كان قبلها الخزان الأرضي أيضا ما هو معزول، كان في تسربات، فإحنا دائما يعني ترى ننسى من هذا الموضوع أو نكون مشغولين شوي، فنقول ليش الفواتير تزيد أحيانا. وبعضهم ترى ما يلفت انتباهه يعني زيادة الفاتورة يسدد ويمشي.
1: أي.
0: لا لابد تتأكد قبل كل حاجة، هي مثل ما هو في الخبر لابد أن يكون عندك شعار عام المحافظة على المياه، مش والله بس أنه أنا عشان والله فاتورتي زادت أبدأ أركز، لا هذه المياه لنا والغيرنا يعني، فلابد أن نحافظ عليها، نحافظ على استهلاكنا.
1: صحيح.
0: ونشيك على
1: ولابد أنك تعرف الطرق للكشف المنزلي بعد يعني يعني أحيانا ممكن يكون تسربات المياه عندك فيها مخفية. مشكلة أو مخفية أو حتى في المطبخ، دورة المياه وانت بكرامة، يعني أمور كثيرة. فهذه مشكلة أساسية موجودة في كل منزل من المنازل، لكن أحيانا لابد يكون عندنا وعي ولابد أن نعالج هذه التسربات بوقف هدر الثروة المائية فعلا.
0: صحيح.
1: وانت تحمي أيضا نفسك من أنه عبء الفواتير اللي عندك مرتفعة، أحيانا يصير عندك نسيان في موضوع الفواتير فتتراكم، يعني خلاص فاتورة ورا فاتورة، فهذه مشكلة أساسية.
0: بغض النظر عن فاتورة ورا فاتورة، ممكن تجيك فاتورة في خلال شهر أو شهرين
1: بمبلغ
0: وقدره، مبلغ وقدره كبير، والسبب أنه والله فيه تسريب بسيط جدا لو تمت معالجتها من وقت مبكر حليت هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: فبعضهم يعني يقول لك أنا عادي الله أكبر، وشي أهم شيء أنه لا تتجاوز المية، 200 اعتقد كذا في بعضهم كذا يعني
1: ايه حط عنده سعر معين وما يتجاوز.
0: خطا جدا. إيه. الموضوع بسيط جدا، ومثل ما قلنا نخلي شعار عام اللي هو الحفاظ على المياه واستهلاكنا للمياه.
1: جميل.
0: هذا شيء مهم.
1: طيب ناخذ خبرنا الثاني، يقول لك اختتمت فعاليات النسخه الثالثه من مهرجان قمه الابداع تحت شعار وراء كل ذكاء انسان.
0: يا سلام،
1: وراء كل ذكاء انسان. والله شعار جميل. طبعا هو في حي جاكس بالدرية بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام، هذا وسط حضور تجاوز 4000 متخصص من 12 دولة، ما شاء الله تبارك الله. هناك عدد كبير من القيادات، المجال، المبدعين، المستثمرين، رواد الأعمال، صناع المحتوى من داخل المملكة وخارجها. جميل الخبر.
0: طبعا شارك فيه عدد من القيادات والمبدعين المستثمرين اللي ورواد الأعمال وصناع المحتوى داخل المملكة وخارجها، فيعني بصراحة عجبني الشعار وراء كل ذكاء إنسان. يعني حتى الذكاء الاصطناعي ترى هو مصمم بعقل إنسان، يعني وضع فيه المعايير ووضع فيه المعلومات وتصمم بشكل، وبالتالي يبدأ هو يعطيك.
1: لا اللي مصمم الشعار واللي مختار الشعار ذا صراحة محترف، يعني عنده صناعة محتوى رائع جدا. اختيار
0: كنا زمان نسمع او يعني نذكر انه وراء كل رجل عظيم امرأة.
1: صحيح. كل ذكاء انسان
0: كل ذكاء وراء انسان.
1: بس لا يعني اختيار الشعار جميل جميل
0: جدا.
1: وهذا ترى يعني احيانا حتى الشعارات لما تختار في مثل هالمؤتمرات ترى تختار بعناية فائقة. صحيح. ليش؟ لعملية انه فعلا لفت الانتباه، هذا واحد. ثانيا انه عامل الجذب اللي مثل هذه الملتقيات والمعارض. الامر الثالث انه اختصار المحتوى اللي حيقدم في مثل هذه القمم. ففعلا يعني اختيار الشعارات مهم جدا. عموما المستمعين الكرام، مستمرين معكم في هوا بلادي، لكن فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: تمام 6 مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. الملك وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده. سمو ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب وزيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7 ملايين برميل. وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة البحريني. تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداءين أسفر عن 3 إصابات وأضرار طفيفة. الحكومة اليمنية تثمن قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين. وزارة الداخلية تعلن إتاحة استقدام أرباب الأسر من ذوي الكفاءة لأفراد أسرهم بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل. هيئة الطرق تكشف تجاوز عدد الجسور في المملكة 4,100 جسر. استعداداً لحج 1448 للهجرة، الحج والعمرة تنهي اجتماعاتها مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة. الصحة ترصد ارتفاعاً في حالات العدوى التنفسية وارتفاعاً 30% في حالات التنويم. عربياً ودولياً، الهند تعلن إصابة 12 من طاقم ناقلة تعرضت للاستهداف قبالة عمان. في الذكرى 3 لهجمات أكتوبر، غوتيريش يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد إقليمي في إثيوبيا. نهاية الموجز، شكراً للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خليجي 27.
2: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية توالياً، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليجي 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة
2: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية. دخلنا ساعتنا الثانية في هذا البرنامج ومجموعة من الفقرات المنوعة عندنا، واليوم فقرتنا رياضة ومغامرة وتسلق جبال وهوايات رائعة وجميلة. طبعا في أشخاص يختارون الطريق السهل، وفي أشخاص يبحثون عن القمم، ليس فقط قمم الجبال بل قمم التحدي والطموح والإرادة في عالم تسلق الجبال. طبعا في عالم تسلق الجبال ما هو بس نعتمد على القوة البدنية وحدها، كل خطوة نحو القمة تحمل معها اختبار للصبر والشجاعة والقدرة على مواجهة الخوف والمخاطر، وربما مواجهة الذات قبل مواجهة الجبل. ضيفنا اليوم في فقرة رياضة ومغامرة مغامر اختار أن يجعل من الجبال شغف ومن التحدي أسلوب حياة، خاصة تجارب تركت خلفها الكثير من القصص والدروس والعبر. فنرحب في ضيفنا الأستاذ طارق محمد، مغامر مغامر تسلق جبال. حياك الله أستاذ طارق.
1: أهلين، أول شيء نقول نشكرك على المقدمة الجميلة الرائعة.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لكم جدا. أحب أعرفك عن نفسي، أنا معكم المغامر طارق مرغلاني، مغامر ومتسلق جبال ومستكشف كهوف ومنظم رحلات جبلية.
0: ما شاء الله.
1: أيوة الحمد لله، كانت بداياتي يعني من زمان، من أيام المراهقة أو زي ما تقول أيام المدارس.
0: يا سلام يا سلام، احنا فعلا نبغى نتعرف على هذه البداية، متى بدأت رياضة تسلق الجبال، وش المناسبات والمشاركات اللي شاركت فيها داخل المملكة أو خارج المملكة؟
1: طب أول شيء خليني أعرفكم على البدايات.
0: تفضل.
1: عندي البداية كانت زي ما قلت لكم أيام المدرسة، عارف اللي يأخذ المفتاح بعد المدرسة بسيارة الوالد وعمي نروح نتسلق في المنتزهات المحلية، عارف
0: يا
1: المدينة.
0: يا سلام ما شاء الله،
1: منطقة مليون نورة وجبال الثروات. بعدها الحمد لله تحول لتسلق صخري رياضي احترافي، بعد كده مع الاتحاد السعودي نشأت 2019 الحمد لله، يعني صرنا نتسلق بشكل احترافي أكثر.
0: حلو.
1: مشاركات كمشاركات داخلية الحمد لله، يعني شاركت في يعني تسلق أعلى قمة في السعودية اللي هو جبل السودة، ارتفاعه تقريبا 3019 متر عن سطح البحر، وغيرها طبعا جبال تنومة والهدى والشفا، جبال طويل اللي يضرب به المثل لهمة السعوديين.
0: يا سلام،
1: جبل أنا الآن كده حاط مسوي قلبي، يعني أنت تسمعوني بس أنا مسوي قلب كده بيديني على جبل جبل يحبنا ونحب،
0: اللي هو
1: جبل ايش؟
0: طويق؟
1: جبل احد.
0: احد إيه؟ يا سلام.
1: طبعا كما ذكر نبينا عليه الصلاه والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا
0: سلام.
1: جبل مو هو مرتفع لكنه لانه يبادلنا شعور بالحب، يعني غير عن كل جبال العالم. الحمد لله وانا افتخر اني من ابناء المدينه.
0: يا سلام.
1: وكل ما حصلني الشوق طلعت الجبل هذا.
0: يا سلام يا سلام، فعلا جبل عظيم، وجبل له يعني تاريخ إسلامي وتاريخ مشرف هذا الجبل. ف يعني بصراحة أهنيكم على يعني هذه الروح وهذا الجمال اللي أنتم حريصين عليه في التسلق الجبال، وحب أحد طبعا مثل ما قلت يحبنا ونحبه فعلا. طيب أستاذ طارق، أنا مثلا رجل أبغى أتسلق الجبال، قبل الصعود وش أهم المعدات اللي لازم تكون معي حتى أتسلق؟ وهل هي بس يكون عندي شجاعة وصبر، يعني واحد قلبه ميت ويقدر يتسلق جبال، ولا لها مواصفات ولها اشتراطات ولها تدريب معين؟
1: طبعا شوف، أول شيء بالنسبة للتسلق ترى هو أربع أنواع، بس خلينا نتكلم عن التسلق الرياضي اللي هو في ذهن الجميع غالبا.
0: حلو.
1: التسلق الرياضي هو صعود الصخور باليدين والرجلين باستخدام أطراف اليدين وأطراف الرجلين وبالتأمين بالحبل، هذا هو التسلق الرياضي اللي هو اللي عندنا الآن ويقام عليه مسابقات، لأنه في تسلق ثاني، التسلق السريع مثلا أو التسلق الجلمدة، تسلق صخور بدون أدوات فقط مراتب احتياطية، أو تسلق الجبال والقمم العالية. هذا الحمد لله كان لي أحد المشاركات كمان الخارجية، طلعت أعلى قمة في أفريقيا جبل كليمنجارو، ارتفاعه يقارب 6000 متر عن سطح البحر. هذا اسمه طلوع، هذا اسمه تسلق الجبال اللي هو طلوع قمة. بعده نجي التسلق الرياضي، هذا يعني ترى التسلق الرياضي 70% تسلق يعني استعداد بدني وذهني، و30% بس ادوات.
0: اها،
1: انت ايش تحتاج؟ ما تحتاج طبعا تكون لاعب اولمبي ولا اسطوري عشان لا، لكن تحتاج انك تكون يعني رياضي يعني لياقيا كويس، ما يعني ما في امراض غير متحكم فيها زين قلب والضغط وحاجه زي كذا. وبعد كذا الادوات هي بسيطه جدا ولكنها مهمه جدا. اول شيء طبعا نجي من اعلى لاسفل، يعني اول شيء الخوذه اللي الرف، بعد كذا ايش اسمه الهارنس او الحزام اللي في الوسط، بعدين جزمه التلج الخاصه، بعد كذا الحبل، ومهم جدا زي الغوص مهم جدا يكون مع كل شخص شخص ثاني يساعده في التسلق، لانه شخص يمسك الحبل من جهه عشان المتسلق يطلع ويطلع بامان. مهم جدا مهم جدا عندنا السلامه، يعني ما فيش تسلق بدون بدي او بدون مرافق اخر وبدون خوذه، اذا ما في هذا ما في تسلق. عارف هذا شيء مهم جدا.
0: ممتاز، المعاون يعني المساعد،
1: المعاون او المساعد.
0: يا سلام يا سلام. طيب بصفتك منظم للفرق التسلق، كيف تختار أعضاء الفريق؟ هل هو اختيار عشوائي؟ هل هو اختيار بناء على والله التجربة مع هذا الفريق؟ وكيف توزع الأدوار والمسؤوليات في الرحلة؟
1: الأغلب بحس العارف أنه تسلق رياضة خاص لازم على القوة. لا، لكن ما حيكون مرة أساس على القوة، اختيار على يعني عدة عوامل.
0: حلو.
1: يعني منها أنه يكون مثلا لياقته كويسة، يكون
0: صحته
1: ايوه التزم بالتعليمات وعند روح الفريق. هذه مهمه جدا. وترى مهم كمان، شفت اللي يقول لك انا اشتغل تحت الضغط،
0: اي
1: مع الايام لازم اختبر واشوف كيف اصلا اشتغل تحت الضغط ولا لا.
0: هنا يبان يبان صح.
1: رحله من الرحلات، عارف يجي واحد يقول لي، واحد من المشاركين يقول له مثلا انت قول لي، نقول انك مثلا نسيت حبلك او نسيت الهارس او ما ابغى ما بالخوذة حر، اشوف كيف يتعامل معه، هل يشتغل معه كويس، هل يعرف يقود، هل يعرف يعني يوجه بشكل صح ولا لا. كذا عندنا طبعا دائما لما نروح نتسلق مثلا لا لازم نحط مثلا قائد، يعني قائد للمسار، مسؤول للسلامه، مسؤول يعني او شخص يعني ينبهنا على التوقيت كل شويه، واحد للتواصل الاجتماعي، فعارف نوزع الادوار. عمر التسلق او الرياضات هذه ما تكون قائمه على شخص واحد، يعني احنا في فريق نظام او اكثر زي كذا، دائما موزع

0: مبدعين بهذا الشيء، كل شخص له مهام الخاصة.
1: ولازم تقسمون الرحلة حتى يكون فيها استراحة وراحة مش دفعة واحدة يعني.
0: طبعا طبعا، الاستراحة والراحة والسناكات والوجبات الخفيفة هذه نحن نرتبها من قبل عشان كمان نحن كمان نحافظ على البيئة، لأن البيئة المستدامة يعني نحن نتبع اللي هو قاعدة لا تترك أثر، يعني لا تأخذ شيء غير الصور ولا تترك أثر إلا أثر أقدامك. وتبضل حاجة ضيع وقتك زي ما تبغى، بس لا تضيع أشياء أو لا تخرب أشياء في البيئة.
1: صحيح
0: هذا الكبير.
1: طيب وش أهم مناطق التسلق أو جبال التسلق في المملكة أستاذ طارق، يعني اللي أنت تشوف أنها والله أماكن جميلة ممكن تكون ممتعة لمن يخوض مغامرة التسلق؟
0: عد وجهة التسلق وقبلة المتسلقين في المملكة العربية السعودية كنا فيها في اليوم الوطني الحمد لله، هي جبال تنومة في منتزه
1: ما شاء الله.
0: طبعا كلها كل المسارات معدة.
1: إيش اسمها الجبال يا
0: ما أخبر، هي المنطقة اسمها منتزه الشرف.
1: آه شرف، أيوة معروفة.
0: كبير هو في المنتزه هناك معروف المسارات،
1: يعني
0: مشكورين الاتحاد السعودي للتسلق والهايك، هم من عملوا هذه المسارات عملوها باحتراف، ومسارات كثيرة جدا أكثر من 50 إلى 70 مسار ما شاء الله تبارك الله. هذه أول وجهة للتسلق في السعودية تنومة. بعد كده عندنا الشفا وجبل الجرانيت في الشفا. هاي تتميز بنوع صخور مختلف عن تنومة. فلها طبيعات الأخرى. بعد كده في عندنا محمية نيوم في المدينة منورة، المدينة منورة بمناسبة عندنا صخور أو المسارات مناسبة للمبتدئين.
1: حلو.
0: وبعد كمان في الرياض، في الرياض في عندنا في الدرعية والحريق. الحريق يعني منطقة كبيرة، وحيكون لها موسم افتتاح كل سنة نسويه إن شاء الله في الشتاء، حيكون في نوفمبر تقريبا 14 نوفمبر افتتاح التسلق في الحريق. طبعا كل واحد بيجيب أدواته ومسؤول عن أدواته كاملة ومارس التسلق، لكن برضو هناك الرياض تختلف طبيعة الصخور عن مثلا المدينة، عن الشفا، عن تنومة.
1: صحيح
0: كل له جماله.
1: كل منطقة لابد أن يتم دراستها قبل التسلق هذه الجبال. ممتاز. طيب في معايير مواصفات يجب توفرها في المتدرب أو المغامر في رياض تسلق الجبال؟ أنت ذكرت أنه لابد أن يكون صحيا لياقيا جاهز.
0: طبعا هو ما في معايير ومواصفات يعني تمنع التسلق، لكن أول شيء مدربين مؤهلين من الاتحاد السعودي للتسلق والهايك، هذول موجودين دائما. بالنسبة للمتسلق نفسه إن يكون لياقته كويسة، يعني شخص عادي يقدر يمشي كيلوين ثلاثة، يعني شخص يقدر يمارس رياضة عادية. ما يكون عنده أمراض وما يكون عنده فوبيا من المرتفعات. ترى الفوبيا كان مشكلة، يعني
1: صحيح.
0: مرة واحد كنا بندربه ترى طلع متر ونص، يعني هو طوله قام طلع متر ونص خاف، يقول أنا لو طحت
1: صح
0: كلامك حتوجعك رجلك، لكن الحمد لله معانا حبل. الحبل هذا اللي ماسكك ترى وزن 1000 كيلو الحبل. ما هو مقتنع عارف؟
1: أي خلاص الخوف مسيطر عليه. صحيح
0: الخوف مسيطر عليه. بس نزل الحمد لله، بشك نزل بعد ساعة ونص.
1: هذه المشكلة إذا كان معك مجموعة يعني يخافون أو متخوفين وتحاول تقنعهم وهم ما هم مقتنعين، تعطل المجموعة. صحيح
0: بالضبط. عشان كده مهم كمان عندنا يكون إنه يسمع الكلام والتزم بالسلامة، لأنه شوف يعني لا سمح الله سأل شيء شخص ترى نحن نشيله. نحن لما نروح يعني كروح فريق واحد، نرجع نروح فريق واحد نفس الشيء، نروح كاملين نرجع كاملين، لا نبغى ناقصين ولا زايدين.
1: يا سلام. طيب تشوف يا أستاذ طارق في إقبال على تعلم هذه الرياضة وممارستها؟
0: طبعا
1: رجال ولا نساء ولا خلاص أصبح الموضوع عادي يعني ممكن رجال ونساء؟
0: هو صح صار مفتوح. لو تيجي يعني شوف ترى الإقبال انفجر يعني أقدر أقول لك انفجر من قبل 7 سنوات ترى كانوا يعدهم على أصابع ترى فعلا، تقول والله 6-7. الآن بعد ما الاتحاد السعودي للتسلق يعني بدأ ينشر رياضة التسلق ترى في أكثر من 100 لاعب يعني متسلق، ومئات الممارسين لرياضة الهايكينج. الاتحاد السعودي بينظم بطولات باستمرار داخل المملكة، والحمد لله أنا كحكم تسلق حكمت فيها أكثر من 10 بطولات في أنحاء المملكة مختلفة.
1: ما شاء الله.
0: بالإضافة إنه رؤية 2030 برنامج جودة الحياة فتحت آفاق جديدة للناس إنها تبحث عن تحديات بعيدة عن الجوال وصخب المدينة، عارف، بعيدة عن الجدران، يبحث عن تحديات خارجية. فالحمد لله وصلنا نشوف عائلات يعني أعمار مختلفة، فئات مختلفة، عائلات، شباب، بنات، أعمار فوق 50.
1: ما شاء الله.
0: وهذا دليل كامل إنه الرياضة صارت للجميع وليست حكرا على الشباب فقط.
1: صار في وعي لأهمية الرياضة.

0: وممارستها. الله يعطيكم العافية أستاذ طارق، يعني بصراحة استمتعت معك في الحديث هذا الجميل الرائع عن مغامرات تسلق الجبال، وأتمنى لك التوفيق والسلامة دائما إن شاء الله.
1: الله يحييك حبيبي. أحب أضيف نقطة أخيرة إذا ممكن، إنه رسالتي لكل من يسمعنا عبر الإذاعة لبرنامج هو بلادي، نقول لهم بلادنا تراها تستاهل تنشاف، أطلعوا جربوا التخييم، التأمل، التسلق، حتى لو تمشي بأرجف الطبيعة، لأنها لا غنى عنها. وأحرص الجميع أنهم يطلعوا مع قائد معتمد للسلامة أولا. صحيح. وحياكم معنا في فريق مغامرة أكثر أي وقت.
0: الله يعطيك العافية دكتور طارق، كلام جميل طبعا. ورائع. طارق مرغلاني مغامر ومتسلق جبال، يعني بصراحة استمتعنا معه في الحديث عن هذه الرياضة الجميلة والرائعة والنصائح المقدمة في نهاية هذه هذا اللقاء. شكرا لك يا أستاذ طارق، يعطيك العافية. لقاءاتنا إن شاء الله تجدد معك ومع ضيوف آخرين إن شاء الله. شكرا لك.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. لازلنا متواصلين معكم وخلال أيضا لقاءاتنا وضيوفنا الكرام في برنامجنا من أرجاء هذا الوطن الغالي. المؤتمر تعزيز السنوي في نسخة الثانية اختتم أعماله تحت شعار صحة بلا حدود، أو تعزيز الجانب الصحة شيء مهم جدا. وبالتالي كان هذا بعد 3 أيام من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، وصولا لتوصيات تسهم أيضا في جانب تعزيز الصحة والوقاية وجودة الحياة. وتعزيز الصحة السنوي عموما يعني في هذا الجانب يأخذ مجالات من خلال ورش العمل، وجود الخبراء والمختصين في هذا المجال، فكل هذا يعطي انطباع إيجابي رائع جدا في الاستفادة من هذه الورش. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني يكون معي الأستاذ الدكتور

0: الأستاذ علي بن محمد مسملي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، سعادة الأستاذ هشام بن عبد العزيز الهدلق على دعمهم المتواصل لهالمؤتمر لمدة 3 أيام.
1: ما شاء الله دكتور خالد، يعني من خلال هذا الجانب، يعني دكتور، وجانب تعزيز الصحة السنوي أو تعزيز السنوي لمجال الصحة وجودة الحياة، خلينا نأخذها بكلا الجانبين. بعد هالثلاث أيام من الجلسات والمحاضرات وورش العمل، ما هي أبرز ما خرج فيه المؤتمر في هذا الجانب؟
0: طبعا المؤتمر خرج برؤية واضحة، يعني اليوم تقول إن تعزيز الصحة لم يعد بس مجرد توعية، لا، بل أصبح تمكين للفرد والمجتمع وتغيير للسلوك. في الخمسينات والستينات والثمانينات والتسعينات كان التعزيز الصحة إنك توصل معلومة. اليوم الناس كلها عندها معلومة، التحدي الآن هو كيف نغير السلوك ونعزز للوقاية. هذا أهمية التكامل يأتي هنا بين القطاعات والاستفادة بين البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم السلوك. لما نبرزها شوي حنحسن كثير صحة الإنسان وندعم أحد مؤشرات رؤية المملكة اللي هو جودة الحياة. فمن المؤشرات هذه جودة الحياة حتشمل كثير من من من حياتنا الصحية وغير الصحية طبعا. لو رأيت الرياض تغير الآن كثير، إذا احنا عايشين في الرياض ما كان عندنا نص كيلو ممشى، الآن ما شاء الله بدت ألسنة المدن، بدأ الممشى، بدأ مشروع بدعم من مولاي خادم الحرمين وولي عهده المسار الرياضي اللي أكثر من 170 كيلو، يعني يأخذ الرياض غربا شرقا، بدت الممشى والممارسة الرياضية.
1: يا سلام يا سلام، هذا جانب مهم جدا ترى دكتور، إلى جانب أنه هذه الورش والمحاضرات اللي كانت على مدى 3 أيام، أكيد أنه هناك توصيات من خلال هذا المجال تم التركيز عليها، ومن خلالها ممكن أن تتحول إلى مبادرات وبرامج علمية مستدامة. ماذا عن جانب التوصيات وماذا عن هذه المبادرات اللي ممكن تطلق من خلال هذه الجلسات؟
0: طبعا الله يطول عمرك
1: وعمرك دكتور،
0: خرج المؤتمر بتقريبا 22 توصية
1: ما شاء الله.
0: شملت التوصيات هذه 6 محاور أساسية. المحور الأول السياسات وصحة السكان.
1: يا سلام.
0: السياسات وصحة السكان. والمحور الثاني تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.
1: يا سلام.
0: والمحور الثالث الوقاية وجودة الحياة. والمحور الرابع اللي هو التحول الرقمي والابتكار. والمحور الخامس أيضا مهم جدا هي الشراكات المجتمعية بين القطاع الخاص، بين القطاع الشبه خاص، وبين القطاع الحكومي، وبين القطاع الشبه حكومي. وأيضا آخر مؤشر أو آخر محور إذا سمحت لي
1: تفضل،
0: هو رقم 6 وهو قياس الأثر والاستدامة. طبعا ركزنا في التوصيات هذه بشكل أساسي على الانتقال من التوعية الصحية التقليدية إلى التمكين وتغيير السلوك والتعامل مع المرض قبل حدوثه، وأيضا إلى الوقاية، في وقاية استباقية اللي هي prevention والكشف المبكر للأمراض. الآن وزارة الصحة مشكورة انشرت إلى كل العيادات الأولية، يا جماعة خذوا مسحات أولية لمن يتعدى مثلا عمر معين، لمن مشتبه في عمر معين. ليه؟ لأني في الأول أكتشف المرض مبكر ويسهل علي التعامل معه. الشيء الثاني أقلل من التكلفة، تكلفة ليست مالية فقط، تكلفة نفسية على العائلة، تكلفة جسدية، تكلفة معاناة أسرة كاملة.
1: صحيح، وهذا جانب مهم جدا يعني دكتور، ترى خاصة أنه في في في جانب التوصيات والمبادرات اللي تنطلق أو تنطلق من مثل هذه المؤتمرات والملتقيات، ترى مهم جدا الاستفادة منها ووضعها أيضا والبدء فيها.
0: صحيح.
1: وهذه ما تركز عليه هذه الملتقيات، لكن هل هناك بعض التوصيات دكتور اللي فعلا كانت مجدية وكان أيضا العمل عليها من بعد انتهاء هذا الملتقى من وجهة نظرك دكتور؟
0: نعم، أنا أتوقع إذا إحنا مع الزملاء في بعض

0: القطاعات وفي الجامعة. اليوم جامعة الملك سعود تأخذ المبادرات ورجعت الجامعة بمبادرات قوية، والجامعة عمرها ما وقفت أصلا لا في السابق ولا في الحاضر.
1: صحيح.
0: ولكن على قولتهم المبادرة لما تخرج من جامعة أو تخرج من انستيتيوت يعني معهد تدريبي أو جامعة تعليمية لابد تضافر الجهود، لابد من المنفذين معها. اليوم لله الحمد كانت لنا محاضرة جميلة جدا جدا جدا من الزملاء في وقاية اللي هي هيئة الصحة العامة.
1: نعم.
0: كان أحد برامجها واللي هي خطوات مقبلة المفروض أن نركز عليها سواء في الجامعة أو عن طريق الجمعيات العلمية اللي هي كيف نقيس أثر تغيير السلوك على صحة الفرد والمجتمع. وهذه جدا جدا جدا ليست بالأهم بس بل جدا فيها تحدي كثير، إني أنا أخلق أدوات أو برامج أو ورش عمل أو تدريب لمفهوم معين حتى أغير سلوك شباب، أغير سلوكهم في الغذاء، أغير سلوكهم من ناحية المخدرات، أغير سلوكهم في التدخين والسلوك، حتى أغير سلوكهم للأصلح للدين.
1: صحيح.
0: والترابط الأسري.
1: صحيح.
0: اليوم لما يكون فيه ترابط أسري ويكون فيه تجييش لنوع تمسك بالدين ترى ينعكس كثير على حياتنا الاجتماعية.
1: والله صادق دكتور، والله صادق. ويمكن أيضا وجودكم كخبراء وأيضا الاستفادة من وجود الخبراء والمختصين في جهات محلية ودولية ترى هذا مهم جدا
0: جدا.
1: أنا كنت بسأل دكتور
0: على أساس بس اسمح لي الله يحفظك.
1: تفضل دكتور.
0: بس على أساس نقطة إنه أنا أقول لزملائي اللي معايا اليوم واللي حضروا أكثر من 2000 ما شاء الله تبارك الرحمن منقطع النظير، أقول لهم يا جماعة التوصيات هذه لازم إذا ما انطلقنا لها للتنفيذ ووثقنا المخرجات وعملنا مع شركائنا مثلكم، أنتم جزء منا لا يتجزأ أبدا، أنتم جزء أساسي في القنوات والإذاعات، وعملنا مع شركائنا لتحويل الأولويات هذه إلى مبادرات وبرامج علمية ومتابعة ومؤشرات وأداء أثر وهدف نقيس كل فعالية لها قياس معين ونقيس نجاحها ونحتفل سوا ونصفق سوا ونبارك سوا، ترى هذه مهمة جدا.
1: مهمة جدا والله يا دكتور، وأنا أتفق معك في هالجانب. ولكن الجانب الأهم جدا لما يكون عندنا أيضا، يعني كان سؤالي لك دكتور أنه لما يكون عندنا خبراء ومختصين في مجال الصحة ومن جهات محلية ودولية، ما الذي يضيفه فعلا هذا التنوع للنقاشات والتوصيات من وجود هؤلاء الخبراء المحليين والدوليين؟
0: طبعا اليوم اللي حضر 40 متحدث أقول لك يعني أكثر من 60% ليس من جامعة الملك سعود أبدا،
1: ما شاء الله.
0: أكثرهم من الهيئات زملائنا وأصدقائنا.
1: طيب.
0: من وزارة الصحة، من المجلس السعودي، المجلس الصحي السعودي.
1: إيه نعم.
0: من هيئة الصحة العامة، أيضا من خارج المملكة زملائنا اللي من خارج المملكة يشتغلون على برامج الصحة العامة أتوا وحاورونا، تبادل الخبرات وتبادل المعلومات والتفكير سويا، ولعلها تتبلور في إطار عام تتبناه الجامعة وتتبناه وزارة الصحة وتتبناه الهيئات المعنية، وينطلق بإطار عام يخدمنا وبتشوف آثاره على أجيال قادمة.
1: يا سلام عليك يا دكتور، والله كلام منطقي وعلمي. لكن سؤالي الأخير دكتور، ما نبي نأخذ من وقتك وإحنا نعرف أنك أنت مشغول دكتور، لكن ما هي الخطوات القادمة إن شاء الله لمثل هذه الملتقيات والعلم والملتقيات العلمية والصحية في تعزيز جودة الصحة العامة، وأيضا في جانب القياس لهذا الأثر الإيجابي على صحة الفرد والمجتمع؟
0: أنا أوعدك وأوعد المشاهدين والمشاهدات أن لن نتوقف بعد المؤتمر. صحيح أن آخر يوم، بالعكس أول يوم يبدأ لنا في عقد اللجان التواصل مع الزملاء والزميلات في جميع القطاعات على مستوى المملكة.
1: أي نعم.
0: على أساس ننطلق فيها، عندنا مبادرة الحمد لله تمت برعاية أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وقعت ما بين جامعة الملك سعود وأمارة منطقة مكة ووزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن سواء من الحجاج أو من المعتمرين، وتبنت الجامعة الفكرة هذه عن طريق جمعية تعزيز، وجزء

0: كبير من هالتوصيات سوف ينطلق تطبيقيا على خدمة أغلى من يأتي إلى مملكتنا الحبيبة وهم ضيوف الرحمن، ولنا شرف كبير أن نتقدم لهم بالخدمة التي تبرز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. فجزء كبير من هالتوصيات حينطلق لهم: تعديل سلوك الحاج والمعتمر، التوعية عن الصحة، إعطائه دليل إرشادي صحي لو لا سمح الله، تعرف يأتون من مناطق معينة تختلف عاداتهم عن عاداتنا، يختلف أجواءهم عن أجواءنا، فحننتشر في المشاعر المقدسة الممارسين الصحيين وحيتدربون، وحتى غير الممارسين الصحيين اللي يشاركون في الحج والعمرة مثل الله يحفظهم رجال الأمن، الحطفة، الشرطة، المرور، كل يدلي بدلوه في قالب واحد اللي هو التثقيف والتعزيز الصحي، ثم نخدم هالفئة ينتشرون في المشاعر المقدسة في منافذ المملكة. وجزء كبير من هالتوصيات اللي طلعت اليوم سوف تمارس على هالفئة الغالية على قلوبنا
1: لخدمتهم
0: وتبيض وجه المملكة.
1: الله يحفظك دكتور، شكرا لك والله دكتور على هذا اللقاء الجميل الممتع معك، أسعدتنا وأسعدت المستمعين الكرام بهذا الحوار الجميل معنا على أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي.
0: في خدمتكم وشكرا لكم أنتم يا إذاعة الرياض.
1: شكرا لك، شكرا لك دكتور. الأستاذ الدكتور خالد بن متعب المطيري، أستاذ الصحة العامة بجامعة الملك سعود، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا.

0: والله جانب مهم جدا في تعزيز الصحة العامة، فشكرا للأستاذ الدكتور خالد الضيري على هذه المعلومات الرائعة جدا، وإن شاء الله يكون النجاح حليف في مثل هذه الملتقيات. لكن خلونا نتجه بالطيران الشراعي إلى القصيم. ما جازت لك ها؟ ما جازت لك محمد؟ اليوم طيران شراعي، ما في طيران عادي ها؟ طيب زميلنا سامي الشبروي، مساء الخير
1: سامي. يا مساء النور والسرور، يا مساء الخير،
0: يا هلا
1: عبر الأثير،
0: حياك الله والله سامي. انا اقول لمحمد ايش رايك، انا خلاص انا بنروح القصيم طيران شراعي، فما جهزت لنا، ما جهز لنا الموضوع.
1: والله ولا انا يا ظافر. حلو طيران شراعي بالنسبه لي، انا اتفرج عليه.
0: اي خلنا يا اخي نغير جو، ولو انه صعب بس يلا، هو حلم يعني، على قولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، فيقول حلم، انت تشاركني بالحلم.
1: مع ضيف ان شاء الله ما راح يكون حلم
0: يا حبيبنا،
1: اذا لك رغبه ظافر تعيشها ان شاء الله
0: يا حبيبي،
1: تحب تعيشها اكيد مع ضيفنا محمد القفاري، بنعيشكم الكثير والكثير عن الطيران الشراعي.
0: ابدا لك المايك يا سامي، نستمتع بهالجوله معك من خلال الطيران الشراعي.
1: الله يحيي الجميع. طبعا من القصيم وتحديدا من بريده ظافر، بناخذكم اليوم من هوايه يمكن يشوفها البعض خطيره شوي، البعض الاخر يشوفها ممتعه ومحببه اليه. هذه الهوايه اللي تعتبر يعني ما شاء الله تبارك الله من الهوايات المحببه للكثير لهذه الرياضه، اللي يعيشون المتعه من خلالها بكل تفاصيلها، حتى مثل ما ذكرت ان كان البعض يراها مخيفه شوي، رغم يعني ما شيء يعني يكثر منا هواة هذه الرياضة بأنها آمنة وآمنة جدا. بناخذكم أكثر وأكثر مع أحد الهواة بل المحترفين في هواية الطيران الشراعي، واحد الرياضيين اللي لهم باع طويل في أكثر من رياضة، الكابتن محمد القفاري، ونقول له حياك الله ومساك الله بالخير.
2: يا هلا مرحبا، الله يحييك وأشكركم على الاستضافة.
1: الله يحييك. نتحدث عن ما شاء الله تبارك الله سنين وسنين بطيران الشراعي، خلينا نتحدث نرجع للبدايات شوي، متى كانت البدايات؟
2: والله البدايات شفتها خارج السعودية وعجبتني، يعني تقريبا 30 سنة، ونقلنا هذه الرياضة للسعودية، لأن السعودية من أنسب الأماكن لها بحكم اتساعها وبحكم اختلاف تضاريسها.
1: أنت يعني في البداية تكلم أنا وزميل ظافر، ويتكلم هو

0: زميل المخرج زميل حمد الحميضي يقول بننتقل للقصيم عبر الطيران الشراعي. قالوا لا يا رجل، الطيران الشراعي مخيف. الكثير يشوف بين الطيران الشراعي مخيف وانه يعني يحب يتفرج عليه لكنه ما يحب انه يركبه، حتى الزملاء متخوفين من الطيران الشراعي. لعلك انت تقنعهم انهم يعيشون هذه التجربه.
1: والله الطيران الشراعي فعلا مخيف لكنه مو بخطر، لانه من امن انواع الرياضات، فقط انه يتطلب التقيد بقوانينه. بدون قوانينه مو يختلف عن باقي الرياضات، فانك تدفع الثمن، لكن تقيد بقوانينه امن جدا يعني.
0: جميل. طيب لو تحدثنا عن يعني يعني الطائرات يعني اللي من خلالها تقدر تعيش هذه الهوايه، طيران الشراعي، اعتقد بانها انواع كثيره. يمكنكم الان انتم تطيرون على الجلايدر.
1: نعم، من اجمل الهوايات والطائرات بالعالم، ما هو بشهاده من جميع من الاشخاص اللي جربوا جميع الهوايات، اللي هو طيران الجلايدر والطيران بدون محرك او بدون مروحه، اللي هو الطيران من المرتفعات

0: كيف يكون يعني تشرح لنا بس شوية كيف يكون انطلاق؟ اللي هي يكون من مرتفع يكون تدفع لين تعدي المرتفع.
1: نعم هي تنطبع بعدها تستخدم نوعين من الرفع، إما التيارات اللي يسمونها تيرمال الهواء اللي يدور هذا ممكن يشيلك إلى فوق لكنه يتحكمك شوي في المسار، يعني مو أنك تختار التيرمال بأي موقع، لا هو يرفعك فوق بعدين أنت وجه نفسك. وفي شيء اسمه اللفت الهواء اللي ضارب المرتفع يطلع فوق، إذا أنت قريب من الطعس هذا أو من هالجبل تطلع فوق.
0: جميل. طيب وش أنواع الطائرات اللي من خلالها تطير عليها؟ اللي تكلم عن الجلايدر، طيران الجلايدر أعتقد لها أكثر من نوع.
1: كثير من أنواع، فيها شيء مزدوج يعني تشيل شخص معك، فيها شيء منها سريع، في شيء خاص لسباق النقطة، التحكم بالنقطة تتحكم إلى سنتيمتر مكعب.
0: تتحكم بالطائرة؟
1: نعم هي تحكم شديد فيها.
0: وطبعا يدفعها الهواء فقط، ما فيها محرك؟
1: لا ما فيها محرك، يدفعها الهواء فقط.
0: جميل وممتعة هذه
1: جدا، ويعتبر هو ترجمته تقريبا يسمى الطيران الانزلاقي، وكأنك انزلقت من من من أعلى لأسفل.
0: جميل، لكن بالنسبة لها آمنة؟ لا يمكنها تسقط مباشرة؟
1: لا مستحيلة تسقط، يعني حتى لو أنك مبتدئ ما تسقط، لكنك ما تتحكم فيها، يعني لابد من دراسة أقل شيء أسبوعين.
0: جميل. طيب أعتقد بأنها تختلف شوي عن طيران المحرك صحيح؟
1: أكيد أكيد أنها تختلف، وحتى من ناحية المتعة، يعني الطيران بمحرك مزعج وليس مرغوب حتى في كثير من دول العالم، يعني تركيز العالم على الطيران 90% على الطيران الغير مروحي، الطيران الجلايدر أو الطيران الانزلاقي.
0: والمتعة الجلايدر ها؟
1: جدا على المتعة فقط بالجلايدر.
0: جميل، لكن طيران المحرك يمكن الطائرات فيه تتنوع وتختلف؟
1: أكيد أنه أنواع ومقاسات، لكن مشكلة المحرك برضو يزعجك يعني، وثاني شيء التحكم فيه ما هو بطولة، لأن المحرك يساعدك وين تروح، لكن هذا لا، فيه فن كيف تبحث عن التيرمال، كيف تختار موقع، كيف تستمر مثلا تطير أول العصر تقع المغرب.
0: ما شاء الله. طيب خلينا نسولف شوي، احكي لي عن المتعة وانت فوق وانت من خلال يعني تشوف الأرض. أعتقد أنا يمكن ما عشت التجربة، لكن أعتقد بأنها يعني شوي مرعبة.
1: شوف الإنسان لما حصل الخيل وبدأ يسرع الخيل صار جميل، بعدين بعد الخيل لقى السيارة كيف كانت متعة السيارة جدا رائعة، إني عندي مثلا خيل ولا سيارة تفرق واجد، يعني لما أركب سيارة ولا سوقها، فكيف لو القفزة القوية اللي ما هي قفزة من سيارة الخيل من الأرض للسماء، أنت تطير في السماء تتفرج يسار يمين، يعني تشوف مو 360 درجة جميع الاتجاهات تتفرج يعني.
0: جميل. بس بالنسبة للأماكن اللي تطرون فيها وين تكون؟
1: والله السعودية مليانة أماكن جميلة للطيران الجلايدر، يعني عندك الساحل كله فيه مواقع جميلة، عندك الجنوب عندنا كثير جبال مناسبة للطيران فيها مواقع مرخصة للطيران.
0: جميل، تكلمت أنت في بداية الحديث عن الأمان من هذه الطائرات يعني والالتزام بوسائل السلامة، وش أبرز وسائل السلامة؟
1: انك تدرس قوانينها، يعني انك ما تتجاوز القوانين، مثلا الرياح غير مناسبه للطيران ما تقول والله انا حاب اطير اليوم وخلى جازف، ممكن تجازف مره مرتين ثلاث بعدين تدفع الثمن.
0: شجعنا نعيش التجربه نظافر.
1: الله يحييك، والله ارحب بكم، انا تقريبا شهريا انا بالقصيم، طبعا ما عندنا طعوس زي اللي في المدينه المنوره وزي اللي في ينبع، اروح لها شبه شهري.
0: ما شاء الله تبارك
1: الله، توعد هناك الله يحييك.
0: الله يسعدنا وان شاء الله بنعيش التجربة معك.
1: الله يحييك، مبسوط سعيد والله.
0: شكرا شكرا لك.
1: نتمنى ذلك.
0: شكرا كابتن محمد القثاري احد الهواة بل المحترفين في رياضة الطيران الشراعي، واللي ما شاء الله تبارك الله يعني له علاقة طويلة وعريضة بالطيران الشراعي من ما يفوق 30 سنة.
2: والله انا صراحة مستمتع بالحديث والحوار، وهذا يدل على خبرة سنين طويلة جدا، والمعلومات اللي يقدمها معلومات رائعة ومميزة، بس أهم شيء إنها آمنة، وهذا كلام يعني منأخذه من خبير ومختص في المجال، ما فيها كلام يعني، خلاص الأمور زينة يا سامي.
0: بإذن الله بإذن الله.
2: الآن لازم تجرب التجربة، الآن عندك الخبير كان موجود، خلاص الله يعطي الصحة والعافية.
0: والله كابتن محمد ما قصر،
2: والله
0: يعني
2: ونعم،
0: من مرة يعني يحاول يقنعني أني أعيش هذه التجربة، لكن إن شاء الله بإذن الله مصيري أني أعيش هذه التجربة.
2: لا لا لازم تجرب،
0: اللي أنا ترى عنده طيارات تشيل أكثر من واحد.
2: والله كابتن محمد عليك بسامي، لا تأخذ تخلي سامي غادر إلا مجرب.
0: لا بإذن الله إن شاء الله بنعيش التجربة.
2: الله يسعدك سامي، شكرا لك على هالجولة، وشكرا لضيفك الكريم الكابتن محمد، وإن شاء الله مثل هالرياضات

0: تكون آمنة ورائعة ومميزة من خلال أيضا تجربة اللي تقدم من خلال خبراء ومختصين. شكرا لك سامي.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: ما معك كلام يا محمد، آمنة والأمور زينة، جرب التجربة وروح لسامي القصيم، خلاص معكم خبير موجود. أنا متنازل لكم. أمام المستمعين الكرام، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خليجي 27.
3: تتربع كرة القدم الكويتية على عرش السجل الذهبي للبطولة باعتبارها الأكثر تتويجاً بالألقاب، في وقت يزخر فيه أرشيف المسابقة بأسماء هجومية رنانة تركت إرثاً تهديفياً خالداً، يتصدرهم الكويتي جاسم يعقوب والأسطورة السعودي ماجد عبد الله.
4: جنت وغضريه
5: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
6: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
7: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
8: مع إطلالة موسم جديد
9: شاعر الراية،
8: حيث يلتقي الشعر بأهله.
6: شاعر الراية.
8: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
10: تراث ومعمار.
11: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي، وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة، 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة، 1982 للميلاد، بارتفاع يناهز 176 مترا متوجا بالجوهرة الزجاجية، ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق

0: عبد راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة ومجموعة من الأخبار المهمة للمستمع العزيز اللي قاعد الآن يتابعنا ويسمعنا في سيارته وين ما كان. لكن أهم شيء اللي في السيارات، خبر مهم جدا لقائدين المركبات.
1: أنا من يوم قلت خبر مهم لقائدين المركبات وأنا مهم جدا
0: يعني بصراحة، لأنه هذا ممارسات يومية نمارسها في حياتنا وفي الطريق، فلا بد أنه يكون في تنبيه وتحذير، والله يحفظ الجميع. طبعا حذرت الإدارة العامة للمرور من الانحراف المفاجئ للمركبات بوصفه من أبرز مسببات الحوادث المرورية على الطرق. وش يقصدون في الموضوع؟ أنك تتجاوز، تطلع من مسارك للمسار الثاني بدون ما يعني تدق إشارة أو تنبه قائد المركبة الثانية، وبالتالي يصير مشاكل حوادث. لأن احنا نعرف الآن أصبح قائد الطريق أكثر من شخصية،
1: الله،
0: أكثر من يعني ما عاد برجال فقط،
1: شكلك شايف موقف،
0: ممكن يكونوا نساء رجال. لا صحيح والله، يعني أنا سمعت قصة أنه أحدهم، وشوفوا أحيانا بعض القصص العفوية تصير كارثة ولا قدر الله تتورط كتورط الآخرين. يعني في رجل كان ماشي في الشارع يقول لك ففي سيارة قدامه تترنح، يعني مو بتترنح، يعني ما هي بثابتة في المسار
1: يمين يسار.
0: أيوة، اللي كانت تقود السيارة امرأة توها متعلمة القيادة، فمتخوفة أي سيارة تمر من عندها من يمينها راحت يسار واخرت عنها. ثم جاءت سيارة من يسار راحت يمين، قال أنا لابد أنه أنبه ذا الساق يمكن نايم، قام يكبس له زاد الطين بالله أنه أجهرها. المهم وصل تجاوز، قال بشوف شو الوضع حق الساق ذا. فيوم طالع له والله امرأة ومسكينة متعلقة في الدركسون وخايفة ومرتبكة، حذفت عليه، ميلت عليه بدون قصد، هي هو يحس بأنها قاعدة تتعمد الحركة دي، حذف عليها يستهبل ومشى. هو حذفته عليها راحت وصدمت في الرصيف وفي شجرة، وجاتها حالة إغماء. يقول أنا شفت الوضع وشفت الدخان وشفت. طبعا هذا واحد يروي قصة، ففي الأخير رجع ويشوف الوضع، ولا والله امرأة ما توقع أن الموضوع يصير بالشكل هذا. يعني
1: إيه، لأنه شوف أحيانا
0: دخلت في غيبوبة، استدعيه، قعدت يمكن 3 شهور في غيبوبة وهو في التوقيف. ليش؟ عشان والله
1: نشوف.
0: فشفتوا يعني بعض الاستهتار في الطريقة، وبعض لا تتعامل في الطريق على انك تتعامل مع اصحابك وزملائك.
1: يعني
0: لا.
1: شوف في المواقف كثيرة علي، يعني في هالجانب خاصة بسيط. يعني شوف الإدارة العامة للمرور لما تنبه هذا الشيء، احنا نشوفه امامنا ترى على فكرة. يعني انت بممارستك لحياتك اليومية، تنقلك من المنزل الى العمل او حتى لقضاء الاحتياجات اليومية للمنزل، تجد انه تجد مخالفات كثير موجود. يعني الا رغم وجود ساهر، رغم وجود كاميرات، رغم وجود الا بخالف. يعني انا قبل يومين وذكرت لك هالقصة عند الاشارة، يعني الناس واقفين وفي امان من الله، وخوينا هذا
0: اللي عاكس
1: يعني متجاوز الاشارة من جنب، يعني بياخذ المخرج وبيطلع وبيروح ما بيجلس عند الاشارة. بس مين اللي كان قدامه؟
0: على طول
1: المرور طال قدامه كذا فجأة، يعني خلاص صار بي.
0: هذه من الأشياء اللي يعني صراحة
1: انت حرجت نفسك امام رجل مرور. يعني الناس كلهم واقفين في الإشارة ومتقيدين بالنظام، ورغم وجود ساهر هذا ترى على فكرة، ليش تحرج نفسك؟ ليش تتجاوز الناس وتاخذ المخرج وتعكس السير؟ طيب لا قدر الله، ورغم ذلك ترى الإشارة الثانية المقابلة متحركة، يعني لو صدم في أحد من المتحمل؟
0: يعني أنت أكيد طبعا حتكون
1: هذه مشكلة. لذلك الإدارة العامة للمرور قالت أنه في أسباب هي ما تسبب هذا الانحراف المفاجئ. المسببات وشي؟ طيب قال لك استخدام الهاتف أثناء القيادة. أي حطه تحت شوي تحت هذا المسجل ولا كذا، ويلا وتلعب وعينك على الجوال والسيارة راحت.
0: وأحيانا لا مثبتة، في مثبتة
1: يأشر
0: بيده يعني إيش الاستهتار هذا بالطريق؟
1: يا سلام،
0: وش الشغل المهم اللي أنت قاعد تمارسه؟
1: طيب يقول لك الانشغال بغير الطريق، الالتفات إلى الركاب، يا جالس طالع يمين ويسار، هلا ما وانت تارك السيارة، السرعة الزائدة. وترى على فكرة القصة اللي ذكرها علي ترى هذه واقع موجود في ناس، يعني ممكن يكون هو ما هو يعني ما هو متمكن من قيادة صحيح. المركبة في في في الطرق السريعة سريعة. في الطرق السريعة صحيح. في أخي قدر الناس اللي بهذه الحالة يعني إلا ما يكون إنه لا هو متمكن أو إنه يكون هو في غير وعية إما يكون صحيح. تعبان لا قدر الله صحيح. ويمكن في قصة أصبحت ترند يمكن الشهر الماضي في المنطقة الشرقية تحديدا لامرأة ورجل فقد الوعي وأحد المنقذين سعودي أي في ف يعني غامر بمركبته افتداء لهذا الشخص اللي في السيارة ولذلك هذه من الوقائع الموجودة صحيح. لابد أنك أنت لما تأخذ مسلك الطريق تراعي الآخرين
0: لا تصير أناني وتفكر في نفسك أكثر من الآخرين
1: بغض النظر أن كل شخص عنده انشغال وعنده أشغال وعنده
0: بس ما ضر الآخرين
1: أي لا ضر الآخرين
0: ونفسك أو لا يعني بعضهم يقول لك سبحان الله السرعة هذه عشان أوصل مشواري وسلامات وصلت مشوارك بيعطونك جائزة هناك
1: لا
0: تراك بترجع نفس الوضع زمن زحمة
1: كان الشيبان يقولون في مثل إذا شاف واحد يسرق قالوا يشوف فلوس تتقسم قدامه
0: لا والله صحيح يعني ما تسوى
1: والله
0: فانتبهوا على انفسكم دائما يعني حتى إدارة المرور يعني ترى والله ما يقصرون يوصون ويقدموا النصائح ومع ذلك سبحان الله يعني في بعضهم قائد المركبات ما يهتم بقواعد السلامة ولا يتجنب أي شيء بالعكس حتى تلقاهم في الأحياء تلقاهم مارين بعدين أنا أتضايق من شيء اللي يوصل عند التقاطعات المرورية هذه في الأحياء ويدقبوري اللي هو الهرم يا الله يعني أنا هو طيب
1: هو قال هو شرح
0: شرحنا
1: لأنك أنت ما أنت معنا
0: لا تفلسف علينا يعني إحنا قلنا معليش بوري ولا هرن لكن عموما يجيك والله إزعاج في الأحياء يعني وقف طيب وقف ترك في الليل ممكن لو حتى تكبيسة نور تنبه الآخرين سواء قاطع طريق ولا شيء لكن بوري هرن وتسوي لي فيها طاطاطاط ممكن تكون الساعة 12 11 عشان والله ما يوقف مستعجل
1: خليك من هذه اللي فحط شيء. داخل الأحياء اللي فحط داخل الأحياء السكنية هذا والله أنا والله ما هو بشاري بشاري السيارة بفلوسه والله بفلوس غيره
0: الله
1: يصلح والله لو هو شاريها بفلوسه ما يسوي كذا
0: احنا نقول الله يهديهم
1: الله يهديهم بس احنا نقول لا والله لا بفلوسه والله ان الريال يدق في قلبه دق صدق انا قلت الاولين ما خلوا للتالين شيء
0: مالك عزيز عليك صح
1: فيقول جلد ما هو لك حك بعشاك عموما رسالتنا لكم حافظ على انفسكم
0: والله يحفظ الجميع ان شاء الله وتوصل ان شاء الله الى مشوارك بسلام وامان وراحه بال وخذ الطريق يعني بصدر رحب بالتعامل مع الاخرين بروح جميله ورائعه شكرا لك يا
1: شكرا لك
0: نروح

0: انا صراحه يعني قبل شوي اي لا ما عليك ما عليك ازهلنا يا رجل ازهلنا يعني يا ابو حسن
1: حار مخرجنا
0: والله يا اخي يقول الحين هو يقول انا بروح اصيد صقور اي يقول انتم خلوكم بالبرنامج انا بروح اصيد صقور قلنا يا اخي انت وش شايف قدامك طيب طيب وش يشوف قدامه هو
1: شوف صقور

0: صقرين. لا لا ننقض عليك
1: الله. شوف انتبه انتبه ترى يا محمد،
0: نخويك ونروح معك
1: ابد. عموما حتى نحن المستمعين الكرام حنا جايبين لكم الحين فعاليه من فعاليات الصقور بعد قليل، لكن فاصل ونرجع لكم نحمسكم في الموضوع.

0: سلام والله. يعني بما أن الفعاليات عن الصقور يا علي
1: فعاليات
0: جميلة، وخاصة فعاليات معرض الصقور والصيد الدولي 2026 انطلقت فعالياته اللي ينظمها المركز الوطني للصقور في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، والشعار جميل وجهة للجميع. يا سلام
1: صحيح.
0: احنا ما نقول، احنا ما كنا نقول انه الشعارات دائما هي
1: جذابة
0: وجهة للجميع. يا سلام، عدد المشاركات بلغ 254 عارض، وأكثر أيضا من 20 علامة، أو 454 عارض وعلامة تجارية، يعني عشان نأخذها بالنص الخبر، ومن 20 دولة، وبرنامج يضم 21 فعالية، ومنطقة أيضا تجمع السقارة والصيد، الموروث، الرحلات، المغامرات، الثقافة، المعرفة، وتخاطب مختلف فئات الزوار واهتماماتهم.
1: يا سلام.
0: الأمانة الصور اللي نشوفها متداولة في السوشيال ميديا كثير، يعني من الشخصيات الموجودة، من أصحاب السمو، أصحاب المعالي، المهتمين بجانب السقارة، المهتمين بالصقور وهذا المهرجان. الأمانة تفاعل كبير علي، تفاعل كبير يعني. يعني جانب من الاهتمامات
1: بالموروث، اهتمام الصيد والصقور، يعني هذا المعرض دائما يحرص الجميع ومحبي الصقور ومحبي الصيد، ولأنه في معرض منوع بصراحة، يعني في التنوع كبير جدا، ولذلك دليل أنه يقام سنويا.
0: خلي اللي أيضا يشارك في هذا المعرض مثلا يعني يستانس. وجود الفعاليات، وجود المهتمين بهذا الجانب علي، ترى يعطيك دافع أنك أنت تستمتع بكل فعالية من الفعاليات، نظرا لأن المعرض كبير، المشاركات حجمها كبير، وأكثر من يعني جناح، عدد من المهتمين من جانب الدول أيضا المشاركة في هذا المعرض.
1: والأجمل وشو؟ أنه دخول مجاني.
0: دخول مجاني،
1: يعني بعضهم يقول لك أنا لا، بعض المعارض فيها مثلا رسوم، حتى لو كانت رسوم رمزية، لكن مثل هذا المعرض مجاني، تستمتع بمشاهدة الصقور وأدوات الصيد، لأنه يضم مناطق رئيسية مهمة. خلينا نقول وش الأبرز الأقسام الفعالية تضاف. طبعا فيه مناطق رئيسية تضم الصقور والأسلحة والذخائر، وأكثر من 55 علامة تجارية عالمية، المحنطات، الفنون، المغامرات، سفاري، المعرض، الصيد، السوق الشعبي، السكاكين، فعاليات مصاحبة تشمل صقار المستقبل، يعني يكتشفون الشباب اللي يحبون الصيد والصقارين، متحف شلايل، مزادات الصقور، تجارب الرماية والرحلات البرية. هذا العام في الاحتفاء بحي الطريف ضمن مبادرة استضافة المواقع المسجلة في التراث العالمي لليونسكو. أيضا برنامج قرناس الحواري المباشر وورش عمل.
0: سلام.
1: يعني أنت لما تروح ملهم تزور هذا المعرض، أنت قاعد ترى تستمتع بوقتك. أيوة. ساعات طويلة تستمتع فيها، تزور هذه الأقسام الرئيسية، تشوف قسم الأسلحة والذخائر وقسم الصقور.

0: التقي بالهواة هذه الهواية الجميلة وتشوف قدامك صقار المستقبل والعلامات التجارية العالمية الموجودة. لذلك احنا نقول انه بما انه الدخول مجاني والوصول سهل والحمد لله لمحبي هذه الرياضة وانه سنويا يقام هذا المعرض وهو دولي, يعني معرض الصقور الصيد السعودي دولي, بالتالي اصبح يعني علامة مميزة في ملهم في مدينة الرياض.
1: والله يعني الأمانة يعني من خلال ما شاهده في السوشيال ميديا علي يعني صراحة أنا مستمتع. يعني اليوم السوشيال ميديا وكل المهتمين بالسوشيال ميديا وما يقدم مثل هذا المعرض والفعاليات معرض الصقور والصيد السعودي, ما أنا ممتع جدا. أنا استمتع والله بالصور والفيديوهات اللي انا شاهدها
0: تتسابق عليه القنوات الفضائيه بصراحه. إيه
1: في مهتمين ترى على فكره على مستوى الدول,
0: يعني الاعلامي مهم جدا. وترى هو مستمر, يعني هو بدا في يوم 1 اكتوبر والى يوم 10 اكتوبر واليوم 6, يعني باقي 4 ايام للمحبي هذه الهوايه وزياره الاقسام الجميله. أيوة في هذا صحيح. المعرض وايضا للاطلاع والتعرف على رياضه.
1: عشان كذا محمد متحمس انه يروح للمعرض, يقول انا ان شاء الله بشتري صقر.
0: كفو استاهل والله. أيوة. سيعرف يربيه. محمد تربيه الصقر ترى
1: صقار والله.
0: كفو
1: لا عنده مبلغ مالي يقول انا اللي بشارك باخذ شيء.
0: كل من قال انا صقار صقار, لكن نقول ان شاء الله انه صقار. محمد
1: كفو والله. محمد والله محمد كفو. وللامانه يعني محمد المعرض متاح, تستانس تستمتع بوقتك.
0: واضح ما عجبه كلامنا طلع موسيقى فاصل.
1: يلا فاصل
0: رجع. فاصل ورجع.

0: محمد فالك البيرق والله محمد.
1: والله لا.
0: إيه شايف أنا بنهدي بطولة هو.
1: استاهل.
0: يستاهل والله. أنا من يوم شفتك تدور في الشاشة وكذا الخبر قدامنا.
1: أدور.
0: دور أخبار أنت. أخبارنا موجودة والحمد لله.
1: بس كأنه تعب حنطة أحسن.
0: الناس اللي يحبون الخبز وال
1: اي
0: الله يا ابد بالعكس يعني الناس بس انت تشهيهم للاكل الحين
1: في مركز الفواره الله يعني هذا حرام لازم نقوله طبعا انطلقت فعاليات مهرجان الحنطه الرابع في مركز الفواره بتنظيم الجمعيه التعاونيه بالفواره مع بالتعاون مع بلديه الفواره اللي يستمر 10 أيام متتالية في منتزة الجزيرة بالفوارة وسط حضور لافت من الأهالي والزوار ويتراوح ما بين 2000 إلى 4000 زائر ما شاء الله ما شاء الله
0: مهتمين بالإرث الزراعي يعني ترى شوف المزارع والحبوب والإنتاج المزارع بالذات دعم المزارعين تسليط الضوء أيضا على

0: معارض الجهات الحكومية، فشارك من المهرجان 15 مزارع وأكثر أيضا من 25 أسرة منتجة. الحضور كان ما بين 2000 إلى 4000 زائر، ما شاء الله العدد الرقم كبير. فعموما بالتوفيق لمركز الفوارة في التنظيم هذا المهرجان، ومزيد من النجاحات إن شاء الله مثل هالمهرجانات الممتعة.
1: أي صحيح، الفوارة طبعا في منطقة القصيم.
0: أي منطقة القصيم
1: مركز غني، وإحنا دائما نقول ما شاء الله القصيم
0: غنية غنية زراعية،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يديم هذه الخيرات والبركات على بلادنا. وشكرا لاهتمامهم بمثل هذه الأشياء، الحنطة والأشياء
0: الذرة اللي شفت. ترى الحنطة هي الذرة يعني، في الناس اللي ما يعرفونها يعني، فهي الذرة عموما. الجانب أيضا اللي ممكن ما يعرف كلمة الحنطة، لكن هي جانب من
1: تدري ليش ما يعرفونها؟ لأنه الآن نادر ما يستخدم،
0: أي ما تستخدم،
1: لكن في الخبز، خبز الحنطة، أي
0: الذرة البلدية، الذرة البلدية
1: يقول لك عشان الحبوب وعشان القمح وما أدري إيش، وعنده حساسية قمح، عنده حساسية.
0: أنا داخل في محل مطاحن، فواحد يسأل أبغى حبوب كام حبة كاملة، قال هي هذه كلها، قال لا لا أنا أبغى حبة يا ابن حلال، هذه مو مصدق.
1: اي
0: ليش؟ لانه هو خلاص جايك انه راسخه في ذهنه ابغى حبه كامله ذره
1: كبير سن.
0: احنا لا شباب، يقول له هذه هي حبه كامله، قال لا
1: ما تعاملوا مع هذه الاشياء،
0: لانه ليش؟ هي الثقافه. صحيح. لو في شخص يعني يمكن في جيل الشباب الاقل سنا يعني من العشرين وأقل، يمكن لو تروح بمعرض قال هذا طحين، يقول طيب وش نوع الطحين اللي موجودة أو هذا أو الذرة الموجودة، مو عارف تماما إيش اللي موجود.
1: صحيح،
0: هذه مشكلة،
1: وهذه يعني على التربية وعلى طريقة
0: وعلى أيضا معرفته أيضا بتراثه وأصالته. ترى هذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا. صحيح. عموما يعني بالتوفيق لمثل المهرجانات والملتقيات التعريفية اللي نسعد فيها بموروثنا وأصالتنا.

0: في خبر هنا جميل يعني سمع يعني قدموا لنا خبر حلو وملفت. دراسة علمية أجريت في بريطانيا ذكرت أن التعرض للسكريات خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل ربما ينطوي على مخاطر صحية على الصحة العقلية على المدى الطويل. وهذا من خلال فريق بحثي من جامعة ساري البريطانية بتحليل بيانات صحية تخص أكثر من 46,000 شخص، عدد كبير والله. ويقول لك أنه أثناء مرحلة تقنين السكر خلال كان الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الحكومة تقوم بتحديد كمية السكر يمكن لكل فرد الحصول عليها، الدراسة ذكرت أن التعرض لكميات مقننة من السكريات في طور الأجنة حتى سن 2 يساعد في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات القلق عند البلوغ. والله هو نحن كل يوم نشوف إن دراسة ناس يقولون كثرتها مضرة، ناس يقول لك كذا، ناس ترتبط ب عموما هذه تحتاج إلى تحليل أيضا ودقيق في هذا الموضوع.
1: وعقلها وتوكل.
0: إيه.
1: لكن
0: اتبع الإجراء الصحيح النظام. لا تكثر في السكريات نهائيا ولا تعرض نفسك للسكريات نهائيا. ترى فعلا السكريات مضرة جدا. هذه مشكلة كبيرة جدا. فنحن نصيحتنا لكم لا تكثرون من السكريات، بابتعدوا عنها قدر الإمكان. عموما مستمعين الكرام فاصل وراجع لكم.
2: هوا بلادي هوا بلادي.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

المسارعة للخيرات. المسارعة للخيرات تلك الصفة التي تظهر صدق الإيمان وتبرز نبل النفوس، فالمسارعة في فعل الخير تعني المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون تردد أو تأخير، وهي من صفات المؤمنين الذين يسعون دائماً لكسب رضا الله جل جلاله. يقول الحق تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله يدعونا في هذه الآية الكريمة إلى المسابقة والمسارعة في طريق الجنة، فليس في الخير مجال للتردد أو التأجيل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير قدوة في ذلك، حيث كان يبادر إلى فعل الخير في كل وقت وحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي كان يداوم عليه ويسارع إليه بجد واجتهاد. ومن أجمل ما قيل في هذا الشأن قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فالفرصة قد لا تعود، ومن يسارع إلى الخير يجد بركة العمل وثواب الله العظيم. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. وهذا فيه دعوة واضحة للمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت يتعذر فيه العمل أو تزداد فيه الفتن. أيها المستمع الكريم، إن المسارعة في الخيرات لا تقتصر على العبادات فقط، بل تشمل كل عمل يعود بالنفع على الآخرين من مساعدة المحتاجين وإعانة الضعفاء وبذل الجهد في نشر العلم النافع والكلمة الطيبة التي تدخل السرور بها على القلوب، انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ختاماً، لنجعل من حياتنا سباقاً في فعل الخيرات، ولنكن ممن يتنافسون في دروب البر، فالدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح. يقول الحق تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنبادر ولنسابق إلى الخير لعلنا نحظى بالجزاء العظيم في الدنيا والآخرة.

0: وعي.
1: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
2: خليجي 27.
3: شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1994 منعطفاً تاريخياً للأخضر، حيث نجح المنتخب السعودي في معانقة لقبه الخليج الأول خلال النسخة 12 تحت إشراف وتخطيط المدرب الوطني القدير محمد الخراشي.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، ورحلتنا لازالت متواصلة من خلال برنامجنا، وننطلق من الرياض إلى حائل، وحائل مع زميلتنا سعاد الشمري. سعاد مساء الخير.
1: مساء الخير سعاد.
2: يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم علي وظافر وعلى كافه المستمعين.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله سعاد. سعاد، الجوله اليوم مختلفه اكيد، ودائما جولاتكم في حال فيها نوعيه في اختيار الجوله. من وين تتواجدين الان سعاد، وايضا ابرز ما يوجد في هذه الجوله الممتعه في هوا بلادي؟
2: اكيد اليوم زملائي والمستمعين احنا نتواجد في السوق السياحي في حائل، يعني مع هالاجواء الممتازه البارده، الهواء اليوم في حائل الاجواء صارت لها قابليه اكثر ان احنا نطلع في الليل ونتمشى، خصوصا الاماكن السياحيه في حائل. اليوم احنا في مكان جدا مميز، السوق السياحي اللي صار له طابع جدا مميز لاهالي المنطقه وايضا لزوارها، سوق مميز يجمع يعني عدد كبير من المنتجات السياحية، الخدمات السياحية في موقع جدا مميز في قرية عقدة السياحية. اليوم في هذا الموقع أنا ألتقي الأستاذ عبد العزيز الرخيص، ومدير جمعية التنمية السياحية، الجمعية هي اللي أنشأت هذا السوق وهي اللي تشرف عليه، فنتعرف أكثر على هذا السوق ونشوف اليوم إيش تفاصيل هذا السوق والخدمات اللي موجودة فيه. حياك الله أستاذ عبد العزيز.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا والله.
2: اليوم أستاذ عبد العزيز وإحنا نتواجد ونتمشى وياك الآن في السوق السياحي، يعني اليوم خلنا نتكلم عن البدايات، إيش كانت فكرتكم اليوم من السوق السياحي، وهل الفكرة اليوم يعني طبقت متى، وكيف شفتوا اليوم الإقبال على السوق؟
3: السوق السياحي بدأت فكرته من قبل سنة ونص، العام الماضي الحمد لله انطلق، وكان الشتاء الماضي جزء من سياحة حائل. هدفنا بالسوق لما انشأناه انه يجمع الحرفيين ومقدمين التجارب السياحية عشان يقدمون حائل للسائح بأبسط صورة ممكنة. فالسوق جمع الهدايا التذكارية، الحرف اليدوية، حتى صناع التجارب اللي ياخذون حائل الشتوية ويقدمونها للسائح بأفضل صورة ممكنة.
2: ممتاز، أكيد يعني اليوم هذه الأجواء المميزة في هذا السوق وهذه المنتجات المختلفة. خلينا شوي نتكلم عن الهدف من إقامتكم لهذا السوق، يعني اليوم السوق هو يخدم سياحة، يخدم أصحاب المشاريع في حائل، الحرفيين، مقدمي الخدمات السياحية، إيش اليوم الهدف من إقامتكم لهذا السوق؟
3: هدفنا أن نخدم الطرفين، السائح والحرفي ومقدم الخدمات. الزائر لما يجينا بحائل يتساءل أحيانا وين أروح، وش أسوي، وش الأنشطة اللي أقوم فيها، فالسوق جاء يجاوب هذا التساؤل. بنفس الوقت الحرفي ومقدم الخدمات أحيانا ما يلتقي بالسائح بسهولة بحكم السوق كبير، وتعرفين حائل صحراوية، فاللقاء بهالسوق يعطي الطرفين فرصة أنهم يصنعون سوا تجربة جدا استثنائية.
2: ممتاز، اليوم يعني السوق في عدد من المحلات يعني اللي تمشينا فيها وشفناها. طب خلي اليوم نوجه كلامنا للزائر عبد العزيز، اليوم الزائر ايش ابرز الاشياء اللي ممكن يكتشفها في هذا السوق واللي تميز اليوم وجود هذا السوق عن غيره من الاماكن في حائل؟
3: الجميل بالسوق هو التنوع، بداية من الحرف الحائلية، المباخر، الهدايا اللي لها طابع حائلي ثقافي وأصحابها موجودين، إلى التجربة اللي تأخذهم أبعد من السوق بالنفود ولا بالجبل أو حتى الطيران، مقدمين خدمات الطيران موجودين عندنا اللي هو الطيران السياحي وليس السفر من مكان لمكان.
2: أكيد أكيد، يعني تجارب مميزة، عناصر كثيرة راح يكتشفها اليوم الزائر والسائح في حائل داخل هذا السوق. إحنا يعني عبد العزيز على موسم سياحي شتوي في حائل، يعني الكل يستعد لاستقبال الزوار والسياح في شتاء حائل إن شاء الله، وش خطتكم للفترة الجاية، يعني خصوصا إحنا مقبلين اليوم على موسم سياحي في حائل؟
3: الشتاء بالنسبة لنا مهم جدا، أجمل أيام السنة. وحنا بالجمعية نؤمن أنه مبدأ التنمية اللي حنا ساعين له أن نوفر تجارب سياحية أكثر ونوصل مقدمين خدمات وأصحاب حرف أكثر بالسوق. فدورنا بالجمعية التدريب والتطوير وأيضا إيصالهم للسوق وللعميل النهائي بحيث نخلق تجربة جديدة. نبي السائح إذا وصل حايل يعرف أنه في مكان يقدر يبدأ منه رحلته، يتعرف على المنطقة، يشوف وش عندنا من تجارب، يحجز جولاته ومغامراته، ويأخذ معه منتج أو تذكار من حايل.
2: ممتاز، شكرا لك أكيد عبد العزيز. يعني زملائي علي وظافر ومستمعينا، اليوم هذا النضج الذي يعني تحمل حائل في الخدمات السياحية، في الأسواق السياحية، في كل تفاصيل هذه التجارب، يعني مبشر إن شاء الله بالخير. وإحنا ندعيكم يعني علي وظافر ومستمعينا أنكم تكونون من زوار حائل خلال هذا
0: حائل. وجهة رائعة جدا، لا في السياحة الريفية، لا في تاريخية والتراث والأصالة. سلام. حائل يعني وجهة فعلا قادمة للمملكة في هذا المجال تحديدا، وهي الآن يعني مقبلة على فعاليات كبيرة جدا سعاد، والقادم أجمل إن شاء الله في حائل وبقية مناطق المملكة. شكرا لك على هالجولة سعاد.
1: يعطيك العافية،
2: حياكم،
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: الشوارع أخضر إن شاء الله علي. شوارع أخضر بإذن الله ممتع.
1: بإذن الله. طبعًا إحنا يعني نتمنى إن شاء الله أن نقدم للمستمع العزيز بحلقة اليوم في كل حلقات هوا بلادي اللي يسره واللي يمتعه واللي يقدم له الفائدة إن شاء الله. كل الشكر لطاقم العمل مخرجنا الرائع المتحمس المتفاعل معنا دائمًا محمد الحميضي يعطيه ألف عافية. طاقم الإعداد نور المطيري وجمال عتيبي. أنت يا ظافر أحد
0: أعطيك العافية علي.
1: الأجزاء المهمة في البرنامج.
0: لا الله يسعدك أنت.
1: جوانب الرائعة في برنامج هوا بلادي. ولا في ولا يعني بدون قصور في الزملاء.
0: الله يعطيك العافية.
1: إن شاء الله نتمنى قدمنا شيء ممتع.
0: أبد.
1: كلمتنا الأخيرة وشي؟
0: إحنا نقول مشوارنا أخضر.
1: إن شاء الله مشوارنا أخضر وإن شاء الله فعل منتخبنا إن شاء الله الفوز بهذه البطولة للمرة الرابعة. على أرض السعودية ولا ننسى أنه مسمى خليجي الديار العربية 27 في المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله تكون نتيجة موفقة لمنتخبنا نحصد نقاطها أو الفوز بهذه البطولة.
0: وأنا أقول دائما هذا الأخضر
1: يا سلام,
0: يا سلام. هذا اللي يعطيك فال السعد. فالنا التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بأصدقائنا ومتابعينا في خوارزميات. مستمعينا، في حلقة وحلقات سابقة تكلمنا عن فكرة إنشاء مساعد ذكي لكن بدون إنترنت، وهذا الشيء يساعد كثير على الخصوصية، على حفظ البيانات وعلى الحلول العملية. لكن بعض الناس واجهوا مشكلة أنه هذه الخدمة وهذه التقنية غير عملية في بعض الأحيان، لأن الأجهزة ما تتحمل، أحيانا الأداء متذبذب، الصيانة، التحديثات، السعة وما إلى ذلك. فاليوم معنا بعض الحلول والأطروحات اللي تساعد على مساعد ذكي مستدام. نرحب بضيفنا الدائم خبير الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا أستاذ صالح، وأهلا بالمستمعين.
2: إحنا يا عندنا مشكلة يعني انعدام الخصوصية وانفتاحنا من خلال المساعد الذكي عبر الإنترنت، أو أن يعني مساعد ذكي صغير ما يتحمل، ما عندنا حل وسط.
3: صح كلامك، وخير الأمور أوسطها. وفعلا في حل وسط يجمع بين الميزتين وحل المشكلة، لأنه فعلا مثل ما تفضلت المساعدات الذكية العامة ما تنفع إلى البيانات الحساسة أو شبه الحساسة، يعني البيانات، المعلومات اللي إن كانت حكومية أو شبه أو من شركات خاصة ذات بيانات حساسة، صعب استخدام المساعدات الذكية العالمية. والحل اللي طرحناه كتجربة، بالإمكان إنشاء مساعد ذكي على أجهزتنا الخاصة، وأنا جربت بلابتوب بسيط جدا ونزلت في نموذج من هاجينج فيس وشغلته من دون انترنت واشتغل. لكن كيف قوته وكيف هل استطيع ان اعتمد عليه كمساعد ذكي لمؤسستي او لشركتي؟ صعب، لانه الموضوع يحتاج الى مثل ما تفضلت صيانة، تحديثات دائمة، وايضا تحتاج الى قوة حاسوبية، وبعض الأحيان كنماذج عالية تحتاج إلى جي بي يو. يعني للمستمع اللي ما اللي غير متخصص، جي بي يو مصطلح غريب، هو شبيه بالسي بي يو. السي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، أو وحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر. الجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، هذه خدت السي بي يو لكن أسرع منه بأضعاف، بعشرات المرات، وعادة يستخدموه هذا في عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. أجهزتنا العادية عادة سي بي يو، ما فيها جي بي يو، فبالتالي بتكون صعب جدا الاعتماد عليها في معالجة أو تدريب نماذجنا، النماذج المساعدات الذكية، أو اللي سميناها LLM Large Language Model، لو نماذج اللغات الضخمة تحتاج إلى قوة حاسوبية ضخمة جدا. فبالتالي نحتاج إلى حل وسط. الحل الوسط هو استخدام مراكز البيانات والخدمات السحابية الموجودة داخل المملكة.
2: وش نقصد بمفهوم السحابة؟
3: جميل، مصطلح السحابة هو من قبل في الرسومات، لما ترسم أي ترسم إنترنت أو ترسم أي بيان للمعلومات، ترسم مثل السحابة، ما يهمك إيش داخل السحابة، السحابة تعني نتورك أو شبكة. فجت من هذه الرسمة، وهي طبعا من بداية العشرينات وتطورت لاحقا لاحتياجنا إلى الخدمات ذات التوسعة المرنة. يعني عندك أنت شغل، بدل ما أنا أشتري، كان سابقا قبل وجود الخدمات الحاسوبية كانت الشركات تشتري السيرفرات اللي هو الخوادم، تشتريها وتحطها في غرف وتشغلها وتعمل لها صيانة. هذه العملية مكلفة، خصوصا إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة. فبالتالي وجدوا فكرة، ليش ما نعمل خدمات حاسوبية، نعطيك يا الشركة الصغيرة، نعطيك شبكة افتراضية، شبكة افتراضية إحنا نوفرها لك، وهذه الشبكة تتسع باتساع العملاء أو عدد المستخدمين لشبكتك الخاصة.
2: يعني سعة معينة ما هي ما تأخذ عليك مساحة مكانية، ولكنها كمساحة افتراضية هي ضخمة وتشيل لك كميات.
3: بالضبط.
2: وهذه يمكن بدت معنا في أجهزة الكمبيوتر، بدل ما نحمل ملفات كثيرة مثلا على في النهاية اللابتوب له طاقة محدودة، فكنا احنا نسوي سحابة على الإيميل أول بالضبط. ما بدأ الموضوع
3: بالضبط. الحين الإيميل هو خدمة سحابية. الآن الخدمات السحابية موجودة في كل مكان، على أجهزتنا، على اللابتوب. الآن أنت إذا جوالك امتلأ وآيفون مثلا، تشتري مساحة وين؟ تشتري من آي كلاود أو من جوجل، تشتري 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت، ومعلوماتك الخاصة وملفاتك الخاصة تحطها في جوجل درايف. جوجل درايف هذا خدمة سحابية. فهذه الخدمات السحابية ساعدت كثير من الناس، بدل ما أنا أشتري الجهاز أنا أستطيع أن أضع كل بياناتي في خدمة سحابية، أشترك مبلغ بسيط في جوجل أو مايكروسوفت أزور، أو أحط بياناتي في السحابة.
2: وش السر في هالمصداقية أو الموثوقية أو الاعتمادية؟ يعني هذه البيانات في النهاية لها مكان جغرافي، ما في خطورة عليه، ما فيها خطورة في أنها تتلف أو تضيع أو
3: وما في في الحياة ضمان 100%، ولكن ممكن نرفع مستوى الأمان. هذه التكنولوجيا السحابية أكيد حطوا في بالهم هذه السيناريوهات، وفي خطط للاستشفاء من الكوارث، نسخ البيانات في أماكن مختلفة. يعني نفس البيانات تنسخ بين كل فترة، تنسخ وتوضع في مكان آخر جغرافيا، علشان وتوضع خطة لاستعادة أو الاستشفاء من بعد الكوارث، إن كانت كوارث هذه كوارث طبيعية مثل الزلازل أو كوارث سياسية مثل الحروب.
2: نعم، نواصل حديثنا مستمعينا وياكم بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولازال حديثنا في خوارزميات حول موضوع الاتجاه إلى الحل المناسب أو الحل الوسط في المساعد الذكاء الشخصي. حديثنا مهندس مصطفى في السابق كله عن خوادم سحابية أو سحابة خارجية. يعني فكرة أنه وجود خوادم سحابية في المملكة، ليش نحرص عليها؟ وش اللي يصير لو أنه إحنا اعتمدنا على سحابات سواء داخل أو خارج المملكة؟
1: ممتاز جداً. الحمد لله في غضون السنوات الماضية، الشركات الكبيرة والمراكز مراكز بيانات العالمية مثل جوجل كلاود، مايكروسوفت أزور، AWS، أوراكل، هذه شركات ضخمة واستثمرت جدا في هذه التكنولوجيا وعندها مراكز بيانات في كثير من دول العالم. وجود مراكز بيانات أو فروع من هذه المراكز في المملكة، هذه تمتثل لشروط الأمن السبراني في المملكة اللي وضعتها NCA أو National Cyber Security Authority أو هيئة الأمن السبراني الوطني. البيانات الحساسة أو شبه الحساسة لا نستطيع رفعها أو استخدام مراكز سحابية عالمية، البيانات هذه ما تخرج من حدود المملكة، فبالتالي الحل هو أن هذه المراكز تفتح لها فروع. حاليا عندنا أوراكل داتا، هذه في تقريبا عام 2020 موجودة في جدة، الآن في 2023 موجود جوجل دمام، جوجل كلاود موجودين هنا في الشرقية، وأيضا هواوي موجود في الرياض، وأعتقد مايكروسوفت أزور و AWS احتمال كبير أنه هذا العام في 2026 يتواجدوا أيضا إن شاء الله في الرياض.
0: من الجهة اللي تشرف عليها أو أحيانا تحتاج أن تراقبها الجهات هذه؟
1: هيئة الأمن السبراني، يعني عندها الكنترولز والشروط، شروط السبرانية اللي لابد تمتثل فيها، وما تعطى تراخيص إلا بعد أن تستوفي كل هذه الشروط السبرانية.
0: طيب بشكل عام، إيش الخدمات اللي تقدمها المراكز السحابية؟ يعني الهدف الأساسي يمكن هو توفير مساحة وجهد على الجهات، ويعني موثوقية واعتمادية أكثر، لكن هل في خدمات ثانية؟
1: ممتاز جدا. وهذا خلينا نرجع شوي نتكلم بشكل تقني، شو الخدمات السحابية اللي تقدمها هذه المراكز؟ عندنا ثلاثة أنواع من الخدمات. النوع الأول اللي نسميه IaaS Infrastructure as a Service، اللي هو تقديم خدمة البنية التحتية. Infrastructure معناتها البنية التحتية، يعني بعض الشركات تحتاج إلى بنية تحتية أو Infrastructure فيها قواعد البيانات، فيها الشبكات، هذه كل الكنترولز تؤجر إلى شركة يسموها IaaS. طبعا هذه تحتاج فيها كنترول كثيرة، ولكن فيها تعقيد، يعني يبغى لها شغل ويبغى لها ناس متخصصين. المستوى الثاني اللي محتاج او اقل تعقيد هو Platform as a Service. Platform اللي هو المنصة، يعني تؤجر لك المنصة، بيئة تشغيل وتطوير جاهزة، قواعد بيانات مدارة، وهذه كلها جاهزة لك، جاهزة للاستخدام. أيضا هذا حل وسط. الحل السهل جدا والأفراد اللي ممكن يستفيدوا منه هو النوع الثالث اللي هو SaaS، SaaS اللي هو Service أو Software as a Service، يعني تؤجر البرامج، برنامج يؤجر، وعندك مساعد ذكي تبغى تستأجر تاخذ من هذا المركز، تدخل وتستأجر السوفتوير نفسه كبنية تحتية، خلاص هو انت ما عليك منه. الآن أعطيك مثال مبسط جدا. انت عندك جيميل، صح؟ جيميل هو سوفتوير، انت قاعد تستفيد من الجيميل، ممكن مجاني بس في نسخ مدفوعة. هذا نوع من أنواع الساس، SaaS Software as a Service. فأنت تستخدم تستأجر خدمة سحابية تدفع عليها فلوس. جوجل درايف هذه SaaS، وفي برامج كثيرة منها يعني في الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات وكذا، هذه كلها تستأجر أو تقع تحت نوع الـ SaaS.
0: بدليل أنه كل هذه الأشياء من مستندات أو وسائط عندي عليها، هي عمليا ما هي عندي على الجهاز، هي يعني مرفوعة على السحابة هذه، فمتى ما حبيت أني أسحبها أو يعني أشاهدها، ولكن هي تعطى كسعة معينة، وبعد كذا عشان تأخذ أكثر لازم تدفع.
1: هذه طريقتهم، أنت بيعطوك مثلا 2 جيجا بايت وانت خلاص لما ترتفع الاعتمادية تعتمد عليها بشكل ملحوظ، هم وهذه طريقتهم في التسويق، ما يعطيك الكونسبت او الفكرة ما يبيعها لك، لانه ما راح انت بشكل اذا انت ما تحتاجها او الفكرة هذه جديدة ما راح تدفع عليها فلوس. لكن لما تاخذ free version اللي هو النسخة المجانية تستخدمها وبعدين يرتفع عندك الاعتمادية عليها، خلاص انت مبسوط ومتك عليها شوي، لا شفت تفول عندك مثلا الستورج والله كل بياناتك هناك، فانت تقع في منطقة حيرة، هل اوقف واشيل ملفاتي وقاعد انظف والله لا، لانه هو بيغريك بيقول لك يلا بخمسة تيرا بايت 36 ريال في الشهر، فانت بتقول والله خلاص انا الحين وصلت الى مستوى من الاعتمادية على هذا على هذا السعة، وادخل ادفع قيمة هذه السعة ومفيدة. هذا طبعا معظم التكنولوجيا المدفوعة تعتمد هذه الطريقة من التسويق.
0: وكل ما له الإنسان يعني يكون قريب من أشياء افتراضية، من وسائط، من شهادات، من أشياء يعني انتهى زمان الألبوم الصور المطبوع أو الورق أو الشهايد أو المستندات، فالإنسان يبغى يرجع لها في أي وقت في أي مكان في العالم.
1: بالضبط، وهذه من فوائد الخدمات السحابية، ما يعني بياناتك ما تضيع بضياع أو بتلف جهازك، وهذه هي النقطة اللي ذكرناها من بداية البرنامج. الجهاز معرض للتلف، ولكن البيانات لما تحطها في خدمة سحابية وين ما راح تقدر تاخذ فلوس، تقدر تاخذ بيانات، لانه في بالي فكرة الفلوس، لانه هي نفس فكرة الفلوس، انت عندك حساب بنكي وين ما تروح في العالم عندك البطاقة تقدر تاخذ من فلوسك.
0: صحيح.
1: صح.
0: اذا مستمعين انتهت حلقتنا في خوارزميات، شكرا لطيب متابعتكم، وباذن الله في الاسبوع القادم نتحدث بشكل موسع اكثر حول الخدمات السحابية، لانها جالسة تدخل على مستوى الافراد او الشركات او الجمعيات والمنظمات بشكل افود، ويعطي يعني خيارات في المساحة او في جودة العمل بشكل ادق. شكرا لطيب متابعتكم والى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. تراث ومعمار.
8: هنا الرياض للمكان حكاية. جامعة الملك سعود الصرح الأكاديمي الحكومي الأول بالمملكة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1377 للهجرة 1957 للميلاد في عهد الملك سعود، وبدأت مسيرتها بكلية الآداب لتمتد إلى مدينة جامعية متكاملة، حيث خرجت أجيالاً من العلماء والقيادات الوطنية تجسيداً لقول الملك سعود عند تأسيسها إن الجامعة هي النواة التي ستبني النهضة العلمية لهذه الأمة، جامعة بدأت بكلية فصارت مدينة للعلم.
9: خليجي 27.
10: احتضنت العاصمة الرياض العرس الخليجي في 4 مناسبات سابقة، ففي خليجي 2 عام 1972 حافظ المنتخب الكويتي على لقبه للمرة الثانية تواليا، وفي خليجي 9 عام 1988 كان منتخب العراق بطل الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، وفي خليجي 15 عام 2002 نجح المنتخب السعودي في حصد اللقب على أرضه وبين جمهوره وللمرة الثانية في تاريخه. أما في خليجي 22 عام 2014 فقد توج منتخب قطر بطلاً للخليج وللمرة الثالثة في تاريخه.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مصداقا لهذا الحديث الكريم، نرى الخير في الفروسية وميادين السباق، لكن اليوم نناقش خيرا من نوع آخر، العلاج بالخيل. هو ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل هو منهج تأهيلي مثبت علميا يساعد في تحسين الحركة وتطوير المهارات النفسية والاجتماعية لكثير من الحالات. للحديث عن العلاج بالخيل يسرنا أن يكون معنا عبد الله العمري، أخصائي علاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل. حياك الله.
1: يا أهلا مرحبا، الله يحييكم.
0: الله يبكيك. بداية أخصائي عبد الله، سؤالنا: كيف يعمل العلاج بالخيل علميا، وما الذي تقدمه حركة الحصان لجسم الإنسان، وما تستطيع الأجهزة الطبية الحديثة تقديمه؟
1: أولا احنا نحب نعرف العلاج بالخيل بشكل أدق، الخدمات العلاجية والاستعارة بالخيل، ومجال يجمع بين التأهيل الطبي والتفاعل مع الخيل لتحقيق أهداف علاجية محددة. وليس كل ركوب للخيل هو علاج، وليس كل نشاط مع الخيل هو علاج طبي. العلاج المتخصص ما نستخدم الحصان لمجرد الركوب، احنا نستخدم حركته، نستخدم القدرات اللي يقدمها هو في تحريك جذع الانسان، او اللي هو في ما يسمى 3D movement، اللي هي حركه ثلاثيه الابعاد،

0: الحصان يمكن أن تعطي الحروب والجذع الماطن من الحركة تشبه في بعض جوانبها ما يحدث أثناء المشي البشري، وهذا يفرض على الجسم باستمرار أن يقوم بتعديلات صغيرة للحفاظ على التوازن الوضعي. وهنا تكمن قيمة الحصان. الجهاز الطبي يستطيع أن يعطي حركة أو تمرينا محددا، لكن الحصان يعطي حركة حية ومتغيرة وإيقاعية، ويجعل المريض مضطرا للتكيف معها لحظة بلحظة. يعني مثلا الحين عندنا بعض الأطفال لما يكون عندهم ضعف في موضوع الحوق أو ضعف في عضلات البطن والظهر، فيكونون نحن على قدام، فالخيل يجبرهم بحركة ثلاثة البعد أنهم يتحركون بمئة اتجاهات، فإحنا نعطي تقريبا من 100 إلى 120 حركة في الدقيقة الواحدة. فهذا بالنسبة للتعريف بالخيل وكيف يعمل الخيل العلمية وما الذي تقدم حركة الحصان.
1: نعم. طيب الفرق بين العلاج بالتأريض، الركوب العلاجي وبرامج الترفيهية أو تحليم الفروسية العادي، يعني مثل الأطفال الآن لما يعني نوديهم الفروسية أو يتعلمون في مراكز تدريب الخيل، يعني يعني مثلا الحمد لله ما يكون فيهم إعاقات أو ما يكون يعني شخصيا يقول هم ما يحتاجون، بس هل لها تأثير عليهم كأطفال؟ خاصة الآن أكلمك يعني من ناحية الأطفال، الآن الأجهزة معهم طوال الوقت وأكيد لها تأثيرات.
0: كثير صراحة من الحالات اللي تجيني واللي شفتها خلال الفترة اللي راحت كلها من حالات التشتت وفرط الحركة. هذا ممكن من أسبابه، من أسبابه اللي هو الأجهزة بشكل طويل. ولكن هنتكلم عن الفرق بين العلاج بالخيل والركوب العادي. الركوب العادي هو ركوب ترفيهي، أو مثلا ركوب لتدريب على قفز الحواجز، أو مثلا ركوب التدريب بشكل عام. فكلاهما الاثنين كلهم فيهم فائدة، لكن العلاج بالخيل له تكنيكات محددة وله أخصائيين متخصصين في المجال، فاللي هم مثلاً الأخصائيين الطبيعي والوظيفي والتخاطب. فالفرق بين العلاج بالخيل أن الهدف والجهة التي تقود الجلسة. يعني إحنا بالنسبة لاختيار وضعية الشخص على الحصان، سرعة الحصان واتجاه الحركة وحتى التمارين وحتى نوع الحصان، بناء نبنيها كلها على الهدف العلاجي اللي معنا. يعني مثلاً الحين عندنا إحنا في المهارات الحركية اللي هم أطفال الشلل الدماغي اللي هم CB، يجي بعضهم عنده شذوذ داخلية في العضلات الداخلية بالذات أو الفخذ، وبعضهم يجي رخاوة. فسبحان الله الاثنين كلهم يكون لهم نفس الفائدة. اللي مشدود سبحان الله مع حركة الحصان تبدأ تفك الشذوذ، تبدأ تهدى، تبدأ الولد أصلا حتى نفسيا يتفاعل معه في الجلسة. فبعض الأحيان يعني في جلساتنا في العلاج الطبيعي هنا يرفض الطفل نهائيا الجلسة، يعني بوحين تكون نواحي نفسية. فوالله يعني في أول جلسة في السيستم في الخيل لما نعطيه التكنيكات المحددة على حسب هدف العلاجي سبحان الله نحصل فوائد. احنا ما نقول يعني يكون مثلا انه العلاج بالخيل هو كافي للعلاج، لا، العلاج بالخيل هو دعم لخطة علاجية كاملة. مثلا انه الطفل ياخذ مثلا علاج وظيفي او مثلا ياخذ علاج سلوك، فاحنا نقدم نفس الاهداف اللي يحتاجونهم فوق الخيل.
1: نعم. طيب بالنسبة للحالات المرضية او ابرز الحالات المرضية اللي ممكن انها تحقق اكبر استفادة من هذا العلاج اللي هو العلاج بالخيل،
0: انا قلت لك قبل شيء اللي هو الوظائف الحركيه اللي هم اطفال الشلل الدماغي والتاهيل العصبي والحركي، وبرضه من ناحيه التطوريه والسلوكيه عندنا اطفال طيف التوحد، عندنا اطفال اي دي اتش دي اللي هم اطفال فرط الحركه وتشتت الانتباه. الاستعانه بالخيل في حالات عصبيه وحركيه وبعض البرامج الصحه النفسيه والتاهيل الوظيفي. ونحن لا نقول ان العلاج بالخيل مناسب لكل مريض، نقول انها قد يكون اداه علاجيه مساعده. هذا الشيء اللي نوصله انه بعض الناس يقول كيف يعالج او انه يعني انه يشفي الاعراض كامله، لا، هو يحسن من جوده حياه الطفل، يدعم اهداف الخطه العلاجيه التي يمشي عليها.
1: نعم، وهذا كنت بسألك عنه أخصائي عبد الله. بالنسبة لبعض الحالات النفسية هل ممكن علاجها بالخيل أو حتى الأمراض المستعصية؟
0: نعم. يعني كان في عندي مثلا طفل الله يكرم عليه صحة العافية تقريبا 8 شهور احنا شغالين معه في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في المركز في العيادات مع اي يجي تيجي معنا. سبحان الله على طول من اول جلسه في الخيل طلعت انا وياه على الحصان
1: ما شاء الله تبارك
0: الولد فك في يدي سبحان الله. يعني نفسيا الولد هدا، صار يستوعب اللي حوله، بدا يستوعب المعلومات اللي احنا نقدمها له. هو وقت الجلسه هنا لما كان يبكي كافي زي ما تقول بلوك كذا على الدماغ، المعلومات ما قاعده توصل للبكاء. فلما هدا نفسيا واستقر وحس انه ثقته في نفسه زادت، بدا يعطي معنا نتائج الحمد لله، اللهم لك الحمد، تطور اللهم لك الحمد لله، مستمر معنا لحد الان الصراحه. الحين ياخذ العلاج المائي.

0: الله يتم عليه عافية يا رب.
1: طيب
0: بالنسبة للحالات، هل هناك حالات يحظر عليها تماما الخضوع لهذا النوع من العلاج لأسباب صحية أو أمان؟
1: هو أكيد يعني قلنا قبل شوي إنه العلاج بالخيل لا يخدم كل مريض ولا كل الحالة. في حالات تمنع مطلقا، اللي هي مثلا زي اللي عندها حالات الصراع غير مسيطر عليها وعدم استقرار المفاصل، بعض العمليات الجراحية الحديثة، وبعض الحالات الجدية الحساسية الشديدة، فالألم الذي يتفاقم مع الحركة لا، هذا نمنع منها مطلقا. في حالات تحتاج تقييم خاص، مثلا انك تشوف الطفل هل يحتاج مثلا انه ياخذ جلسات مكثفة، هل تنفع معك، يعني تبدا تبني معه الخطة العلاجية من اول جلسة معه. فبعضهم نمنع منها مطلقا، الاطفال اللي هم الصراحة اطفال مشاكل الكهرباء في الدماغ، لانه ما تقدر انك تسيطر على حركاته، فممكن في اي لحظة انه يسقط، فاحنا لا نتجنب الشيء هذا. بالعكس الأمان والسلام عندنا بشكل عالي، لأنه إيش الفكرة بأنه العلاج بالخيل، وأصلا الفكرة أنه ملابس الجلد على الجلد أفضل ملابس طفل على الحصان نفسه، لكن إحنا عجبنا دواء على من السلامة، لا جاهزين بشرج مخصص وماشيين على تكنيكات محددة معطينا إياها في نفس الشهادة اللي أنا أصلا اللي هو الاعتماد الدولي من جامعة العلاج بالخيل الأمريكية. فاللهم لك الحمد، العلاج الطبيعي بشكل عام له فروع كثير ويخدم حياة ناس كثير، فيا رب الله يجعلنا يا رب لسبب بسيط في شفاء لو واحد من المرضى.
0: اللهم امين. طيب بالنسبة للخيل نعرف انها كائنات حساسة للغاية، يعني كيف ممكن يؤثر التفاعل والتواصل غير اللفظي مع الحصان على الحالة النفسية والسلوكية للمريض؟
1: طبعا الحصان اصلا يحس باللي فوق، وانا سمعت هذه كثير وشفتها. يعني لما حد يكون اللي فوق غير مستقر او انه خايف ما يمشي، سبحان الله بعض الأحيان إنه أول جلسة تحاول تكسر حاجة الخوف اللي بين الطفل وبين هذا المخلوق. فأنت لما تكسر حاجة الخوف لهذه الدرجة وتطلع فوق الخيال تحس إنه مسيطر على الجهة، يعني شيء كبير، فزيد ثقة بنفسه حبة حبة. فهو مع الوقت خلاص التوالف مع الحيوانات مع البشر ويتجاوز صعوبات مخاطر كثير، لأنه يشوف إنه تجاوز الصعوبة الأكبر.
0: نعم. طيب بالنسبة كيف ممكن يساهم هذا العلاج في بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الأطفال بشكل خاص، يعني حتى لو ما يكون عندهم يعني أي مرض؟
1: بشوف بعض الأطفال أظن يعني كان عنده مشكلة مثلا في التواصل البصري أو مشكلة بسيطة يعني، لكن سبحان الله يعني لما يطلع الخيال يبدأ تركيزه يزيد، سبحان الله يعني يحفز له مهارات كثيرة، حتى من ضمن المهارات اللي ما عرف أنه التخاطب. وأنا حصلت عندي برضو حالتين، الاول الطفل الاول ما كان يتكلم، اللهم لك الحمد، طبعا مو خطه علاجيه كامله بفضل الله، ما كان يتكلم، بدا يكون جمله من كلمتين. الطفل الثاني الام تقول لي انه بدا يطلع اصوات، فانه بدا يطلع صوت الحروف، الحمد لله يعني لقينا منها نتائج اللهم لك الحمد واقعيه وشفناها ولمسناها. فالخيال الصراحه يعني زي ما قلت لك انه يحس بمهارات كثير، منها مهارات الحركه والادراك والتوازن، منها مهارات التركيز، منها مهارات الثقة بالنفس، منها مهارات تجاوز الصعوبات والخوف. فأكيد إنه العلاقة الطفل بالحيوان أو علاقة بالمخلوق هذا أكيد إنه راح تساهم في تحسين نفسيته، حيث إن حتى الخيول عندنا كل واحد لازم، فإحنا نحاول إنه نخلي التواصل بين الطفل وبين الخيل، إنه هذا شو اسمه هذا البيوتي مثلا، عندنا خيل اسمه بيوتي، خلاص إنه عارفين الأطفال إنه هذا البيوتي حقنا. فلما انت تحس ان هذا التواصل بينه وبين الحيوانات، في التواصل البصري راح يزيد معك والتركيز راح يزيد معك، الحمد لله اللهم لك الحمد والله ينفع بها يا رب الكريم.
0: اللهم امين. طيب بالنسبه للمواصفات الخاصه اللي يجب انها تتوفر في الخيل المستخدمه في العلاج، هل في تدريب او من حيث السلوك والتدريب، هل في تدريب معين للخيل بحيث تتعامل مع الاشخاص المرضى؟
1: احنا ما نحاول يعني نخصص مثلا حصان محدد او انه مثلا مواصفات محدده، لكن احنا نشوف اهم شيء انه الحصان يتميز بالهدوء والثبات، ويكون معتاد على وجود اشخاص مختلفين حوله، متعود على اللمسه على الاصوات والحركه. فاغلب يعني زي ما اقول لك انه الخيول المحدده عندنا معروفه ان هذه هاديه ومتقبله للاطفال، فما عندنا الخيل المخصص، اللهم انه يعني تميز يكون هادي، ما يعني يكون له السلوكيات يعني مع الاطفال من قبل.
0: نعم. طيب بالنسبه للفريق العلاجي او فريقك العلاجي عبد الله العمري، وانت اخصائي علاج طبيعي ومتخصص او مختص بالعلاج بالخيل، الفريق العلاجي عاده مما يتكون، ونبغاك تفصل لنا دور كل شخص اثناء الجلسه، وهل الجلسات يعني محدده بمده معينه او ايام معينه؟
1: ممتاز ممتاز. شوفي هو بالاساس انه لازم يكون لدينا اخصائي يعني مختص بالعلاج بالخير، سواء طبيعي او وظيفي او اخصائي متقن لغه. ف كل النواحي التاهيل يعني يدخلون في موضوع العلاج بالخير. اول هذا الاخصائي، الثاني اللي هو السايس معنا اللي هو يتحكم في الحصان، يتحكم في حركته ويكون مستعد لاي حركه. فكون انا مثلا تركيزي كامل مع المريض ماشي جنبه، اعطيه الاهداف او المهارات اللي انا احتاجها منه، واسحب منه التواصل البصري اكثر، اسحب منه التركيز اكثر. طبعا ما ننسى الخيل بالذات نفسه، هذا هو الاداه الاساسيه في العلاج. فاحنا نقول انه الاخصائي هو اللي يبني الخطه، وهو اللي ينفذها، وهو اللي يقيم النتائج. فهذا هو الفريق العلاجي.
0: نعم. طيب بالنسبة لي لو تشرح لنا أكثر عن فوائد العلاج بالخيل للعموم يعني.
1: نعم. العلاج بالخيل بشكل عام، والخيل معقول فينا وصيها الخيل، فالكبار والصغار والنشاط الصراحة جدا. أنا لو أروح بس أتكاد وقت نفسي حق العيادة أرتاح نفسيا، المنظر تطلع يعني شوية من القالب اللي أنت فيه ومن الروتين، تروح مكان ترفيهي جميل صراحة في كل النواحي، النواحي النفسية حتى من النواحي إنه الحين حتى أغلب الأهالي مثلاً هم عارفين إنه فيه علاج بالخيل بس ما يعرفون كيف يتسوى. فأغلب الناس زي ما قلت إنه مثلاً يروحون الأكاديميات أو التدريب العادي، لكن الآن نحن باقي نبغى نزيد التوعية في الموضوع هذا، لأنه العلاج بالخيل يعتبر شيء جديد في المملكة، والحمد لله من الأوائل اللي حاز الاعتماد. يحتاج ان نوعي الناس اكثر، والصراحه ان فرحت لما توصلت معي انه ابغى اوصل الفائده للناس قد ما اقدر، واوضح لهم احنا ايش نسوي. فمثلا احنا في اقول لك زي ما قلت الحالات الحركيه، احنا نحسن من توازن الجسم، نحسن من قدرته على التماسك اللي يسمونه التناسق الكوردينيشن، من التناسق بين الجزء السفلي والعلوي، الجزء اليمين واليسار. فهذه من الناحيه الحركيه، من الناحيه الادراكيه اللي هو زياده التركيز، زياده التواصل البصري، يعني خاصة تفافرة الحركة من أول جلسة جلستين يبان الفرق. يجون الأهل يقول لا النوم الولد كويسة، الولد ما عصب علينا والله في جملة ثانية. فنشوفها في الأطفال وفي روتينهم حتى اليومي. فأنت لما تسحب أصلا تركيز الطفل معك حبة حبة، 10 دقائق، 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة، أنت كده كسبت شيء كبير. خلاص حبة حبة هو يزيد تركيزه مع أهله، تركيزه في المدرسة يزيد تركيزه. يعني بعض الأطفال أصلاً ما شاء الله تبارك الله ذكي ما شاء الله، لكن عنده مشكلة التركيز فقط، ولا ذكي ما شاء الله يتكلم أكثر من لغة، ولكن عنده مشكلة التركيز، فيحفز التركيز اللي هو العلاج بالخيل. يا رب اللهم منا يعني نحاول نسوي قد ما نقدر. التأهيل فيه نواحي جدا إنسانية ونفسية، لا في العلاج الطبيعي ولا في الوظيفي ولا حتى في جميع الفروع للتأهيل. في ناس كثير لسه حتى الآن ما عارفين الفكرة كاملة، لكن احنا نحتاج ان نزيد الوعي، وبإذن الله انه وياكم ان شاء الله بإذن الله نساهم في الشيء هذا، والله ينفع به. ف مثل الله ان الله يصلح النية ويقدرنا يا رب ان نكون له سبب بسيط.
0: آمين. طيب بسألك بالنسبة لبعض الأشخاص سواء أطفال أو حتى كبار، يعني يكون عندهم مشكلات، أنا أتكلم عن المشكلات الحادة في التنفس، إيش دور الخيل أو العلاج بالخيل في تحفيز عضلات التنفس والتنسيق العضلي للمساعدة في تحسين النطق مثلا للأطفال، أو العلاج بالتنفس أو العلاج التنفسي للعموم؟ يعني
1: من ناحية الخيل أنا أقول لك في الدقيقة من 100 حركة إلى 120 حركة العضلات، فلا إراديا الإنسان أي شخص ركب فوق الخيل إنه راح يتحرك عضلات جسمه كلها تتماسك. ليش؟ لأنه هو أصلا فوق الخيل فلا يحتاج إنه يمسك نفسه فيقفل رجوله فيسد ظهره، فهو كذا لا إراديا شغال أصلا على جميع العضلات. فأنت تحطه في الوضعية بس المناسبة، وحركة الخيل هي اللي تساعده في موضوع إنه تقوية العضلات.
0: نعم. طيب كيف تشوف أخصائي عبد الله، كيف تشوف إقبال المجتمع ووعيه بهذا المجال العلاجي حاليا؟ أتكلم من ناحية العلاج، يعني المراكز الخيل ما شاء الله الآونة الأخيرة منتشرة بشكل فظيع، وتوقع الوعي بيكون أكثر الفترة القادمة، بس أنا أتكلم هنا من ناحية ترفيهية ترى. يعني ما أخذوها من ناحية علاجية أو والله بالضبط. أنا بأخذ بالضبط. ابني عشان يبتعد عن الأجهزة أو عنده مشكلة بالضبط. صحية
1: في ناس عشان جوا إيش هذا العلاج بالخير ولما يعني كانوا جايبين أطفالهم على أساس إنهم تدريب يبغون يعالجون بالخير بس إنه ما عارفين في أخصائي مختص وفي شيء يعني مختص في المجال هذا فعلم يوم شرحت لهم الفكرة كاملة تقبل الموضوع ما شاء الله وبحثهم ما صار الموضوع فشافوا إن في نتائج اللهم لك الحمد لكن الشيء اللي اقدر اقول ان احنا اول مركز للرياضه اللي هو مركز عبد الرحمن الهديد اللي فيها اخصائي للعلاج بالخيل الحمد لله فبالتوفيق الله طبعا ودعمهم الصراحه دعم المركز دعم الفريق كامل الصراحه كلهم اعزوا في الموضوع هذا وان شاء الله ان الله يجزاهم الخير وانتم بالذات حتى يعني توصلون ان شاء الله صوتنا لكل المملكه باذن الله
0: ان شاء الله
1: واعتقد ان مستقبل المجال في المملكه بيكون واعد ان شاء الله اشوف انا شباب كثير جايين يبغون يسوون بحث عن الخيل وانه كيف نبدا فالناس جايين اللي علميا حتى وعلاجيا يعني ناس جايين يبغون يتعلمون المجال في ناس جايين لانه يبغون يتعالجون فاحنا حبه حبه ان شاء الله نكون يد واحده باذن الله ان نوصل الفكره الصحيحه ونقدم العلاج الصحيح باذن الله
0: بإذن الله. طيب لو سألتك أخصائي عبد الله عن أبرز التحديات اللي تواجه التوسع في استخدام العلاج بالخيل ونصيحتكم للأسر اللي ترغب في بدء هذا المشوار يعني إنه ما يبدون فترة وبعدين ينقطعون
1: الصراحة صدق لكن في طبعا هذا شاف النتيجة فحب إنه يعني مستحيل إنه راح يقطع فصراحة ما واجهتنا هذه الصعوبات اللهم لك الحمد الكل سهل الموضوع لا والله من ناحية الأكاديمية ولا من ناحية المركز فالكل الحمد لله قاعد يساعد باللي يقدر عليه نصيحتنا للأسر إنه لا تبحث عن الحصان المعجزة تبحث عن البرنامج الصحيح هذه فكرتي معهم إنه يشوف إيش خطته إيش أهدافه عشان تعرف أنت من تشتغل بالضبط أنت لو عرفت أنت تشتغل بالضبط راح تجيب نتائج بإذن الله ابدأ الأهالي بتقييم حالة الطفل تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس اسألوا عن مؤهلات الفريق نوع البرنامج معايير السلامة وكيف سيتم قياس التحسن ولا توقف العلاج الطبيعي أو الوظيفي موصوف للطفل لمجرد بدل العلاج بالخيل الأفضل أن يكون العلاج بالخيل جزء مكمل من الخطة عندما يكون مناسبا وأخيرا أعطوا الطفل فرصة للاستمتاع إذا حب الطفل الحصان وشعر بالأمان والنجاح فهذه بحد ذاتها قد تكون بوابة ممتازة للاستمتاع
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك اللي عطيتنا من وقتك عبد الله العمري
1: الشكر موصول لكم والله انكم تواصلتوا وانكم حبيتوا انكم تنشرون هذه الفائدة الله يجزاكم خير
0: بالعكس هذا موضوع مهم ونتمنى انها تنتشر ان شاء الله سواء
1: بإذن
0: المركز
1: الله
0: اللي انت فيه او مراكز اخرى ان شاء الله وتنتشر في المملكة جميعا
1: بإذن الله بإذن الله دعواتكم ودعمكم وتوصيلكم صوتنا هذا بحد ذاته دعم كبير لنا الشكر لكم صراحة مرة ثانية أقولها وأسأل الله أن يكتب أجركم وإن شاء الله أنكم قدمنا له فائدة بسيطة بس في هذا المجال وأنه لو الأهالي برضو عرفوا بشكل أكبر عن الفكرة بالذات
0: ما يحتاج شكرا عبد الله العمري أخصائي العلاج طبيعي ومختص بالعلاج بالخيل والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السبيعي برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد في أمان الله طبيبك

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، يقرأها على حضراتكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. مجلس الوزراء يؤكد دعم المملكة لليمن لإنهاء الانقلاب

حوثي واستعادة الدولة. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان تطوير التعاون بين البلدين ومستجدات المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والمصري المستجدات الإقليمية وجهود استقرار الأمن. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب اليوم وزيادة القدرة التصديرية إلى 7,000,000 برميل. إلى التفاصيل. رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، وأكد المجلس دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجا بديلا عن السلام والإمعان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه الشقيق، والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وثمن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية الراهنة، مشددين على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة فيها لا سيما في البحر الأحمر وباب المندب، كما جدد تأكيدهما على الموقف الثابت للبلدين الشقيقين في دعم وحدة السودان وسيادته والحفاظ على مؤسساته الوطنية بما يصون أمنه واستقراره، فيما أعرب وزير الخارجية المصري عن إدانة بلاده لكافة الاعتداءات التي استهدفت المملكة، مؤكدا دعمها الكامل لأمن المملكة واستقرارها. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعرب وزير الخارجية الأردني عن إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الغاشمة لميليشيا الحوثي التي استهدفت مناطق في المملكة ومنها محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بجانب المنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدا تضامن بلاده مع المملكة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماعا ثنائيا في العاصمة البحرينية المنامة مع وزير الصناعة والتجارة في البحرين عبد الله بن عادل فخرو لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتناولت المباحثات تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية
وأوجه التعاون المشترك في القطاع الصناعي إلى جانب استعراض مستجدات مسارات التكنولوجيا.

0: التكامل الصناعي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة. هذا وشاركت المملكة في النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المقام في البحرين، وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المنتدى أن المملكة بدأت ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب صباح اليوم، مشيرا إلى زيادة القدرة التصديرية إلى نحو 7,000,000 برميل، كما أوضح أن برنامج التوطين في المملكة أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مشيرا إلى استهداف توطين كامل لمنظومة الطاقة داخل المملكة.
1: تخفيف الضغط على الأنابيب، وبالتالي قدرة التصدير المتاحة تزداد إلى تقريبا 7,000,000. لا يعرف الجميع يمكن أنه في خلال 5 أيام أو 6 أيام بدأنا نستخدم الخط بعد الضربة الكبيرة اللي صارت للخط، وإحنا الحمد لله اليوم الصبح we are back 5.8 million barrels. فلا يمكن نرجع بهذه السرعة لولا توفر برنامج التوطين في المملكة. ومستهدفنا اللي ألزمني فيه سمو ولي العهد أمير محمد إن كل ما يتعلق في منظومة الطاقة بكاملها يجب أن يوطن في المملكة، والمجال مفتوح لجميع الأخوة في مجلس التعاون أن يكونوا شركاء في هذا الموضوع، لأننا جميعاً نتأثر بهذا الموضوع. فيمكن أهم درس تعلمناه ويجب أن لا نغفله أنه يجب أن نوطن كل ما نحتاجه، وهذه قاعدة عامة سواء على موضوع الطاقة أو حتى الأدوية أو حتى الاحتياجات حتى الأغذية حتى حتى حتى, حتى.
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أعلنت هيئة الطيران المدني تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتداءين استهدف مرافقهما، وذلك مساء أمس الاثنين، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وقد نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مطاري جازان ونجران، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية، مضيفا أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ثمنت الحكومة اليمنية قرار المملكة بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية بتوجيه من الملك، مؤكدة أن هذه المبادرة امتداد للمواقف السعودية الأخوية والدعم المتواصل لليمن وشعبه، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تتجاوز الدعم السياسي والاقتصادي إلى الوقوف المباشر إلى جانب الإنسان اليمني وصون كرامته. من جانبه دعا سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة سالم صالح ابن بريك أبناء الجالية اليمنية المعنيين إلى الاستفادة من هذه المكرمة والالتزام بما سيصدر من تعليمات وضوابط رسمية، مؤكدا أن سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض ستواصل التنسيق مع الجهات المختصة وستقوم بإطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بالإجراءات والخدمات القنصلية المرتبطة بها فور ورودها. أعلنت وزارة الداخلية اليوم إتاحة

استقدام أرباب الأسر من ذوي الكفاءة لأفراد أسرهم والحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة واستكمال إجراءات الإقامة بعد الدخول إلى المملكة وفق الإجراءات والضوابط النظامية المعمول بها. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء النشاطات والعلاقات المماثلة. أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له في أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم، وأكدت نيودلهي أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حاليا في سلطنة عمان إثر إخلائهم إلى الموانئ العمانية القريبة. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: مجلس الوزراء يؤكد دعم المملكة لليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان تطوير التعاون بين البلدين ومستجدات المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والمصري المستجدات الإقليمية وجهود استقرار الأمن. وزير الطاقة يؤكد ضخ 5,800,000 برميل من خط شرق غرب اليوم وزيادة القدرة التصديرية إلى 7,000,000 برميل. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج، وكالمعتاد معنا في كل ثلاثاء الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله دكتور سلطان.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. موضوعنا اليوم يهم الأمهات تحديدا، خاصة الأمهات المثاليات أو اللي ينشدون المثالية. موضوع حلقتنا نظرية الأم الجيدة بما يكفي، وكيف حرر وينيكوت الأم من وهم الكمال. في البداية خلنا نعرف مستمعينا الكرام دكتور بهذا الطبيب والمحلل النفسي البريطاني، ثم بعد ذلك نتحدث عن هذه النظرية.
2: جميل، احنا حرصنا اليوم نتكلم عن هذه النظرية ونوضحها للأمهات، لأني وجدت الفترة الأخيرة من الأهالي ومن الأمهات ينشدون المثالية في تربية الأبناء. فأتكلم هنا لما نتكلم عن مفاهيم النظرية ونظرية النمو النفسي عند الطبيب المحلل النفسي البريطاني وينيكوت، اتكلم إلى كلام جميل يقول الأم الجيدة بما يكفي. البعض يعتقد أنه لازم أنه تكون الأم
1: ملاك.
2: جيدة ملائكة في كل

0: إيه لا، احنا نقول يتكلم هو ان الام الجيده بما يكفي، وهنا يقصد ان الام تحتاج الى بذل، ان الام تحت الام لا تحتاج الى بذل جهد، بالعكس المفهوم اعمق. يقول انه لنا شيء شديد الاهميه، يبين لنا شيء شديد الاهميه، ان الطفل لا يحتاج ام مثاليه، بل انه يحتاج ام تستطيع ان توفر له بيئه امنه ومستقره بما يكفي، وتستجيب لاحتياجاته في المراحل الاولى، ثم تسمح له تدريجيا بأن يكتشف العالم، لا يستجيب دائما لكل رغباته. هنا الإشكال، النقطة المهمة اللي وضحها، أنه يبغى يوصل الأم، تطلعه من الاعتمادية على عليه هو إلى الاعتمادية على نفسه. والأم الحريصة بزيادة تعود الطفل أنه يعتمد عليها في كل شيء، أنه هي اللي تساعده، هي اللي توقف معه، هي اللي تحل مشاكله، وهنا تبدأ الاعتمادية أو التعلق بشكل كبير عند الأطفال.
1: جميل. طيب بالنسبة يعني لهذا، يعني نريد إلقاء الضوء على هذا الدكتور وطبيب الأطفال ومحلل النفس البريطاني دونالد وينيكوت.
0: هو شوف، اهتم الطبيب، هو متخصص في تحليل المحلل النفسي للأطفال، اهتم بصورة خاصة بالعلاقة بين الطفل ومقدم الرعاية بشكل عام، سواء الأم أو الأب أو غيره، واهتم أيضا في البيئة التي ينمو فيها الطفل، وكان لديه اهتمام مهم جدا بسؤال ماذا يحتاج الطفل لكي ينمو نفسيا بصورة صحيحة، ولكن لم ينظر إلى الطفل باعتباره منفصلا عن البيئة، وهذه مرة نقطة مهمة، بل رأى أن نمو الطفل النفسي يحدث داخل علاقة، فالطفل في بداية حياته يعتمد بدرجة كبيرة على مقدم الرعاية، لا يستطيع تنظيم مشاعره وحده لأنه ما يقدر يعبر عن احتياجاته، ولا يستطيع تلبية احتياجاته، ولا يفهم العالم من حوله، ولهذا تحتاج البيئة المحيطة أن تكون حاضنة لمنه النفسي. وهنا استخدم وينيكوت مفهوم آخر، قال أن البيئة الحاضنة أو المحتوية، والمقصود ليس في حمل الطفل جسديا، بل توفير الإحساس بالأمان، الاستمرارية، القدرة على توقع العالم بدرجة مناسبة. الطفل يحتاج أن يشعر هناك شخص يهتم فيه، احتياجاتي ترى حتى لو تستجاب، احتياجاتي إنه اللي قدامي جالس يشوفها، عندما أخاف هناك من يساعدني، هذا الأمان اللي يحتاجه الطفل، عندما أتألم هناك من يستجيب، ومن هذه الأرضية يبدأ النمو النفسي الصحيح عند الأطفال.
1: طيب يعني دكتور، يعني خلنا أيضا نرجع للتساؤل حول أنه ليش أنه الطفل ما يحتاج أم مثالية، يعني هل المثالية شيء يعني أحيانا يكون غير إيجابي؟
0: احنا نبغى نبين المفهوم الصحيح، انه الام التي تقوم بالحد الادنى، يعني بعض الناس يقول لازم ان الام تكون جيده بما يكفي، لا، احنا نقول الام تقوم بالحد الادنى، ولا يعني يعني لا باس انه ان تهمل الام طفلها، ولا تعني اي طريقه في التربيه مقبوله، ولا تعني الاخطاء لا تهم. فهذا المفهوم يعني أن الأم ليست مطالبة بأن تكون مثالية في كل شيء، بعض الأمهات ما تبغى تخطي، ما تبغى تقصر في طفلها، ما تبغى إلا تربيتها تكون 100% صحيحة، وبذلك ما يستطيع أي شخص بالذات في الجانب التربوي عند الأطفال، لأنه في عوامل أخرى خارجية ممكن تؤثر. فالمفهوم يعني أن ليست مطالبة الأم بأن تكون مثالية أو تستجيب لكل احتياجات طفلها بطريقة كاملة طوال الوقت، حتى لو الأم في جزء تقدم رعاية، مو بالضرورة أنها طول الوقت أنها تقدم هذه الرعاية طول الوقت تكون ما تقصر، لأن هذا ممكن يأثر سلبا على الأم. في البداية يحتاج الرضيع إلى درجة عالية من الاستجابة، فالطفل الصغير لا يستطيع أن يقول أشعر بالبرد أو أحتاج بطانية أو أنا جوعان أو أنا خايف أحتاج إلى احتواء، بل يعتمد على مقدم الرعاية سواء الأم أو الأم الحاضنة في تنظيم الكثير من احتياجاته. لكن مع نموه يحتاج الطفل أيضا أن يكتشف تدريجيا أن العالم لا يدور بالكامل حول رغباته، ومن هنا تبدأ عملية مهمة جدا، الانتقال من الاستجابة شبه الكاملة إلى الاستجابة الواقعية التدريجية، أنه يتحول من اعتمادي الكامل على شخص آخر إلى اعتمادي تدريجيا إلى شخصي، وهذا جزء أساسي في النضج.
1: طيب دكتور، يعني الخط الفاصل بين أنه الأم تكون مهتمة وبين أنها تكون، يعني بين الإفراط وبين التفريط، أحيانا ممكن الاهتمام الزائد ممكن يولد مشكلة، وأيضا الاهتمام بما يكفي أو ما تظن أنه

0: يكفي هو اهتمام غير كافي.
1: خلينا ناخذ نقطة أنه الكمال نفسه ليس بيئة واقعية. يعني من نتخيل طفل ينشأ في عالم يحصل فيه دائما على كل ما يريد بمجرد أن يشعر به، لا ينتظر، لا يشعر بالإحباط، لا يسمع كلمة لا، لا يواجه اختلاف، لا يختبر أن الآخر قد يكون متعب، لا يكتشف أن الآخر لديهم احتياجات أيضا. هل هذا يساعده على النضج؟ ليس بالضرورة. الطفل يحتاج إلى علاقة آمنة، يحتاج إلى أن يتعلم. لذلك هذه الجزئيات لما تقول أنا ححميه من الإحباطات، طيب أنت حميته كطفل، طب لما يكون راشد يدرس يدخل جامعة يواجه المجتمع ما تقدر تحميه من كلمة لا، فما صحيح. يستطيع أن يتقبلها. وهذه هي إشكالية أكثر الناس اليوم، أنه في مشاكله ما يقدر يقول كلمة لا. ليش؟ لأنه طول حياته يقدم له الرعاية. فالطفل يحتاج إلى علاقة آمنة، يحتاج إلى أن يتعلم أن الرغبات ليست أوامر، وأن الإحباط يمكن تحمله واحتماله، وأن الشخص الآخر مستقل أيضا لديه احتياجات وحدود، وأن العالم لا يستجيب دائما وفورا لما يريد. وهذا لا يعني أن نترك الطفل وحده أمام الإحباط، بل أحيانا نساعد على تحمل ذلك تدريجيا.
0: طيب أيضا يعني دعنا ننتقل محورنا الرابع دكتور. يعني الأم مثل ما قلنا يعني ليست ملاكا، هي يعني حنا دائما نصور الأم على أنها دائما المضحية، أنها شمعة التي تحترق من أجل أبنائها. الأم لها أيضا أن يعني لنفسك عليك حقا، والإنسان طبيعي خطاء، فلو ألقيت الضوء على هذا الجانب دكتور.
1: مرة محور جميل، وهنا ربما نحصل إلى نقطة أكثر تحتاجها الأمهات اليوم. الأم قد تصرخ، الأم قد تتوتر، الأم قد تفقد أعصابها، الأم قد تقول شيء لا تقصده، الأم قد تقول أو تتخذ قرار تربوي غير موفق. هل هذا يعني أنها دمرت نفسية الطفلة؟ وهذا كثير أشوفه من الأمهات، تقول والله ما أنسى ذاك اليوم قلت لطفلي كلمة معينة وأنا أحس بتأنيب الضمير وأنا كسرته وأنا سويت. فهذا هو الجزء اللي دائما يتعب الأمهات. فهذا لا يعني بالضرورة، والفارق بين الفارق المهم بين الخطأ العابر داخل العلاقة الآمنة وبين نمط مستمر من الإهمال. وهذه هي مربط الفرسين. وأنا أقول للأمهات الغلطة والزلة طبيعي، اليوم أنا أعصب وأجي متنرفز وممكن طفلي يطلب مني شيء وأعصب عليه في بيئة آمنة، الطفل ما حياخذ انطباع عنها إذا كان حياة الطفل في بيئة آمنة. ولكن إذا كان الإهمال أو الإساءة أو عدم الاستجابة مستمرة، فإحنا نقول أن العلاقة الصحيحة ليست علاقة بل أخطاء. فالعلاقة الصحيحة دائما هي مركزة على جوانب واعية، مثل لما نجي نشوف خطأ نلاحظه نصلحه ثم العودة إلى الأمان. في بعض الأمهات ما حريصة أنها تصلح أخطاء الإبن، أو طول الوقت تحط اللوم على نفسها، أني ألوم نفسي دائما، فهذه الأم تحرص عليها. أما إذا كانت الأم متعبة جدا وصرخت في وجه طفلها ثم قالت لك 100 مرة لا تفعل هذا، ثم هدأت ثم انهاوشت وبدون ما ترجع الطفلة وتعتذر، ممكن ترجع له تقول أنا كنت غاضبة، صوتي كان عالي، هذه ما أفضل طريقة نتحدث معك فيها. فهنا لا زالت القناعة عند الطفل أنه يفهم هذا التصرف اللي سواه ردة فعل أمه، فممكن تجي تبينه لا تضرب أخوك. يتعلم الطفل هنا شيء مهم، أن الأم ليست كاملة، العلاقة يمكن إصلاحها، الخطأ لا يعني نهاية الأمان. فلما يكون الشخص اللي قدامك بطبيعته الإنسانية يستطيع الطفل يتعلم. فلما الطفل يتعلم من أم أنها ما تخطئ، أو أب ما يخطئ، أو أخ ما يخطئ، فهنا يتعلم أنه الخطأ هذا مرفوض وممنوع، وهذا يتنافى مع الطبيعة البشرية.
0: جميل، دعنا الآن ننتقل لفاصل دكتور سلطان ثم نعود بعده بإذن الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: ونعود من جديد إليكم مستمعينا مع الأخصائي النفسي الدكتور سلطان العصيمي. دكتور، دعنا أيضا نلقي الضوء معكم على مفهوم الفشل المتكيف الذي تحدث عنه وينيكوت.
3: من الأفكار المهمة في تصور وينيكوت أن الطفل يحتاج أن يواجه باطات صغيرة ومتدرجة ومحتملة. في البداية يحتاج إلى قدر من التكيف من جانب الأم، لكن مع نمو الطفل تبدأ الأم تدريجيا في عدم الاستجابة لكل شيء فورا. ليش؟ تحس أنه مو لازم أي شيء أنت تحتاجه أو أي تفاعل لازم أصير متفاعلة، فتعطي جزء من التكيف ومن التقبل أنه الاهتمام ما الإحباط، عادي أنك ما تأخذ لعبة، عادي أنه تطلب شيء ما تأخذه الآن. بل لأن الطفل أحيانا يعني بعض يعتقد أو الطفل يعتقد أن الاستجابة لكل شيء فورا غير صحيحة، ليس لأنه الحب قل. يعني بعض الناس يقول، يعني أحد الأمهات تجينا تقول طفلي جاني في عمر 6 سنوات يقول ماما أنت ما عاد تحبيني. ليش؟ قال ما عاد تهتمي، ما عاد تعطيني زي أول، ما عاد تشتري لي، ما عاد توديني السوبر ماركت. فهنا الجزء يلاحظ الطفل أنه الحب قل، بل لأن الطفل أصبح قادر على تحمل أكبر قدر من الانتظار والإحباط. خلنا نأخذ مثال بسيط يوضح. مثلا طفل صغير يبكي فتستجيب الأم بسرعة، مع الوقت قد يتعلم أن الأم ليست موجودة في اللحظة نفسها التي يحتاجها. قد يقول ماما افترض أنا آتية، انتظر دقيقة ثم دقيقتين ثم نصبح قادر على الانتظار أكثر. فهذه التجارب الصغيرة ممكن أنها تعلم الطفل أنه يستطيع انتظار. غياب أمي للحظات لا يعني أنها اختفت، لأنه هذه النقطة مرة مهمة. أكثر حاجات نشوفها يعني في قسم الأطفال في العيادة اللي هو قلق الانفصال. أحيانا يجد صعوبة الأم تنفصل عن طفلها، فبدأت إذا راح للمدرسة راح للحضانة، فالأم المستجيبة دائما تبدأ تشعر الطفل أني أنا موجودة على طول. فأي غياب بسيط يبدأ يشعر الطفل بالقلق، فلما تقول له أنا بجيك يسمع صوتها ثم بعد شوية تستجيب له تأتيه للمكان اللي هو فيه. هذا يبدأ يطمن الطفل أن الأم بتجي، أنها راح تخلص شغلة وتجي، أنها سمعت صوتها، أنها جت. فهذه من الأشياء اللي تساعد الطفل على التعامل مع الإحباط. والإحباط لا يعني أن العالم انهار، هذه مهارات نفسية مهمة أنه يتعلمها الطفل.
2: جميل. طيب ماذا يحدث دكتور سلطان عندما تحاول الأمهات أن يكون مثاليات؟
3: حين ننتقل من واقع الأمهات اليوم، أحيانا تتحول التربية إلى مراقبة مستمرة للذات. هل قلت الكلام الصحيح؟ هل جلست مع ولدي؟ هل تعاملت مع نوبة الغضب بطريقة صحيحة؟ لا يكون خربت نفسيته؟ هل لازم أني أحضنهم كل يوم؟ هل كان يجب أن أضع حدود لما قال طفلي هذه الكلمة؟ وهذا قد يؤدي إلى ما يمكن أن نسميه بالقلق التربوي. الأم تصبح منشغلة بإدارة البيت وإدارة المنزل، تترك كل شيء فيصير تركيزها بهذا الشكل. فالأمهات لما يصيروا مثاليات ينعكس عليهم بالسلب على موضوع، على المشاعر، على أفكارهم، على حياتهم. فبدل ما تصبح الأم من دورها التربوي أو القلق التربوي، الأم تصبح منشغلة بإدارة كل تجربة يمر فيها الطفل. تريد أن تمنع عنها الحزن، ما أبغاه يزعل، ما أبغاه يحبط، ما أبغاه أقول له لا عشان أكسر شخصيته، ما أبغاه يفشل لما يجي يلعب ويطيح اللعبة من تروح تعطيه إياه، ما أبغاه يطفش فطول الوقت مضطر أنها تجلس معاه عشان ما يمل، ما يحصل له ملل، ما أبغاه يغضب إذا أخذ أحد منه لعبة ولا ما قدر يلعب لعبة معينة وراح أفكها له وقس عليها. لكن هل يمكن أن يعيش الطفل بلا هذه المشاعر؟ الإجابة لا. والأهم، هل يحتاج أي أن هدف التربية ليس أن نصنع طفلا لا يتألم، وهذا النقطة المهمة، أنه هل التربية أن ما نصنع طفلا

0: تؤثر في التربية.
1: يعني روبوت يعني تقريبا يصير.
0: بالضبط. أنا ما أبغى الطفل بهذا الشكل. أنا أبغى الطفل يكون عنده إحساسه، عنده مشاعره، يتعامل مع حاسيسه. حتى اليوم الطفل أكثر الأطفال تعبيرهم، شفتهم في لقاءات مع بعض الأمهات اللي ما شاء الله مهتمين بالتربية ومهتمين بقدر من التربية على الأشخاص، يقول إنه أنا حريص على إنه طفلي يبدأ يبادر ويبدأ يعبر عن مشاعره حتى من الصغر. يعني أحد المراجعين يوم من الأيام جاني فجايب طفله يقول أنا يعني عمره ما شاء الله 6 سنوات، قال أنا أشعر بحس أحيانا بالحماس والدافعية وأحيانا أشعر بالإحباط. يعني في عمر 6 سنوات من علمه كلمة المشاعر، فهم شعور الإحباط، أو 7 سنوات تقريبا من علمه هذه المشاعر؟ البيئة اللي من حوله يبدون يسمون له هذه المشاعر عشان يتعامل معها، لما يجي هذا الشعور يستطيع أن يفهم شعوره وأن يتعامل معه بشكل جيد.
1: جميل. طيب أحيانا الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. بعض الحماية لما تكون حماية الطفل تكون حماية زائدة ممكن تخلق منه طفل هش، ضعيف، حساس. وأحيانا يعني أيضا ممكن الأب والأم يعني بمشاعره الأبوية، ممكن أنه وإحنا نتكلم عن الأم تحديدا أحيانا ما يطاوع قلبه أنه يقول والله بخليه عنده ثقة في نفسه وأرفع الحماية شوي عن هذا الطفل. في هالحالة وش المفروض يكون القرار؟
0: مرة سؤال جميل. ما ألوم الأمهات، شوف خلينا نتكلم، إحنا ما نتكلم من برج عادي ولا نتكلم بمثالية زائدة، نتكلم بواقعية. أول طفل دائما الأم تكون مرة حريصة في تربيته ولا تقدر، لأن هذا بالنسبة لها أول تجربة. وأنا اللي حديثنا موجه للأمهات صاحبات أول تجربة، يعني أول طفل موجود عندها الحرص بيكون عالي، ما تعرف الصح من الغلط، ما تبغى تعقده، فيصير طول الوقت لما تقول خلي يصح تقول ما أقدر، قلبي يتقطع. فإحنا نبين لها الآن إنه في حماية عادية، إنه نحمي أطفالنا من الخطر، من إن يقعون من أماكن، يأخذ أشياء ممكن تؤثر عليه، تؤثر على صحته، تؤثر على جسده. هذه الحماية هذه المهمة جدا إنه المربي يركز عليها. ولكن الحماية المفرطة إنه إذا طاح مثلا الطفل ولا لعب نروح نساعده، لكن إذا كان قادر على إنه يقف من حاله ليش راح أساعده؟ الأم لا نحتاج دائما إلى حملة، ما نقدر أن لازم نشيله، كل ما طاح لازم نشيله، خلي يتعلم. إذا فشل في لعبة نواسيه، نقول لا ما شاء الله أنت بطل عادي عيد مرة ثانية، لكن ليس علينا أن نجعله يفوز دائما، لأنك لو علمت أنك لازم تفوز، لازم تنجح، لازم، يصير يزعل لما يجي مع أقرانه يتغلبون عليه في لعبة معينة يتضايق. وهذه والله إلى الآن أشوفها في المراجعين. عندي واحد عمره 37 سنة قال أنا ما أقدر إذا واحد أحسن مني في الدوام أغضب، جيني خضب. فقلت يعني قلت قال لا تفهمني إني حاسد هذا الشخص ولا ما أبي له الخير، بس الشعور مزعج مؤذي. فلما رجعنا قال أنا من حياتي كلها وأنا في الابتدائي أجيب الأول وكرم في حلقات التحفيظ وكرم في الأندية الصيف، دائما أحب أدخل مسابقة وأنجح. شوف هذا الجزء وين يكون؟ يكون لما تعود الإنسان في طفولته أنه دائما يفوز. إذا اختلف مع صديق نستمع له، ليس علينا دائما نتدخل لكل حل خلافاته. إذا شعر بالإحباط لا يحتاج إلى إزالة سبب الإحباط فورا، يمكن نقول له أعرف أنك كنت تريد اللعبة ومن الطبيعي أنك تشعر بالغضب، لكن اللعبة ليست متاحة الآن. طلب اللعبة مو لازم أعطيها، وعلمه أقول أنا أعرف أنك الآن أنت منزعج، أنت مستاء، أنت ما تقدر تأخذ اللعبة، بس ما أقدر أعطيكيها الآن. فهنا لا ننكر مشاعره ولا نستسلم لها، بل نساعده على تحملها. بعضهم يقول طيب أعطيه اللعبة وافتك منه، يعني كثير من المربين يقول إذا صاح يزعجني، فقلت خلاص أعطيه وافتك منه بدل ما راح أعصب عليه وأضربه. هنا الآن وش عززت عند الطفل؟ عززت أن سلوك البكاء والصراخ وتكسير الأشياء
1: يجيب نتيجة،
0: فلذلك يبدأ يزداد، لأنه هو بالنسبة له هو جالس اليوم يتعلم من المحاولة والخطأ، يتعلم من السلوكيات اللي يسويها. فأنت اليوم لما تصير مصر على رأيك حتى لو بكى، أجلس معه بعد ما يبكي، أنا صح مرة زعلان أنك أنت غضبان وتفهم أنك غضبان، بس بابا ما أقدر أعطيك اللعبة الحين، لأن عندنا نظام من بعد الساعة كذا أو التلفزيون اليوم انه كيف عندك طفل تكلمه. انا لما اجي اعطيها التلفزيون تقول بابا شغل لي مثلا مقطع واحد، اقول واحد بس تقول واحد، فلما تجي تطفيه تبدا تصيح، طيب تشغله خلاص يستمر مره ثانيه. فصرنا الان نتعود، كررتها خلاص مره واحده

0: راح تجي لما تقفل المرة الثالثة ما حد تصيح يعني كنت عطيتها نظام. فلذلك اليوم النظام مهم للأطفال بالذات في الأشياء اللي ممكن تزعجهم، يعني مثلا السوشيال ميديا أو الجوالات أو الأيباد، مهم جدا أنك تكون حازم. خلاص أنت بينت له لأنك أنت جالس تهيئه اليوم أو تربيه على نمط معين هو يشتغل عليه. لما تقول تلعب مرة واحدة يعني تلعب مرة واحدة، تأخذ 5 دقائق أو تحط الألارم منبه أنه أول ما يدق هذا الجرس خلاص حاسحب الأيباد. بس لما جاء قال لا تكفى 5 دقائق، طيب دقيقة، طيب صار فيه مرونة منك. هذا الطفل ممكن يستغل هذا الجانب بالذات في الأطفال الصغار اللي يعبرون عن مشاعرهم بالصياح وبالنرفزة وبالعصبية، نتكلم في أعمار صغيرة.
1: جميل. طيب دكتور، الأم يعني أيضا مثل ما قلنا إن لنفسك عليك حقا، يعني أحيانا الواحد يعني جميع البشر يبغون يكون لهم وقت خاص ويمارسون هواياتهم ويقعدون مع نفسهم بعيد عن الضجيج، هل الأم أيضا يعني تستطيع ذلك خاصة إذا كان عندها أكثر من طفل ويمكن لازم دائما يعني تكون العين عليهم؟
0: مهم جدا، ولذلك أقول دائما للأمهات ترى عمود الخيمة أو راس البيت أو عمود البيت ترى الأم. فالبعض من الأمهات، وهذه يعني رسالة إنسانية للأمهات، الأم نفسها تحتاج إلى أن تضع حدود واحتياجات. إذا كانت الأم محرومة من النوم، مستنزفة، وحيدة، قد لا تحصل على دعم وتطلب منها استجابة مثالية طوال الوقت، فمن الصعب أن تحافظ على علاقة هادئة ومستقرة. لذلك دعم الأم ليس رفاهية بل إنه جزء من دعم الطفل، وهذه نقولها للأزواج إنهم اليوم يحرصون على الوقوف مع الزوجات. في بعضهم عنده القدرة وبعضهم ما يستطيع، بعضهم يرفض، بعضهم يقول هذه مهام المنزل أنت ما عندك شيء. بالإضافة إذا كانت الأم عاملة الله يعينها، يعني شوف الشعور، الإحساس بالذنب في عملها اتجاه طفلها اتجاه زوجها اتجاه منزلها، فيكون في ضغط كبير. فبعض الأمهات للأسف أنهم ينسون جودة حياتهم، ينسون حياتهم بأكملها عشان أنها تلبي هذه الاحتياجات. فالأم التي تستطيع أن ترتاح أن تطلب المساعدة، لازم تعبر الأم أنت متعبة، قولي أنا اليوم متعبة، يكون لها وقت خاص، أن يكون لها شريكة وأسرة وشبكة دعم من الناس اللي محاولين، أهلها أو صديقاتها، أن يكون لديها موارد نفسية أكبر للاستجابة لطفلها. وهنا نحتاج التخلي عن فكرة الأم الجيدة يجب أن تضحي بكل شيء، وهذه من الأكثر الأشياء اللي تربوا للأسف عليها كثير من الأمهات، أن الأم لازم تضحي عشان عيالها، لازم تتعب عشان عيالهم. الأم ليست موردا لا ينفذ، هي بشر عندها طاقة وعندها جهد وعندها قدرة يومية أنها تمارسها. فكثير من المربين اليوم أو الأمهات عندها قاعدة أنه لازم أنا مثل ما تفضلت أني أحرق نفسي عشان عيالي، لازم حياتي أبذلها مجهود. طيب خذ وقت ترتاح فيه، لا، لأنها مثالية، لأنها عندها إحساس. ليش الأم المثالية والقلقة دائما عندهم مشاعر القلت، إحساس بالذنب عالية ومشاعر القلت عالية؟ ليش؟ لأنهم طول الوقت يشعرون بالتقصير. يعني ممكن أنها تطلع مثلا إذا راحت كافي يجي إحساس بالذنب، كيف تطلعين قهوة تخلين ابنك في البيت مع العاملة؟ أو إذا جت من الدوام ما تروح ترتاح، طيب أنت جيت من دوامك، طيب روح اخذ برايك ارتاحي عشان تشحنين طاقتك عشان تجلسين مع ابنك. إيش تسوي هذه الأم؟ تقول لا أنا طول الوقت ترك ابني مثلا مع العاملة، لازم أجلس معه، فتجلس معه ساعة ساعتين. طيب خلص، جاء دور من؟ دور الزوج، يجي تاني بالضمير، طيب وين حق الزوج؟ لازم أجلس، طيب متى ترتاح؟ فلذلك أقول للأمهات اليوم المثالية الزايدة في إعطاء كل شيء كما ينبغي هذا مرهق للنفس ويجعل التطلب عالي عند الطرف الآخر. يعني ما حد حيرحمك، وهذا أقولها دائما في اللقاءات والمحاضرات، أقول الإنسان إن لم يرحم نفسه لن يرحم الآخرين. صحيح. لما يشوفك الإبن أو الزوج أنت معطاة ما عبرتي عن شعورك، هو ما يعلم الغيب. يعني أحد الأمهات تجيها أقول ناخذ برايك، نفصل، نتحدث مع الأبناء. يعني في من ضمن أبناء كبار وصغار، يعني فهي مهتمة مع الطفل الصغير فهي داخلة في تعب، قلت تتكلمي مع زوجك بشكل جيد أو مع بنتك الكبيرة أنك تحملي ساعديني في مسؤولية الابن، أني باخذ وقت ساعة أروح أنام. فعندها تقول المفروض هم يحسون فيني، المفروض هم يهتمون، المفروض يفهمون. فحنا نقول اليوم البيئة والمجتمع اللي نعيش فيها والأسرة أحيانا ما يعرفون بمعاناتك، أحيانا أنت تصورين لهم أنك الأم القوية أو الأم الحديدية، أنا اللي أقدر أتحمل، فهذه أحيانا تكون مشكلة عند المربي أو عند الأم. مهم جدا أن نعترف ونطلب المساعدة إذا احتجنا أن نكون أو نحتاج إلى الراحة، لابد أن نطلب المساعدة.
1: وفعلا ما في حد ممكن يرحمك إذا أنت ما رحمت يعني نفسك، لأنه الشخص الآخر بيقول معقولة بكون أرحم به من نفسه؟ يعني هذا مستحيل، يعني مثل ما تفضل الدكتور. طيب ننتقل محورنا التاسع، نبغى أمثلة من الحياة اليومية على ما تقولون.
0: طيب خلينا ناخذ الطفل اللي يبكي لأن والدته خرجت. الأم قد تشعر بالذنب، أنا أذيت ابني لأنه بكى عندما تركته في البيت، لا يكون زعلته. هنا نجي ناخذ هذا المثال، أنا أذيت ابني لأنه بكى كثير، لكن البكاء هنا ليس دليلا على الضرر، يمكن أن يكون تعبيرا طبيعيا عن الفقد المؤقت والاحتياج. فلما تفهم المربي اليوم أنه بعضهم يجي أحد الأشخاص اليوم يقول أنا طلعت راح أصلي صاحبني، يقول جاني ثاني بضمير لين وصلت نص الطريق ورحت رجعت البيت بحصني، يوم دخلت فتحت الباب لقيته ساكت، يوم شافني صاح مرة ثانية. فيقول شعور كان مزعج، يقول أنا جاني تأنيب الضمير. احنا ليش نمنع الطفل أن يعبر عن مشاعره؟ هذه مشكلة كبيرة عندنا، خليه يبكي، هو فقد، هو هذا شعور عنده، ليش احنا نبغى نقمع هذا الشعور؟ فالمهم أن الطفل مع الوقت يختبر أن أمي بتروح وتجي، هذا يعطيه تدريجيا قدرته على الانفصال. احنا مثل ما ذكرنا انه اليوم الاطفال حيكون مع الام، بعدين يجي له انفصال، انفصال الاولي انفصال عن الرضاعه، عن جسد امه، بعدين انفصال عن النوم، بعدين انفصال عن الجلوس وقت طويل، بعدين انفصال في المدرسه في الحضانه انه يطلع ياخذ 3-4 ساعات غايب عن المنزل، بعدين انفصال عن المدرسه. هنا نبدا نهيئه الناس اللي عندهم مثل ما ذكرنا قبل قليل، اللي عندهم قلق الانفصال في المدارس، يروح يبكي وما يقدر يداوم في المدرسه، لازم يروح معها احد، ولازم يعني يدخل في ازمه كبيره. بسبب ايش؟ قد يكون بسبب انه ما استطاع انه يتعامل مع الموقف او قلق الانفصال، لانه ما تعود انه ينفصل عن الـ عن الـ عن الام. وفي مثال ثاني ايضا، مثلا نتكلم عن طفل يريد شيء والام ترفض، وهذه كثيرا اليوم نعانيها، بالذات الامهات الحريصات، اذا بغى شيء حلاوه ولا شوكليت ولا بغى عصيرات او شيبس تبدا الام ترفض. فاعرف انك تريدها، لكن لن نشتريها اليوم. انت تبغى هذا الشوكليت، اعرف انك تبغاها وتحبها، بس اليوم ما ناخذينها، ما نشترينها. ايش بيصير في الطفل؟ الطفل هنا بيغضب، بيزعل. يعني بعض الاطفال زعله ممكن انه يطيح على الارض، في هذه حركات يسوونها الاطفال الصغار، وبعض الاهالي يفتحي. يعني احد المرات شفت ام شافت طفلها طاح على الارض، كان يبغى عند البالونات في المولات، ما شاء الله يجون اللي معهم يبيعون البالونات فيقفون على الباب، فكل ما جاء طفل يصيح يبغاها، فرفضت الام، فجلست انا اشوفها تابع الموقف، فالطفل طاح على الارض. على طول الأم اعتقد أنها استحت من الناس أو من العالم اللي من حوالينا، على طول قامت شالته واخذته لين ودت هناك. فذكي، يعني احترمت هذا الطفل عقليته أنه وجد أن هذا السلوك، وتوقع أنه تعود على هذا السلوك من قبل، فسوى هذه الطريقة فراح رمى نفسه على الأرض. فهنا تجي الأم تبين أنه الغضب، الأم لا تحتاج إلغاء غضبه، خليه يبكي، خليه يصرخ، خليه يزعل، ولا تحتاج لتغيير القرار لأنه بكى. يمكنها أن تقول أعرف أنك غاضب، يمكن أن تكون غاضب وأنا ما زلت لن أشتريها. فهنا يتعلم الطفل إيش؟ أنه مشاعري مقبولة، ولكن مشاعري تتحكم بكل القرارات الآخرين. وفي الأمثلة كثيرة، ممكن خلنا نتكلم عن الأم اللي فقدت أعصابها، لأنه هذا نشوفه بشكل كبير، ممكن يوضح للمستمع الإحساس اللي يجي عند الأم. مثلا أم صرخت في وجه طفلة، فقدت أعصابها، الأم صرخت، ثم تشعر بالذنب طوال اليوم. هنا يمكن أن تنتقل من الذنب إلى الإصلاح، ولذلك هذه ترى جرأة مهمة جدا من الآباء، يقول صعب أروح أعتذر لطفلي. لا، طفلك اليوم واعي وعنده إحساس بالمشاعر، فممكن تجي الأم تقول أنا آسف أني صرخت عليك، كان يجب أن أتكلم بهدوء، وضحت الصح والغلط، لكن السلوك الذي فعلته غير مقبول، ولا يعني السلوك اللي فعلته يستدعي أنك تصرخين عليه، يعني تبين له أنه هذا السلوك اللي أنت فعلته غير مقبول. هذا يعلم الطفل أن الاعتذار لا يعني التخلي عن الحدود، فيكون في حدود لابد أن يهتم فيها الطفل ويراعيها.
1: جميل. علشان أيضا نستدرك دكتور استخدام هذا المفهوم اللي هو مفهوم الأم الجيدة بما يكفي، قد أيضا يستخدم لتبرير الإهمال والإساءة للأطفال، فننبه لنا النقطة دكتور في النهاية.
0: من المهم جدا أن لا نستخدم مفهوم الأم الجيدة بما يكفي أنه نبرر مثلا الإهمال. في بعض الأمهات تقول والله ما نبكاملين، وحنا ما تربينا، حنا يوم كنا في جيلهم والله ما أحد يربينا ولا لقينا رعاية ولا اهتمام ولا شيء. فحنا نقول هناك فرق كبير بين الأم التي تتعب تخطي تنفعل أحيانا تحتاج إلى مساحة، وبين بيئة يتعرض فيها الطفل باستمرار إلى الإهمال الشديد، الإساءة الجسدية والنفسية، الإذلال، التخويف، التهديد. هنا الفرق ما بينهم إيش؟ إن الأم هذه تبذل مجهود بس إنها تقصر تخطي. في أم ثانية في المستمع اليوم يقول هل في أم فعلا ممكن إنها تهمل طفلها، أو في إساءة جسدية أو في إساءة نفسية أو اللوم والضرب والقسوة؟ نعم، أنا شفت نماذج للأسف كثيرة اليوم في المجتمع، ما نقول إنها كبيرة مرة، ولكن للأسف أحيانا يكون من تعب الأم كتعب نفسي، أحيانا من طريقة التربية اللي هي تربتها والبيئة اللي تربت فيها، أنه الطفل يدبر نفسه، أن العاملة تربيه، أنه التربية لازم تقسى على الطفل أو تهاوشه، لازم يعرف الغلط، كأنه أنه هذا الطفل ما ينسى. فحنا لا نبغى لا إفراط ولا تفريط. بعض الأمهات تقول أنه ما أقدر أقول له كلمة غلط يمكن يتعقد نفسيا، والأم الثانية تيجي تقول لازم تحط له حدود وتعاقبه وتهاوشه عشان يصير الولد كويس ما يرجع للغلط مرة ثانية. فاليوم حنا نقول لا إفراط ولا تفريط، الأم أو الطفل أحيانا يحتاج إلى الموازنة. فالأم المثالية أو الأم الجيدة بما يكفي ليس هي الأم المهملة، هي اللي تبذل مجهود وتجتهد في تربية الأبناء. الأم والبيئة اللي يتعرض لها الطفل اللي دائما يعيش في تهديد أو تخويف أو غيره، هذه عدم الاستجابة المزمن لاحتياجاته الأساسية أو غياب الرعاية المستمرة، هنا لا نتحدث أن أم غير مثالية، بل عوامل قد تؤثر بصورة النمو الطفل النفسي ويحتاج إلى تدخل ودعم. وهذه دائما نشوفها اليوم، الناس اللي تعرضوا مثلا اللي جلسوا في ملاجئ أو في أماكن تعرضوا إلى مشاكل كبيرة، فيحتاجون اليوم إلى دعم نفسي، أو تعرضوا مثلا إلى تنمر في الطفولة أو عدم إهمال أو عدم وجوده مع أمه، يحتاجون إلى دعم نفسي كبير ومطول حتى يخرج من هذه الحالة اللي هو فيها.
1: جميل. طيب في دقيقة دكتور، إذا كان من الممكن أنك تجمل وتعطي كذا زبدة في رسالة لكل أم.
0: الأهم رسالة إذا كنت أم وتستمعين لنا الآن، ربما يكون تكون هذه الحلقة موجهة إليك أكثر من أي شخص آخر. ربما يكون هناك موقف قديم ما زلت تلومين نفسك عليه، صرختي على ولدك، عاقبتي، يوم كنت فيه غائبة عن المنزل، قرار لم يكن مثاليا، لحظة شعرتي فيها أنك لم تكوني الأم التي كنت تتمنين. لكن تذكري طفلك لا يحتاج نسخة مثالية منك، هو يحتاج إلى علاقة حقيقية، إلى شخص يحبه، يراه، يستجيب له، يدعمه، يستطيع أن يعود إليه، وإذا حدث خطأ يستطيع أن يصلح. الأم الجيدة بما يكفي ليست الأم التي لا تفشل أبدا، إنما هي الأم التي تستطيع أن تكون حاضر بدرجة كافية، وأن تسمح لطفلها تدريجيا بأن ينفصل عنها دون أن يشعر بالانفصال، يعني فقدان الحب. الأم التي تقول أنا أحبك لكن لا، هذه هي الأم المثالية، وهذه الأم الجيدة اللي ممكن تعبر عن مشاعرها، تعبر عن مشاعرها تجاه أبنائها بدون ما تكسر هذه الحدود أو تشعر بتأنيب ضمير أو لوم لنفسها خلال فترة التربية.
1: الله يعطيك العافية الدكتور سلطان عصيمي الأخصائي النفسي، شكرا لك.
0: الشكر لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا لكم إذن مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد الفلاج. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من تعاليل الخضراء في ليلة الوطن. المنتخب السعودي الليلة في جدة، هذا الاحتضان الأخضر وهذه الليلة المنتظرة وهذه المواجهة التي ستنتهي بإذن الله برفع اللقب الذهب.
6: يا مساء الخير والحماس، ويا مساء الأخضر اللي يجمعنا على قلب واحد. الليلة في تعاليلنا بنفتح سواليف المنتخب، سواليف فيها فرحة وذكريات وأهداف للحين إذا شفناها رجع لنا نفس الشعور وكان المباراة توها تلعب قدامنا. الليلة بإذن الله وإحنا في نفس التوقيت، في توقيت نهائي كأس الخليج والمقامة في ملعب الإنما بجدة، المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء. أول ربع ساعة كانت حافلة بالهدفين وكان فعلا المنتخب مسيطر على أجواء المباراة. الليلة إن شاء الله يا رب الأخضر يكملها، والليلة نعيش الفرحة بحمل كأس الخليج واللي كنا غايبين عنه من فترة طلال.
5: يعني قبل 23 عام، يعني هذا الانتظار يجب أن يكلل بالفوز. الفوز يعني انتظار الليلة تحديدا، لا نريد إلا شيء واحد فقط، أن نرفع الكأس. نرفع الكأس ونعلم إحنا صعوبة الخصم معنا وقوته، لكن ما في صعب مع الأخضر بإذن الله. في مباراة إحنا نحاول نفتش فيها عن المستوى، عن التكتيك، عن الفرص الضائعة، لكن في مباراة أخرى تحتاج إلى أن يتذكرها التاريخ فقط، فقط للذكرى، هي الليلة. الليلة فقط نريد أن نتذكر أن السعوديون من هو بطل خليج 27، هو المنتخب السعودي. التتويج الأخضر كان في بطولات الخليج مرت عليها سنوات، تغيرت الأجيال وحضر لاعبين وتغيروا مدربين، وجد الأخضر في مناسبات كبيرة، لكن نحاول أن نعيد هذا اللقب إلى المنتخب السعودي. الليلة فرحة السعوديين، سيكون لها مذاق خاص مختلف. جدة اليوم مكتسحة باللون الأخضر، جدة فرحة، فرحة اليوم، فرحة وبحر. هذه المسافة فقط باقي عليها 45 دقيقة بيننا وبين كأس الخليج، 45 دقيقة. منتخب قوي نحترمه ونعرف أيضا مدى قوته، ونعرف وصوله للنهائي ما كان باب الصدفة، لا، الأهم أن هذه المباراة النهائية بإذن الله ستكلل بفرحة لكل السعوديين، كل السعوديين. أنا شفنا الشوط الأول يعني كانت الحقيقة مباراة فيها حماس، فيها إدراك تام من الفرصة اليوم اللي قدامه، ترى ما تتكرر، ما تتكرر أن هذه بطولة يا أخي على أرضك بين جماهيرك بعد غياب طويل. شفنا كاتها يا أخي بعد نهاية المباراة، شف فرحتها على السعوديين، على الصغار، على الكبار، على محبي كرة القدم. الناس يحبون الفرحة في كرة القدم، ليش؟ لأن فرحتها مختلفة، لها نكهة، لها طعم خاص. الفائز من المباراة بإذن الله سنبارك له، بإذن الله المنتخب السعودي سيجعل هذه الليلة خضراء
6: بإذن الله. وإحنا متواصلين معكم على الهواء مباشرة، اللي يسمعنا عبر إذاعة الرياض بنكون أول بأول في رصد النتيجة، وإن شاء الله أن نكون بشترين خير الليلة عليكم بالنتائج أول بأول. المنتخب السعودي أو الجمهور السعودي اليوم في حاجة. أنا لاحظت اليوم يا طلال أنه الكبار والصغار حتى النساء اللي ما لهم في الكورة، بس سبحان الله البطولة هذه لها وقع خاص عند الجميع. يعني نعم إحنا الآن في كأس الخليج، بعد كم ثلاثة شهور كأس آسيا، لكن اللي قاعدين نشوفه في المباريات الثلاثة اللي فاتت كلين شيت، ما شاء الله تبارك الله يعطي المنتخب. وترى اللي زود الشعور عند الجمهور أكثر وأكثر وخلاه يتحمس ترى مباراة قطر، خاصة أنها راحت الركلات الترجيح وصار فيها الدراما الجميلة اللي العويس اللي كان فيها بطلها، يعني في التحدي وفي عادة الركلات وفي الثبات في المرمى، فأعطى الجمهور السعودي طاقة إيجابية بأنه إن شاء الله، وهذا ترى له دور كبير الآن في الدخول إلى مباراة اليوم، مباراة النهائي وحمل الكأس. اليوم إن شاء الله خضرة، والليلة إن شاء الله أول ما تنتهي المباراة بالفوز بإذن الله بنكون فاتحين معكم في اتصالات وتهاني وتبريكات على الهواء مباشرة على 011-40-53.
5: الأجمل من هذا كله الحقيقة أن هذه البطولات التي تقام ليس من أجل المنافسة الحقيقية، هي بطولات أيضا تحولت إلى مناسبة تجاوزت حدود الملعب. يعني كأس الخليج واحدة من أجمل المناسبات الخليجية لتجتمع عليها جميع القلوب هنا في المملكة العربية السعودية، لأنها لا تقاس بعدد الأهداف ولا الانتصارات، لكن تترك هذه الذكريات في وجدان الجماهير الخليجية. من هنا بدأت هذه الاستضافة الكريمة من قبل المملكة العربية السعودية. هذه الاستضافة ما هو مجرد فقط حدث رياضي، هذه فرصة أن نقدم نحن السعوديين نماذج متعددة في الحضارة والتطور والرقي والتعامل الإنسانية في هذه البطولة لكل الجماهير الخليجية. كيف يمكن لكرة القدم اليوم أن تكون هذه المساحة للفرح والالتقاء والتقارب بين أبناء الخليج؟ يعني دورات الخليج دائما كلها مباريات لكن تحمل ذكرى، تحمل صورة، صورة إيجابية عن البطولة، أنها ليست فقط هي مجرد بطولة تنافسية، لا لا، الفكرة مو فقط أني أحقق اللقب وأرجع البلد، لا، أنا أريد هذا الأثر يمتد ويمتد حتى إلى مستوى دول الخليج. في رسالة سامية أكبر من الحدود، نتحدث إحنا عن روابط أسرية، روابط متعلقة بين الأشقاء، كل دول مجلس التعاون الخليجي. اليوم نختلف في التشجيع، نتنافس المدرجات، نفرح بهذه الانتصارات، لكن ما نختلف في محبتنا لبعضنا، ما نختلف. أتحدث بلساني، بلسان كل سعودي، كل الأشقاء من جماهير المنتخبات الخليجية، مرحبا بكم في الدار وأنتم أهل الدار وإحنا أخوانكم. هذه البطولة الحقيقية مو فقط أنها في الملعب ولا رفع الكأس ولا تحقيق اللقب، لا، نتكلم إحنا عن بطولة حقيقية نشاهد الأشقاء، أشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي من جماهير المنتخبات الخليجية في مملكتنا الحبيبة يجتمعون تحت راية المحبة والأخوة ويتنافسون كذلك في المدرجات بروح رياضية جميلة. أهلا بكم إلى تعاليل في حضرة المنتخب، معكم في من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: يا هلا يا هلا وسهلا، حياكم الله. احنا الان معاكم على الهواء مباشره في تعاليل اليوم. مخلينا ان شاء الله باذن الله انه الليله خضره باذن الله بعد نهايه الشوط الثاني والذي انطلق
1: الاول بعد نهايه الشوط الاول.
0: بدا الان الشوط الثاني انطلاقته الان بعد 45 دقيقه ان شاء الله، ويكون المنتخب محافظ على النتيجه وباذن الله انه يزيد المنتخب متقدم بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب الإماراتي. المنتخب السعودي تقدم خلال أول ربع ساعة، سجل هدفين وكان بيسجل الثالث، ولكن يمكن القائم كان ضد أبو الشامات، وأيضا كان هناك فيه احتساب ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي، ولكن بعد العودة إلى الفار تم إلغاء هذا البلنتي. مباراة الفي اي آر، خلاص عجب كذا محمد الفلاج. الفكرة يا جماعة انه اليوم ان شاء الله يعني في حتى جميل المشهد اللي نشوفه الان، المدرجات ممتلئة بجمهور المنتخب السعودي، وانا متأكد هذا المدرج مليء من اللي يفهم في الكورة واللي ما يفهم في الكورة. اليوم يعني ما يعني المنتخب قاعد يحمل راية المملكة العربية السعودية. اليوم المنافسة منافسة ودية، الفائز نقول له مبروك والخاسر نقول له هارد لك، لأنه بأمانة يعني المنتخب السعودي في هذه البطولة كلين شيت اللي هو فاز في جميع المباريات اللي في الجولة، وتقابل مع المنتخب القطري، وفعلا يعني كانت مباراة حماسية تحت الشوطين والأوقات الإضافية بالتعادل، وتلجأوا إلى الضربات الترجيح. ضربات الترجيح كان العويس هو بطلها من خلال تصدي لضربات الترجيح، والآن إن شاء الله نفرح يا طلال بعد 45 دقيقة
1: بإذن الله وقل. يعني على كل حال يعني الجميل في المنتخب السعودي في بطولة خليج 27، يعني القائمة من الأسماء الجديدة اليوم مطعمة ببعض لاعبي الخبرة الموجودين، هذا مؤشر إيجابي الحقيقة، أعطى شيء للشارح الرياضي السعودي وللجماهير السعودية شيء من الارتياح والاطمئنان والأمل بالفوز، يعني عاد شيء من الثقة التي غابت كثير عن السنوات الماضية. يعني وهذا جاء قبل مشاركة المنتخب في كأس آسيا اللي راح تقام إن شاء الله في الرياض وجدة والخبر في شهر يناير المقبل. يعني اليوم سجل هدف همام الهمامي الشاب، والثاني فراس بركان. يعني هذا جمال المنتخب السعودي اليوم، وهذه فكرة المدرب الحقيقة دونس اللي دخل هذه البطولة بقائمة ممزوجة ما بين عناصر الخبرة والعناصر الشابة، أعطاهم فرصة أنهم يقدموا مساحتهم خلال هذه البطولة. هي الموضوع فقط أنه منافسة على اللقب، لا، اليوم نتحدث عن انطلاق بطولة كأس الخليج 27 لتحمل أجمل معاني الوفاء والتلاحم والمصير المشترك واللغة والدين، كل هذه اجتمعت في جدة، والليلة بإذن الله ستكون خضراء كما هي هذه الليلة جدة. روح المنافسة، روح الانتصار، هذه كانت حاضرة، والطموحات تجاوزت ربما مفهوم المنافسة على كل حال. يعني صحيح انتصارنا بعد الكويت هذا أعطانا شعور بالأمان بقوة نقود حقيقة المرحلة القادمة في المباريات، صار في مزيج اليوم ما بين الطموح والثقة بالنفس لأنها عادت، وأكدت الحقيقة أنه خيارات الجهاز الفني يعني كانت موفقة أن بنى هذا المنتخب، صار في تنوع، صار في قدرة على

0: التعامل مع هذه المرحلة الحالية اللي يحتاجها المنتخب السعودي؟ في عناصر خبرة أعطت الحقيقة المنتخب السعودي دفعة قوية من ضمن اللاعبين في كرة القدم في المباريات من خلال أيضا المساحة الموجودة داخل هذه المجموعة، بالإضافة إلى الشباب اليوم اللي قدموا مساحتهم الخاصة فيهم وبرزوا وأثبتوا وأكدوا هذا الحضور وهذا التألق، وهي فرصة لهم اليوم أن مو فقط أن اكتشاف الأسماء، أن يصنع هذا الاسم من جدة من كأس خليج 27. من الذي سجل في النهائي؟ همام الهمامي. هذا الآن صناعة اسم، تدوين للتاريخ. هذه فرصة لكل المواهب الشابة، كل المواهب الشابة اليوم يقدمون حضورهم القوي في هذه الفرصة في جدة الخضراء.
1: اليوم برضو يعني من الأشياء الجميلة أنه بدأنا نشوف شكل للمنتخب، بدأت الآن في صورة للمنتخب، في أسماء يعني زي ما تفضلت همام مسجل هدفين في هذه البطولة. عندك الشغلة الثانية إنه المنتخب في البداية صارت هناك شغلة زيد وحط ومصعب وكيفج، سبحان الله يعني ما تأثر المنتخب بالفعل. دونيس عرف كيف يوقف على شكل المنتخب ويعرف كيف الإمكانيات ويوظف الإمكانيات.

0: من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر إذاعة الرياض في تعاليل الليلة، تغطية خاصة على المنتخب السعودي في جدة الخضراء. اللي يحب يشاركنا بالاتصال والتوقعات 011-40-533 في هذه الليلة السعيدة، ليلة الوطن، فرحة الشعب إن شاء الله بهذا الانتصار التاريخي بعد غياب 23 سنة. 23 عام هي ليست بالقليلة، سنوات مرة طال انتظارها. الليلة بإذن الله ستعود البسمة للجماهير السعودية، والبسمة في كرة القدم مختلفة، لها مذاق مختلف ونكهة خاصة.
1: على الاتصالات تكونون معنا اليوم إن شاء الله بتوقعات النتائج، المنتخب ممكن بيحافظ على نتيجة، بيزود بإيش، ممكن تعطونا سيناريو إذا كنت تشوف المباراة، من وين تشوفها وكيف تشوفها الآن، وهل أنت إحنا عايشين اللحظات معكم؟ حتى إحنا عندنا هنا في الاستوديو الشاشات شغالة وقاعدين نشوف المباراة معكم. 011-40-533 أبو جواد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساك الله بالخير.
1: يا مرحبا.
2: كيف حالك؟ طال عمرك.
1: حياك الله.
2: الله يطول عمرك، نتمنى الفوز المنتخب.
1: قاعد تشوف المباراة ولا ما تشوفها؟
2: لا والله ما صراحة إني بعيد شوي، لكن كأني أشوفه لأني سويت بيتين طال عمرك بخصوص المباراة.
0: أسلم أسلم.
1: إيه أسلم.
2: قول. سيرة طال عمرك. أحسن إن شاء الله.
1: يا رب.
2: يقول المنتخب مضمون فوز هالليلة، هذا كلام الصدق ما به جدالي. الأخضر لا لعب شفنا تهاويله، هجمات تضرب باب الخصم طوالي.
1: هلا
2: شكرا طال عمرك.
1: صح صح لسانك يا أبو جواد.
2: معاكم شاعر مجد.
0: ونعم ونعم.
1: أهلا وسهلا
0: يا أبو جواد، تحياتنا لك.
2: شكرا شكرا
0: طال عمرك. أهلا وسهلا، في أمان الله. 011-40-533 سعيد.
3: سعيد القرني طال عمرك.
0: ونعم أهلا وسهلا، حياك الله يا سعيد.
1: يا أهلا وسهلا.
3: مبروك الأخضر، الليلة أخضر إن شاء الله
0: بإذن الله. بإذن الله، الله يحفظك يا سعيد.
3: نشكر البرنامج على الجهود المبذولة من ناحية أخذ الحلقة جميلة مثل هذا البرنامج المتاح لكرة القدم الليلة أخضر.
0: كلنا بنفرح يا سعيد الليلة، وستكون أنت سعيد بعد، لك من اسمك نصيب بإذن الله لهذه الليلة.
3: مبروك الأخضر.
0: شكرا شكرا يا سعيد على الاتصال وعلى المشاركة معنا، أهلا وسهلا. يا مرحبا، تحياتنا لك. يعني الآن تقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، والأمال إن شاء الله ما زالت معلقة بإذن الله لهذا المنتخب السعودي، سيجعل هذه الليلة ليلة تاريخية بامتياز، ليلة تاريخية بامتياز. شفنا المقاتلة، شفنا الروح، شفنا الإصرار، شفنا الطموح، وشفنا أيضا كل التحديات موجود داخل الملعب، ودخلوا هذه المواجهة بإدراك تام أن هذه الفرصة ما راح تتكرر، ما راح تتكرر. أنت تلعب في هذه البطولة بعد غياب 23 سنة، تلعب في أرضك، تلعب بين جماهيرك. اليوم الجماهير متعطشة للفوز لهذا اللقب والوصول النهائي، جميل، لكن نريد أن تنتهي هذه القصة بالأجمل، تنتهي هذه القصة بالأفضل، تنتهي هذه القصة بحمل اللقب إن شاء الله. خليجي 27 سيكون سعودي، وسيكون أيضا ذكرى للتاريخ، للتاريخ هنا في جدة، التي ستكون واحدة من أهم وأجمل الليالي، ستبقى في ذاكرة الجماهير.
1: دائما جدة بوابة، عارف يعني، دائما لنا ذكريات مع ملعب الإمام. فاليوم طبعا احنا الان على حسب الشاشه اللي امامنا وصلنا الى الدقيقه 59، وما زالت النتيجه متقدم المنتخب السعودي بهدفين لا شيء. مستمرين في تعاليل وفي تغطيتنا مع المنتخب السعودي.

هلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد في تعاليل والليلة في بثنا الخاص، طبعا المصاحب لمباراة المنتخب السعودي مع نظير المنتخب الإماراتي في نهائي كأس الخليج والمنافسة القائمة. ونذكر دائما بأن المنتخب متقدم بهدفين مقابل لا شيء، والآن

خليجي، وبيننا وبين الشعوب الخليجية الحقيقة نحن نتنافس من أجل الفوز ونقاتل من أجل الشعار، شعار المنتخب، لكن دائما اللحمة الخليجية هي الحاضرة وسط كل هذا الزخم الأخوي الكبير بين المودة والحب دائما المتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن في أثر أكبر، في امتداد أعمق، في رسالة الحقيقة واضحة لكل دول مجلس التعاون الحقيقة تتجاوز مفهوم المستطيل الأخضر. اللي حقق هالبطولة نقول له مبروك، واللي ما يحالف الحظ نقول له حظ أوفر إن شاء الله في البطولات القادمة. المنتخب سيتقدم حتى هذه اللحظة بهدفين، ستكلل هذه الجهود بإذن الله وهذه الروح المختلفة في هذه البطولة إلى الفوز بكأس الخليج 2026 اللي هو كأس خليجي 27. أجمل البطولات الخليجية الحقيقة اللي فيها الروح الخليجية الحقيقة، وهذه اللحمة الموجودة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الخليج، يعني بيننا وبينهم رسائل عميقة، رسائل أخوية ودية، بيننا محبة، احترام. احنا نعيش أجواء كرة القدم صحيح، لكن لاحظنا ذلك أيضا في جدة، في الميادين، في الشوارع، في المقاهي، في المطاعم، في السيارات، في الأسواق القديمة، في المولات الكبيرة، كل الشعارات موجودة وكل الأحبة الكرام موجودين، هذا يعزم هذا وهذا يلتقي بذاك وهذا يسهر مع هذا، كأننا أخوان في بلد واحد. جدة تجمعنا في هذا الخليج الواحد، خليج العز. لذلك كرة القدم يعني في النهاية هي مجرد لعبة 90 دقيقة فقط، وينتهي معها كل شيء إلا المحبة، ما تنتهي بل تتضاعف معنا ومع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فرحة. ثم تنتهي المباراة بإذن الله بانتصار عظيم للمنتخب السعودي، للي يجمعنا أكبر من كل شيء، يجمعنا الدين، تجمعنا روابط الأخوة، الحسب، النسب، قرابة الدم، وتاريخ مشترك ومصير واحد.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. نرحب بكل من انضم إلينا عبر إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل، والليلة ليلة استثنائية مصاحبة لنهاية كأس الخليج بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. مباراة نهائية إلى الآن، النتيجة تقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء، والدقيقة الآن تقريبا 73 وداخلين على 74، يعني باقينا تقريبا 16 دقيقة تقريبا إن شاء الله إلى نهاية الوقت الرسمي اللي هو 90 دقيقة غير الوقت الإضافي. بإذن الله أنه المنتخب السعودي يستمر بهذا التألق وبهذه النتيجة، ونفرح سوا بعد هذا طبعا انتهاء المباراة في برنامجنا الليلة والمستمر معكم إلى منتصف الليل.
1: أجمل حقيقة هذا اللقاء في جدة، وجدة دائما اعتادت على استضافة كبرى مناسبات الرياضية، يعني معروفة جدا باستقبال ضيوفها بعفوية بكرمها لها. جدا ما هي فقط أنها بحر، لا، هذا الموضوع الذي سيحتضنها الحقيقة في جدا، نتكلم عن عرس خليجي رياضي أصبحت مثل المساحة الواسع يلتقي فيها مختلف الثقافات، اللهجات، الذكريات الجميلة. يشعر الزائر الحقيقة في مدينة جدة بأنها مدينة جميلة، ولمس ذلك من خلال الأبناء، أبناء أهل جدة الكرام الحقيقة. كل أبناء الخليج اجتمعوا على هذه المدينة السعيدة، مدينة البحر والفرح، مدينة الجمال، مدينة جدة في ساحلها، في جمهورها، لا، خصوصية مختلفة الحقيقة في صناعة الجمال حتى في المدرجات يعني. ويعرف أيضا الجماهير الرياضية كيف يصنع المدرج في جدة من ذلك الجمهور، الجمهور يعرف كيف أيضا يحكي ذلك القصة بتوازي، بحرفية احترافية، بجذب، بعنصر التشويق، كيف يجعل هذا التيفو جميل، من الأهازيج، من الأغاني، من الترديد، من الهتافات، من الحركات، كل هذه موجودة على المدرجات، مشاهدة وملاحظة، وتحظى بثناء واسع من قبل الجمهور الرياضي. وهذا فيه انعكاس أيضا على أرضية الملعب، نشاهد الحماس، نشاهد أيضا الأهازيج، حضور المميز، هذا يعطي أيضا لاعبين دفعة قوية، وفي ذات الوقت أيضا يعطي المباراة نكهة مميزة مختلفة، يحول هذه المنافسة إلى احتفال جماهيري من نوع آخر في المدرجات، فتتداخل فيها مشاعر من الفرح، من الشغف، من الاحترام. الأشقاء الخليجيين حقيقة انبسطوا في هذه الرحلة البسيطة القصيرة في مدينة جدة، استمتعوا في تفاصيلها، في مدنها، في بيوتها، في أثار في الحقيقة جدة التاريخية، في المراكز التجارية، في الكورنيش، يعني مدينة متعددة الوجوه الحقيقة جدة، كل زاوية لها حكاية، وكل حي له ذاكرة، وكل شارع أيضا من شوارعها لها طابع خاص وروح مختلفة. حواري جدة الشعبية، تلقى المقاهي القديمة، تلقى الدكاكين البسيطة الشعبية، هذه كلها موجودة الحقيقة. وجدة التاريخية يعني الحقيقة فتحت هذا المجال جميع السياح الخليجيين، أبناء الخليج اللي حضروا واستمتعوا الحقيقة بالمحلات القديمة التاريخية الأثرية، مجالس القديمة اللي فيها أجمل الذكر وأجمل الحديث اللي كان يجتمعون عليها أهل جدة الكرام. ما تخلو حقيقة حديث من كرة القدم أبدا، كرة القدم يعني موجودة وحاضر، أنهم يلعبونها في الحواري يعني في الأحياء الشعبية وما زالت موجودة. فالزائر الخليجي اليوم حضر جدة وانبسط واستمتع واكتشف هذه المدينة البسيطة، المدينة السعيدة الجميلة، تنبض بآلاف من المحبة والود والاحترام لكل الضيوف.
0: تلاحظ يا طلال أنه فيه الآن يعني القنوات الإعلامية، القنوات الفضائية، القنوات السوشيال ميديا تواجدت من كافة دول الخليج وانتشروا ما شاء الله، وتفاجأوا بأشياء كثيرة موجودة في جدة. وخاصة طبعا في شغلة مهمة، دائما في كل دولة خليجية في عندها منطقة يكون فيها تجمع المشجعين، يعني زي في قطر فيها سوق واقف، في الكويت، في جدة التاريخية السنة هذه كانت يعني تجمع جميع الجماهير الخليجية. وطبعا هذه المواقع يكون في منافسة بين الجماهير، يجيك الجمهور العراقي، يجيك الجمهور الكويتي، يجيك الجمهور القطري، يجيك جمهور البحرين، يجون، وطبعا تيجي مسيرات وكذا، والجمهور المنتخب السعودي. طبعا وهج البطولات الخليجية هو الجمهور السعودي، ويعني وحتى في كل مكان ما شاء الله. فتشوف الجو كان فيه حميمية، فيه يعني فيه ألفة، الجميع بدأوا يكتشفون حتى بعض الأكلات الشعبية المتنوعة في السعودية، ثقافات مختلفة. فجميع القنوات الإعلامية رصدت وشافت يعني ثقافات مختلفة، وشافت مدينة سعودية، ومستمرين معكم في تعليل.

التعاليل. من جديد رجعنا لكم وما زلنا احنا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي عفوا على كأس الخليج. باقي تقريبا الآن ما يقارب 6 دقائق أو 5 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي، والمنتخب السعودي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. الأعصاب الآن مشدودة ومتوترين، ونبي بعد شوي نفرح إن شاء الله إحنا وياكم في تعاليل لهذه الليلة.

0: من جديد حياكم الله إلى تعاليل في حضرة المنتخب خليجي 27. هذا النهائي الكبير سينتهي بإذن الله بفوز سعودي بعد غياب 23 عام عن البطولات. أهمية هذه البطولة أنها تقام في أرض المملكة تحديدا في جدة وبين أبناء دومنس التعاون الخليجي، وجماهير أيضا المنتخبات الخليجية موجودة. واللي جمل هالمباراة الحقيقة المدرج الأخضر الحقيقة بالهتافات والأهازيج، كل هذا دعم وحماس وروح قتالية انعكست على أداء لاعبي الأخضر والجهاز الفني، لذلك سيجعل هذا اللقب بإذن الله يتجاوز الجانب الرياضي لإعادة البسمة للجماهير السعودية. ستكون حاضرة سعيدة مبسوطة مبتسمة بإذن الله في هذه الفرحة، لأنها ستعيد هذه العلاقة الإيجابية بين المنتخب والجماهير وتعيد الثقة. المهم أن يخرج هذا المنتخب السعودي بشخصيته بهيبته أمام الجماهير السعودية.
1: نص دقيقة وأقل وينتهي طبعا الوقت الأصلي 90 دقيقة نهاية المباراة، المنتخب السعودي بتقدم بهدفين، كلنا بحماس في انتظار انتهاء المباراة عشان نفرح سوا ونعلن الفرحة الليلة ونخليها خضرة سواء في كل مكان ولا في تعاليل. الليلة الليلة ليلة خضرة. ما زال المنتخب متقدم بهدفين مقابل لا شيء. بأمانة يا جماعة شعور الفرح ولا أحلى منه. احنا اليوم في الاستوديو قاعدين على اعصابنا، لا انا ولا طلال ولا المخرج محمد الفلاج، ننتظر الفرحه الليله. ما زال الان الوقت

0: على نهايته بإذن الله. كم احتسب وقت إضافي؟
1: الآمال كلها الحقيقة مبشرة والله الحمد يعني بفوز المنتخب السعودي إن شاء الله. هذا اللقب الخليجي غاب عن خزائن الأخضر من عام 2003، يعني أكثر من عقدين من الزمن الحقيقة، وهذا غياب طويل على المنتخب السعودي اللي يملك هذا التاريخ الكبير في البطولة. لذلك استعادة الكأس لهذه الليلة سيكون هذا الحدث مهم، مهم جدا نحن السعوديين ولكل الجماهير الخليجية ولوكالات الصحف كذلك. سيكون حدث كبير إذا استعادة المملكة العربية السعودية بمنتخبها الوطني هذا الكأس، كأس خليج 27، عبر هذا الجيل الجديد المطعم ببعض لاعبي الخبرة والشباب كذلك، لأن هذه المرحلة الحالية مهمة جدا، يعني جاءت في ظل اتحاد سعودي جديد، يعني سيكون إن شاء الله فوز بهذه البطولة المنتخب السعودي مختلفة، والفرحة ستكون إن شاء الله لها طعم ونكهة خاصة، ستعيد بإذن الله إعادة الأولويات وترتيب الخطوات القادمة، ستعيد أيضا الثقة لجماهير المنتخب السعودي. الباب مفتوح اليوم أمام أسماء جديدة من لاعبي المنتخب السعودي، قدموا الحقيقة ثبات، قوة، طموح، رغبة، إصرار، قتالية داخل الملعب، وهذا انعكس الحقيقة على حماس الجماهير وهذه الثقة السعادة اليوم، لأنه فعلا يستحقون ارتداء هذا القميص الأخضر الحقيقة، في خبرة وفي طموح وفي شباب وفي رغبة من الجماهير في رؤية هذا المنتخب بطريقة مختلفة. كما جاءت لي هذه الليلة، الأخضر يقف أمام هذا التحدي الكبير أن يجعل هذا الخليج 27 نقطة انطلاق حقيقية نحو مرحلة جديدة ستكون إن شاء الله أكثر من مجرد بطولة، لأن هي بداية حقيقية لعودة الأخضر للمكان الذي ينتظره الجماهير. منتخب السعودي دخل هذه المنافسات بقوة، بإصرار، بروح مختلفة، بطموحات تجاوزت الحقيقة مجرد اللقب، المنافسة على هذا اللقب، لكن انطلاقة الأخضر وهي لها مؤشرات إيجابية ستكون بداية لاستعادة المنتخب السعودي لشخصيته وهيبته أمام الجماهير. يعني هذه الليلة فيها تتويج بإذن الله الأخضر السعودي في بطولات كأس الخليج، هذا الثالث، لا كشوي يصير هدف الثالث. على كل حال الفرحة والحماس يعني موجود حتى داخل الاستوديو، يعني لأن هذه مباراة، هذه مواجهة مهمة جدا، مهمة جدا، لذلك نحن بانتظار الفوز وبانتظار أيضا الفرحة بين كل جماهير الأخضر داخل المملكة العربية السعودية، ونشاهد الفرحة الآن في هذه المدرجات، فرحة سعودية في وسط هذه الأجواء الخليجية. بإذن الله سيتوجون بهذا اللقب الخليجي 27.
0: والله كان قبل شيء بيكون الهدف الثالث وحلا. لكن عموما فيه عندنا كم باقي، احنا عندنا طالع عندنا 3 دقائق الوقت الإضافي، باقي دقيقتين على نهايته، ايه هو 5 دقائق الوقت الإضافي، رايح منه 3 دقائق وشوي، وباقينا يعني أقل من دقيقة، والحين فيه كروت حمراء والدنيا مولعة والحماس. عندنا الآن الدقيقة 3:28 ما أدري هل هو 53، يعني عاد فرق التوقيت ما بين الكنترول وما بين الاستديو. يلا إن شاء الله هانت إن شاء الله كم دقيقة، وكلنا نفرح على 0-11-40-5-3. نبي الليلة فرحتنا تكون خضرة، ونبارك البعض من خلال التواصل على هاتف البرنامج 0-11-40-5-3، ونقول دعوة لكل المستمعين الكرام واللي بيطلعون في الشوارع، ممكن يبتهجون يفرحون نكون بطريقة جميلة وراقية تعكس ثقافتنا وتعكس فعلا فرحتنا الحقيقية. الباقي كم معنا طلال؟ والله خلاص
1: إن خلاص الحقيقة بإذن الله الفرحة ستكون إن شاء الله للمنتخب السعودي، بيننا وبين الكأس فقط ثواني بإذن الله، وسنفرح مع هذا المنتخب القوي الذي احترمه عدد كبير من الجماهير الخليجية، ويفتخر فيه السعوديون بهذا المنتخب بعد تحقيقه كأس خليجي 27. لذلك النهايات ما تكسب الحقيقة بالتاريخ ولا بالأسماء، لكن تكسب بمن يحقق البطولة. سيذكر التاريخ ويسأل من الذي رفع كأس خليجي 27؟ المنتخب السعودي الأخضر، لأنهم دخلوا هذه المواجهة بإدراك تام أن هذه الفرصة ما راح تتكرر، تلعب على أرضك وتلعب بين جماهيرك وتلعب بعد غياب 23 عام، غياب طويل. المنتخب السعودي له هيبة وله شخصية وله تركيز وله حضور، وخلف الشعار ملايين ينتظرون هذه اللحظة، لحظة الفرح التي طال انتظارها. وصول النهائي هذا أمر جميل، لكن نريد أن تنتهي القصة بحمل اللقب خليجي 27 المنتخب السعودي. كيف كان الأداء؟ كيف كان المستوى؟ ما الذي استحوذ على المباراة؟ لا يهم، نريد فقط رفع الكأس فقط هذه الليلة المنتظرة.

هذا هو التاريخ الذي سيكتبه عدد كبير من المؤرخين. الثواني الأخيرة، ولا ننسى أيضا شخصية البطل السعودي المنتخب التي حضرت في هذا النهائي 27، ويجب الحقيقة أن نبني عليها مستقبل كرة القدم السعودية من خلال الأسماء الشابة والوجوه الجديدة والمواهب الكروية الحقيقة أثبتت حضورها وبصمتها في هذه البطولة. ونحن أيضا دائما نقول أهلا وسهلا بأهل الخليج في جدة، الحقيقة تنافسنا من أجل الفوز، قاتلنا الحقيقة من أجل تحقيق هذه البطولة، وكل منتخب الحقيقة تمنى منتخب بلاده أن يحصل على هذا التتويج، وهذا من جمال كرة القدم الحقيقة وشغفها. لكن هذا التنافس داخل مصر الأخضر بعد المباراة وبعد صافرة الحكم تنتهي المنافسة، ويبقى ما هو أكبر وأهم وأجمل، اللي حقق البطولة الحقيقة مبروك، واللي ما يحالف الحظ نقول له حظ أوفر في قادم البطولات. جمال البطولات الخليجية الحقيقة إذا شاهدنا هذه اللحمة اللي جمعت أبناء الخليج، شفنا جماهير المنتخبات الشقيقة، شفنا بينه وبين المحبة والاحترام، ونحن نعيش أجواء كرة القدم بعيدا عن التعصب والتجاوزات. ألف ألف ألف, ألف مبروك للمنتخب السعودي، فوزة بتحقيق انتصار جديد وتاريخ طويل بعد الغياب الطويل، طال انتظاره بعد 23 عام. مبروك لخليج 27، فوز المنتخب السعودي في هذا النهائي الجميل، نهائي رائع بشباك نظيفة نظيفة نظيفة طوال هذه البطولة، باستثناء التعادل مع منتخب قطر. أسماء جديدة مطعمة ببعض لاعبي الخبرة، هذا مؤشر إيجابي، هذا مستقبل الكرة السعودية من خلال أسماء الشابة الطموحة مع بعض لاعبي المنتخب السعودي، وسيبني كذلك المنتخب السعودي كرة القدم الحقيقية القادمة في هذه المرحلة المهمة. أهلا وسهلا بالجميع إلى تعاليل في حضرة المنتخب. مبارك مبارك للاعبين، مبارك لسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مبارك لرئيس الاتحاد السعودي، ألف مبروك الحقيقة بدر زيزة الحقيقة وجه السعد في تولي الرئاسة في هذا الاتحاد الجديد، حظي بهذه البطولة في عهده، مبارك له ولجميع أيضا المسؤولين في الاتحاد السعودي، مبارك لكل الوطن، فرحة سعودية، جدة بحر وفرح.

0: من جديد حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبتين في تعاليل في حضرة المنتخب عبر ثري إذاعة الرياض. مساء الفرحة والجمال، أهلا بالانتصارات والبطولات. بعد غياب 23 عام المنتخب السعودي بطل خليجي 27، في هذه اللحظات نسعد باستضافة الناقد الرياضي الأستاذ محمد الغامدي. أهلا وسهلا يا محمد، مبروك مبروك يا محمد، مبروك
1: مبروك, مبروك
2: مبروك للوطن. الحمد لله، يعني نتيجة إيجابية، عطاء مميز في هذا اليوم. والحقيقة أن الجميع كانوا نجوم، سواء اللاعبين أو المدرب أو الجمهور اللي كان بصراحة فاعل في المباراة. ونجحنا بحمد الله في أولا إزالة عقدة البعد عن البطولات طوال أكثر من عقدين. لا يجدر بالمنتخب السعودي، المنتخب المعروف آسيويا، أن يكون بعيد عن البطولات طوال هذه المدة، لكن ولله الحمد نستطيع أن نقول أن النحس انفك، ونستطيع أن نقول أنها بداية جيل جديد
1: بإذن.
2: ونستطيع أن نقول أن المنتخب الآن في جاهزية كاملة للمشاركة في الكأس آسيا اللي تقام بعد حوالي شهرين أو ثلاثة
1: بإذن الله. مبروك يا محمد،
2: الله يبارك فيك. ونتيجة
1: احنا اليوم في سعادة، وخاصة جدة دائما ما تكون هي البوابة، بوابة دائما ما يكون فيها المنافسات وهي الحسم.
2: انت لو تلاحظ المنتخب بدأ في أول مباراة بحضور جماهيري يمكن ليس بذلك الذي نأمله، يمكن حدود 23 ألف متفرج، ثم تزايد العدد إلى 39 ألف في الأربعينات، اليوم نتجاوز 60 ألف في النهاية. الجمهور هذا كان له بلا شك بصمة ووقفة كبيرة، وبلا شك جمهور جدة معروف بشغفه وحضوره، وجمهور جدة هو جمهور الوطن سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية والوسطى، الجميع متفاعل مع المنتخب. لكن ولله الحمد اليوم كان ثمارها الفوز بهذه البطولة والخروج بكأس الخليج كبطل لدورة 27.
0: نعم أستاذ محمد، حقيقة يعني هذه البطولة لها نكهة مختلفة ومذاق خاص. لماذا؟ لأنها أتت بعد غياب 23 عام من البطولات. الليلة جدا يعني بحر وفرح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، شباك نظيفة في المنتخب السعودي باستثناء التعادل الوحيد مع المنتخب القطري. برأيك ما هي نقاط القوة في المنتخب السعودي التي غيرت هذا الشكل وهذه الشخصية من جديد؟
2: واضح المنتخب بقيادة المدرب اليوناني دونيس أنه لم يعتمد على 11 لاعب فقط. شاهدنا في الدورة يمكن أكثر من 22 لاعب سواء من الحراسة أو الدفاع أو الوسط والهجوم. هذا أمر إيجابي، بمعنى أن جميع اللاعبين أظهروا أداء يستطيعون فيه المشاركة في أي وقت من المباراة. الجانب الآخر الإيجابي بلا شك التأثير الجماهيري كان له دور كبير في الدفع المعنوية اللي شاهدناها. فوق هذا وذاك أن المدرب أحسن بالفعل اختيار التشكيلة في كل مباراة، ونجح في أنه الوصول للنهاية ومن ثم الفوز. أنا أستطيع أن أقول أنه دائما الفوز لا يمكن حصره بشخص أو مجموعة فقط،
1: بأسماء محددة.
2: كل نعم، بالجميع تفاعل معه، سواء العمل الإداري في اتحاد كرة القدم اللي مبارك لهم، الجماهير، اللاعبين، الجهاز الإداري في في المنتخب، كل هؤلاء كان لهم بصمة، وبالتالي النجاح كان حليفنا ولله الحمد.
1: دونيس في هذه التشكيلة عرف كيف يفعل وكيف يوظف، وما وقف على بعض الأسماء الرئيسية يعني، ودمج ما بين الدماء الشابة والخبرة. دونيس يعني أعطانا اكتشاف مثل همام، أعطانا بعض الاكتشافات يعني، فعل أبناء أبو الشامات، فعل أسماء جديدة، ضم أسماء جديدة. في البداية تخبر يعني كانت نوعا ما أنه مصعب وكيف ودنيا، بحكم أنه يعني اللاعب جيد، لكن فعلا أثبت للجميع أنه المنتخب كل مباراة عنده بصمة وعنده شكل ثاني.
2: أولا الانضباطية مطلب في المنتخب مهما كان، مصعب لا شك لاعب كبير ولاعب محوري في المنتخب، لكن دائما المنتخب إذا اعتمد أي منتخب إذا اعتمد على فرد أو فردين دائما النهاية لا تكون إيجابية. المنتخب مثل ما ذكرت أول لم ينحصر في 11 لاعب، لاحظت انه في الظهير الايمن لعب 2 أو 3 لعيبه، في الظهير الايسر، في قلب الدفاع، في الوسط، في الهجوم. اذا كانت التشكيله فيها كثير من الاندماج والانسجام بين اللاعبين رغم العدد الكبير للاعبين. الميزه اللي شاهدتها في المنتخب اللي هي الروح القتاليه. القتاليه في اللعب هي اليوم كان لها سمه بارزه في المباراه، وهذه ليست مباراه اليوم بل المباريات الماضيه، ولكن مباراه اليوم كانت هي الثمره اللي اعطت المنتخب النتيجه. انا ارى ان المنتخب بهذه الاسماء باذن الله سيسير بعيدا. صحيح ان بطوله اسيا ستكون بطوله مختلفه في قوتها، في اللعب مع فرق قويه، لكن المنتخب الان يعطي اشارات ايجابيه للجمهور بان المنتخب ان شاء الله سيكون احد اضلاع خلينا نقول المربع لكأس آسيا، بحكم أن المنتخبات القوية لابد أن لا نبخس حقها، المنتخب الياباني، المنتخب الكوري. فبالتالي المنتخب الآن يضع قدمه أمام هذه الفرق لأن يكون منافسا قويا في كأس آسيا بإذن الله.
0: وهذه من مكاسب الحقيقة خليجي، 27 ظهور مواهب شابة الحقيقة، وهذا ربما سيكون عليه مستقبل الكرة السعودية.
2: الأهم أخي العزيز اللي هو الاستمرارية. هذه البطولة نعم صنعت بعض الأسماء اللي إن شاء الله نتوسم فيها خير، لكن أهم شيء أن هذه الأسماء لا زالت في بداية الطريق، لابد أن تضع نفسها أيضا أنها لم تقدم حتى الآن الشيء المأمول. طبعا لا شك أن الأسماء اللي شاهدناها اليوم، همام وإخوان الشامات وبعض اللاعبين في الوسط أيضا، كان لهم دور كبير، لكن نتمنى الاستمرارية، نتمنى أن يضعوا أنفسهم في أنهم لم يقدموا شيء حتى الآن، لأن المباريات القادمة ستكون أكثر احتكاك ومحك، بحكم أنك ستواجه فرق الآن بصراحة صنعت لها اسم دوليا، وانا اقصد بذلك المنتخب الياباني والمنتخب الكوري.
1: هذا ان شاء الله مستقبل استاذ محمد، ولكن الاشاره الاجمل في البطوله هذه انه في اشاره واضحه لجميع اللاعبين في جميع الانديه انه مفتوح والدنيا ما عاد هي زي اول، انه واقفه على اسماء صحيح. محدده صحيح. انه الباب مفتوح للطموح، للي يثبت جدارته، اللي يعني اسماء استقطبت من انديه يعني حتى ما هي منافسه، لكن الآن أنه الوقوف على الأسماء المواهب واللي عندها إمكانيات عالية ممكن تنضم للمنتخب. وأنا متأكد المرحلة القادمة هذه البطولة أعطتنا إيجابية أنه إحنا كنا نحتاجها من زمان.
2: صحيح، أتفق معك تماما، وهي رسالة لكل لاعب ينتظر دوره إن شاء الله في المرحلة القادمة. هذا الفوز وهذه البطولة أيضا بتكون لها أثر كبير على اللاعبين، أيضا هذا تأكيد على ما يثار سابقا أن مشاركة اللاعبين الأجانب أو غير السعوديين الثمانية في المباريات أو في الدوري يؤثر سلبا على اللاعبين. لا، اللاعب السعودي الذي يستطيع أن يفرض نفسه سيكون هو أمام مرأة ومشاهدة المدرب دونس، وهذا ما حصل. عدد من اللاعبين شاركوا رغم الدقائق البسيطة التي شاركوا فيها في أنديتهم،
1: وتلاحظ أنه حتى في تنفيذ الخطط الآن اكتسبوا الخبرة من وجود اللاعبين الأجانب اللي موجودين معهم في الأندية. يعني حتى الآن صار هناك استيعاب كامل بشكل مباشر بالأفكار الجديدة في التدريب في الأمور هذه. الآن اللاعب السعودي أصبح يعني عنده، وخاصة الشباب جالسين ينفذون الأفكار سواء بعملية الضغط، بعملية تقفيل الملعب، باللعب فريق كامل مع بعض. هذا ترى نتاج برضو الاحتكاك مع اللاعبين الأجانب.
2: أتفق معك، احتكاك سواء في التدريبات
1: بالضبط
2: أو في المباريات بلا شك هذه لها أثر إيجابي كبير جدا. تواجد 8 لاعبين، أنا من الناس المؤيدة لتواجدهم والمؤيدة لاستمراريتهم، ولكن نختار اللاعب الأفضل. اللاعب السعودي متى ما فرض نفسه سيكون أمام مرأة ومشاهدة مدرب المنتخب. لا شوف الآن احنا خرج لنا أسماء جديدة، همام الهمامي بدأ
1: مسجل هدفين في البطولة،
2: نعم، ويقدم نفسه بصورة إيجابية. محمد القحطاني، بعض الأسماء أيضا في الوسط والدفاع. إذن اللاعب ليفرض نفسه في المباريات حتى لو كان دقائق بسيطة سيكون أمام المدرب في اختياراته.
0: والحقيقة يا أستاذ محمد يعني في بعض المباريات ممكن يفتش فيها عدد كبير من النقاد الرياضيين عن المستوى، عن التكتيك، عن الفرص الضايعة، بينما لا، في بعض البطولات يقول هذه مباراة كأس، أنا لا أريد مستوى ولا أريد أداء، أريد فقط قتال حتى نحمل اللقب. يعني هذه ربما قد تكون رسالة في من المرحلة الجديدة بقيادة الأستاذ بدر الرزيزة في الاتحاد السعودي.
2: بلا شك أن التاريخ دائما يكتب في النهاية البطل مهما كان مستواه في المباراة، لكن لو لاحظنا المنتخب كان جديرا باللعب في المباراة النهائية مع الأشقاء في الإمارات، هما أفضل منتخبين كانوا يلعبون في المباريات المجموعات، وبالتالي كانوا هما الأجدر. مباراة اليوم لا، كشفت أن المنتخب السعودي اليوم كان كعبه أعلى، ومع احترامي للأشقاء في الإمارات اليوم لم يقدموا الصورة اللي شاهدناها لهم في المباريات السابقة، قد يكون لظروف الضغط الجماهيري، قد يكون لظروف قدرة المنتخب السعودي في أنه استحوذ على اللعب بشكل كبير، لكن بشكل عام لابد أن نعطي للمنتخب الشقيق الإماراتي حقه في أنه قدم مباريات ماضية ممتازة، قاده المدرب الكرواتي زلاتكو إلى مستويات كانت إيجابية، وننتظر منه أيضا في مع المنتخبات الخليجية القادمة في كأس آسيا أن يكون مستوى أفضل، وإن شاء الله يكون في المباريات النهائية في البطولة، لأن بطولة كأس آسيا سيشارك أيضا فيها كل المنتخبات الخليجية، وبالتالي تعتبر كأس الخليج اليوم امتداد لإعداد قوي جدا للفرق الخليجية في كأس آسيا القادمة.
1: ولا وخاصة أن المنتخب الإماراتي ترى ما لا زلاتكو أخذ المنتخب ولا في أي مباراة، يعني على طول دخل به
2: إحنا لم يشارك المنتخب الإماراتي حقيقة في أي مباراة ودية، شأن المنتخب السعودي استلم المنتخب قبل أسبوع من بدء البطولة، لكن هناك مستويات صراحة لابد أن نشيد فيها في المباريات التي لعبها، وكان أجدر فريق خليجي مع المنتخب السعودي في خوض النهائي.
0: والحقيقة أن المنتخب يعني لعب بشخصية البطل، هذه الليلة لعب شخصية البطل حقيقة، كان في تركيز من أول ثانية إلى آخر المباراة، يعني لأنه يدرك تماما أن خلف شعار الوطن ملايين من الناس ينتظرون هذه اللحظة، لحظة الفرح التي طال انتظارها،
2: وهي كما ذكرت أخوي العزيز هي صناعة اسم، يعني أنت في هذه البطولة تصنع لك اسم كلاعب، وتصنع لك مستقبل، وتصنع لك بطولة تسجل لك بعد غياب أكثر من 20 سنة، كل هالأمور بلا شك لها أثر إيجابي على منظومة العمل في اتحاد كرة القدم، في بين الجماهير، توحد الجماهير، بعض الجماهير لا شك أن قد يكون لها بعض العتب على المنتخب السعودي في ظل غيابه عن البطولات أكثر من 20 عام، لكن هذه البطولة ستعيد روح المنتخب بإذن الله، ستعيد أيضا الجمهور ويتحد من خلالها، كل هذه لها نواحي إيجابية، دائما البطولة تجمع وبالتالي يكون لها أثر إيجابي للمرحلة القادمة.
1: أستاذ محمد خلنا في الفرحة اليوم، المنتخب السعودي أول ما دخل على طول قفل، يعني قرأ المباراة وقفل بالهدفين وراح، وداخل هو معنوياته عالية، هل تشوف أنه ضربات الترجيح اللي صارت مع قطر رفعت فعلا وثبتت ورفعت المعنويات وأعطت الإيجابية بشكل ممتاز، وخاصة كان العويس وعريسها؟
2: أتفق معك، العويس أحد نجوم المباراة اليوم، إضافة إلى فراس البريكان، عبد الله العمري، عبد الله الخيبري، كانوا اليوم وأبناء الشامات كانوا بارزين مع أن المجموعة بشكل عام مميزة صراحة.
1: جد لا لا، إحنا ما نقصي أحد، لا لا لا، أنا أتكلم عن المعنويات كيف ارتفعت، خاصة يعني تعرف السيناريو اللي صار في الترجيح حق قطر.
2: صحيح عرفت؟ صحيح
1: يعني
2: صحيح.
1: أتوقع أنه هذه المباراة فعلا أعطت معنويات أكثر للاعبين وخلتهم فعلا يشوفون الكأس أنه قرب.
2: هذا صحيح، وخاصة أنك عندما تسجل في أول ربع ساعة هدفين بلا شك المعنويات تزداد، ويكون لها أثر. كان المفروض أنك تسجل أكثر من هدفين.
1: بالضبط صحيح.
2: يعني أنت لو لاحظت المنتخب سنحت له في أول 20 دقيقة
1: لعبة أبو الشامات اللي في القائم.
2: نعم نعم أنا أتفق معك. وبالتالي أنا أقول المنتخب يمضي قدما إلى إن شاء الله منصات البطولات. المجموعة الآن لابد أن نحافظ عليها ونضيف لبعض الأسماء، لأن الدوري هناك بعض الأسماء حقيقة تستحق ويمكن ما جاءها الدور، لكن أنا متأكد أن دونيس مع المباريات القادمة في الدوري اللي تبدأ نهاية الأسبوع سيكون أيضا نظرته مختلفة، بحكم أنه الآن أصبح على دراية تامة بكل تفاصيل اللاعب السعودي. ليش هذا الكلام؟ لعب كأس العالم، استفاد من المباريات القوية، لعب الآن دورة الخليج استفاد وعرض كل إمكانيات كل لاعب. إذا المرحلة القادمة تبدأ في اختيارات لاعبين آخرين بدلا للمرحلة القادمة. ترى دونيس واجه صعوبة في الدورة هذه في شيء يمكن ما حد لاحظه، اللي هي خروج 3 لاعبين من المنتخب
1: من البداية
2: البطولة بالإصابات. يعني عندما يخرج كادش ويخرج نواف العقيدي ويخرج علاء حجي بخروج نهائي من المنتخب بعد الإصابات هذه بلا شك تؤثر على المنتخب، لكن ظهر تماسك الفريق، ظهر تماسك اللعيبة، ظهر تماسك الإدارة في أنها تستحوذ على كافة مفاصل العمل في المنتخب، وبالتالي نجح المنتخب في أنه يحصل على البطولة بكل جدارة واستحقاق.
0: الفرح الكبير اليوم اللي شاهدناها الحقيقة في المدرجات ودموع الفرح التي انهالت الحقيقة بعد صافرة الحكم، هذا يؤكد أنه المنتخب السعودي استعاد الثقة التي غابت طويلا الحقيقة وكثيرا عن الشارع الرياضي.
2: صحيح، أنت تتكلم على منتخب يعتبر من أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية، عندما يغيب سنوات عن البطولات سواء الإقليمية أو القارية بلا شك يترك أكثر من علامة استفهام، سواء أنه في خلل في العمل الفني أو التدريبي أو اللاعبين. وبالتالي هذه الفرحة الكبيرة جاءت تتويج للعمل أولا، وجاء التأكيد أن المنتخب بالإمكان أن يعمل أكثر. هذا المنتخب الآن هو بداية إن شاء الله انطلاقة للكرة السعودية مستقبلا، وخاصة أننا نحن نستضيف كأس آسيا، ستكون بإذن الله آمال الجماهير وطموحاتها أن يكون المنتخب فارس الرهان في البطولة القادمة
1: بإذن الله. خاصة اليوم أنا دائما أرجع أقول لك أنه جدة هي فيها الخير علينا دائما.
2: لا شك لا شك. الجمهور، شوف الجمهور المحب العاشق، يعني خلنا نعطي جمهور الغربية والجمهور جدة حقه حقيقة، نشاهد دائما حضوره فاعل في المباريات سواء مع أنديتهم الأهلي والاتحاد، الآن نشاهدهم بمختلف الألوان حقيقة. عندما يحضر الجمهور بلا شك أنه يحضر بكافة الأندية لتشجيع المنتخب. أنا متأكد أن هناك جماهير حضرت من شمال المملكة وجنوبها وشرقها ووسطها لدعم المنتخب،
1: وانا زحف الجمهور مو غريب عليه.
2: اعرف ناس اتواصل معهم عبر الهاتف انه متواجدين في الملعب الان، وبالتالي هذا الحضور هو تتويج للمستويات، المستويات اللي يقدمها المنتخب حافز للجمهور بان يكون متواجد، سواء الجمهور المشجع او حتى الاعلاميين اللي انا متاكد ان شاء الله تتغير نظرتهم، خل نقول التشاؤمية أو الغير تفاؤلية سابقا في أن المنتخب يحقق بطولات، إلى منحى آخر يصل فيه المنتخب إلى التتويج في البطولات. اليوم نحن على مرحلة جديدة، أنا أعتقد أنه اليوم هي بداية المرحلة الجديدة للكرة السعودية مستقبلا، عندما يحرص ويحافظ المنتخب على قوته إقليميا بلا شك أنه سيبدأ في المنافسة قاريا.
0: والحقيقة كانت في
2: نحن واجهنا صعوبات ترى قاريا.
0: صعوبات وبس، واجهنا كذلك إحباط، فترة إحباط من الجماهير يعني بسبب نتائج ومشاركات
2: وتراجع التصنيف الفيفا للمنتخب. لكن مع هذا التطور، مع هذا التقدم، إن شاء الله الأمور بتكون لها حافز كبير.
0: يا راية العز للعز خفاقة، حنا الجماهير للفوز مشتاقة. الله يحفظك أستاذ محمد الغامدي الناقد الرياضي، أسعدتنا حقيقة بهذا الحضور وهذا الإثراء المعرفي الرياضي. الحقيقة فرحة للجماهير السعودية، ليلة خضراء بامتياز. شكرا لك ولحضورك الكريم، مبارك لنا من جديد جميعا.
2: شكرا يا عزيزي، وألف مبروك للوطن،
1: مبروك
2: كافة من يستمع لنا الآن.
1: مبروك مبروك، شكرا لك. شكرا لك.

0: من جديد حياكم الله إلى تعليل عبر أثير إذاعة الرياض. أهلا بالتهاني والتبريكات، أهلا بالبطولات والانتصار والفوز. 0-11-40-5-3 أجمل الذكريات عن المنتخب السعودي، شاركونا بالاتصال وبهذه الفرحة. لما نتكلم نحن عن ترابط الخليج في دول مجلس التعاون، نتحدث عن جدة التي احتضنت هذا العرس الخليجي الكبير، نتحدث احنا عن محبة، عن أخوة هي أكبر ترى من مباراة، وهي أبقى من بطولة وأجمل من أي كأس، من أي كأس. اللي بينه ترى مو مجرد كرة قدم، اللي يجمعنا دين، روابط الأخوة، الحسب، النسب، قرابة الدم، تاريخ مشترك، مصير واحد. كل ما نتمنى أن نكون أكثر رقي ووعي فيما بيننا، نستمتع بجمال كرة القدم داخل مصر الأخضر ونفرح دون تعصب، عشان ما يفسد علينا جمال اللحظة وجمال هذه المناسبة الخليجية. نختلف في التشجيع، نعم، نتنافس المدرجات صحيح، نفرح بانتصارات المنتخب، لكن ما نختلف في محبتنا لبعضنا بلساني وبلسان وباسم كل سعودي. نقول لي أشقائنا من جماهير المنتخبات الخليجية، أهلا بكم في الدار، وهارد لكم إن شاء الله في قادم بطولات، ونفرح دائما داخل الملعب بمنتخبنا السعودي. هذه الفرحة الحقيقية، لأن بطولتنا ليست فقط في الملعب ولا في رفع الكأس ولا في تحقيق اللقب، بطولتنا أن نشاهد الأشقاء من جماهير المنتخبات الخليجية في مملكتنا الحبيبة يجتمعون تحت راية المحبة والأخوة ويتنافسون في المدرجات بهذه الروح الرياضية الجميلة. الشعوب الخليجية التقت في جدة، في جدة تجمعنا، خليجنا بحر وفرح. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011-40-53 نوال.
1: هلا ألف ألف ألف مليون مبروك.
0: مبروك لكل الشعب مبروك السعودي مبروك وللوطن،
1: مبروك للقيادة الرشيدة، من أصغر واحد لأكبر واحد. جات هذه البطولة يا خالد يا طلال بعد عطش سنين 23 سنة.
0: صحيح،
1: اي والله، يعني الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله القادم افضل.
0: شفت المباراة نوال ما شفتيها؟
1: على حسابي انا ما ماكل شيء، مو نايمه يا طلال اليوم، ماني نايمه. والله على حسابي، والله على حسابي، جمعت لي العيال ما خليتهم ينامون.
0: اي في البيت، جلسه في البيت قدام التلفزيون، تحمستي مع المباراه.
1: مرة يعني الحمد لله رب العالمين. بالعكس، من أول مباراة المنتخب كان يعني مسيرته تمشي خطوة خطوة. الله. جميل ورائع صراحة، جميل ورائع.
0: يا سلام، يا سلام،
1: يعني
0: يا سلام،
1: الاكتشافات الجميلة يا طلال. صحيح. همام الهمام ما شاء الله، لعيبة جدد يعني، ما
0: شباب.

0: نعم أثبت وجودهم وحضورهم.
1: شباب ما في خبرة إلا بس كنو وفراس، لكن شوفهم دلين كلهم صغار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صحيح. والشكر لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. وأنا قلت من أول ليلة الاحتفال ودخل محمد عبد الجواد بالكاس، قلت الكاس ما بيطلع.
0: اي نعم باذن الله باذن الله.
1: والحين اللي دخل الكاس
0: يوسف ثنيان،
1: يوسف
0: ثنيان ابو يعقوب.
1: هذه طلعت
0: فرحه دائمه يا نوال، فرحه دائمه باذن الله المنتخب السعودي وللوطن. الليله خضراء
1: ان شاء الله.
0: افرحوا وافرحوا يا نوال،
1: ونقول للامارات هارد لكم، واحنا اخوان
0: ما في شك. نعم
1: شعوب الخليج كلها اخوه وجميلين،
0: ما في شك. نعم اللي بيننا اكبر من بطوله تنافسيه، اللي بيننا مو هو بلقب، اللي بيننا اثر أكيد كبير ويممتد، وفي رساله اسمى من حدود المصري الاخضر.
1: حم طلال في جده، اقول لك يكفي التجمع في جده.
0: اي والله يا جده،
1: كل ادب وكل احترام.
0: الله يا جده،
1: يعني الحمد لله رب العالمين. احنا في الخليج كلنا أيه نعم. نفس العادات،
0: ما في شك. نعم ما في شك،
1: طيبين الحمد لله والشكر لله.
0: الله يحفظك يا نوال،
1: والله يحفظ الشباب اللي طلعوا مسيرات، الله يحفظهم ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا نوال، طول عمرك. لا افرحي انبسطي، هذه ليله وطن. الله يحفظك يا نوال، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 جده اعتادت لانها مدينه الجمال، مدينه الفرح، مدينة السرور، مدينة البهجة، مدينة البحر، دائما تفرح باستقبال الضيوف بعفوية بكرم أهلها الطيبين. جدة مو فقط بحر، جدة احتضنت عرس خليجي كبير. هذه مساحة واسعة التقى فيها جميع الثقافات واللهجات والذكريات. يشعرون دائما زوار مدينة جدة ويلمسون هذا الأثر من خلال أبناء أهل جدة. أبناء الخليج مهما اختلف فيهم عدد كبير، عدد كبير من المنتخبات اجتمعوا في ساحلها، اجتمعوا. جدة لها خصوصية في صناعة الجمال، حتى في المدرجات، حتى في الملاعب، وهو يعرف كيف يصنع ذلك الجمال على أرضية الملعب، كيف يحكي تلك الحكاية ما توازيه أرضية الملعب. جميل هذه النكهة، جميلة، نكهة مختلفة، حضور مميز، حماس، أهازيج. حولوا هذه المنافسة لاحتفال جماهيري من نوع آخر في المدرجات. أهلا بجدة وأهلا بالجميع وأهلا بالأشقاء. 011-40-53 خالد.
2: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله، كيف الحال يا خالد؟ مبروك.
2: الله يبارك فيك. الله يسلمك. شلونك أخوي طلال؟
0: من وين يا خالد؟
2: حاليا أكلمك من الطائف.
0: ونعم ونعم ونعم، أهلا وسهلا بخالد، حياك الله
2: حبيبي. والله ما عليك زود طلال،
0: مبروك يا خالد. تابعت المباراة ولا لا؟
2: اي طلال،
0: على أعصابك؟
2: أحتريها والله يا طلال، الحمد لله
0: ما شاء الله على أعصابك. تابعت لحالك ولا مع الأصدقاء ولا مع العائلة؟
2: لا لا لا والله، إذا تبي الصدق لحالي، بس كني معي أحد، كني كنت معي. الله
0: يشرف. الله يطول عمرك ويرفع قدرك يا حبيبي يا خالد. المهم أنك انبسطت وكنت سعيد الحقيقة في هالمباراة اللي فرحونا المنتخب السعودي وعادونا ثقتنا بمنتخبنا، وبإذن الله سيبني المنتخب السعودي بهؤلاء الشباب الأبطال المواهب الشابة اليوم مستقبل الكرة السعودية.
2: أكيد والله سطر الله يطول عمرك
0: سطر. وعمرك طويل يا خالد، تحياتنا لك في أمان الله ومبروك.
2: تحياتي لك الله يبارك فيك. تحياتي للفنان العرب محمد عبده، والله يطول عمره، والفنان خالد عبد الرحمن.
0: آمين وعمرك يا كريم. طيب طيب يا خالد، الله يحفظك. شكرا لك على الاتصال، اهلا وسهلا ومرحبتين.
3: يقول وين ما يروح الاخضر انا وياه، بيض وجهه ما قصر الله يرعاه. مستمرين معكم على 011-40-53 نرصد وياكم افراحكم وتهانيكم تبريكاتكم بفوز المنتخب اليوم بكاس الخليج، بطوله مستحقه واداء ومستوى اكثر من رائع اليوم. على قولهم بيضوها وخضروها الشباب، يعطيهم الف عافيه. مستوى ونتيجه اليوم معكم، مستمرين في تعاليل في على 011-40-53. الان الكل مبتهج. قبل ما نجي هنا يا طلال، جميع الكافيهات، الميادين، يعني حتى الامانه جهزت اماكن عشان يكونون يعني شاشات عملاقه مشاهده، الكل وتغطية إعلامية صراحة من القنوات السعودية وأيضا الخليجية لهذه البطولة أعطتها حقها. وفعلا يعني من النواحي، يمكن كلنا شفنا المدرج ما شاء الله تبارك الله كيف ممتلئ عن بكرة به بالجمهور السعودي، وهذا هو المأمول منه وهذا هو المتوقع. وفعلا الشباب كانوا اليوم في المستوى وفي النتيجة.
0: ما له الأسقوص، ما الحقيقة، والكاس ما يطلع من أرضنا، وهذا الحقيقة أثبتوه المنتخب السعودي باللاعبين الشباب والمواهب الشابة المشاعر عن طريق الاتصال 011-40-53. عبد الله،
4: ألف ألف ألف ألف مبروك من الكويت إلى المملكة الغالية، وباغت
0: ونعم.
4: من الكويت إلى المملكة الغالية. أول شيء السلام عليكم.
3: عليكم السلام، الله يبارك فيك وفي أيامك.
4: أهل الحشود أنت وأهل الحشود، من ناحية الحاج، من ناحية العمرة، من ناحية العرس الخليجي والبيت الخليجي، مبارك لكم من قلوبنا أمانة. تستنوا كل خير من ناحية التنظيم، من ناحية أمانة المباريات وتنظيمها، وتستنوا كل خير. اللي فايز الخليج كله فايز،
0: ما في شك. نعم ما في شك، صحيح.
4: انت تجتمع مع اهلك يوم الجمعه او يوم الخميس، هذا اجتماعنا احنا،
0: صحيح.
4: واليوم اجتماعنا عندكم في جده، عروسه البحر الاحمر، ونقول لكم الف الف مبروك. ان شاء الله نشوف كاس العالم سعودي ان شاء الله
0: باذن الله، والكاس السعودي لا، لكن مقبلين ان شاء الله على كاس اسيا. لكن نبينا الان نكمل فرحتنا معك يا عبد الله. انا اي انت الان تابعت مباراه وين؟ في الديوانيه عندكم في الكويت؟
4: اي اليوم الثلاثاء طال عمرك.
0: اجتماعتوا ما شاء الله.
4: عبيبي انا في مباراه الارجنتين والمملكه،
0: اي
4: قلت حق المذيع اليوم السعوديه فازت، يقول لي معود راضين بالتعادل، قلت له كل مشتهي نصيب.
0: اي
4: اجتهد بالملعب، ما في شيء من الارجنتين،
0: اي نعم
4: ما في شيء من برازيل، اجتهد. ثاني يوم بارك لك، قلت لك انا، قلت لك كل مشتهي نصيب. وهذه المملكه متطورة سياسيا اقتصاديا،
0: نعم.
4: فان شاء الله نقول لكم من هالاعلى ان شاء الله
3: يا رب. اجل كذا عبد الله، عبد الله انت كذا كذا والله ملك التوقعات يا عبد الله. اجل كذا تتوقع، تعال تعال اجل خلنا نتوقع اسيا طالما انك انت بتعطينا التوقعات.
4: تفضل
3: تفضل. اسيا مين بيفوز فيها ان شاء الله بعد 3 شهور؟ هي
4: ان شاء الله المملكه فايزه امانه. من شفنا مباراه واداء امانه، تنسيق من الدفاع الوسط الهجوم امانه، فريق متكامل، فريق ايد واحده. اقول لكم من الحين كاس اسيا سعودي،
0: هو الان كاس الخليج الحقيقه جماله في جمعه اهل الخليج، يعني في هذه اللحمه الطيبه من كل ابناء الخليج يجتمعون في مدينه واحده، يعني وينتشرون دائما في المقاهي وفي الاسواق القديمه وفي المولات الكبرى وفي الاحياء الشعبيه، ويجتمعون ويتسامرون ولا يخلو مجلس الا حديثهم عن كره القدم دائما. يعني هم صحيح تربطهم المحبه والاخوه والصداقه، لكن في المدرجات يتنافسون على حب وطنهم ومنتخبهم في تحقيق البطوله.
4: صدقها القالي، بيت واحد
0: أيه.
4: صلى الله عليه ويبعد عنا كل حاسد وحاسد.
0: آمين
3: آمين
0: آمين.
4: ونقول خليجنا منها لعلى إن شاء الله
0: بإذن الله، وخليجنا واحد ومصيرنا واحد يا عبد الله.
4: الحمد لله، عسى الله لا غير علينا.
3: آمين. والكورة دائما تجمعنا ما تفرقنا.
4: الحمد لله الحمد لله، بيت واحد وعائلة واحدة كلنا الحمد لله،
0: ما في شك. نعم
4: بس
0: بس
4: سؤال، لما تسافر
0: شوف
4: خليجي تطمئن.
0: صحيح نعم، هذا يدل اللي بيننا اسمى واكبر، يعني اثرنا ممتد الحقيقه، مو فقط
4: عادات الخليج وحده،
0: بيننا
4: نكتب بيننا بين بعض.
0: احسنت، بيض الله وجهك، كلام جميل يا عبد الله، الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال، شكرا لك على التهنئه.
4: شكرا حبيبي،
0: الله يرعاك، تحياتنا لك في امان الله. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركه معنا. نستقبل المشاعر والافراح عن طريق الاتصال 011-40-53 بمناسبه فوز الاخضر المنتخب الوطني بكاس الخليج 27. هذه الفرحه وهذه الثقه التي عادت الى الشارع السعودي بعد الاحباط وبعد المستويات الحقيقه لم ترتقي الى مستوى الطموح، لكن المنتخب السعودي في هذه المرحله المهمه وهذه المرحله الجديده اعاد هذه الثقه، ودائما نحن نفرح بفرحه المنتخب السعودي. لماذا؟ لان لها نكهه، لها طعم خاص. المنتخب السعودي في المباريات فوزه يكون عارم على جميع الشعب، الصغير والكبير والأطفال والنساء والرجال، الكل يجتمع لمشاهدة هذه المباراة في المقاهي وفي المطاعم وفي الاستراحات وفي الشوارع والأماكن العامة وفي البيوت، كل هذه موجودة خلف الشاشات، لأن هناك شعار الوطن يقف خلف ملايين من الناس. وهذا الحقيقة ما حضر يعني في داخل الملعب وانعكس من خلال التركيز، من خلال الروح القتالية، من خلال الأداء وهذا العطاء المختلف الذي توج بهذا الكأس. ألف مبروك للمنتخب السعودي وللوطن.
3: اليوم فرحتنا ما توصف، اليوم فرحتنا كبيرة، اليوم كنا معاكم دائما من بداية البرنامج وإحنا في يعني رصد الأحداث أول بأول، والحمد لله توجت بالفوز وبالكاس، وهذا اللي كنا يعني كان المنتخب السعودي مرشح من البداية بأنه يكون هو المنافس على البطولة وحصد هذا الكاس، والحمد لله تحقق، وهذا كله بثقة في الله ثم في اللاعبين وفي الجهاز الإداري والفني اللي توفقوا الحمد لله، وظهروا لنا أيضا منتخب يعني أعطانا فعلا آفاق قدام إن شاء الله أن يكون المنتخب السعودي يرجع لما كان في المنافسة ويكون اسم قوي، وبإذن الله أنه حصد الذهب بيكون مستمر بإذن الله. على قوله من نحس افتكينا منه إن شاء الله، ودائما أنا أقول دائما جدة هي اللي كانت أهلتنا الكاس العالم، وهي جدة الآن رفعنا فيها كاس الخليج، وبإذن الله أنه في آسيا القادمة بيكون. نبي نسمع تبريكاتكم تهانيكم وفرحتكم بفوز المنتخب على 0-11-40-5-3.
0: الأخضر السعودي حقيقة يعني في هذه البطولة خرج بشباك نظيفة بتعادل وحيد فقط مع المنتخب القطري، لكن الجميل في هذا هو الظهور المشرف الحقيقة لأبناء كرة القدم السعودية، المواهب الشابة قدموا الحقيقة مواهب شابة الحقيقة، يعني كأنك أنت بثت هذه الروح وهذه الطمأنينة إلى الشارع السعودي بأن المنتخب في أيدي أمينة في ظل هالمواهب الشابة اليوم اللي قدموا مستوى كبير وأعادوا شيئا من الثقة التي غابت كثيرا طال انتظارها، ولجمن النجاة قبل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة آسيا القادمة. المنتخب السعودي دخل هالمنافسات بروح قتالية، بروح مختلفة تجاوزت مجرد المنافسة على اللقب، لأنها كانت انطلاقة حقيقية للأخضر في مؤشرات إيجابية في مرحلة حالية ربما تكون هي لاستعادة المنتخب لشخصيته وهيبته أمام الجماهير. هذا الانتصار تحقق في بداية البطولة كان أمام الكويت، كان انتصار ثمين لأن المدرب دونس كان ذكي حقيقة في اختيار القائمة، لأن فيها مزيج الكل تحدث عنها، لاعبي الخبرة مع لاعبي الشباب، قدمت حقيقة وجوه شابة واستطاع أن يثبت ذلك الحضور ذلك الاختيار. وهذه القائمة خيارات الجهاز الفني الموفقة، مجرد تغيير أسماء لا، الموضوع محاولة بناء منتخب جديد أكثر تنوع، مهارة، قدرة على التعامل مع المرحلة الحالية اليوم. لذلك لاحظنا المستوى المختلف الذي قدم في المباراة، قدم روح قتالية، عناصر الخبرة اللي عطت المنتخب السعودي توازن مطلوب، واللافت أن هذه الأسماء جديدة بإضافة إلى أصحاب الخبرة خلقوا لنا حالة من المنافسة الإيجابية داخل المجموعة. الكل يريد أن يقدم أفضل ما لدي، لنا في مساحة للتطور. بطولات الخليجية اليوم هي مساحة لاكتشاف الأسماء الجديدة، المواهب اللي قادرة على صناعة مستقبل الكرة السعودية. فرصة مهمة اليوم استعاد المنتخب السعودي هذه الثقة، ثقة الجماهير الحقيقة اللي عاش طوال الفترة الماضية بحالة من الإحباط بسبب النتائج والمشاركات اللي ما ترتقي لمستوى الطموح. خليج 27 ما تمثل فقط أنها بطولة عابرة، لا، هذا اختبار حقيقي الحقيقة لشخصية المنتخب السعودي، لقدرته على العودة إلى المواجهة الحقيقية. أهمية البطولة وين كانت؟ إنها على أرضنا، أرض المملكة وبين جماهيرنا. هذا الأمر ترى ضاعف المسؤولية على اللاعبين والجهاز الفني، لذلك كان تحقيق الهدف هذا هدف رئيسي ومطلب مهم، أنك تحقق هذا اللقب السعودي يجب أن يتحقق، يجب أن يتحقق على أرضك وبين جماهيرك. وفعلا قدم الحقيقة مباراة تاريخية. من هو بطل الخليج؟ هم المنتخب السعودي، أبطال المملكة هم أبطال الخليج في خليج 27، استعادوا هذه العلاقة الإيجابية بين الجماهير وبين المنتخب السعودي. هذا اللقب الحقيقة غني عن التعريف، اللقب الخليجي، لأنه كان موجود في خزائن الأخضر من عام يعني 2003، لم يعد أي لقب للمنتخب السعودي من عام 2003، يعني عقدين من الزمن تتحدث، غياب طويل وله أثر الحقيقي على مستوى النفسية، نفسية الشارع السعودي. المنتخب يا أخي يمتلك تاريخ كبير في البطولة، فاستعادة كأس الخليج هذه الليلة هذا حدث مهم وكبير الحقيقة، يؤكد أن المرحلة الحالية اللي أتت بقيادة الاتحاد السعودي الجديد بقيادة الأستاذ بدر الرزيز وهو فرح وسعيد الحقيقة وصلها اللاعبين، ويحمل كأس خليجي 27 لأن هذه البداية مع المنتخب السعودي مختلفة ومرتبطة كذلك بخطواته الأولى بنتائج تعيد الثقة للجماهير. مبارك لسمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حقيقة، وجه السعد، الحاضر دائما في المدرجات، الحاضر دائما في المعسكر، الحاضر دائما في التدريبات، المؤازر كذلك دائما للاعبين والمشجعين والجماهير، يعني حضوره مؤثر حتى على مستوى الجهاز الفني والإداري. التجاري، لذلك الليلة ظهر عدد كبير من اللاعبين بمستوى مشرف الحقيقة، طالما أن المدرب فتح ذلك الباب لأسماء جديدة نثبت هذلك الحضور على أرضية الملعب، وهم يستحقون الحقيقة ارتداء قميص الأخضر في خبرة في طموح في رغبة من الجماهير في رؤية منتخب

0: انتخاب مختلف، مختلف الحقيقة. لذلك وقف الأخضر في تحدي واضح، تحدي كبير اليوم، كيف أجعل خليجي 27 نقطة انطلاق حقيقية نحو مرحلة جديدة. خليجي 27 أكثر من مجرد بطولة، هي عودة، عودة للمنتخب الأخضر إلى المكان الذي ينتظره الجمهور. منتخب السعودي يوم دخل المنافسات دخل بطموح، دخل بطموح ويريد أن يحقق ذلك اللقب. لذلك هي انطلاقة حقيقية الأخضر السعودي، وهي مؤشرات إيجابية لا شك أنها تؤكد أن السعادة لقوة المنتخب السعودي، لشخصيته، لهيبته أمام الجماهير. أهلا بكم عن طريق المشاعر واتصالات والأفراح 011-40-53. اتصال جديد من الشاعرة
1: أم فاس.
2: يا هلا ومرحبا.
1: هلا وسهلا.
2: أبارك لسيدي هذا الفوز الجميل للشعب السعودي كامل، وأقول جبناها بعز وفخر، لا تقول كيف وليه وليه، جبناها ما جاب أحد يوم انتخبنا مجملة.
1: الله
0: صح لسانك
2: يا زعيم الجماهير، ما هي غريبة فز والله بجدارة، مشهور تنافس كبار المشاهير، المركز اللي وصلكم بالصدارة.
1: صدارة الله
0: الله
1: صح.
0: الله الله
1: صح لسانك.
2: الله يسلمك يا رب.
1: وين كنت تشوفينها؟ شفت المباراة اليوم؟
2: والله جزء منها
1: ما تحملتي، شكل اعصابك من النوع اللي
2: اي والله تتشدد. انا الامانه وطنيتي بزياده، ابي النتيجه، بس اعطيني النتيجه.
1: اجل شفتينا في الاستديو هنا وسار علينا.
0: هذه القصيده جديده يا انفاس، القصيده هذه
2: الان
0: كتبتيها؟
2: الان انا في السياره. مبروك فوزك يا زعيمه الجماهير.
0: طيب نعيدها من جديد يا انفاس، نعيدها القصيده من جديد.
2: مبروك فوزك يا زعيم الجماهير، ما هي غريبه فزت والله بجداره، مشهور تنافس كبار المشاهير، المركز الاول لكم بالصداره.
0: الله
1: صداره.
0: الله الله صح لسانك يا انفاس، صح لسانك. انت شفتيها وين؟ في العائله ولا مع العائله ولا في البيت ولا وين؟
2: لا والله مع العائلة، والعائلة عندي كلها أعلام.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، مبروك، هذه فرحة دائمة بإذن الله للسعوديين وللوطن.
1: وطالعة تشجعين ومع الفرح ومع الناس.
2: أي والله.
0: من وين تكلمين يا أنفاس؟ أنت في الرياض؟
2: نعم في الرياض.
0: في الرياض ما شاء الله، توقعت في جدة، قلت يمكن ها طرحتي احتفلتي رحتي الكورنيش.
2: والله في الرياض أقول اجحموا كل الشعب لك محمد يا عز الودي، اجحموا حنا لك شعب اللي تحدانا هلك، اجحم هذه عزتك الولد هذا من أبيه، ناطع على الموسى الحمر لا صار حاكمنا ملك، يلحر يلحر الشجاع أنت الوحيد اللي نبيه، مالك تبيه ولا مثيل من لا يعرفك يجهلك، أرواحنا ترخصينا هذا الملك ونفسديه، نكسر خشوم أعدائنا علم يجيك وياصلك، هو عزنا وعز البلد افهم ركز يا نبي، رؤيتك فرح بلادنا من أولك لين آخرك.
1: من آخرك عز يا مال العز.
0: صح لسانك يا أنفاس.
2: عز وفخر لا تقول كيف وليه وليه، جبناها ما جاب احد يوم انتخبنا مجبره.
1: اي والله صح لسانك،
0: صح لسانك يا انفاس،
1: بارك الله فيك انفاس، وافراح ان شاء الله مستمره دائما. شكرا لك يا انفاس،
2: حياك الله.
1: هلا وسهلا. 011-40-53. جمال.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الف الف مبروك فوز المنتخب.
1: مبروك مبروك علينا وعليكم.
3: ابارك القياده الرشيده، الشعب السعودي بهالفوز، والله يوفقهم يا رب يا كريم.
1: من أنت تكلمنا يا جمال؟
3: من الرياض.
1: ها وين شفتها؟
3: والله إن يعني أنا ماني يعني مهتم للكورة، بس بالذات المنتخب شيء غير.
1: أكيد شعور وطنية ما هي غريبة.
3: الله يعطيك،
1: بارك الله فيك يا جمال، شكرا لك.
3: أنت وأبو عبد الله
0: طول عمرك يا حبيبي يا جمال.
3: يعني قبل فترة يعني احنا فرحنا باليوم الوطني،
0: صحيح،
3: يوم الفوز، وبعد أسابيع إن شاء الله.
0: وأفراح دائمة يا جمال، أفراح دائمة ما تتوقف بإذن الله.
3: نعم
0: الله
3: نعم
0: يحفظك يا جمال.
3: نعم يوم التأسيس إن شاء الله.
0: نعم نعم
3: إن شاء الله بإذن الله، وعن احنا كلنا أيامنا أفراح
0: ما في شك. مبروك للوطن يا جمال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، في أمان الله. أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53. حسن.
4: يا مثل الكويت الحبيب، عتالي مملكة العربية السعودية الحبيب، وألف مبروك.
0: أهلا يا حسن.
1: حسن, حسن هلا.
0: من وين تكلمنا يا حسن؟
4: من الكويت.
1: ونعم يا مرحبا.
0: ونعم, ونعم أهلا وسهلا بحسن، يا مرحبا، حياك الله.
4: الله يحييك، والله فرحنا احنا في الديوانيه.
0: ما في شك،

0: طال عمرك عوايدكم دائما مشاركينا في الافراح.
1: الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله وعقبالك عافيه. خذيتوا انتوا ولا حنا؟
2: الحال واحد.
1: الله يسلمك والف مبروك وتحياتي لاذاعه الحبيبه اذاعه الرياض اللي سمعتها من سنه 92.
2: ما شاء الله باقي صغير يعني.
1: لا انا
2: مبروك. وكيف كانت الاجواء في الديوانيه عندكم الليله وانتم تشوفون المباراه؟
1: والله في ناس كان عندنا يشجعوا الامارات وفي ناس يشجعوا السعوديه.
2: اي وولع الدوري عندكم بالديوانيه.
1: اي ولا تنسون ان كاس السوبر عندنا في الكويت.
2: اي صادق.
1: واتمنى التوفيق للنصر.
2: يلا
1: بالعلم اني انا اشجع
0: المهم فرحتنا اليوم فرحه خضراء حسن ومبسوطين ونشكركم الحقيقه على التهنئه والمباركه معنا في هذه الليله يا حسن. شكرا لك على اتصالك وهذه عوايدكم يعني دائما مشاركينا في الافراح. تحياتنا لك. شكرا لك يا حسن. في البطولات الخليجيه تحديدا لما تقام هذه البطوله ما تقام من اجل المنافسه، لا، هذه تتحول الى مناسبه، الى لقاء بين ابناء الخليج الحقيقة، لأن هذه المناسبة تجاوزت حدود الملعب. كأس الخليج من أهم البطولات الخليجية التي تجمعنا، ما تفرقنا، تجمع دائما على الود وعلى المحبة وعلى الاستمرار، ولا نتحدث احنا قيمتها بعدد الأهداف والانتصارات، لا، بما تتركه من أثر من ذكريات في وجدان الجماهير الخليجية. لذلك السعودية احتضنت في جدة الحقيقة هذا الحدث الرياضي الخليجي الكبير كبير، وقدمنا الحقيقة نماذج سعودية في تنظيم البطولات، في إظهار كيف يمكن الكرة السعودية أيضا أن تكون مساحة للفرح والالتقاء والتقارب بين أبناء الخليج. هذا ما حدث في جدة. اليوم لما تحدث الحقيقة عن البطولة الخليجية فيها جزء الحقيقة من التشجيع، فيها جزء من الحماس، هذا أمر موجود، لكن لا نريد التعصب لأن هذا يفسد الحقيقة ربما يعني الألفة والمحبة في كثير من الحالتين، إما الفوز أو الخسارة. المنافسة هذا حق مشروع لكل منتخب وجمهور، لكن المحبة من الشعوب الخليجية أكبر من نتيجة مباراة وأبقى من كأس يرفع منتخب في نهاية البطولة. اليوم تقام البطولة في المملكة، وغدا ربما تستضيفها دولة خليجية أخرى وتنتقل من بلد إلى آخر، وهذا الحقيقة الأمر يتغير والملعب يتغير والمدن، لكن يبقى الشعار اللي نحتاجه دائما يكون معنا في كل البطولات: خليجنا واحد. إذن البطولة الخليجية هم مجرد فقط بطولة تنافسية حتى نحقق اللقب فيها، لا، إننا نتحدث عن أثر أكبر، عن امتداد واسع وأعمق، عن رسالة مهمة، رسالة سامية أسمى من حدود المستطيل الأخضر. 011-40-53 عبد الله.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الله، كيف الحال؟
3: حياكم الله، الحمد لله، وبارك فيكم.
0: من وين يا عبد الله؟
3: من صبية، قرية الفقر.
0: ونعم، ألف مبروك يا عبد الله.
3: الحمد لله، الله يبارك فيك.
0: تابعت المباراة؟
3: والله للأسف الكهرباء مقطوعة من المغرب، جاتنا مطار اليوم الحمد لله.
0: ما شاء الله. ولا تابعتها في الجوال؟
3: لا، في الإذاعة.
0: في الإذاعة، ممتاز، مبروك يا عبد الله.
3: ألف مبروك للشعب السعودي ولخادم الحرمين ولعهده.
0: ووزير الرياضة كذلك أيضا، هذا الفوز لكل أبناء الوطن الحقيقة بهذا الفوز ببطولة خليجي 27. لما نسأل نحن مملكة أبطال الخليج
3: إن شاء الله
0: بإذن الله يا عبد الله. الله يحفظك يا عبد الله، شكرا لك على الاتصال وعلى هالمشاعر. تحياتنا لك، في أمان الله. 011-40-53
2: هلا وسهلا. طيب احنا ما زلنا في رصد الافراح، وطبعا برنامجنا تعاليل اليوم كان من بدايته الى الان وحنا طيب خلينا نكمل. طيب ابشر، اليوم افراح ومتواصلين ومستمرين معكم على 011-40-53 فهد.
4: مرحبا ومسهلا.
2: هلا وسهلا،
4: مبروك جميعا للشعب السعودي.
2: الله يبارك فيك. اهلا يا فهد.
4: والله احنا مبسوطين.
2: كيف شفت اليوم، كيف شفت المباراة وكيف الفرحة كانت عندكم؟
4: الفرحة لا توصف، والله العظيم لا توصف. شعورنا شعور اي مواطن سعودي يفتخر بها.
2: اكيد. وين شفت المباراة؟
4: والله شفتها طال عمرك في البيت.
2: حلو، شد اعصابه.
4: والله ما كان اعصابنا والشباب عندنا يسوون العرضة النجدية بعد الفوز.
2: ما شاء

0: الله انتم
1: اللي بهم بالروح والحماس. اذا وجد الروح والحماس في المنتخب السعودي
0: اعرف الكاس انه بجيبنا.
1: اي والله
0: الله يجعل
1: والله العظيم ان وصفه لا اقدر اوصلك شعورنا.
0: جعله دوم ان شاء الله. من وين تكلمنا يا فهد؟
1: من الرياض.
0: يلا يا فهد ان شاء الله مستمر الافراح دائما وابدا باذن الله ومع المنتخب السعودي ان شاء الله ما تخيب امالنا.
1: امين امين يا رب العالمين ويحفظ بلدنا يا رب العالمين.
0: بارك الله فيك.

0: شاركونا بالأفراح أهلا وسهلا عن طريق الاتصال 011-40-53. اللي حب يشاركنا بهالمناسبة السعيدة بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس خليجي 27، احنا نتنافس من أجل الفوز، نقاتل كذلك من أجل تحقيق البطولة. كل منتخب الحقيقة يتمنى منتخب بلادنا يعتلي هذه المنصة ويحظى بهذا اللقب، لكن جمال كرة القدم الحقيقة وشغفها أن يبقى هذا التنافس داخل المستطيل الأخضر. مع صفرة الحكم ينتهي كل شيء، تنتهي المنافسة خلاص، يبقى ما هو أكبر وأهم وأجمل، اللي حقق البطولة نقول له مبروك، ونقول أيضا هذا لكل المنتخبات الخليجية اللي شاركونا في هذه البطولة. سعيد،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام. السلام ورحمة الله.
0: ومساك أجمل
2: أخضر.
1: كيف حالكم؟ طيبين.
0: أهلا، من وين يا سعيد؟
1: من حجر زيدة.
0: ونعم ونعم، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: منطقة عزير، الله يحفظك.
0: ونعم ونعم، الله يحييك.
2: يا مرحبا.
0: أنا
1: من الكاس السعودي.
0: يا سلام، انت يبدو لي في السياره ولا لا يا سعيد؟ وين رايح؟
1: والله هي احمل فرحات جالسين احمل.
0: يا سلام يا سلام، افراح دائمه يا سعيد، ولك من اسمك نصيب. انت اسمك سعيد بعد ولا لا؟
1: نعم
0: اسمك سعيد، لك والليله سعيد، والمنتخب سعيد، والوطن سعيد،
1: يجعل ايامنا كلها سعاده.
0: امين امين، الله يحفظك يا سعيد، طول عمرك.
1: الامن والامان ان شاء الله
2: يا رب.
0: امين امين يا كريم، تحياتنا لك،
2: بارك الله فيك، واحنا سعيدين بسمع صوتك، حياك الله.
1: اي خدمه يا الحبيب،
2: ابد سلامتك.
0: ليله سعيده يا سعيد، في امان الله.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
0: تحياتنا لك، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اللي يحب يشاركنا بالافراح. الليله جدا الحقيقه مبسوطه وسعيده جدا، اليوم خضراء خضراء سعيده، المقاهي، الميادين، الشوارع، الاسواق، المطاعم، الشوارع كلها، كل الطرقات الحقيقة مكتسحة باللون الأخضر والأبيض، يعني يرددون عبارات الفوز والتهاني والتبريكات لبعضهم البعض كلها، يعني في مراكز تجارية، مدينة متعددة الوجوه، هذه هي جدة، في كل زاوية حكاية، ولكل حي ذاكرة، لكل شارع من شوارعها روح مختلفة في جدة. حتى في الحواري، حواري جدة الشعبية يا أخي، في مقاهي قديمة، في دكاكين صغيرة، في مجالس لا تخلو الحقيقة هذه المجالس من أحاديث كرة القدم. فكيف الليلة بفوز الكبير التاريخي في خليجي 27 بعد غياب 23 عام؟ 011-40-53 أحلام.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أحلام.
3: أهلين، مبروك فوز المنتخب.
2: مبروكين مبروكين علينا وعليكم.
3: آمين يا رب، الجميع يا رب الله يوفقهم.
2: آمين. من وين تكلمين أحلام؟
3: أنا من محافظة القوعية.
2: اهلا وسهلا، ها شفت اليوم حماس المباراه وتحمستوا؟ ها
3: بالرغم انا يمنيه واشجع المنتخب.
2: يا مرحبا.
0: ونعم ونعم
3: ونعم بحالك.
2: ونعم
3: والله فرحت واني بكيت يوم فاز اليوم.
2: ما شاء الله،
0: فيكم شك. ما فيكم شك. ما فيكم شك، الله يحفظ.
3: مبروك للفوز للمنتخب، والله يسعدهم يا رب ويحفظهم.
0: امين يا رب. امين. وانتم منا وفينا يا احلام، يعني مشاركين وفرحانين معنا في هالليله.
3: اي والله
0: ما فيكم شك. نعم ما فيكم شك.
3: سعوديه يعني انا ومن
0: ونعم
3: سعودي.
0: ما فيك شك، انت منا وفينا يا احلام.
3: الله
0: يحفظك، طول عمرك.
2: لا انت شكرا
0: شكرا لك. لنا كلنا مبروكين مبروكين يا احلام. اهلا وسهلا، تحياتنا لك، في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. شوف الافراح الحقيقه في جده، جده تاريخيه، يعني حكايه مختلفه. فكيف الليله يعني والناس سعيدين ومبسوطين من اهالي جده؟ الرواشين، البيوت العتيقه هي شاهده على احداث وتفاصيل اجتمع فيها التجار مع البحر، يعني ويكفي ذلك المكان، يعني انها بوابه للحرمين الشريفين، ازقه تاريخيه، أسواق، مباني تراثية. حتى الضيوف الذين زاروا جدة استمتعوا بهذه التجربة، تجربة زوار أهل جدة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، يجتمعوا على على على الشوارع وعلى الطرقات في جدة، تعرفوا وجه جدة الآخر الحقيقة اللي جمع بين صالة الماضي والحيوية الحاضر. جدة جدة الحكاية ما تكتمل بدونه، هذه هي جدة، امتداد الكورنيش، نسيم البحر، غروب الشمس، الزائر يلقى متنفس في جدة بعد صخب المباريات. هذه فرصة يا أخي للقاء الأحبة، تبادل الحديث عن المنتخبات، عن النجوم، عن الذكريات، هنا تتراجع المسافات من الأشقاء، تصير كرة القدم هي بداية لهذه الصداقات التي تجاوزت هذه البطولة. 011-40-53 فهد. يا فهد حياك الله.
4: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
0: فهد قصر لو سمح صوت الإذاعة.
4: مع غازي بقي الله يسلمك.
0: غازي، ونعم يا غازي، معليش يا غازي، من الفرحة يا غازي غيرنا اسمك.
4: الله يسلمك حبيبي، الله يبارك.
0: الله يحييك، تفضل يا غازي، مبروك.
4: ومبروك الله يبارك فيك على الجميع ان شاء الله. انا احب اهني اليوم ان شاء الله.
0: من وين يا غازي؟
4: من مكه المكرمه.
0: من مكه قريب من جده يا غازي؟
4: ما قلنا لنا خطوتين احنا بجده.
0: ما شاء الله. وصلت جده ولا بتحتفل في مكه؟
4: لا والله انا في مكه بشوفتها عن طريق الشاشه.
0: اي ما شاء الله. وفرحت مع الاهل مع العائله؟
4: ما يحتاج اليوم طلع رجال بيض وجيه. انا الله يبيض وجيهم ان شاء الله.
0: ما شاء الله. فرحه دائمه يا غازي.
4: دائما اقدم الثاني خادم الحرمين ولي عهده وسمو وزير الرياض وللشعب السعودي ككل ان شاء الله.
2: الله يحفظك يا غازي. ودائما الفرحه مستمره باذن الله.
4: الله يجعل ايامنا كلها فرح ان شاء الله.
2: يا رب بارك الله فيك يا غازي.
4: حياك الله حبيبي.
2: هلا سيدي.
4: يا هلا سيدك مولاك حبيبي.
2: هلا هلا هلا. اليوم مستمرين معكم ان شاء الله في تغطيتنا ورصد الافراح بمناسبه فوز منتخبنا اليوم على المنتخب الاماراتي في نهائي كاس الخليج. اليوم احنا راصدين معكم على 011-40-53. اليوم الحمد لله يعني تحققت النتيجة المأمولة، والنتيجة ليست فقط بفوز بالكاس وإنما أيضا يعني منتخب سعودي فعلا بث التفاؤل، بث الآمال عندنا أنه فعلا نرجع للمكان اللي احنا نستحقه دائما. فمرت فترة وإحنا في يعني ما توفقنا، لكن الحمد لله اليوم بإذن الله نكون النحسن فك وإن شاء الله نرجع للمنصات والمنافسة على المراكز الأولى في البطولات القادمة بإذن الله. 011-40-53. علي.
5: هلا والله.
2: هلا علاوي، كيفك يا علي؟
5: الحمد لله طيب.
2: وش أخبارك؟
5: الحمد لله.
2: ها اليوم شفت المباراة؟
5: إيه.
2: ها انبسطت؟
5: والله انبسطت. والأخوان سوا ذولا والله بدعين.
2: أبو الشامات.
5: ايوه.
2: أعجبوك ها؟
5: ها؟
2: أعجبوك يعني؟ صوتك يقطع يا علي. ايش؟
5: ها؟
2: علاوي. علي. علي. صوتك يقطع علي. انت بكره المدرسه ايش وضعها؟
5: والله بعد الخط الحين.
2: رايح البيت.
5: اي.
2: ما شاء الله. وين شفتوها انت وابوك؟
5: والله شفنا، انا شفتها مرجع محافظة القوعية.
2: ايه.
5: وابوي شافها عند اصحابه.
2: ما شاء الله. هو الحين لابس تيشيرت اخضر كذا وحركات ولا ايش؟
5: اي.
2: ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا علي. سنة كم انت؟
5: ها؟
2: سنة كم؟
5: الحين دخل طيب.
2: يلا بكرة تروح وانت لابس فنيلة خضراء ودنيا وتشجيع ومنتخب وفاز. وفك الله وفك الله يا علي.
5: آمين.
2: في حفظ الله ورعايته. شكرا لك.
5: عفوا.
2: احنا مستمرين معكم في تغطيتنا على الهواء مباشرة في تعاليل وعلى 011-40. سم.
5: هلا.
2: باقي معنا علاوي. طيب في غنى انت حافظها للمنتخب شيء؟
5: اي الله يسعدهم فرحونا. وانا نحبهم كثير.
2: وسعدونا. كان نفسك تكون في جدة صح؟
5: اي والله.
2: بس يلا ان شاء الله فيه الكاس اسيا جاية بعد 3 شهور في الرياض ان شاء الله وتحضرها برضه.
5: امين.
2: ايه قل لابوك من الحين رتب معه. ايه شوف اذا هو جنبك يسمعنا يلا قل يابا لازم احضر مباراة من مباريات كاس اسيا. زين؟ يسمعني. احنا ليه ما تروح؟ الا تروح دق سلم القوعيه وروح احضر المباراه. كيفني معك
5: بالراديو يقول طيب.
2: ايك شفت كيفني معك ابو علي. الله يحفظه ويصلحه ويخلي لكم ان شاء الله. شكرا لك يا علي. شكرا شكرا.
0: 011-40-53 اللي يحب يشاركنا ايضا بالافراح و المشاركات والانتصارات الحقيقة في هذه الليلة السعيدة. لم نتحدث عن فرحة الوطن، هي فرحة استقبال الأشقاء في هذه المناسبة تستحق أن تبقى في الذاكرة. نجاح البطولة الخليجية اليوم ما نقيسها بجودة التنظيم أو حتى بقوة المباريات، بما سيحمله ضيوف الخليج الحقيقة أبناء الخليج يحملون من ذكريات من لحظات جميلة عن جدة وعن أهلها وعن المملكة. الكاس ما يشيل إلا منتخب واحد فقط، لكن عروس البحر الأحمر قادر على أن تمنح الجميع نصيب من الفرح والمحبة. مرحبا بأهل الخليج في مدينة البحر، مدينة القلوب النظيفة. مرحبا بكم إلى المملكة العربية السعودية للتاريخ. أهلا بكم أشقاء قبل أن نكون منافسين، والمحبة أكبر من بطولة.
2: بإذن الله نقول نقول نقول مبروك مبروك للمنتخب السعودي ومبروك للجمهور السعودي ومبروك للشعب، مبروك على هذا الفوز وعلى هذه الفرحة. الليلة كنا معاكم مستمرين، غطينا معكم ورصدنا أفراح المتصلين من خلال تعاليل الليلة. تعاليل كانت حلقة استثنائية مواكبة لطبعا النهائي في كأس الخليج بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، والتي حصل فيها المنتخب السعودي فاز بهذه البطولة وحصل على كأس خليجي 27.
0: شكرا لكل الأحبة الكرام، شكرا لشاركونا الحقيقة بالمشاعر الفرح والتهنية والمباركة من دول الخليج الحقيقة من الكويت اللي شاركونا في هالمناسبة السعيدة، وهذا مو غريب على أبناء الخليج. دائما نلتقي إن شاء الله في الأفراح. أهلا بكم جميعا عبر أثير إذاعة الرياض، وصلنا الختام، دمتم أنتم والوطن في رعاية الله. فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج، وأنتم تصبحون على وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سلم تي بلادي.
1: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي،

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاه والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إضاءات لغوية من إعداد وتقديم خالد الغانم وإخراج خالد الشامخي. نرجو أن نوفق دائما في برنامجنا إلى الجمع بين تقديم فوائد ثقيلة الوزن لكنها خفيفة على الأذن والذهن.
0: عبارات وجذور.
2: في فقرة عبارات وجذور نتناول عبارات منتشرة مشتهرة لكننا قد لا نعرف أصلها أو معناها بدقة وقصتها إن كان لها قصة. وفي هذه الحلقة نتناول عبارة طر شاربه، فما معناها؟ ورد في لسان العرب: وطر النبت والشارب والوبر، يطر بالضم طرا وطرورا أي طلع ونبت. وكذلك شعر الوحشي إذا نسله ثم نبت، ومنه طر شارب الغلام فهو طار. وغلام طار وطرير كما طر شاربه. وفي التهذيب يقال طر شاربه، وبعضهم يقول طر شاربه، والأول أفصح. وقال الليث: فتى طار إذا طر شاربه. والطر ما طلع من الوبر وشعر الحمار بعد النسول. وفي حديث علي كرم الله وجهه أنه قام من جوف الليل وقد طرت النجوم أي أضاءت. ومنه سيف مطرور أي ثقيل. ومن رواه بفتح الطاء أراد طلعت من طر النبات يطر إذا نبت. وكذلك الشارب. ومن الملح فيه قول الشهاب المنصوري: قد فتن العاشقين حين بدا بطلعة كالهلال أبرزها، طر له شارب على شفة كالآسف الورد حين طرزها.
0: متشابهات وفروق.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نحاول استخراج الفروق الدقيقة بين الكلمة وأختها الشقيقة. والكلمتان الشقيقتان اللتان نتناولهما الآن هما الهدية والهبة، فما الفرق بينهما؟ يقول أبو هلال العسكري: الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة. ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له. وقال تعالى: فهب لي من لدنك وليا. وتقول: أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس. وأصل الهدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم. وسميت الهدية هدية لأنها تقدم أمام الحاجة. وقيل في التفريق بينهما: الهدية وإن كانت ضربا من الهبة إلا أنها مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، بخلاف الهبة. وأيضا الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول والقبض إجماعا. واختلف الأصحاب في الهدية، فذهب العلامة الجرجاني في القواعد على الاشتراط لأنها نوع من الهبة فيشترط فيها ما يشترط في الهبة. وذهب بعض المتأخرين إلى عدم اشتراط ذلك فيها لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك. واستمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع. ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. لا يقال كان ذلك إباحة لا تمليكا، لأن نقول لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف المال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه ويملكه غيره من زوجاته وغيرهن. قيل ويؤيده أن الهدية مبنية على الحشمة والإعظام، وذلك يفوت مع اعتبار الإيجاب والقبول وينقص موضعها من النفس.
0: عامي وفصيح.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض المفردات العامية مع إرجاعها لأصلها الفصيح وبيان معناها. وفي حلقة اليوم نتناول قولهم خبط الذي يعنون به ضرب، فتعالوا إلى لسان العرب لنتعرفها ونتعرف معناها. ورد في اللسان: خبطه يخبطه خبطا، ضربه ضربا شديدا، وخبط البعير بيده يخبط خبطا، ضرب الأرض بها. وفي التهذيب: الخبط ضرب البعير الشيء بخف يده، كما قال طرفة: تخبط الأرض بصم وقح وصلاب كالملاطيس سمر. روي هذا البيت في قصيدة طرفة على هذه الصورة: جافلات فوق عوج عجل ركبت فيها ملاطيس سمر، أراد أنها تضربها بأخفافها إذا سارت. وفي حديث سعد أنه قال: لا تخبطوا خبط الجمل ولا تمطوا بآمين، يقول: إذا قام قدم رجله، يعني من السجود، نهاه أن يقدم رجله عند القيام من السجود. والخبط في الدواب الضرب بالأيدي دون الأرجل، وقيل يكون للبعير باليد والرجل، وكل ما ضربه بيده فقد خبطه. أنشد سيبويه: فطرت بمنصلي في يعملات، دوام الأيدي يخبطن السريحة. أراد الأيدي فاضطر فحذف، وتخبطه كخبطه. ومنه قيل خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف، تخبط إذا مشت لا تتوقع شيئا. قال زهير: رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يقول: رأيتها تخبط الخلق خبط العشواء من الإبل، وهي التي لا تبصر، فهي تخبط الكل لا تبقي على أحد. فممن خبطته المنايا من تميته، ومنهم من تعله فيبرأ، والهرم غايته ثم الموت. وفلان يخبط في عمياء إذا ركب ما ركب بجهالة، ورجل أخبط يخبط برجليه. وقوله عنا: ومد غاية المنحط، قصر ذو الخوالع الأخبط، إنما أراد الأخبط، فاضطر فشدد الطاء، وأجراها في الوصل مجراها في الوقف. وفرس خبيط وخبوط يخبط الأرض برجليه. وفي التهذيب: والخبوط من الخيل الذي يخبط بيديه. قال شجاع: يقال تخبطني برجله وتخبزني وخبطني وخبزني.
0: أخطاء شائعة.
2: في هذه الفقرة مستمعينا نتناول بعض الأخطاء اللغوية الشائعة مع تقديم البديل الصائب لها. وما سنتوقف عنده في هذه الحلقة هو قول بعضهم: ركبت القطار، وركبت السيارة، وركبت الطائرة، فما الصواب إذن؟ الصواب أن نقول ركبت في القطار، وفي السيارة، وفي الطائرة، لأننا لا نركب ظهر أي منها كما تركب الدابة، بل ندخلها ونركب في بطنها، فهي كالسفينة التي ورد في القرآن الكريم أنها لا تركب بل يركب فيها. قال تعالى: حتى إذا ركب في السفينة خرقها. وقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالسفن كسائر وسائل النقل لا تركب بل يركب فيها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية، كان معكم فيها من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: حكى الحارث بن همام قال:
1: حبب إلي مذ سعت قدمي ونفث قلمي أن أتخذ الأدب شرعة والاقتباس منه نجعة، فكنت أنقب عن أخباره وخزنة أسراره، فإذا ألفيت منهم بغية الملتمس وجذوة المقتبس شددت يدي بغرزه واستنزلت منه زكاة كنزه، على أني لم ألق كالسروجي في غزارة السحب ووضع الهناء مواضع النقب، إلا أنه كان أسير من المثل وأسرع من القمر في النقل، وكنت لهوى ملاقاته واستحسان مقاماته أرغب في الاغتراب وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب.
2: يا غسان غسان
1: غسان، ماذا تريدين منه؟
2: أين هو؟
1: أرسلته في أمر.
2: لهذا لا أسمع صراخا عندك؟
1: ماذا تريدين من الغلام؟
2: أريد أن يشتري طحينا فقد نفذ.
1: نفذ؟ وما العمل؟
2: حين يعود أرسله لشراء الطحين.
1: لقد أرسلته في أمر بعيد.
2: ألا يعود الليلة؟
1: ربما.
2: ويلي، وما العمل؟
1: أشتري لك الطحين والله المعين.
2: وإلى أين أرسلته؟
1: إلى القافلة المسافرة إلى مرو.
2: أمسافر أنت؟
1: بحول الله.
2: بحثا عن السروجي؟
1: ومن غيره؟
2: هذا الرجل أشد كرها على قلبي من درتي.

0: فلما تطوحت إلى مروة ولا غروة بشرني بملقاه زجر الطير والفأل الذي هو بريد الخير، فلم أزل أنشده في المحافل وعند تلقي القوافل فلا أجد عنه مخبرا. بشر يا غلام،
1: الأمر ليس على ما يرام.
0: لم تعثر علي؟
1: لا، ولا على أثر له.
0: وبعد؟
1: لا خبر، أنا تعبت يا شيخي، وكلما سألت قوما عن السروجي قالوا لي إننا نبحث مثلك.
0: وبعد، أنا متأكد أنه هنا في مرو.
1: لم يبق إلا أن أقرع أبواب البيوت وأسألهم عنه.
0: ليتنا نفعل ذلك.
1: عيب عيب يا سيدي، أيجوز هذا؟
0: وما العمل؟
1: لا أمل،

0: لم أر له أثرا حتى غلب اليأس الطمع وانزوى التأميل وانقمع. فإني لذات يوم بحضرة والي مرو، وكان ممن جمع الفضل والسرو. انظر يا غسان،
1: أين
0: هناك؟ هل ترى ذلك الرجل الذي طلع علينا في خلق مملاق؟
1: نعم، ما به هذا مسكين؟
0: أشك أنني أعرفه.
1: لا تعرفه، إنه مسكين وأنت لا تعرف المساكين.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيها الوالي، اعلم وقيت الذنب،

0: وكفيت الهم أن من عذقت به الأعمال أعلقت به الآمال، ومن رفعت له الدرجات رفعت إليه الحاجات، وأن السعيد من إذا قدر وواتاه القدر أدى زكاة النعم.
1: هذا جميل، هذا جميل، طيب.
2: هذا كلام كبير يا سيدي.
3: ألم أقل لك؟
2: ماذا قلت لي؟
3: قلت لك كأنني أعرف الرجل.
2: لكنك لا تعرفه.
3: ربما.
0: وقد أصبحت بحمد الله عميد مصرك وعماد عصرك، تزجى الركائب إلى حرمك وترجى الرغائب من كرمك، وتنزل المطالب بساحتك وتستنزل الراحة من راحتك، وكان فضل الله عليك عظيما وإحسانه لديك عميما، ثم إني شيخ ترب بعد الإتراب وعدم الإعشاب حين شاب.
1: الله لا فض فوك، قل من هذه الدرر، قل رعاك الله.
3: إن الوالي ينظر للرجل متفحصا، إن يرى ذلك، وها هو صامت يفكر.
1: ترى فيما يفكر؟
3: فيما؟
0: قصدتك من محلة نازحة وحالة رازحة، آمل من بحرك دفعة ومن جاهك رفعة.
3: هذا هو بيت القصيد، يريد الجائزة، ولكن ماذا حدث؟ لا شيء، تلك عيون الوالي لا يريد أن يدفع.
0: لا تحقرن أبيت اللعن ذا أدب، لأن بدا خلق السربال سبروتا.
3: أسكت، سبروتا يعني فقير.
0: ولا تضع لأخي التأميل حرمته، أكان ذا لسن أم كان سكيتا، وانفح بعرفك من وافاك مختبطا، وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا، فخير مال الفتى مال أشاد له ذكرا تناقله الركبان أوصيتا، لولا المروءة ضاق العذر عن فطن إذا اشرأب إلى ما جاوز القوتا، لكنه لابتناء المجد جد ومن حب السماح ثنى نحو العلاليتا، فجد بما جمعت كفاك من نشب حتى يرى مجتدي جدواك مبهوتا.
1: الله الله.
0: وخذ نصيبك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا.
1: الله الله. أحسنت أيها الرجل، أحسنت. ما رأيك يا سيدي؟
4: تالله لقد أحسنت، فأي ولد الرجل أنت؟
0: لا تسأل المرأة من أبوه ورز خلاله ثم صله أو فصرني.
4: أحسنت أحسنت، اقترب واجلس في مقعد الخاتم، إنك تستحق التكريم.
0: حيا الله اللبيب الأريب والي مر.
4: حياك الله، فقد فرضنا لك من سيوب نيلنا.

0: أبو زيد؟
1: نعم.
0: أنا الحارث.
1: أدري.
0: من يكن نال بالحماقة حظا أو سما قدره لطيب الأصول، فبفضل انتفعت لا بفضولي، وبقول ارتفعت لا بقيولي.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: أعزائنا أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
3: نحن على موعد مع طائفة من الأخطاء اللغوية الشائعة وبعض التصويبات لها.
2: بطبيعة الحال أخي المستمع، نحن في أتم الاستعداد للإجابة عما تود الاستفسار عنه من أسئلة لغوية تعنى بسلامة اللسان ونصاعة البيان.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة سلامة اللسان، يحلو لبعض المثقفين أن يطلق على مصر أرض الكنانة بفتح الكاف، وهذا خطأ يجافي سلامة اللغة.
1: والصواب هو أن نقول أرض الكنانة بكسر الكاف.
0: جاء في لسان العرب الكنانة جعبة السهام، تتخذ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلود فيها.
1: وقال الليث الكنانة كالجعبة، غير أنها صغيرة تتخذ للنبل.
0: وفي الجمهرة لابن دريد كنانة النبل إذا كانت من أدم، فإذا كانت من خشب فهو جفير.
1: وفي الصحاح الكنانة التي تجعل فيها السهام، والجمع كنائن، وفي الأمثال قبل الرماء تملأ الكنائن.
0: وكنانة قبيلة من مضر، وهو كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وبنو كنانة أيضا من تغلب ابن وائل، وهم بنو عكب.
1: وفي المعجم الوسيط الكنانة بكسر الكاف أرض مصر على سبيل المجاز.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: مصر أرض الكنانة،
0: ولكن قل
1: مصر أرض الكنانة.
0: إياك أن تقول
1: كنانة بفتح الكاف،
0: ولكن قل
1: كنانة بكسر الكاف.
0: لا تقل
1: فلان من قبيلة كنانة،
0: بل قل
1: فلان من قبيلة كنانة.

0: مستمعين الكرام، أصدقاء سلامة اللسان يخطئون من يستعمل الفعل تنزه فلان إذا خرج إلى البساتين اعتمادا على قول ابن السكيت،
1: ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين، وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعدها عنه.
0: ولكن ابن قتيبة في أدب الكاتب لم يمل إلى هذا الرأي وقال:
1: ذهب بعض أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارجة، فإذا أراد واحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان.
0: قال ابن القوطية الأندلسي: نزه المكان ينزه فهو نزه، ونزه نزاهة فهو نزيه.
1: قال بعضهم معناه أنه ذو ألوان حسان.
0: قال الجوهري: وخرجنا نتنزه في الرياض، وأصله من البعد، وقد نزهت الأرض بالكسر.
1: ويقال ظللنا متنزهين إذا تباعدوا عن المياه، وهو يتنزه عن الشيء إذا تباعد عنه.
0: وجاء في اللسان: الجابية أرض نزهة أي بعيدة عن الوباء، والجابية قرية أصبحت الآن أحد أحياء دمشق.
1: وقال ابن سيدة: وتنزه الإنسان خرج إلى الأرض النزهة.
0: وقال الفاسي شيخ الزبيدي صاحب التاج نقلا عن الشهاب في شفاء الغليل:
1: لا يخفى أن العادة كون البساتين في خارج القرى غالبا، ولا شك أن الخروج إليها تباعد، ومع التسليم في كون التنزه التباعد على أن المصنف فسر التنزه بالتباعد مطلقا ولم يقيد، فتغلطه الناس عجب بلا مراء.
0: ثم قال الفاسي:
1: وكلام الشهاب أقرب إلى الصواب، وقد أوضحه في شفاء الغليل بأزيد مما مر.
0: إذن أخي المستمع، من الخطأ أن تجعل معنى التنزه مقتصرا على التباعد عن المياه والأرياف أو الأدران وما شابه ذلك،
1: وإنما بإمكانك كما تقول كتب اللغة أن تستعمل الفعل تنزه بمعنى خرج إلى البستان،
0: ومنه قول الجوهري خرجنا نتنزه في الرياض،
1: وتنزه الإنسان أي خرج إلى الأرض النزهة.

0: أعزائنا محبي سلامة اللسان، من الأخطاء الشائعة قولهم أمكن له أن يفعل كذا.
1: ووجه الخطأ أيها الإخوة تعدية الفعل أمكن باللام، وهو متعد بنفسه، ولم يرد في شيء من كلام المتقدمين إلا كذلك.
0: تقول أمكنته من كذا، أي جعلته يتمكن منه، مثل مكنته بالتشديد.
1: وتقول أمكنني هذا الأمر على تقديري أمكنني من نفسه كما صرح به في الأساس، فاستغنوا عن الصلة والأصل محفوظ.
0: ولكن بعض المثقفين سمع قول القائل هذا الأمر ممكن لي، فتوهم أنها لام التعدية فأجراها على الفعل، وإنما هي لام التقوية، مثلها في قولك زيد محب لي.
1: وهذه اللام تزاد بعد الصفة والمصدر لتقوية عملها كما تقرر في كتب النحاة، ولا تزاد بعد الفعل لاستغنائه عن التقوية، فلا يقال أحببت لزيد ولا ضربت لعمر.
0: على أن من المحدثين من زاد هذه اللام في غير ذلك، ولم تسمع زيادتها إلا في الشعر لضرورة الوزن، كقول الحافظ جمال الدين اليعمري:
1: واستنشقوا لهوى الربيع فإنه نعم النسيم وعنده ألطف.
0: وإنما يقال استنشق الهواء، ولا يقال استنشق له.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: من عيون الشعر.
1: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
0: من عيون الشعر.
2: إعداد وتقديم سعيد بادويس.
0: إخراج غالي غاتر.
3: مرحبا بكم إلى حلقتنا الجديدة من عيون الشعر، وشاعرنا لهذه الحلقة هو أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد الحمداني، شاعر وفارس وأمير عربي، ولد في الموصل بالعراق سنة 20 و300 للهجرة، وتوفي سنة 57 و300 للهجرة قرب حمص. قتل أبوه وهو صبي، فرباه ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وقلده سيف الدولة إمارة منبج وحران، وكان حينئذ في 16 من عمره. قاد جيوش سيف الدولة ضد الروم، وأسر وظل في الأسر 4 سنوات حتى افتداه ابن عمه سيف الدولة. كتب خلال فترة سجنه أشهر قصائده التي عرفت بالروميات، وولاه سيف الدولة على حمص. ولما مات سيف الدولة وقعت الحرب بين ابنه أبي المعالي وأبي فراس، فقتل أبو فراس قرب حمص. له ديوان من الشعر العذب الذي يسجل تاريخ حياته ويصور فروسيته وفخره. تنافس مع المتنبي في مدح سيف الدولة خلال إقامته في بلاطه في حلب.

سنلقي في هذه الحلقة أشهر قصائد سيف الدولة، وهي التي مطلعها أراك عصي الدمع.

0: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما أرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. قتيلك قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.